0: يا صباح الخيرات، يا صباح الانوار، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. نسلم عليكم، انتم تسمعوا في الرحماق بعد شويه من غير ما تفاجئوا. يلتحق بينا الرفيق سي رفيق بوشنيق، مازال مشغول شويه في الموتياج، الرافي يكون بحضنا بعد شويه في حلقه جديده من رفماق. رحله العاده كالعاده ساعتين ونص من توا حتى للتسعة ونص نتاع الصباح، نكون معاكم في رحله 22 سبتمبر 2026. نعملوا دور على اهم الاخبار في تونس والعالم، بعد شويه نحكيوا على قائمه المنتخب اللي اعلن عليها الناخب الوطني معين الشعبيني وغيره من الاخبار والفقرات. موجودين معنا في حلقتنا لليوم من رفما كالعاده، رحبوا بالفريق، موجودين حاضرين الارماده بقياده الحاج منصف بن سعيد. اهلا وسهلا حاج حوج. اهلا
1: وسهلا، مرحبا بكم، الله يوفق علينا وعليكم على أمة سيدنا النبي محمد، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر. ويا أخويا ملا محمد صلاح وملا أتريك وللبقية حديث للبقية. ملا شفت كي إنسان يلقى روحه في البقعة اللي هو أليس يعمل اللي يحب. إن شاء الله نهاركم زين مبارك.
0: تفرش في المباراة الحاج ولا
1: ما يتفرش في المباراة؟ اليوم عاود تفرشت في الأربع بنتوات، ثلاثة الهاتريك بتاع محمد صلاح والأخرى اللي بهدف الثاني. يعني
0: وين تفرشت فيها؟ فين قناة مباراة الدوري التركي؟
1: شددني انت
0: في الدوري،
1: في الدوري التركي وعندي ثلاث راكز
0: مدبلش تفرش.
1: لا وعندي ولادي يحبوا يتكلموا بالتركي هكا.
0: دوك تفرش في محمد صلاح بيسير مباراة كبيرة برشا، ثلاثة بونتويت واسيست لنجم المنتخب المصري. القائد الثاني في الفريق في حضور الحاجة ويكون الفيس كابيتان بتاع المنتخب زايدون. صباح النور، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بالنسبه كل شهر نهاركم مبروك لعبيد القاسم، ربي الخدمه ان شاء الله العبيد ديما تكون في الوقت. واحد في سيركيلاسيون من سبعه غير بوع، قالك واحد واحد واحد كل شهر هو واحد سبعه غير بوع. عمري انا سمعت
3: في الهليكوبتر
2: اي ما فهمت تكونش
0: اوتو كار وعجبته هذا نتاع ادخل هاني جاي.
2: هذا كلمت سبعه غير بوع قال لي واحد، اعطيني سبعه تطلب المرور تو قول لهم اعطيني نقطه في سيركيلاسيون. سبعه غير بوع سبعه غير اربعه ما نعرفوش. انتو كار ربي معاه وكل شيء. واحد في النصر في جبل ولا الله اعلم. ان شاء الله نهاركم زين سايس ورواحنا، وان شاء الله ربي حلا في وجوهكم الناس الكل.
0: بيك انت يا زيدون الحلقه ان شاء الله
2: تتعلموا.
0: لا بالفهم الكل بتاع رفيق، ان شاء الله حلقه تكون متميزه بحضور صديقي زيدون والزميله والرشيقه والمنقذه نتاعي انا يا خويا، دبر لنا كل شيء، ديزانفيتاسيون، سهرات، حفلات، رحلات. اختي اميمه صباح النور، اهلا وسهلا.
4: شفت شلن هالك مبروك سعيد.
0: بلي مش لعبيت تفهم ما يقول شرفيق في الكهرباء كذاك انسايد جوكس ولا شنو هو. وما دبرت لي النصيف زيتون زوز تيكيت انا والمدام دون كذاك علاش فرحان بها. النصيف زيت زوز دبر لي عندي اربعة
4: اربعة ان شاء الله تعدي سارية حلوة اليوم الافتتاح لازبو، دونك ان شاء الله بالتوفيق لهم. وتحية كبيرة ليك رامي وللمستمعين اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. ان شاء الله بداية اسبوع موفقة، نهاركم زين.
0: ان شاء الله نهارك زين اختي وميمة. ومنصورة زيد نرحبوا بيه موجود معنا حاضر، اهلا سهلا صورة صباح النور.
5: مرحبا بك مبروك، مرحبا بك، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ليالي. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للتوانسه الكل، ان شاء الله ربي يحفظكم ربي معاكم، ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب كما يقول الحاج. والبارحه غير ما ننساو ثلاثه مباريات متاخره اللي صارت في البطوله التونسيه، انتصار النادي الصفاقسي، انتصار نادي افريقي، وانتصار بقردان، كانت مباراه مهمه. تو بعد نحكي
0: بعد شويه نحكيو بيانسور على الجوله هذه من البطوله الوطنيه. ثلاثه مباريات تلعبوا البارح بيانسور نحكيو عليهم بعد باكثر تفاصيل. مقبل هذا نرحبوا به حاتم الحاج الجولدن
6: بوي. بونجور بونجور الناس الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع تكون بكلها نشاط بكلها اعمال بكلها مشاريع، خاصه خاطر في الرونتري معناه يلزم واحد يخمم في مشاريعه على المدى الطويل للسنة 2026 2027. كي قلت لي انا جبت لك نصيب زيتون غني لك في الدار.
0: اوه عفيقه
6: انا على طرف تسكر وطرف واحد. وحاجه اخرى زاد كيما قال زيد حاجه بيك يبدا عارفك يجي مخر، خاطر هذيك تجي مخر يبدا ما ضميرك موشي انا فيه نجم تجي مخر تو تون ساشون عندك جوز بزي قبل. دونك تحيه للرفيق كان يسمع فينا وتو باش يزرب يقول لك زيد قدرش يتحلوا أكثر. شلون نرحبوا بيك أنت؟ ما عندكش كل شيء رحب بيك؟
0: لا لا يا ربي فضلكم تجي بعد رفيق الحمد لله والشكر لله. تعدى ويكاند بيه وبعد يجي رفيق لو يزيد يرحب بي على وساعة وكذا وتكون الحلقة تمشي في مجرى. يلا زيدي بعد شوية كما قلنا الأخبار بعد شوية تراند البوكس نيوز. أما قبل ذي يكون موعدكم مع زابينك أهم ما صار في حلقة نهار الجمعة توتسويت فرق معك
3: زابينك.
0: نقول لك اللي راه في عزيزي المستمع راه مختلف ما تقول ليش كيفاش على خاطر تو سامبلومون مختلف في كل شيء. شوف تعاملاته مع الامبوتياج انتي فضها يا ودي مهف.
7: الناس الكل خرجت في اللحظة هذيك لوج على ولاده وليت امبوتياج ولات زحمة كبيرة. ربي يحفظ الصغيرات انتي انا ورزمون هزيت الهليكوبتر هكا
2: هبط بالحبل
0: خلاص 6 ونص
7: تورا واحد نركب اسعد
0: الله الله مصلي على النبي. وبلي ما تحكينا عشتي والنسمة وكذا والدنيا اللي بردت شوية وكذا المقش عامل
1: وك النسمة هذيك الباردة محلها باهية البدن وتقى ترقد يا خويا ترقد مع السخانة ما تخليكش ترقد.
7: هي ما وانت حل شوية لك لما تيجي رسر في زيادة
1: يا رفيق ما وانت ما تيجي نخاف منه
7: نحي بلات الكوموند
1: نخاف منه رفيق تسكرت حلي تسكرت حلي يا ولدي بالعشرة مرة بعشرة يا اما ذي يا خويا ترقد جملة
7: لكي بحطه بنسيس وترقد ما تقومش بإذن الله مش ما تقومش
1: ترقد ما تقومش حلوة ذي
0: اي لا المقش جرب جرب جرب خدمه ديك كليماتيزور لعل وعسى تكتشف فيه حاجات حلوه. اي تعرفش على الدنيا راه واش قال الراف ها اخويا الراف ركز لي عاد
6: معناها كي تجي غسلت النوادر لازمنا نحضروا له احنا
7: ديما سبتي ومدلين من وفقك شراو البارح معناها 10 مينوت كرونو
6: جو كومبرون
7: 10 مينوت 10 مينوت معناها 10 دقائق 10 مينوت
2: يحكي بالعربي يحكي بالعربي 10 مينوت
6: مش نحكي على البارح
7: 10 دقائق
6: مش نحكي على البارح واللي صار به نحكي اون جينيرال
2: مش 10 مينوت يا رفيق
7: هذاك
2: هذاك علاش تحب توري روحك انت مكحول
1: 10 مينوت
2: 10 مينوت
6: باي باي
0: وبرعات برعات ديمينيت وبرعات بشي شد زيت وهيش بشي فضها
7: 27 دقيقة رافي زينة من عقدة المستعمر. علاش تحب تولي روحك تعرف تحكي بالفرنسية
6: ما كنت نحكي بالفرنسية
7: شخلت ديمينيت
2: ديمينيت
6: مش فرنسية
7: سامحوني مش فرنسية شوف لما شوف سامحني زين والله سامحني ليه خاطر غلطة توسي لصورة البرنامج الكل والإعلام صورتك انت هو السبب
0: لا والمشكلة وين مش ناوي سايب راه وإلا مكمل معاه لآخر الحلقة إن شاء الله
7: نخرج فاصل عنا فاصل ما عندناش فاصل
2: ما عندنا شيء حتى واحد حتى عادي
7: ما حد سبونسر
2: موكس مبلوغ ما لا بيت ما تحبش تعمل إشارات معاك يا ريان عندك شوية زابينغ أو كم نوع حتى تروى ميني ما فهمش عنا فاس كم كوانتي مطلوب ومشهور ولعبت فتاني فما
7: إشارات
2: اللعبة الكل عند الجعفر سامح مبتاعك انت لي
0: هاي شوف انت ديمينيت ذي وين هزتنا معنى هزتنا لتسميع كلام حتى في البيب الله مصلي عني بي لا روعة اي احلى جوي ان شاء الله ربي سهل اي يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
3: زابينغ
0: تحية ليا
2: على
0: الملك
2: في
0: اتحاد الاذاعه
2: عليك يا ولد الشركه يجي ستون
0: سيدي ستون يخدم سفيق وزيتونه وكذا وبرمريك
2: فلاد رفيق شديد في فايداني
0: اي اي اي
2: شو معناتها يقولوا في النرويج هو ما عطيني بلاصه تو تصب قاعد تشديد بلا
0: للضر وين بالضبط بالله
2: ما نعرفش يكون عنده تصب فوق راسه
0: هذا اللي حلقه اليوم نخدموا مراسله
6: انا ريتو اصحاب اللي ينتظر فينا اليوم صباح
2: ان شاء الله زينه يا
6: ولد
2: الدنيا
0: يا لزين زين الموسيقى الموسيقى أطول معنا في الموسيقى ما يدلحنا بي حتى يخلط لنا الرافتة والسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة على دي وانا فهم شارة طريق سلامة سيسروا يحكم في الكياس وشارة نهاركم زين وشارة بداية أسبوع موافقة للناس الكل.

0: راديو انترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشره نص الليل
1: خليك قريب فيب ورجعين
2: أهلا أهلا بابا شني أحوالك شبيه وجهك مش عاجبني لباس
3: لباس كان خلاتي دبوست الغاز
2: أشبيها دبوست الغاز
3: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش كملت البرد هاوك مرضت
2: وانتي بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز
3: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي
2: موش بلاش اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ السخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره الستيك
3: والتركيب
2: تيل كله داخل في الحسبة يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة يركب ويجرب وامورك مريقلة يا سيدي وما تدفع حتى من لي
4: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
7: الاكثر معلومات 71 79 66 79
6: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
8: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بميديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679

0: الأغوين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار.
2: 7:36 دقيقة على ديوان فام، رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم انتم تسمعوا في راف ماك. بعد شوي كما قلنا لكم يلتحق بينا رفيق بوشناق. مشكلة الامبوتياج يا زياد كبرت برشا، قال لك
3: وقيلة
2: صحيح حكاية الامبوتياج. ان شاء الله طريق سلامة للناس الكل. يلا سيدي
3: 9:15 يعمل كويز،
2: هذاك هو ضربة خفيفة شوية ويقصد ربي. يلا سيدي موعدكم تو سويت مع تران دو جور.
4: حصرياً مع أريدو في الغنطري انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
2: تران دي جور. التران دي جينا من هار الجمعة. نهار الجمعة اللي فات نحكيه على الناخب الوطني معين الشعباني في أول قائمة يعلن عليها، وذي في إطار زوز مواجهات في علاقة بتصفيات كاس إفريقيا ضد أوغندا وبوتسوانا نهار 24 و 28 سبتمبر. نحكيه على 26 لاعب ضمت القائمة ذي. في حراس المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمين محمد، أمين بن حميدة، أمين شيرني وعلي معلول. في علاقة بوسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان واسماعيل الغربي. في الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المستوري والصادق قديدة. ذي 26 القائمة ذي نصورة، فما أسماء كانت غايبة فما أسماء اختارت أنها تغيب. رأيك عموما على القائمة بعد نحكيه على بعض الأسماء.
6: هو اجمالا برابور الملاعبيه اللي كانوا معناتها خارج القائمه بالنسبه للمنتخب الوطني والناخب الوطني، فما كما قلت انت اسماء هي استقالت في حد ذاتها ما عادش تحب تشارك في الليكيب ناسيونال، وفما اختيارات فنيه. المدرب عنده وجهه نظر اخرى، عنده فيزيون اخرى بالنسبه للملاعبيه اللي باش يكونوا معاه في المرحله الجايه، وهذا معقول راه هذا مفهوم انه المدرب هو على حسب الاستراتيجي نتاعو، على حسب القناعات نتاعو، هو يحب يختار الملاعبيه اللي يتمشاو مع لي دي جو نتاعو، وهذا حاجه معمول بها مع كامل المدربين. نحكيو في النوادي ناهيك انه في المنتخب الوطني المدرب ما عنده الاختيارات الخاصه نتاعو هو اللي يتمثلوا بارابور الملاعبيه اللي يستحقهم في الستيل دو جو اللي يحب يلعب.
2: في علاقه بالاسامي صوره، فما نفس الاسم اللي عمل بوليميك وصارت عليه مشكله كبيره حتى في علاقه بكاس العالم القائمه اللي قبل هذه، نحكيه على الزعلوني. الزعلوني غايب مره اخرى على قائمه المنتخب الوطني. ما نعرفش ني رايك في علاقه بالنقطه ذي، خاطر نحكيه على معتز النفاتي كيف زاد اللي هو موجود في القائمه، وكيف كيف نفس البوليميك يلعب في الدرجه الثانيه السويديه وكذا، هو قال له تضرب عضليه. ما نعرفش ني رايك في الموضوع ذي.
6: والله بالنسبه لي انا الحق نتاع ربي، انا بديت فجأت كيما الناس الكل انه غايث الزعلوني ما كانش في القائمه نتاع المنتخب الوطني. غايث الزعلوني من الملاعبيه اللي يستاهل يكون متواجد في المنتخب. ما نعرفش انا شنو الاختيارات خلات المدرب الوطني باش ما يختارش غايث الزعلوني ضمن القائمه نتاع 26 لاعب باش يمثلوا المنتخب الوطني. نعتقد غايث من عمناه القاعد يقدم في اداء محترم للغايه، حتى كنا حكينا انه كان ممكن وامكانيه كبيره انه يكون متواجد في المنتخب الوطني، خاطر نذكر رامي في وقت مش بعيد في الكوب دي موند انه في وقت من الاوقات وقت اللي استحقينا النفاتي ما لقيناش، لعبنا الاكسيال حطيناه على اليمين وما لعبناش النفاتي. معناتها تقول شنو هي الصلوحيه ان نجيب بارير دروا ما نلعبوش حتى وقت اللي انا حاجتي به. اليوم غايث الزعلوني قاعد يعمل في الديفيرينس، الهدف اللي سجله البارح النادي الافريقي كانت الاسيست الاولانيه من عنده هو، معناتها الكيزومبي، معناتها باش يوري للملاعب هذا فما ايفولوسيون كبيره، فما تطور كبير للملاعب هذا. الحق نتاع يستاهل انه يكون موجود في 26 لاعبي اللي يمثلوا منتخب الوطني. انا كنت ما نعرفش ماذا بينا، انا بيد المدرب الوطني ما يخليش، خاصه اليوم صار بوليميك كبيره على غايث الزعلوني، ماذا بينا يعطينا الاسباب اللي خليته لعدم دعوه غايث الزعلوني في المنتخب الوطني.
2: تحكي عليه برشا زاده في الويكاند غايث الزعلوني. سمير سليم يحكي في الموضوع ذا قبل ما ناخذ رايك. خلاص اسمعوا سمير شنو قال ونجيك حاج حسره.
7: يلعب زعلوني يلعب، قدم اضافه زعلوني قدم اضافه، يطير زعلوني طاير، شنو اللي تحبه يعمل اكثر باش يمشي في الكيبازل فهموني. واما عندك دوسي عليه وقولوا لنا ملتوى باش يتسكر الموضوع ما عادش نعيطوا له الكيب ناسيونال جمله واحده. في كاس العالم كان يمكن يمشي للكيب ناسيونال ومش يمكن كان يمشي مع وحتى حد مع علي مزيه ما مشاش للكيب ناسيونال في المونديال. قلنا ما يسالش المره هذه ما تعيطلوش دونك عندك مشكل معاه. هي مشكل اداري هي مشكل حاجه قولوا لنا فسروا لنا. لكن تحب تقنعني فنيا انه نفاتي ويان فاليري خير من زعلوني مع هذا كلام وبرا يلعبوا البرا. شوف الاثنين وين قاعدين يلعب وحط لي احصائياتهم وهذا يلعب في النادي الافريقي وكابيتان وعاطي البلوس. تحبوا في 3 5 2 يلعب لك بيسون على اليمين وتيرتيران. تحبوا في 4 4 2 نجم يلعب 4 3 3 نجم يلعب 4 3 3. دونك فما مشكل ماهوش فني بالنسبه لي.
8: هو السبب فني
7: انا تفسيري هكا والله بالحق نحكي لك بجدي تفسيري ماهوش هكا لاني دخت انا دخت في مخي دخت قلت بالكش فما حاجه يا رسول الله اللي ملاعب يلعب شنو المطلوب اكثر من هكا. هاهم لاعبيه نص الباس ماهوش قاعدين يلعبوا يعيطوا لهم بالكيب بيرسونال
2: حاش حوش. دونك نحكيو على غيث الزالوني كما قلنا تو بار اكزومبل يان فاليري يلعب في الدرجه الثالثه الانجليزيه معتز النفاتي يلعب في الدرجه الثانيه السويديه. ديما نحكيو بيان سور على البوست هذايا نتاع لارير دروا. فما مشكله في علاقه بغيث شنيه اللي خلي الاختيار؟ هل فما فرق كبير لهالدرجه بين البطولات معناها لهالدرجه ضعف في البطوله التونسيه وما نختاروش احسن بلوز او موا ارير دروا ولا من احسن ثلاثه ديزارير دروا في تونس؟
9: نبدا لك بغيت
2: الزعلوني بعد نحكي على القائمه الكل
9: اللي هو مكانه واضح في المنتخب وتو نجيك علاش ربما ما عيطلوش. توا يلزمنا نثبتوا خلينا توا نرجع بصفه عامه نثبتوا روحنا شنو نحبوا. كان ما نجيبوش اللي يلعب في ديفيزيون 2 نتاع انجلترا جدي ما نقول لي اللي شي والا ديفيزيون 3 نتاع المانيا كنت نقولوا عليه هذاك ما جابوش يا اخي. دي ديفيزيون 3 نتاع المانيا خير من عندنا احنا وصلنا نقولوا يا اخي هو قاعد على البنك راهو خير من اللي نثبتوا روحنا ونخليه اهل الذكر يتلهاو باللي يلزم يتلهاو به. تو يندرى المدرب اللي انا نعرفه شخصيا كيما نعرف الناصر كيما نعرف المدرب بتاع المنتخب بالضبط. تو عنده حاجه ما زعلوني زعما انا شو نقول ربما طريقه تفكير انا زعلوني متحق منه اليوم لعبي مانيش باش نلعب انا راني ضد البرازيل زوز مقابلات هذوما اللي جايين ولا ضد المانيا ولا انجلترا ولا فرنسا. خليه نعمل له كيد دغديغه صغيره زيد يبث فيه شنو يزعلوني هو خاطر ما هزوش باش يولي ما عادش يلعب. وريناه البارح تبارك الله طالع هابط ماشي كذا اموره في البيان كل شيء في البيان. الدغديغه هذه ربما مقصوده حتى زعلوني يعطي كل ما عنده وهذا شنو نتمناه راهو على خاطر بربي يوزينا يا اخي. هو عايد قد ايه ناصر؟ عايد 26 ولا شنو يلزم يعايد 260؟ يلزم يعايد 260 باش نرضاو عليه 26 اللي باش يبقى منهم باش يا اخي تو نتحاسبوا تو نتحاسبوا بعد زوج مقابلات هذوما الغربال قداش باش يهبط اللي باش يهبط الغربال من اول الناس اللي باش تطلع فوق الغربال هو الزعلوني.
2: بالضبط باهي كامل حاج قبل ما يجي الراف وما الكلمه تضيع علينا اعطي رايك في قائمه المنتخب عموما. اي
9: يا ودي 26 رجع كل مش مغذوبي عليهم كل اللي رتحوهم
2: كيما كيما فرجاني وعيسى العيدوني
9: عيسى تبارك الله عليه وكل شيء. حراس المرمى هذوك هما بيدهم معناتها زاد ربما هذاك صادق قديده هذاك زاد
2: قديده تاع الكلوب
9: هذاك هو هذيك هي راهو المشوف الاختيار اللي راه ماهوش لمدى الحياه وماهوش باش يقعد اختاروا باش يقعد غادي لا كم من لاعب وقع اختياره ثم انسحب تحت حسمس.
2: بالضبط
9: زيدك ولا يزيد
2: لا يزيد تاع جاي رفيقك هاو عادي من عاش للكويس يلا سيدي احنا حتى للحاج حتى للتسعة ونص مش يلتحق بينا سي رفيقه ولا لنا في القاعه الخارجيه يستنوا كان يسخف
10: فيك تو
11: واختير رونديفو نتاعو
2: تو يلا سيدي اي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
12: خليك قريب فيم وراجعين. عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
13: Comar, Santé Internationale.
8: toujours confiant. Une protection santé complète. ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 أيام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
10: الصيف وفاه وجات الرونتري وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا ن با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
13: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

تعودتوا بيها على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: صباح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بالناس اللي اختارت باش ترافقنا في حلقة العادة الاثنين 21 سبتمبر 2026. أعتذر على التأخير، والله العظيم أمبوتياج غير عادي، أنا خرجت مخ السفري ولكن حاجة غير عادية. يبدو أن تونس تتبدل بعد 10 دقائق الصباح ولا 5 دقائق.
2: قلنا وقتاش تحب تخرج باش نقعدوا في ديارنا ونتعشى وتوصل بيان سور عادي، العباد تتوكل على ربي وتمشي تخرج. أب نورمال داخل قلبنا قول لنا انت سيتك وقتاش تخرج تو نعملوا مطلب لعبه شد الدياره وانت تتعدى ونخرجوا نحن وعادي سبع لعبات تقصد
1: نعتذر
2: نعتذر تركب تو على الحلقه
1: لا لا نعتذر الفايده انا بخير
2: الحمد لله
1: انا بخير لعل تاخيره منعتنا من حاجه معنا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل خذينا بالاسباب رقدنا بكري ما قول الله غالب انا حاس ربي معنا
2: قد بكري فرش كل جرايم رقد بكري
1: يلا سيدي كنت تحكي لبلوم على معين الشعباني وعلى قائمة المنتخب الوطني، حكيت على البوليميك الكبيرة في علاقة خاصة بلاعب الإفريقي غيث الزعلوني. اتصاليا حاتم أنه معين ولا الجامعة اختارت أنه تخرج القائمة من غير كونفيرانس دو بريس في أول كونفوكاسيو يقوم بها معين الشعباني، قرار تراه سليم اختانا من كلام وأسئلة وممكن تصير أخطاء اتصالية، وإلا كان الأجدر أنه يخرج معين ويجاوب على بعض الأسئلة اللي اليوم مثلا عاملين بوليميك ميك في لي بلاتو.
3: لا لا لا اختيار خاطئ جدا وماهوش الخطا الاول نتاع الجامعه، ماني عندها توا تبعت مع الاخطاء. يظل يخافوا من بعض الاسئله، يمكن خافوا زادة من سؤال الزعلوني، خافوا من سؤال الجامعة معناها البيلان، وين البيلان تاع الكوب دي موند؟ عندناش بيلان مكتوب، عملناش كونفرنس.
1: البيلان ما كانش باش يتسأل المعين.
3: ليه؟ مش المعين. يعني حتى معناها الجامعة كيف أورغانيزي، دونك أون بو بوزي نجمو نسألو سو جونر نتاع الأسئلة. إي أون بلوس زادة معناها ريت كان ينجم يجاوب على الزعلوني، خاطر إلى بارح بوليميك وظهر لي الجمهور الإفريقي خسروا معناها المعين معناها البارح في اختيار كان جاي وحاضر ما كان يعطي حاجة مقنعة، كان ينجم يعطي حاجة مقنعة، كان ينجم يقول أنا تو مثلا قاعد نرى في الليفوليسيون بتاعه نستنى فيه، أما راهو قاعد سوز اوبسيرفاسيون. جمله كيما هكا تركح شويه الجماهير، ولو انه نقطه استفهام بالكبير معناها. دونك فينالمون يا اخي واش بهم لي زونترينور كلهم يزاسيوم. شفنا البارح زيدان احتفال العباد معناها حظبه قدام الواحد، خاطر زيدان معناها الى ماركي الكو. تتصور انت اونترينور معناها نتاع ايكيب ناسيونال، راه مش ايكيب هذه، ايكيب ناسيونال. ايكيب ناسيونال راهو مطالب باش الصحفيين يسألوه هو يجاوب.
2: هي فما نقطة مهمة أنا في القائمة ذي استنتجت

0: يلعب في الدوري التركي، ماهوش تيتولير، ولكن اخر مباراه هبة تيتولير، قاعد يلعب في 20 30 دقيقه في فريق الانيا سبور اللي هو البارح دخلت نشوف فيه لقيته الرابع تاع الدوري التركي، معناه قاعد بالقدا خير حتى من ليكيب تاع صلاح. كنا نجم نجربوه في الاخر، في مجموعه فيها اوغندا، بوتسوانا، ليبيا، ماكش عندك الريسك نتاع ما ترشحش كوب دافريك، دونك نجربوا نربحوا كيما فرحنا بقديده كان عمر بن علي، على قليل نجم نكتشفوا اسامي جديده تضيف لنا في قادم الايام. ونقطه اخرى في علاقه بالفيسبوك، راهم لعبيتنا انا اتفهم شوية كيما بار اكزومبل لي الساعات اللي تعدينا بيه في الكوب دي موند مش سهل، هو راه واجب وطني انه يجي، ولكن ملعبيه ظاهر انه ممسوس، الناس الكل قاعده هاربه من تمثيل المنتخب، نحاولوا نسيسوهم لعل تكون فتره ويتعداو منها ونعاودوا نبنيوا المنتخب نتاعنا ونتلموا الناس الكل باش نعاودوا نرجعوا وين كنا.
1: بعيد على اللي انت جاوبت على زعلوني ناصر، ولكن بعيد على الخيارات الفنيه، نجم انا راه زعلوني احسن رير دروا في تونس، والاخر راه زعلوني ثالث رابع رير دروا، كل مدرب وقناعاته، فما اسامي كبيره ياسر أكبر من معي. كورتنا في تونس وما أقنعتش المدربين متاعها في المنتخبات وغيره، ولكن ما تراش أنه معين بما أنه جاي، تعرف في تونس كيفاش نغزر وإحنا معين ولد الترجي عنده أحباء الفريقي والنجم وغيره وكذا، دوك الناس باش تبدأ تغزر لك وتشوف أنت القائمة متاعك كيفاش عملتها. لم يكن من الأجدر بالنسبة للمعين أنه يعيط الغيث الزعلوني في مركز للأمانة ما في حتى واحد عامل بيرفورمانس كبيرة برشا سنوات، وإحنا نلوجوا على أريير دروا يعطي في بلوس كبير للمنتخب، هذا ماهوش موجود. اليوم الزعلوني عامني وكان ساهم مع الأفريقي في رفع البطولة، وكان من اللاعبيه الفاعلين في رفع البطوله وسيزون تصور كوريكت، ما زالت كي بدات، ما كانش معين من الاجدر وبين ظفرين يسامحنا من الاذكى انه يتجنب هالبوليميك ويعيط الغيث ابريتو، ماكش معيط للملاعب ما يستحقش باش يكون في ليستا فيها 26 وما نعرفش
2: هو انت كنت مستحق باش تاخذ ثقه نتاع الناس الكل، وكاني بي وقت اللي ما عيطش الغيث فما حاجه تمست في ذيقتك انت كناخب وطني
1: الجمهور الافريقي في فيك
2: نحكي هذا نحكيو على جمهور الافريقي، ماناش نحكيو على جمهور عادي، نحكيو في أهم من الجماهير الرياضية، وخاصة رفيق البوست هذيك مش اللي يلعب فيها راو نابغة واللي قاعد يعمل في إكسبلوا ونجاحات كبيرة، ونشوفه في السيدة ذا طاير على اليمين ويعمل فيه نجاحات لبرمي تيتولير والباقي الكل نسمي العشرة الأخرين
1: عندكش حاتم ترابلسي وزمبروتش
2: صحيح الملاعبين الموجودين كل عاديين، ما ينجمش يكون غيث ما عندوش بلاصة في ال 26 اللي موجودين للأمانة، معناتها بارابور لكاليتي اللي شفنا، بارابور لبريزونس نتاعو، بارابور كابيتال الكلوب أفريكا، بارابور تقول لي ضغط اليوم ما فماش ملاعب يتحمل الضغط قدم لاعب يلعب في الكلوب أفريكا، معناتها كل المؤشرات تتأكد إنه غيث الزعلوني عنده بلاصة في الكلوب أفريكا.
1: نختموا بالترند الثاني، كان ترند على مستوى العالم العربي ما يستحقش برشا تحليل، نسمعوه ونعطيه لسندريلا حاتم. برنس كلام ما فيه كيفاش يزعلونا نسمع فيك الكربة ومانيش مصدق
3: معناه تكلمت وحلل التحليل الواقعي وكذا وزعلوني ما بيناتنا تاو تشوفوه موجود في المنتخب.
1: نحكي على الفنان العربي محمد عبد اللي عمل تسريح وحكي فيه على تسأل هو قالوا شكون الفنان اللي كنت تتمنى تعمل معاه ديو، نسمع شو قال محمد عبد.
4: طيب أستاذ محمد، لو أتيحت لك التجربة انك تعيد الغناء مع حد من الجيل القديم اللي هو جيل العظماء والعمالقة، اختار مين؟
5: كنت اتمنى لو كانت ام كلثوم تعمل ديو، كنت نفسي اعمل معها ديو.
4: كان نفسك تعمل ديو مع ام كلثوم؟
5: يعني كان نفسي كده اهو.
4: طيب
5: استاذ بس الاخر ان شاء الله نعمل انا وياه دوت
4: باذن الله، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا استاذ محمد.
5: الله يعافيك.
1: في الاخر ان شاء الله نعملوا ديو هكا قال محمد عبد والمذيع ما القامه يجيوب قال ربي يعطيك الصحه والعمر. زياد وبعد سندريلا خطا اتصالي والا خانوا اللفظ، خانته العباره،
6: خانوا اللفظ وخانوا العباره، يوم الاخر عظيم برشا ان شاء الله واحد يلقى الوقت
1: وشكون باش يسمع،
6: وشكون باش يسمعك غادي كل واحد له بروحه، ما هو مسكين معناتها خانته العباره وحتى الانيماتور ما فهمش قال ان شاء الله بالصحه وطول العمر.
1: سندريلا
7: والله فما تصريح تقعد به تماما، كيفاش تصريح يخرج من محمد عبده اللي عنده سنوات عبده، خاطر ديما ياكدوا انه عبده مش عبده، عنده تصريح عنده سنوات بلوتو في الفن ويعمل حوارات، يعرف انه حاجه كما هذه حساسه وماش باش تتعدى مرور الكرام، باش تقول لي خانته العباره ماهوش مبتدئ فنان معناها بقيمته أكثر من مرة عمل حوارات دونك يعرف أنه كل كلمة بحسبها دونك بالنسبة لي مش خانته العبارة يمكن هو مقتنع أنه فما آخرة وبش يعمل ديو يعني
1: من وفخيكش برشا خاطر إحنا عنا في الثقافة متاعنا أي حاجة ما نحكيوهاش في الدنيا نقول إن شاء الله في الآخرة ما كتبتش هنا إن شاء الله عند ربي إن شاء الله عند

0: ربي يبدو أنه الثقافة ذيك خرجت الجملة في اللاوعي نتاعو. قال إن شاء الله ضيوف في الآخر.
1: هو نجم يعمل توا ضيوف باللي جاي نجم يعملوا ضيوف في الآخرة.
0: شكرا لك.
1: عندي فكرة على الآخرة.
0: شكرا لك أفكارك والأجواء هذه.
2: أحكي عن الدنيا.
0: صحيح الدنيا. اللي تنخلتوا بعد البرزخ من البرزخ تقف في الحياة الدنيا. أبارتير من البرزخ أنت تقف ونكتفي بهذا ونحلوا. أخرى نعتذر من الناس على التأخير، مطالبين ناخذوا بوستة وبعد الأخبار.
1: مش لازم ترتاح من الدرجة.
2: يراك المدير في الكاميرا.
0: نشط ديمينيو. ديمينيو.
1: ذالي مش غلطة
2: المرة. ثقافتك حموم بالفرنسية. مسكينة بنتك تخرج فيها تو فهمت عليك. ديمينيو.
0: نكتفي بهذا القدر الأخبار ثم نعود نرجع لبقية الأخبار في تونس والعالم. نحكي على إيريك زيمور اللي قال أنه يحب المسلمين يريد استعمال الروبوات في بدل من المهاجرين ويحكي ويحلل في الفكرة. حاتم نحكي على برشا أخبار أخرى استنى فيكم اتباع. نحكي على البوليميك فرنسا روسيا والتصريح متاع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. بعد الفاصل وبعد الأخبار نعود مرة أخرى. نعتذر عن التأخير. سمحني زياد مرة أخرى نطلب منك أنت كقائد فريق شاب في هذا البرنامج المعذرة.
2: أشتون
1: كستيونير
0: الأخبار ثم نواصل
3: حصريا مع أريدو في الغونتخي. أنت وانترنتك أم موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
4: أريدو طور عالمك.
5: خليك قريب. فيم وراجعين.
6: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
7: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
6: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
7: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
8: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
7: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
6: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة.
9: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
10: تدلل حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
11: تدلل
12: جيان إيام دللنا.

0: حدودكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: كيلومتر ا بيي سا اوز دي سوليي 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام.
3: عام دراسي جديد اللي ميمة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليميمة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينيت إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف ماك حتى للتسعة ونص بقيادة البريد زياد المكي. سندريلا ناصر البدوي حاتم الحاج ورامي الفراتي بصوت السندريلا. نمشيو بعد شوية للبوكس نيوز، ولكن كيما كل يوم جرعة أمل يومية اسمها غدوة خير. أبطال القصة والحكاية أطباء أطر طبية وبرشا ناس ساهمت في قافلة. تفاصيل الحكاية تتسويت في غدوة خير.
1: غدوة خير. الوقاية هي أهم خطوة ضد أي مرض مهما كانت خطورته، وكل فحص ينجم يبدل مسار حياة كاملة. وفي السياق هذا اليوم نحكيه على المبادرات الصحية اللي تتواصل وتقرب الفحص من برشا مواطنين ومواطنات، والمرة هذه تسهل عليهم الوصول للخدمات الطبية. وفي إطار التقصي المبكر عن سرطان الثدي، انتفعت نهار السبت اللي تعدى 125 امرأة في منزل بوزلفة من ولاية نابل بحملة صحية تم تخصيصها للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، وهذا في خطوة تهدف لتقريب الفحوصات من مواطنات ودعم الطب الوقائي. الحملة وفرت فحوصات بالماموغرافي والليكوغرافي، إضافة الفحوصات التكميلية في علاقة بالحالات اللي استوجبت الاستقصاء، مع طلب فحوصات إضافية للتأكد من التشخيص وتحديد المتابعة المناسبة لكل حالة. الحملة تنظمت بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بنابل، وبمشاركة الفرق الصحية وجمعية نوران والوحدة المتنقلة مامو لايف، بخلاف بينسور متطوعين من الهلال الأحمر التونسي. والهدف الأساسي كان إنه الفحص يوصل لأكبر عدد ممكن من نساء، خاطر الكشف المبكر ينجم يصنع فرق كبير في رحلة العلاج. وزارة الصحة دعت المواطنات للاستفسار والتوجه الأقرب مركز صحة أساسية لهم، الهدف أنه يعرفوا الفحوصات المناسبة بالنسبة لهم. وهذه فرصة باش نفكروكم أنه مع ملاحظة أي تغيير من المهم التوجه مباشرة للطبيب وعدم تأجيل الاستشارة. وربي يحفظ نساء بلادنا الكل اللي الأكيد أنه دورهم ديما كبير، وبفضلهم وخدوة خير.
0: وأخير 28 دقيقة. تحية لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في القافلة اللي كانت محور حديثنا في غدوة خير، وكل القافلات اللي قاعدة تصير يوميا تقريبا وفي كامل بقاع الجمهورية. وحنا على أبواب شهر أكتوبر، نحكي على قافلة مكنة 125 امرأة في منزل بوزلفة ولاية نابل باش يتمتعوا بالتقصي ويقوموا بالتقصي المبكر عن سرطان الثدي. حاتم، في تقريبا فكرة قاعدة تتجدد كل عام وكل شهرين وكل تريميستا، هالنوعية متاع القيوف الذي نجموا في لحظات يمنوا حياة امرأة، ساعات عن قلة إدراك قلة معرفة، ساعات عن قلة إمكانيات تعجز أنها تمشي وتقوم بالتقصي المبكر.
2: هو برشا، هو راهو السرطان الثدي معناه حاجة أكيدة ومتأكدين منها، هو قد ما التقصي المبكر قد معناها عندك فرصة كبيرة برشا وشانس كبيرة باش تمنع منه، حتى كان طلع معناها ينجم يتداوى على بكري. القوافل هذوما القافلات اللي قاعدين يخرجوا طبة، وليت كيما العقلية في ترقاها كان في الطب التونسي، يمكن ما نتصورش، ما نعرفش كان شكون يصلح لي، فماش دول اخرين يعملوا هكا القوافل معناها الصحية بالكثافة هذية. ولينا عندنا قوافل مختصة للعيون، للتقصي للسرطان، للسكري، معناها هذوما مهمين برشا. راو مش كان حتى عدم وجود مثلا مستشفى قريب، راو فم عبيد كان ما تكركروش راهو ما يعملش، كان معناه ما تقولوش برا امشي اعمل كنترول، يودي برا اعمل،
3: فم عبيد ما تحبش عنده الهوايه وما يقولك ما نحب،
2: اي فم برشا عبيدك اللي عندهم يوهق باش يمشي ويقولك سي فريمون جي با انفي تسافوا،
0: فم اللي يقول الناس اللي نخاف من اي تحليل.
2: اما التحليل يا رفيق جو تجو راهو اكثر حاجه تنجم تمنع تطول في العمر ولا تمنع ولا تكون صحتك جيده، مش حتى تطول العمر، تعيش حتى كان تعيش معناها بالصحة جيدة، هو التحليل اللي يكون اوتوماتيك. انا مثلا من اللي عمري 30 سنة كل عام نعمل تحليل مدق، وفقت برشا حاجات وارزمون كو جو فيسا، كل شيء نلعب كل شيء نجم من بيتي نقلق، انا كيما توا قلق من الطب، قلق من الدويات، قلق من كل شيء، مي التحليل ما لعبش فيه، خاطر معناها ذاك الفريمون كيما تعمل ريفيزيون كرهبتك، كيما وقت تصب الزيت في وقته الى اخره.
0: ربي يشفي الجميع، مشكورين كل الناس اللي ساهموا في القافلة هذه، مشكورين أصدقائنا في مامو لايف، متطوعي الهلال الأحمر التونسي، الأصدقاء في وزارة الصحة، وكل من ساهم من بعيد أو من قريب في هالقافلة هذه اللي محتاجين منها العشرات. وقاعد يصير هذا الأمانة في تونس في علاقة بمرض السرطان، سرطان الثدي، وإلا في علاقة برشا أشياء أخرى، العينين وغيره قاعدين نحكي عليهم، ولن نمل من الحديث عن القافلات هذه، لأنه نحاول نثمنوا إفور بتاع برشا ناس، الطب والأترشبة الطبية والناس والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، إفور ساعات وإفور بالأيامات وبالأسابيع، ولكن قادر ساعات يبدل حياة شخص وينقذ حياة شخص. فتحية لهم من القلب. نمشي مباشرة للأخبار وبصوت سندريلا البوكس نيوز. نحكيو على لؤي الناصري، شاب تونسي أطلق فكرة متاع حاويات ذكية. كنت استمعت له حكي الأسبوع على فارت البلدية، يخرج يقول أنه جاه عرض، وللأسف يقول ما جانيش العرض من تونس، جاني من عرض، العرض من مستثمر سعودي.
4: جاني عرض آخر من مهندس سعودي. البروجي هذه بيش يتحلل له ستارت اب كاملة، يعني البروجي بيش يتمول وبيش يتحلل له معناها شركة ناشئة كما نقولوا احنا بالتونسي للمشروع هذايا، معناها بيش يولي يتمول، بيش يولي مطبق على أرض الواقع في السعودية ومش في تونس. هذه الحاجة بالرسمي اللي تغير، معناها انك انت تصنع حاجة لبلادك. بطبيعة انا لازمني معناها نتعامل معها، خاطر ما فماش تمويل، ما فماش تأثير. انا لوج على شعرة الامل هذيك باش نكابش فيها باش نجم معناها نكمل غرامي، خاطر كيما تعرف اذا كانت تبقى مدة طويلة تخدم في حاجة وما فيهاش مردودية ليك، معناها يوز تربح كان في اكسبيريونس اكاها ما تنجمش تفيدك معناها في حياتك، ما تنجمش تعمل منها حاجات، فهمتني؟ بطبيعة راك ماكش باش تكمل فيها، باش ما نكذبش.
5: مضطر له اي
4: صحيح مضطر، وزيد كيف باش الفكرة ما تتسرقش معناها.
0: أصل الحكاية هي فكرة، هي تطبيق أطلقها لؤي النصري، تنجم تسهل برشا برشا عمل البلديات، معناها عملية الفرز وعملية الوقتاش تنجم تتعدى، بتعرف البلدية أنه الحاوية هذيك تعبيت في البقعة الفلانية في اللحظة هذيك، ساعات تني با أوبليجي باش تتعدى تعمل الدورة كاملة وقت اللي فما حاويات فارغين مثلا، دونك هو يعطيك لي بوان اللي صاروا فيهم ساتوراسيون، تتعدى البلدية ينقص فور على البلدية ويخلي شوارع ديما نظيفة وتربح وقت وتربح مصروف وتربح كل شيء. قال أنه للأسف ما اتصل به حتى حد، ولكن اتصل به مستثمر سعودي باش يمول الفكرة هذه. نفرح احنا أنه الفكرة الساعة يتم تمويلها، كنا نتمنى أنه يتم تمويلها من مستثمر تونسي، ولكن مالوروزمون كما قالوا أي أوبليجي، ما جاني عرض تاع مستثمر سعودي، شكون يحب يعلق وما يمين.
5: جنرالمون أكثر من مرة احنا شوفوا شباب وصغار وعندهم هكا أمخاخ كما نقولوا احنا، أمخاخ عنده مخ ما شاء الله عليهم متطورين، إذاك علاش يتم معناها سرقة أفكاره، من اعتبرها سرقة معناها على خاطر هو تونسي وفكرة تونسية. ليه بما ما مش سرقة بمعناها
0: السعودي يدفع فلوس وغيره ما نجموش سرقوه
3: العمل بيرباح
5: بمعناها الأصلي، معناها هنا تعبير مجازي هذا، يعني سرقة أنه هو كأنه الفكرة هذية مولودة في تونس، كان من الأفضل أنها تقعد في تونس على خاطر مالوغزمو احنا نعانيه من اشكال كبير انه نظافة في بلادنا، حتى والله بين قوسين انا حتى مع احترامي لعوان البلدية ونعرف اللي هما يخدموا في خدمة كبيرة برشا ومش سهلة خدمتهم، واي حد يحط روحه في بلاصة عاون بلدي بلدية معناها ما يرميش في الشارع، لكن فما مشكل كبير انه كي تتهز الحاويات نتاع الفضلات راهو يخليه الاوساخ معناها في هاو حاوية مقلوبة، هاو معناها انديغي انسان ما نظفش كوم يلفو على خاطر تلمو ضغط كبير عليهم. لو أي كان ينجم ينقص عليهم الضغط وكنا نجم نستفيدوا احنا من الفكرة هذه.
0: حد
2: قاعد ما نعرفش نقول ساعة حاجة الأولى
0: عمي لا باش تعرف شو ما نعرفش نقول جيب له فورماتور معناه هلا يفورمي باش تقول
2: عمل تالي دي مرة ثانية انا خاطر قاعد نتخيل في الحاويات اللي عنا في الحالة اللي فيهم الحاويات تطبيقها كمان هكا معناها اسكو عمليا معناها تنجم تتعمل ولا بتتر الأحياء معينة ايونكور. الحاجة الثانية هو مهندس التصل بيه
0: مربوطة بالبلدية هم اللي يوفروا كل شيء،
2: خاطر هي تعرف هو الحاوية راهي سبيسيال وفيها ان ديتكتور سبيسيال وكونيكتي بالرافعات الكمين، معناها اللوجيستيك يزمك تعاود ترسك 70,000 قطعة وقطعة في وقت اللي نحن توك تبدأ عندك حاوية في الحومة لك الحمد. الحاجة الثانية هو اتصل به مهندس بور ديفلوبي، معناها صحيح فما استثمار، ما يزبكش تكون عندك إجري، معناها تقول أنا مخدم، أنت تخدم معناها باش الفكرة متاعك، وشكون قال لي نهار آخر كي تمشي بالقدية تونس تعاود تتصل بك وتفرسا. والحاجة الأخرى ردوا بين خاصة الشباب وخاصة أكل بش، ماش تقولوها استنى يتعمل البروجي، البش هذيك رد بيكم منها، هاو باش نعمل، هاو باش يديفلوبي. أنا خاف منها البش، خاطر الطيحة متاع البش كي ما تصيرش البش معناها تنجم ديسيبسيون كبير.
0: إيه ولكن يبقى تبقى فكرة متاع أبليكاسيون. هو حكي على اللكتوتة وقال لو اتصل بي مستثمر سعودي ورانا ماشيين في هذا. خلاصة الأمر كي تغزل هكا بعيد شوية وتاخو ركول، في كل الميادين وفي كل القطاعات عنا وليدات صغار تعمل الكيف ديزابليكاسيون يطلعوا بيهم وأفكار وحاجات تنور، وقتاش يلقاو شكون يدزهم وشكون يعطيهم كالبوش وشكون يستثمر في أفكار مرات نقل حاجات في علاقة بالطب. ساعات حاتم يودي أونديري معناها نسابقوا راه في الزمن، نسابقوا في اليابان ونسابقوا في عمالقة العالم في التكنولوجيا. أكيد أنه فما أفكار وصلت، وأكيد أنه أفكار ماتت في المهد، ماتت في الولادة متاعها، حتى ما قادش كون يحكي عليها في الميديا وشكون يصرف عليها ويستثمر فيها.
2: هو الآن الحاجة اللي معناها ما يلزموش يكون معناها عندك هكا خاطر ما خذوهش في تونس، راك أنت جاتك فرصة كبيرة ديجا بور ديفلوبي الفكره نتاعك. وحاجه اخرى لي بروفي رفيق، او شوف فرنسا عندهم كونكور اسمه كونكور لوبين، لوبين كل عام يجيو بالالاف الاختراعات، على الالاف الاختراعات وعلى الالاف لي بروفي اللي يتصبوا سنويا فكره ولا اثنين راهي تولي ديفلوبي وتولي كوميرسياليزي. دونك يلفو ساتوندر سا.
0: نسلموا عليه برشا انتوكا، نقولوا له برافو، نقولوا له بالتوفيق، وان شاء الله يا ربي اللي كيف وهو يلقاو الاثنيه نتاعهم نتاع النجاح، وان شاء الله يا ربي يلقاو ثنيه نجاحهم في تونس رغم قله الامكانيات. هذه حاجات احنا واعيين بها ونعرفوا الاكراهات وغيره كذا، ولكن ساعات تقول تلموا عندنا ديجون، تلموا عندنا افكار اللي لازم نخمو له في حاجه في وزاره تتكفل بهم هما، ما نعرف شنو هو الفكره باش افكار وليداتنا ذوما ساعات ما تمشيش ايور، والا ما تموتش في المهد. معناها ساعات واحد كيلقى فكرة يدور عليها ستة أشهر عام عامين ما يلقاش كون ينفسي انتهى ونجم يمر لحكاية أخرى.
3: ونحس فما تقاطع مع حكاية ليزاتليت، معناه نفس النقطة معناه متاعك عنا كفاءات كالكبار مهما كان المجال. أنا رأى أنه ديما نرجع لنفس البلاصة، يمكن الله غالب هو التوجهات والفلوس والوضع العام يقول لك احنا معناش باش نستثمروا توا بور لو مومون، ولكن نشوفوا نقاو كما قلنا نعملوا حتى خلية صغيرة كوميرسيال تخرج تشوف لي زانونسور، شوف دي سبونسور حاجات هذوما كيما نستوكي والرامات نتاع البابي ونستوكي والدرشنو واحد ميسالش نستك نعملوا ستوك نتاع هكا افكار وديز ابليكاسيون يكونوا عندنا وقت اللي تدور العجله ونلقاو حل يكون هذا ولدنا بحذانا حتى كان عنده فكره. حتى كيما حكيت انت في السبيطار راه حاجه باش ما يجيوش العباد يقعدوا لهنا نسالوا عليهم اللي هما غاديك في عود يجي كنترول السبيطار وكلنا معبين، راه حاجه هذه نربحوها والمواطنين ترتاحوا برشا،
0: حاجات بسيطه وسهله برشا. المواطن كيما قلت انت الاكزامبل نتاع السباح اللي خذته السعوديه، هذه الابليكاسيون زاد خذتها السعوديه، حذاري السعوديه
3: حذاري لا تخطف الدايمونت اللي لنا
6: ما يمشيش روح في السيركيلاسيون هذاك علاش نخاف
0: ماشي في العالميه انت والسعوديه راه وقد اكون سيبل نتاعها.
3: نحن ربحنا عمره ضربوا المطار
5: وجه الخير
0: والله. نرجو مع سندريلا نحكيو على كريستيانو رونالدو ضمن قائمه البرتغال لدوري الامم الاوروبيه.
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: تدلل تدلل
9: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل
10: جيان ايام دللنا.
11: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
12: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس.

0: أجمل ماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: 38 دقيقة كريستيانو رونالدو الدون ضمن قائمة البرتغال لدوري الأمم الأوروبية تفاصيل سندريلا
3: هذا اللي أعلنه خورخي خيسوس مدرب منتخب البرتغال اللي أعلن عن قائمة الفريق الرسمية لخوض المواجهات الأربعة الأولى في انطلاق بطولة دوري أمم الأوروبية موسم 2026-2027 وفي القائمة الأولى نقاو الدون كريستيانو رونالدو المدرب البرتغالي يقول أنه كل اللاعبين ما بينهم كريستيانو رونالدو هم تحت تصرفي وهذا لا يعني أن لديهم جميعا فرصة اللعب يقول أنه كريستيانو لاعب كبقية اللاعبين إذا قدم مردود سيلعب وإذا لم يقدم لن يلعب
2: لم يحن وقت الاعتزال بالنسبة لكريستيانو وناصر بالحق معناه ما نعرفش عن ماذا يبحث اليوم بتتر على أرقام أنا كذا أما في العمر والبوليميك اللي صارت وخروج من كوب دي موند لو كنت في مكانه تمشي والبوليميك زادة اللي صارت مع الملاعبية في الفستيار بتاع المنتخب تزيد تمشي في بتتر عامين أخرين مع المنتخب لأنه نتصور إذا كان كريستيانو ما اعتزلش في الكوب دي موند سيكو بشي لوش كومبيتيسيون أخرى يعتزل فيها مش يجي في تصفيات يعتزل في اللورو فوالا ما نعرفش مش ساعات واحد يزم يعرف وقت شو يخرج ناصر
4: بالنسبة لي أنا هو مش قاعد يغزر كيف نحن خاطر هو بالنسبة لي هو يحب عنده أرقام يحب يطيحها بكل المقاييس بالنسبة لي وقت كل عام يزيد وكل كومبيتيسيون يزيد كل هدف يسجله كل بينالتي ماركاها بالنسبة لي هو أرقام معناتها باش تقعد تاريخية باش تقعد خيالية باش تقعد الناس الكل تحب تحطمها هذاك هو الاوبجيكتيف نتاعه على خاطر مانيش باش نحكيو من الناحية المادية بسم الله ما شاء الله عليه من الناحية الرياضية بسم الله ما شاء الله عليه لكن بالنسبة لي هو يحب يوصل الحاجات بتاتر اللي يخليهم يخلدهم التاريخ اللي ما ينجم يعملهم حتى ملاعبي في تاريخ نتاعه ولا في المسيرة الرياضية نتاعه أنا هذاك أهم حاجة بالنسبة لي هو ظهر لي يغزر روحه هو أكثر من اللي يغزر الكاريير بصفة عامة
5: هي العلاقة مش نكون واضحين العلاقة بين كريستيانو وخورخي خيسوس معناها علاقة مختلفة خاطر هي شخصية جابوا للنصر السعودي هو كان يراني في الهلال السعودي وبعد خرج قال أنا ما عادش راني في السعودية جابوا كريستيانو مش هز البطولة الوحيدة اللي هزها على خاطر السنين هذه الكل تعديت عنده ثقة في المدرب هذا وتحكي برشا زيادة حتى كريستيانو قالها قال لونترينور معناها جبته أول مرة لونترينور البرتغال به في 20 سنة أنا في الواحد دونك هو بيدو يرى فيها كيما عرفت كان دور شوية ضحية معناها ديما مرة من المدرب مرة من الزملاء مرة من كذا كان جبتوه المدرب هذا من قبل وعملنا حاجة في الكوب دي موند دونك هي تعتبر بلوز أو موا آخر تجربة في علاقة بالمنتخب والمشكلة وين راهو كريستيانو كان العباد مستغربة من المنتخب راهو قاعد يتحكي له في الشتاء قاعد يفركس على فرصة جديدة ويمكن يرجع حتى للسبورتينغ لشبونة والألف هدف وين مشي ماركاهم معناه ماهوش يرى في روحه انتهى هو كمهاجم ماهوش يرى في روحه كاريير وفات معناه مازلت النجم نزيد عام قال لك بعد العام هذايا الأكثر هي ناخذ الريتريت نتاعي كيما النجم نكمل اللورو دونك هو بيدو ماهوش يرى معناه هي القناعة الداخلية
2: بعد انه يبدا التصفيات وبعد ما يكملش
5: ليه صعيب ياسر انا بيدي ما نتصورش كان سورتو كان مشات النتائج وظهرت ليكيباه وهو حتى يكبر حتى 20 30 دقيقة يقول لك نكمل نهز ورو عاد وتوفى الحكاية كستوري كذا تاع ستوري تيلينغ وفيتها وانا هز اللورو
2: برنس
6: يا اخي جا هو فرض روحه بسيف
2: وانت
7: للعالمية
6: يا اخي جا فرض روحه بسيف قال لهم نلعب هو ما عيطوا له وكان ما مشيش او كشفت كيف ولي خاين ولي بي ولي
2: يعني مش عبد لازم يعرف يختار على خاطر توت تكون الدون تكون الكابيتان وتكون القائد وبعد تولي تلعب 100 وبعد تولي تلعب 20 و15 دقيقه اي باش تخلط في يوم ما يمكن تقعد جرادا زيد يعني علاش ترضاه الروح بعد عام عامين باش تخلط لهذا طبيعه الاشياء
6: الدور نتاعو يقعد مع لي رومبلاسون يعاون المدرب في التسيين تو انا لهنا دوري شنو حاجه كبيره ياسر
2: تعاون في التسيين
6: ما دريبات دريبات صغيرات هكاك يا حسرك يكون ارجع ل عام 75 و76 كنت نظر بنسرع باستخلط لي انا البيرو نتاعي بسلم عليا يزمك تعدى على 4 5 من الناس كيف كيف هو رونالدو قاعد يعاند في التاريخ تاع الحاج منصب بن سعيد
2: مصدوم من الثقه
6: انا نقول ان المزاح جد اما نقول يا ودي مادام عنده مادام هو اللي كان جا ما عندوش راهو يقول لهم اخويا اعفيوني حتى تحت حسمس بما انه المدرب صح يقول له اخويا عفيني يرحم والديك نحب نخرج من الباب الكبير اما هو مازال عنده مازال يعطي.
2: انا بالنسبه لي من لي جوار ريفيرونس في العالم في الموضوع ذا زيدان. كي تخرج وانت في البيك نتاعك ناس تتذكرك رقم 10 القائد صانع الالعاب المحور اللعب كله عليك وخرج يلعب في 90 دقيقه وانت هي تقعد بعدك الصوره كي كل مره سامحوني في العباره يتيح شويه قدر الملاعب مره يجيك ان جون يسمع كلام في كونفرنس مره يجيك انترينور يقول كلام كذا مره جمهور زاد راهو صارت بوليميك مع جمهور البرتغال دوك هذا يمس الصوره نتاعك تبحث على ارقام في الاثناء زاد مهم انك تحافظ على صورتك الملاعبي لن تشابل باش ما توليش زاد
5: توني كروس
2: كيف كيف كلمه ونونيه
3: ساعه انا كان جيت في بلاصه كريستيانو رونالدو كي نسمع المدرب تصريحه يقول كان عجبته يلعبني كان ما عجبتوش ما يلعبنيش انا ديجا هذاك نسكر علي الباب ما نمشيش ما نخلي روحي انا كريستيانو رونالدو بالكارير نتاعي هذيك الكل نخلي روحي انا عرضه انه انا كان في حال انا قعدت في البنك معناها المدرب ما عجبوش المردود نتاعي دونك بالنسبه لي انا وافقك 100% تخرج من الباب الكبير
2: هذا اللي كنت اتمنيه بعد هذا اليوم هم نهار بعد اللي صار وكل جات شهاده من عند السندريلا في علاقه بالموضوع نمشيو للاخبار المواليه ونحكيو على إيريك زيمور السندريلا يلا
3: في حوار على قناه بي اف ام تي في على إيريك زيمور ترشحه للانتخابات الرئاسيه في فرنسا اللي باش تكون في افريل 2027 وخلال الحوار تكلم على مساله المهاجرين
7: Nous allons connaître l'avènement d'une révolution technologique que nous voyons déjà aux États-Unis, en Chine et au Japon.
8: Donc des robots à la place des immigrés, c'est
7: exactement,
8: ce que vous avez dit.
7: Exactement, des robots
8: donc,
7: à la place des immigrés.
8: Dans les EHPAD, oui. Le modèle, c'est typiquement, je rappelle,
7: le 68%, japonais ou chinois.
8: 68% d'immigrés en Ile-de-France qui travaillent dans le service à la personne. Le modèle, c'est un robot qui s'occupe d'une personne âgée.
7: Oui.
8: Ça, ça fonctionne pour vous.
7: Oui.
8: C'est le modèle que
7: ça
8: vous voulez.
7: Ça se passe déjà en Chine, ça se passe déjà en Chine, ça se passe déjà au Japon. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Et on a intérêt à investir vite dans cette activité économique.
3: إيريك زيمور يقول إنه النجم نستعمل دي روبو في دور رعاية المسنين بدلا من انتداب المهاجرين.
2: يزمو كنا نوصلوا لحظة
5: عتل بس لونيت انت هكا محنكة
2: موضوع كي نحكي عسيك يحكي مور هكا معناه
5: مع تألبس الفيستة معكم كوا انت فرنس دو
2: زيمو فرنس دو
5: مش كي شمع فينا معناتها نجم نسأل فيها منه شيء الموضوع هنا فيها مخير مني
2: باه يحكي
5: لا ما نحبش نحكي ذا على
2: فكرة يزمو كانوا اليوم في 2026 تخلت المقارنات ما بين روبو والمهاجر مش تحكي مثلا في العموم اليوم يقول لك روبوات باش تفك مواطن شغل اللي هاي باش تخلق مواطن شغل اخرى الديبا اللي قاعد يصير اللي يقول لك في عوض ليزيميغري راهو نجموا نعوضوهم بروبوات الاستهداف والتصريح هذا يصدمك في 2026 حتى
4: لا لا خاطر هما توا في كومباني الكتورال وشكون يصدم اكثر هما توا فما مزادات
2: بالمعاني الكل
4: يصدم صحيح معناه اون بلوس راهو زيمور ساعة اللي كانت معاه النيميرو دو رجعت مشات لعمتها رجعت لخالتها ولا معناها ماريون ماريشال ساراك نافولي هي مرته عندها شعبية أكثر منه في الحزب متاعه وهو رقى روحه مجبر بين الظفرين باش يخرج لك قنبلة باش العبد الكل تحكي عليه توا طول موند فو سو بوزيسيوني الهدف توا في انتخابات وفي المرحلة هذه من الانتخابات راهي الانتخابات دي 2027 معناها دون 6-7 موا دونك كل واحد المزايدات شكون يطلع المال الصعدة أكثر التصاريح راهو نحن زيمور خاطر هو يخلط لنا وخاطر اللي قالها قالها يعرف اللي ردود الفعل باش يكون هكاك خاطر هما جاتوا هي من الوتر الحساس خاطر قتلوا 60 ولا 70% من الناس من جدودكم والناس الكبار والسبيطارات يخدموا فيهم مانيش نحكيو كان على الطب نحكيو على الاسيستون او بيرسون زاجي دونك هذوكم اللي مشاو نهار اللي انت تحب تطرد المهاجرين شكون باش يتلهى بهم حتى فما خدم يتسميو بالفرنسيه لي تاش انغرات ما يحب يعملهم حتى فرنساوي علاش نحن نلقاو برشا مهاجرين يخدموا في اعمال في البلديه في الواحد سكون ابل الاعمال بينيبل وانغرات دونك هو حب يسيب القنبله هذية وغالطه حبيت شخص انا ما حبيتش نقول يكذب هو غلط راه في الصين وفي اليابان مش بالدرجه هذه لي روبو اكزيست قاعدين يديفلوبي فيهم مازال ما عندهمش سو جونغ دو تاش دونك هو اللي على ذاك اللي تبعوا فيه ما همش باش يثبتوا صاير وش مصر يعني، لكن الفكرة هي تعجب.
2: يلقى صدى في فرنسا.
4: صدي فرنسا الكل تحكي عليه عند نهاري.
2: لا لا لا مصدي نجم يكون.
4: فما برشا عبيد اللي.
2: فما عبيد يطربهم الكلام هذا.
4: نص الما يطربهم يأمنوا به خاطر يولي ذاك غدوة السيد اللي سمعوا اللي هو الكوي متاعه معناها ماهوش ديفلوبي برشا باش يحكيها غدوة وتنتشر الفكرة هكاكة اللي هي جينيرال ما معناها داخلين في مرحلة. حتى فرنسا رينا البارح ألمانيا زاد الله يفدي عودة خذات شعرة لطايرة معناها الحزب الحاكم في برلين، معناها ألمانيا تنجم تتحكم بالإكستريم دروات دي سي عمي. وفرنسا باش تو لي سونداج حاطينها ديما عندك الصحوه الاخرانيه
2: صحيت ديما قناتي مبنيه على الصحوه الاخيره في اللحظات الاخيره اللي جرات العاده عليها معناها.
4: وتوا تتفكروا قبل كانوا السوسياليزم وكانوا لا دروات لا جوست تو فما تصادمات جديد تو اللي في لا فرونس سوميز نتاع ميلونشان ضد معناها لي دو زوتر اكستريم ولا هما اللي معناها اللي باش يوصلوا للدوزيام تور في الانتخاب.
2: بوليميك كانت كنت حكيتوا عليها الاسبوع الاول مع سندريلا في علاقه بالحجاب زاد كيف كيف لو ديبا ايترنال اللي كل ما تقرب الانتخابات يعاود يتجبد وبوقعها اكثر ساعات وباستفزاز اكثر. اوروزمون ديما يقعد في فرنسا فما بعض الأصوات نحكي في الشخصيات العامة العاقلة اللي تدعو إلى العقل. سيغولين رويال قالت هنا مستحيل نهار نجي نخسر من وقتي لحظة باش نقعد نحكي على موضوع كيما الحجاب. الناس كلها حرار اللي حب نحكي على البيدوفيل اللي حب نحكي على الكريمينال اللي حب نحكي على الناس اللي تقتل غيره ميلونشان بياسيو اللي تبنى نفس الفكرة تقريبا. ولكن يقعد الكلام هذا نحب ولا نكره حتى ولو ونتمنى وبإذن الله ما يخلطش اليمين المتطرف للحكم في فرنسا عنا عرب وعنا مسلمين وعنا توانسة. ولكن في الفترة متاع الانتخابات يزيد يهيجك الأصوات العنصرية والناس العنصرية اللي في فرنسا ويسلط ضغط برشا على الجالية متاعنا اللي تعيش في المجتمعات هذه.
4: فما برشا يوصلوا بالخطاب هذا وبعد كيما ميلوني يعني كان تسمع ميلوني
2: في السلطة غير الواحد
4: كي كان تسمع ميلوني كانت تحكي قبل ما تولي رئيسة
2: بوزا لأنه واقع السلطة والممارسة
4: وبعد ولد هي تجيب فيهم إسبانيا الدرس متاع إسبانيا اللي هبطت معناها تحت 100% البلد الوحيد اللي قاعد يليفولو في الكروسانس وفي تقليص الدين العام هي إسبانيا بالمهاجرين. معناها راهو المهاجرين كان واحد بالعقل متاعه هو الحل هو الحل متاع أوروبا قاعدة معناها تشيخ يوما بعد يوم.
2: من سيكون الأقرب بالنسبة لك في كرسي الانتخابات زيد؟
9: المكتب وربي توروا
2: قراءة بسيطة قراءة عميقة
9: الأرقام حقيقة رفيق
2: نشوف الأرقام اليوم وين تمشي
9: تتهز وتتنفض ما فماش حاجة واضحة
4: من زيدان مش يطلع
9: زيمور ميلونشان فهمت رؤية
2: اليوم شنو ترتيب البارح شنو
9: ما بارح راقد
2: بعد الفاصل نرجع في الأخبار. صديقنا هشام المحب رقم واحد للراف ماك سلموا لي قولي الراف باللونات ياسر تشبه للبروفيسور بتاع كازا دي بابيل
9: اي نفس الشخصية
4: سبري
2: سبري شخصية
4: والأفكار والأيكيو
9: اي نفس
2: الكي
4: فيك برشا من
9: سوتو تخيل في السنة بتاع الثور وقت رب وفي الفيرما تشبه له بالقدير.
2: بعد الفاصل نواصل
4: شوفنا بانكا بين
1: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب إلا ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم
0: أحلى صوتكم في سفاقس
1: على 91.2

0: مش البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف. كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان أفام صوتكم في جيبس على 99.1.

سعيدة صحصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: تعودتوا بيها على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 58 دقيقة مواصلين معاكم بالأخبار. تحية من القلب لكل الناس اللي تتفاعل معنا. نسلموا على الأصدقاء منيا الهمامي، عايشة الصغير، صديقنا صديقنا ريجي كاف، هكا بدل اسمه غير بوليمي كبيرة في علاقة بريجي كاف، صديقنا معزل منه بفدود لأم نور، كل الأصدقاء سلوات سول ياسين مهدي يوسف، شل نهاركم أسعد الأيام وشكرا على المساجات والتفاعل. نحكيوا شوية على ريجي كاف، مدرب الترجي اللي إلى حد اللحظة اليوم ماشي يراني في البارك والبارح رانا، ولكن الحديث على أنه قد تكون آخر أيامه في الترجي بعد التدوين اللي هبطها رئيس الفريق الروماني. قبل هذا انتيرو نحكيوا على لايفون، وما أدراك ما لايفون، التفاصيل سندريلا. يلا
2: نحكيوا على متاجر أبل حول العالم اللي نهار الجمعة 18 سبتمبر شهدت طوابير طويلة من المستخدمين الراغبين في شراء هواتف ايفون 18 برو وايفون 18 برو ماكس في نهار اللي هبط رسمي بالاسواق، وين نلقاو الناس اللي تحب وعشاق ابل قدام المتاجر. طوابير راهو من عشاكم تشوفوا ديجا الصور في مدن مختلفه كما استراليا، الصين، الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا والهند.
1: تفهم زيادة أن الإنسان يقعد شاد الصف أغزر الصفوفة باش ياخذ التليفون، لا يرد بالك بعد أسبوع باش تلقاه متاح في كل الأماكن وتعدى تهزه وتعجوز تعطي فلوسك وكها. معناه هذا الهوس باش تكون أنت من أول مثلا 3000 واحد في العالم يشريوا الايفون الجديد. تفهم الهوس هذا؟
3: فهم عباد
1: تفهم على أنت تعمل كيفه؟
3: لا فهم عباد أخويا كما أقول لك واحد مريض باللبسة يحب اللبسة يحب، فهم عباد مرضى بالتليفونات.
1: إيه هذي يستحق أنه نشد صف نهار اثنين
3: هذيك ترقاه الايفون
1: نهار كامل باش ما نشتريش ثاني بعد بلا صف.
3: صلي يعني بي أنا فهم برا ضرب برا ضرب أنا فهم كلمة مش نجيه بكين يعارك فيها تقول أنا عندي ايفون وشد صف برا مشي الولاية فرنسا ولا وصدم عليهم لا هذيك لو يعيش بكش يتنفصل يعني بي هذا كاريت التليفون رفيق يبدأ يتبع فيه من اللي يعملوا عليه اللونسمون، عبارة يستنى في حاجة ساتيسفاكسيون بيرسونيل، هو ما فيه شيء راهو بعيد عليه، أما هو بالنسبة ليه إنجاز يبدأ يتبع فيه من اللي هبطوا فيه، وبالنسبة ليه إيفيرمون ويحضر ياخي البلاي ستيش عباد بيته جمعة يستنوا في البلاي، وصوروا واحد عمل الخيمة باش يشري البلاي جمع كل واحد على المرض.
1: نظلموا الناس هذي كي نستعملوا كلمة بين ذفرين سمحوني تفاها
4: نظلموهم خاطر كل واحد عنده مصدر متاع ساعات، وكل واحد فما حاجة طلع له الدوبامين، فما اللي يعمل شيشة شيخ برشا، فما اللي يمشي كي يقعد على البحر شيخ ياسر.

0: فما اللي معناها كل واحد
1: ترينا.
0: فما اللي يترينا ولا يعوم كما ناصر، معناه مصدر السعادة متاعه اللي طلع له الدوبامين وال...
2: تفهم انه مصدر سعادة نفهم معناه بشريه بعد جمعة بلا صفرة.
0: زادة فما زادة رانا شعب كونسوماتور، رانا ولينا منذ عشرات السنين الكونسوماسيون الكل من اللي وليوا يعملونا البيب وترى البيب وتخرج تجري تشريها الحكاية كما نشوفه نحن في في رمضان. يا اخي ما فما انت رمضان بعد ساعات تبدأ قاعد في القايلة وتتعدى قدامك بيب تاع حاجة ما تروح للدار الا ما تشريها يا خورتة جديدة
1: ولا شباعة ربي خطيو خضر
2: وصفر بعد ذاك الشيء. Donc,
0: اسمع ايزون ان فورم دو بونور اللي يبدا الاول اللي ما تراهمش. قالك فما واحد انا قريت ما زاد في عرضتني خبر قالك واحد اردني ودر قداش من شري من كعبه ولا عنده ريكور نتاع الشريين.
2: لا ولازمك تشوف الاولاني اللي شري الايفون وخارج عاملين له ممر كل نتاع باش
0: يتولي عندهم انفيزيبيليتي ويهبطوا.
2: ما تتصدقش معناها
3: وعلى ذكر هذاك بالضبط هذاك الاول اللي شري صارت عركة خاطر هو فما واحد آخر قال لنا راني بيت عندي 24 ساعة مش هو اللور وانا اللور واللور راه يخرج ويقعد يتصور بيه الايفون وكذا. المشكلة بين الاكزامبل تاع زيتا وبليزو مون تجب تتفهم في سوني بلاي ستيشن حاجة كونسول في الاخر فما خمسة هبطوا معناها نحكيو بمعدل كل 6-7 سنين يهبط. دونك العباد تحب بليزو مون تدخل في الحاجة دي
0: كل 6 شهور
3: ولا كي 6 شهور كل 8 شهور معناها باش تزيد تفهم اكثر انه المبيعات السنة زادت 30% بين الايفون 18 والديسيت ما فما حتى فرق ما فما كوبيي كولي. حاجة الوحيدة انه ابل زادت الالوان اللي هما يطالب بهم الجمهور بالضبط يطالب بهم الجمهور من قبل اللي هو الروج بوردو والجري والاكحل هذوكم هما اللي يحبوا عليهم الجمهور. معناه في الاخر ما تبدل شيء. الديو اللي هبتوه حاجة عملتها معناه الماركات المنافسين عندها سنين وسنين سامسونج. وسنين وتعتبر هي في الاخر بعد 3 ولا 4 من اللي عملوهم الاخرين كتجربة تشبه برشا للتجارب الاخرين. معناه في الاخر العباد عطيها تتبع وعطيها لو تحب ولا تكره الابل ولا في مرحلة مراحل حاجة تاع باش تنور بها وجهك نقول واحنا وسط العباد اكثر منه هاتف جوال عندك توا دخلنا في مرحله التراند انك تكون لور ولا تكون من الاولانيين ولا
2: بالضبط
3: انك معنا. مصور مع العباد هذوما في الفيديو هذيك حاجه داخله في التراند وتكون في التيك توك ضرب.
4: انا معك يا رفيق زاد في الموضوع هذا 100% ما نشدش الصف. انا اي حاجه راها فيها صف تبداش روحي فيها ما نمشيش معناها حتى كي تسافر تلقى فما بلايص معناها يقول لك هذيك البلاصه اللي القهوه الفلانيه تعمل فيها بتيديج مثلا امشي الناس كل يمشي ولا تراند وتلقى صف مستحيل نقف او تلقى معناها بجنبها بالضبط نفس الفو نفس البتيديج نفس الحاجه اللي سميك غنيك. دونك انا بالنسبه لي مثلا كيما قرامي ايفون 18 ايفون 17 ايفون 16 نفس الحاجه اما عندهم حاجه يعملوها ظهر لي ان ما نعرفش الخبراء يفهموا يطيحوا في الكاليتي نتاع الايفون اللي قبله يعملوا حاجه يطيحوا باش يخليوك يلزوك تشري الايفون الجديد على خاطر انت معناها في الاول ما تلقاش فرق كبير بيناتهم.
2: والسؤال كيفاش تفيقوا اللي هما طيحوا لكم
4: يبعث
0: مساج يتكلم ما تستعملوش في كل شيء ما تمنطيش انت
2: لا
0: ما تعملش دي مونتاج انت تستعمل تليفون وريزو سوسيو كيما العباد كيما انا فما عباد
2: زعمنا متاخر
3: ليه
0: اسمعني ليه خاطر فما اللي يعملوا ستوريات يمنجوا شويه مريتك ما ديروتي
2: الاخبار ثم نعود رف مايك حتى ل9:30 المولى صديقنا يوسف ماضي قال يا رف ديما تغلط لي في اسمي دونك يوسف ماضي صديقنا نسلموا عليه وسلموا على صديقتنا بربي راضية البوغان مي تقول لي راف اليوم راضية هكا بوغان مي مشي نعمل عملية ادعيوا لي باش نشرب ربي يشفيك وربي يحفظك وان شاء الله يا ربي ينزل عليك الشفاء نتاعو وربي يعطيك الصحة ويعطيك الحاجات اللي تتمناهم الكل. الأخبار ثم نعود ما تبعدوش.
5: خليك قريب فيم وراجعين عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحة للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادة تسويت الكويز. كويز يلا زيدون. سؤال رقم واحد: ما هي أكثر عملية جراحية تجرى للإنسان حول العالم؟
1: لطيف صرنا الخشينة يا راف
0: برنس.
2: قلب حشيك.
0: القلب
2: قلب عملية ملش
0: كان باب التربية لطف عليك. قلب حشيك سندريلا.
3: شو عرفت القلب عليك؟
4: قلب
0: القلب. حاتم
5: ظلي الزائدة الدودية.
0: دودي. زائدة دودي. الدودية
1: على العين.
0: بلدي زعما الدودية
1: على العين.
0: العين
4: قلت
0: القلب.
6: الزائدة
0: رامي.
6: الدودية تنتصور.
0: عندنا الجواب صحيح. أكثر عملية جراحية تجرى للإنسان حول العالم هي إزالة الماء الأبيض من العين. جواب صحيح. ناصر البدوي.
1: دكتور.
0: الدكتور بو الدكتور. الدكتور بو
1: الدكتور.
0: زياد أعطيتك الفرصة باش شفت لي عيني واللونات وما أعطيتنيش
1: النتيجة. حضرت التقرير
0: بالحق.
1: لا فما دي كومبليكاسيون لازمني نقراهم. بزاف ما
0: ستادير
1: لازمني نحطك على التابلو. ما
6: إكسل.
0: هي ما لاباس.
1: لا لاباس لاباس. لا تمنع.
4: لا تمنع.
1: نجم نشق لك راهو.
0: توما
1: توما حاضر روح.
0: بالحق.
1: نجم تدخل هوني الناس.
0: لا بونش.
1: لا بونش. تك تك. باللام. لا عندي تكنيك زيوس.
0: باللام.
1: تكنيك شينواز.
0: اي نجرب ما نخافش.
1: ليه علي كمان الله. نشق وتدخل تنشط
6: في الاخبار.
0: السؤال الموالي سيدونا.
4: زيدون خرج.
0: وين مشى زيدون؟
1: مشى عبد الدور. يبدل الساعة بساعة أخرى. زيدون خرج. تحية اللي عمل الانستالاسيون تاع الكليم. تفهموا كليم لا شوفاج.
0: أكمل المثل الفرنسي. إيمي ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder املاء الفراغ. برنس.
2: derrière l'autre.
0: derrière l'autre. رامي.
6: dans l'autre.
0: dans l'autre.
1: حاجة regarder ensemble.
0: ailleurs. ensemble. ناس.
6: dans l'autre.
0: dans l'autre.
4: le fond.
0: le fond.
5: قريب متاع زيدون. dans la même direction.
0: Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ziyad, Hatem, a'tabir, jawab, sahih. A'tabir, el, jawab, sahih, bravo.
1: Et brabilouk, hein, hein, ensemble, le tiek. Tu vois, ma fizzez, ou y'khtar, ou sale, qu'on va dire,
0: y'a, y'a, mais y'a, m'tkoun, y'a, m'tkoun, y'a, l'gazr, l'hayat, l'aïl,
5: l'mustakbel,
0: falsafet, l'hayat, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a,
1: y'a,
5: y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a,
1: y'a, y'a,
0: y'a, y'a, y'a,
5: y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a,
0: y'a, y'a,
5: هكا من التجارب الخدمه
0: تاعي بياك انت صحيح. تجاربك انت لا تنبني عليها قرارات. يلا السؤال الموالي.
1: ديما يسكر المواضيع رفيق
0: مع حاتم.
4: وعطيت رايي انا رفيق. قلت الاختلاف خير.
1: تحب العرك.
4: تحب العرك والمعروف. مختلفين خير معناها يعملوا لك امبيونس خير في الحياه. اما تبداو زوز تخمو كيف كيف تمشيو ساعات لازمك تكون معناها متكاملين معناها اللي ماشي عندي عنده.
0: مش في الطبيعه نحكيو في النظره للحياه.
1: التربية متاع
0: الصغار. نظرتنا للعائلة اش معناها؟ نظرتنا لتكبر صغار اش معناها؟ الهدف من حياتي انا وانت مع بعضنا شنو معناها؟ هذي لازم يكون مع بعض. وكان كل واحد عنده ثنية انا راه انه الكوبر ما ينجمش يشد. سؤال الموالي زيدونا. كيما 21 سبتمبر كيما اليوم 1972 شو الحدث اللي صار في فرنسا
5: وقتها
0: 21 سبتمبر 72 زيدون
1: زلزال.
0: زلزال برنسا.
2: قول لي حاجه مربوطه بدوغول.
0: دوغول سندريلا.
4: يا ربي دهنوا التوريفيل.
0: دهنوا التوريفيل. ناصر
1: بعد الطياره. طاح الطيارة.
6: إذا ظهر لي فيضانات.
0: فيضانات.
5: ظهر لي أول فول متاع الكونكورد.
0: ليه؟
6: ليه هذا قبل هذيك في الخمسينات.
0: 21 سبتمبر 72 تم إلغاء.
5: الإعدام.
6: الزوجة الثانية.
0: النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية الفرنسية 72
5: أون كلاني مين نفسان قلت راك
0: أنا قلت مين نفسان
1: لا عاد متغلق
5: مين ستسان
1: يعمل لك اللونيات قالك بشي شق هادي مش شقك على هرسك
0: نجم نعتذر
5: نجم
0: السؤال المهم
1: عمل اللونيات يتبس
5: أما نصلحوا المعلومة مين ستسان كتر فاندوز هو الغاء الملكي
0: نعتذر
1: روتار وسؤال بالغالط الالقاء يعتزل اللي تتحكي على كريسان
0: نعتذر نعتزل السؤال الموالي ما هي عاصمة بوتسوانا ما هي عاصمة بوتسوانا
5: بوتسوانا
0: زيدون
1: بوتس
4: بوت
0: برنس
2: اونولولو ونولولو
0: ناصر
1: وانا
4: بوتسوانا بوتسوانا
6: لواندا
5: لواندا لواندا
0: حاتم انت الفرصه الوحيده سا كومونس افيك لا لتر جي دو جيرالدين
5: اه غوندوك
6: لا
0: جا
1: جاميكا جابي ولا حاجه نذكرها مره كابو
5: جابون جابون
0: لا جابو
5: امبوسيبل
1: جابو لا لا
0: قدام جابو لا لا جابورون اجوبه الفريق الكل صفر حاتم رغم اللي جاوبت عليها ذات يوم لو تعرفها ولكن الذاكره السؤال الموالي زيدونا
6: زيد بكري باش نخسروا زيدنا اول عام خلي
0: ما معنى استرافوبيا اه
6: وي
0: لاسترا فوبي
1: عنده
0: فوبيا
1: من الكواكب
0: برنس
2: بيه من ريحة الدهن
0: ريحة الدهن
2: أسترا
0: سندريلا
4: من نجوم
0: من نجوم حاتم خليك ناصر
1: حاجة عالية
0: حاجة عالية
6: من الفضاء أنا من العمق
0: من الفضاء
2: أسترونوم
0: حاتم
5: ما بنعرفش استرا خطر الكلمه ما ما
0: من لوبيل
5: من لوبيل اه من من العلو
0: سمعتوا قال من لوبيل اوبيل استرا
6: تعديلك خفه ميكانيكيه
0: مار ميكانيك فريمون شوفوا كيف بدا مسيب ليش انيماتور يوقفوا في كرهبه معاه صديقته وشادين اثنين تاع خمسه سوايع وطرود كميه ال الدعابة اللي تخرجها الاستراء فوبي هي الخوف من البرق والرعد والعواصف الرعدية أجوبة خاطئة لرف مجور السؤال الموالي من هو الحيوان الذي يكنى بأبو الأخبار ناصر
1: العقرب
0: العقرب برنس
2: يشي بالأخبار يكون كان عصفور الهدهد
0: الهدهد زياد
1: الزرافة
0: الزرافة رأسها طويل شوف من فوق الأخبار كل عندها
1: علينا عشيرين
0: سندريلا
4: حربة
0: الحرباء رامي
6: نصور يا حمامة يا بومة بومة
1: لا حمامة خير
0: حمامة ولا بومة رامي
6: حط حمامة حمامة
0: حاتم
5: حاتم هاي حمامة لوجيك نجيب الأخبار
0: أبو الأخبار هي كنية أطلقها العرب قديما
4: لا الحمامة
0: على هذا الحيوان لارتباطه
4: هز الرسائل الحمام
0: بقصة سيدنا سليمان الهدهد برنس جواب صحيح الهدهد وارتباطه بقصة سيدنا سليمان وتعرف الحكاية زيادة أنه نقل الأخبار بينه وبين ملكة سبأ اللي هي
1: هو كذلك
0: شكون
1: بل
0: بل
1: بل قيس
0: بلقيس جواب صحيح سعيد زيدون السؤال الموالي
6: أنا مقتنع اللي غلطته
0: السؤال الموالي زيدون من القائل صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عمل وذو عمل به ضجر إلى آخر الأبيات ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفتر ومن فقد الجمال شكا وقد يشكو الذي بوهر ويشقى المرء منهزم ولا منهزما ولا يرتاح منتصرا معنى الإنسان ما يعجبه حتى شيء شكون اللي قاله
4: ما يرضيه شيء
1: أبو قاسم الشابي
2: لا
0: برنس
2: معروف المتنبي
0: ناصر
1: الجاحظ
0: ويبغى المجد في لهف فإن يثر به فترة شكيت ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر سندريلا
4: أبو العتاهية
0: أبو العتاهية رامي
6: أبو العتاهية حلو
0: حاتم
5: المعري
6: فما اللي
0: خليه المعري نعطيكم انديس
6: الشجاع هذاك شو اسمه
5: احمد شوقي
6: لا
1: محمود العقاد
0: عباس محمود العقاد جواب صحيح
1: تحية مدام شمال خراتني بعثت لي الإجابة
0: بالحق
1: اوكي مش نعرفه ما نعرفوش عقاد محمود
0: هانس خير انت مشيت لك ذكرت الاسلوب الواحد نتاعو تحية مدام
1: اجمل مدام اجمل
0: اش قررت
1: هذه اللي المات هذه اللي عدت لي الدفوار جبت والله 16 واحد عدت لي نفس الدفوار جبت 3 5
0: وراك هذه العلاقة قاعدة باهية بيناتكم
1: من
5: لا هي في مخها مازالت قريفية
1: والله يا رفيق مدام اجمل من اقوى يا ودي تخاف
0: انت تقول عليها من اقوى زعما كي تحكي في غيابك تقول عليك انت من
1: يدخل ايوه كذلك والله يا رفيق والله بالحق هيبة الأستاذ بالحق ياسر قوية والله بروف دومات قراتي في الكل
0: صعيبة كانت
1: صعيبة وكل تعطيك حقك ما عندهش
0: ما لا ما تنقمش عليها انا غير موجود موجود حاشت ربي السؤال الموالي
5: فميش فيديو
0: فميش فيديو في اي سنة تم بث الجزء الاول من السلسلة الشهيرة
6: خطب على الباب
0: يقول مايكل سكوفيلد
6: ايوه بريزون بريك
0: في العام سيزون الاولى بريزون بريك
1: باش تخلى الخوه وراه
6: اعطينا العام
0: في ايطاليا يلا زين
1: 2000 وقت عاودوا في حنا بعض
4: بريزون بريك
5: ليه هذاك
0: يلا زين 2003 برنس
2: 1998
0: ناس
1: 90
0: سندريلا
4: 2002
0: حاتم
5: 99
0: رامي أنت الأمل الوحيد
6: 2005
0: جواب صحيح رامي 2005 ترى من الأعمال اللي تذر شوية بالسيزون اللي تزيدوا معناه في الأخر تاح الشارع
5: تاع سيزون واحدة هو
0: لا واحدة لا واحدة لا واحدة ثانية شوية أما بعد
6: انا الحق عربي مش من المسلسلات المفضلين بالنسبه لي اوي ما, ما, ما, ما سنيش وما حسيتوش
0: السيزون
6: الاولى باهي اما بعد نمشي ونطيحوا نمشي ونطيحوا للي دخلنا في
0: السباس اللي فيه غير عادي
6: اي ليه ما بعد ذلك
0: الحلقه الاولى ما نجمتش نرقد انا اما اذويق كيما
5: كي لوست
0: بريكنج باد ما تعجبنيش العالم الكل يعترف بها العالم
5: عندي انا التوب
0: ريفيرونس عند العالم الكل انا ما شدتنيش
5: كيما لوست كيما بريزون بريك تاع سيزون
0: يلا السؤال الموالي برافو رامرو لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته ولا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته للحيوان
1: بقرته
0: ولا تعاشر ابن آدم حتى تعرف زيته
1: مصداقيته
0: تركي
2: حتى تعرف أصله
0: أصله على وزن عجينته بهيمته
1: معدنه
0: تينته
6: طبيعته
5: تينته
0: لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته ولا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته ولا تعاشر ابن آدم حتى تعرف تينته سندريلا
5: حاتم
0: وحاتم بالحاج جواب صحيح اعطيونا النقاط والنتائج
4: رامي والنصر
0: حاتم وزياد 2-2 لبقية واحدة سؤال الفاصل حاتم نقطة. زياد
6: كل نقطة بجبنا على شيء مقبلة
5: بالحق
0: نقطة نقطة الكل نقطتين زياد نقطتين حاتم السؤال الفاصل ما عادش عندي وقت
2: نصر عنده
6: نقطتين نقطة
1: هو بيدو مش مزات
0: معنى هو قال نقطة وما ما تحب نقطة
5: هو جيب العملية
0: يلا
2: زياد عملية العيد
0: سؤال الفاصل
6: انت وحاتمي
0: حاتم هذه سألته قبل باش نعاونكم معناها اخترت السؤال هذا خاطر حاتم ينجم يكون عنده لا ريبونس وانت تنجم تكون في 11 ثانية ما تتكلمش ماركا أسرع هدف في تاريخ المونديال ما تتكلمش شكون هو حاتم
5: جوير ألماني ما نتفكرش
0: ألماني
5: مش كلوزو
0: شنو مش كلوزو زياد غزل لي ليا
1: انا نغزل هو حب ينتقل اركان
0: اركان
1: اركان هذا اركان
0: شنو جنسيته
1: تركي تركي
0: تركي وقت ترشحت كوب ديما
1: وانت عليه ترشح علاش ترشحت هذا السؤال
0: شويه مسلت انا قلت له وقتاش قال علاش
5: يغني
0: ما نجمش نحتسبه هو هكان شكور 11 ثانية مقابل تركيا كوريا الجنوبية السؤال الموالي زيدونا في أي سنة استقلت ليبيا عن إيطاليا نتكلم حد 1900
5: و إيطاليا
0: تتو ما شو إيطاليا لا
5: 49
0: جواب خاطئ 49 جواب وخط ركز ركز
1: 1900
0: ركز
1: 51
0: جواب صحيح زياد المكي
1: عاشت ليبيا حرم الصفحة
0: عاشت ليبيا وعاشت
1: تونس وكل
5: مقام عمر
0: 1951 برافو زياد كان جات فرنسا راه جاوب صحيح اوكي فرنسا صلحني بين الكل ولكن ليبيا والأمة وكذا نستحضر لنا الشهيد البطل
1: لعديناه
0: نسيت شو اسمه
1: عمر
0: ايه
1: والله نسيته رب
0: عمر المختار
1: عمر الله يا ربي
0: رب ما شاء الله اسد اسد الشهداء شكرا لك زيدون وانت الفائز في بدايه هذا الاسبوع كلمة لجمهورك
1: اخويا ربي يفضلكم طريق سلامه المطر قاعده تصب انسيش وبعدنا
0: ربي يحفظنا شاي المطر قاعده تصب احنا هنا ما نتبرك لها في كل من رايش
5: في بكير بكير
1: شنو نزيد واحد كيفاش هي
0: بالحق راه معناه تنجم تسير ما يصير البرة ما راه حتى شيء نخرج نكتشف العالم
1: كيفاش كلها
0: كبش رباط برشا الاصدقاء في صفاق بعثوا لي قال لي راه كمل النص ساعه اللي جيتها روتا
1: لا كمل الحلقه نحن جينا ولا قعد
0: تجري خليني وحدي
1: لاني معاك
0: هاي كمل معي نرجع نحكي
1: لا بعد تو نرجع ما حكيناش على السعوديه رفيق رابحين عمره راه
0: ما حكيناش على السعوديه وما حكيناش على ريكي كان في مدرب الترجي سيواسلام موضوع نحكيو في هذا الاخبار الناقصه تلقاو بعد يلا شكرا حاتم السندريلا لبرنزي ناصر من فراتي ريم مخبي في الاعداد جيل ستليني في الاعداد عزيز في الاخراج وصديقتنا وجدان في الاخراج الرقمي مراجي الاسم الرغيب سمح لي وجدان السلام عليكم وين ما كنتوا جعفر بعد شويه في ساعه سعيده ونص نهار صديقتنا في هنا تونس ابتسام سامحوني والله سامحوني يبدو انه الكبر والله يبدو انه الكبر ما عندي حتى تفسير معنا كل اسم نجي نسميه يغيب والا واحد ياخذ في دويات ولا لي زيفي نتاعهم معناها السكوندير يعملوا الحاجات هذوما حاولوا شوفوا اليوم شيو مع الناس نعملوا تشخيص طبي ونفهموا شنو هي حكايه المعلومات يلا نعود ما نعودش بعد شويه جعفور نركب اسعد الايام باي باي تشاو تشاو

0: Raph Mag, rediff. في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: دي وين اف ام
1: سود كوم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5
2: على 93.5

لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

0: تونس مع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. ساعة خفيفة تبدأ بها نهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فاي. نهاركم أسعد الأيامات، نهاركم طاقة مزيانة، نهاركم كل خير وبركة وصحة ومحبة في قلوبكم. نسلم عليكم برشا، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال أنتم وعائلتكم وأحبابكم والناس الغالين على قلوبكم. وإن شاء الله كل من صبح عليكم في كل صبحية نلقاكم ديما بخير. نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، تسمعوا فينا في دياركم في الخدمة في الطريق. إن شاء الله تعطيوا وقيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس اللي ترافقكم فيه كل صبحية. إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، وجد عوني في الإخراج الرقمي الثلاثي. المرح بكل نشاط وحيوية، نحاول نعديكم الموجات الإيجابية في صباحاتكم وانطلاقتنا تكون بدعوتنا. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا من تنفس الصباح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، افتح لنا في هذا اليوم أبواب الخير حليفة قلوبنا والتوفيق قرين خطانا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، واجعل يومنا شاهدا لنا لا علينا. اللهم ارضى عنا رضا لا نشقى بعده أبدا. اللهم يا رب إن ضاقت بنا الحكمة فوسع لنا لطفك، وإن خذلتنا الحسابات فدلنا على معجزة الصبر، فأنت الذي تبدل الأقدار حين يعجز الرجاء إلا عنك، وتكتب الفرج في اللحظة التي يظن فيها القلب ألا نجاة إلا التسليم. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم على قد قلوبكم، ويا رب نوصلوا لها مرحلة التسليم هذه اللي هي من أرقى المراتب اللي نجموا نوصلوا لها، واللي تنجم تخلينا نتفاعلوا مع كل الحاجات اللي تجينا في حياتنا بكل طمأنينة، لأنه نؤمن أنه ربي سبحانه كل حاجة يقدرها لنا هي الخير. إن شاء الله يا رب ما يكتب لكم كان الخير. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: Pour que tu m'aimes encore, هذه سيلين ديان توصلنا لستة وستاشن دقيقة. هذه موسيقتنا على ديوان FM. أصبحكم مزيان الناس الكل, نسلم عليكم, نسلم على كل أصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان FM. أمونة البجاوي خلطة توا زعما نهارك أسعد الأيام, نصاف الدهش, مهدي المحب رقم واحد, لصبح الخير تونس, نهارك فل وياسمين, أم عبيد الله, نهارك أسعد الأيامات, مبكر وفاة منورة في شات كيف العادة, صديقنا معز المنوبي, أيضا صديقنا ياسين المزهود, كل شكر ليك على الدعوات الجميلة اللي ديما تحطهم في الشات. ليالي الأنس وصباحات الأنس محليها معاكم, صديقنا فارس العياري, أيضا صديقنا صديقتنا رفيعة حديد موجودة, درس بحك ورد, عندي مديدة على ديامونتا جوهرة, ويني يا مهدي اسألوا لي عليها, إن شاء الله تكون بخير. وأيضا صديقتنا سونيا بن معاد زيدة عندها مديدة على الشات, نسلم عليكم الكل, العائلة الجميلة اللي ديما مونسيني في كل الصبحيات. خلينا توا نمشي مباشرة لحالة الطقس في الميتيو. ميتيو بالنسبة للطقس اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية, في حين يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب, تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل, تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة, وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية, فيما توصل 35 درجة بأقصى الجنوب. أوقات الصلاة, صلاة الصبح كانت مع 44 دقيقة, الظهر نص النهار و 19 دقيقة, صلاة العصر مع ماضي 43 دقيقة, صلاة المغرب مع 6 و 19 دقيقة, وصلاة العشاء مع 7 و 43 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو شخصية الأصدقاء تدسويت في نصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم, أكيد لاحظتوا في دائرة أصدقائكم أنه مختلفين في طريقة أحاديثهم, فما اللي يحكيوا برشا, فما اللي يختاروا الكلمات متاعهم بدقة, فما اللي حول كل حديث لتجربة جديدة ولا المشكلة يعيشها. المثير أنه طريقة استعمالنا للغة ممكن تعطينا بعض المؤشرات على شخصيتنا. علماء النفس يعتمدوا برشا على نموذج العوامل الخمس الكبرى للشخصية, البيج فايف, اللي هي الانبساط, التوافق, الضمير الحي, الانفتاح على التجربة والعصبية. أبحاث لغوية واسعة لقت ارتباطات ما بين بعض السمات هذه وطريقة استعمال الكلمات, الضمائر, المشاعر, وحتى أسلوب بناء الجمل. مثلا الشخص الأكثر انبساط يميل برشا في بعض السياقات للحديث أكثر إظهار مشاعر إيجابية, التفاعل الاجتماعي بكثرة, لكن الانفتاح على التجربة ممكن يظهر في الحديث متاعه عن أفكار جديدة, يحكي برشا على الفن, على التجارب, على الاكتشاف. الشخصيات العصبية في بعض الدراسات تتسم بزيادة استخدام مفردات مرتبطة بالمشاعر السلبية وإلا القلق. ولكن لهنا راهو ما يلزمناش نحكم على صديقنا من كلمة واحدة أو من موقف واحد. شخص هادي في مجموعة ممكن يكون منفتح جدا مع الأصدقاء المقربين فقط. الشخص اللي يحكي برشا ممكن يكون متوتر في النهار هذيك. حتى الدراسات اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل اللغة تعتمد عادة على كمية كبيرة من الكلام والأنماط المتكررة, مش فقط على جملة واحدة. هذيك علاش وقت اللي تستمع لصديقك ركز على النمط المتكرر, شنية أكثر الحاجات اللي يحكي عليهم, هل أنه يعبر على مشاعره ولا ما يعبرش, هل أنه يهتم بالناس أو يهتم بالأفكار, هل يميل للتفاصيل أو للتجارب الجديدة. الحديث والحوارات مع أصحابنا ممكن يعطينا إشارات على الشخصية, ولكن راي ما تنجمش تكون اختبار شخصية. وإذا كان عرفنا الطبيعة متاع شخصية نجم نعرفه كيفاش نتعامل معها. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم, انسي حتى توصلنا لستة 21 دقيقة, نواصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس, نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

0: حب الأقوياء. هذه فيا يونين توصلنا لستة 31 دقيقة. الصوت الملائكي تحيتنا الكل المتابعين وين ما كنتوا. نهاركم فلو. ياسمين مهدوش عنده اقتراح يقول يمونة عندي اقتراح علاش ما تعملش مسابقة يومية صاحب التاج والمرتبة الأولى في نهاية الحلقة يربح 100 دينار، المرتبة الثانية 50 دينار، والمرتبة الثالثة هو يدفع فلوس الجوائز. هذية هو المرتبة الثالثة هو اللي بيش يخلص الجوائز هذية. عجبني الاقتراح يا مالي، إذا كانوا موافقين حطوا لي في التعليقات. أيضا نسلم برشا على فدوى الدالي تقول لي من كيفاش تنساني، تنسى كلموت يا فدوى، اسم الله عليك. تحيتنا ليك ديما، أنت من أول الناس اللي يكونوا متواجدين في البرنامج. أيضا مدام رفيعة حديد صح، تحيتنا ليك. آسيا الدغاري التحقت توا، صديقنا أيضا حمدي مرحبا. إن شاء الله ما نكون نسيت حتى حد، ديما راني نحاول أني نرضيكم الكل. ربي يعطيكم الوقت الطيب. خلينا نكتشفوا تسويت دراستنا في شات ماتان.
1: شات ماتان
0: باش نحكيو على الخلافات داخل المنازل وكيفاش تنجم تأثر على تركيبة دماغ الطفل. الخلافات والعرك في وسط الديار هي جزء من حياتنا، ولكن السؤال اللي يستحق التوقف عليه هو شنية يصير للصغير وقت اللي يعيش بشكل متكرر في أجواء من الصراخ، التوتر، الإهمال أو العنف، وهل ممكن أنه تترك التجارب هذه أثر في الدماغ متاعه؟ دراسات في علم الأعصاب أشارت فعلا أن التعرض المزمن للضغط النفسي والعنف خلال الطفولة يمكن يرتبط بتغيرات في طريقة استجابة الدماغ للمواقف اللي تحمل تهديد أو شحنة عاطفية. من الدراسات اللي أثارت الاهتمام دراسة نشرت عام 2011، وقع الاستخدام متاع التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمتابعة استجابات أدمغة أطفال تعرضوا للعنف، وظهرت عندهم استجابات أقوى في بعض المناطق الدماغية المرتبطة بمعالجة الخطر والانفعالات وقت اللي شافوا مشاهد وجوه غاضبة. الباحثين أيضا لقوا أنه نمط الاستجابة هذه يشبه ما سبق رصدوا عند جنود تعرضوا للقتال. ولكن لهنا مهم جدا أنه ننتبهوا النقطة أنه ما يعنيش أنه دماغ الطفل يصبح مثل دماغ الجندي أو أنه يصبح عنيف وقت اللي يكبر، خطر وجود خلافات عائلية ما تعنيش تلقائيا حدوث تغيرات دماغية مماثلة عند كل طفل. الأبحاث تتحدث على ارتباطات وتأثيرات محتملة، وتتأثر النتائج بعوامل كثيرة منها شدة التجارب، المدة متاحة، عمر الطفل، وجود شخص باغلغ داعم وشعوره بالأمان. هذاك علاش القضية مش أنه نعيشه في منزل خالي تماما من الخلافات، الأهم هو كيفاش نختلف قدام صغارنا، كيفاش نحميهم من العنف، من الإهانة، من الخوف، وكيفاش نرجعوا لهم الإحساس بالأمان بعد التوتر. لأنه الصغير ممكن ينسى تفاصيل شجار معين، لكن البيئة اللي عاش فيها ممكن تأثر في الطريقة اللي يتعلم بها فهمه للخطر والأمان والعلاقات. وكانت هذه شتمتان لليوم.
1: شتمتان
0: هذه دراستنا لليوم. دراستنا تلقاهم على الانستغرام، تيك توك، ديوان افام. نواصلوا بالموسيقى، نرجع بعد شويه على ديوان افام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان افام.

صوتكم ديما مسموع على ديوان اف ام. مرحبا بكم الكل. مهدي يقول امونا نسيتنا. لا ما نسيتكمش يا مهدي. راك انت حاليا في المرتبه الثالثه وانت اللي باش تخلص ال 50 دينار الليالي الانس. ونورمالمون شكون في المرتبه الاولى؟ رفيعه حداد 100 دينار. هكا عندكم الحساب شدتو. انا من هنا الاخر الحلقه شكون اللي باش يخلص الجوائز في صباح الخير تونس. سينو باش نحكي على حاجه ممكن ننساوها او نتعودوا بها ولكن يلزمنا ديما نشكر ربي عليها. النعمة اللي ممكن نستنسوا بها ونألفوها نفقدوا شكرها. أعظم النعم هي اللي نعيشوها كل يوم من غير ما نحسوا بها. نعمة النهار العادي اللي نقوموا فيها الصباح، نتحركوا بحرية، نتنفسوا الهواء من غير أجهزة، ناكلوا ماكلتنا وحدنا، نمارسوا تفاصيل حياتنا البسيطة دون ألم أو عناء. ممكن نشوفوا الأيام هذه عادية

0: القدرة على الماكلة والشرب، الخروج، الرجوع للدار، النومة في فرشك، كلها نعم سابغة ما تتقدرش بفلوس. خلينا نخليه الحمد أسلوب متاع حياة، ما نستناوش زوال النعم باش نعرفوا القدر متاعها. مهم جدا أنه نشكر ربي سبحانه على العافية، على السعادة اللي تحيط بينا في أبسط الأوقات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. مهم جدا نحافظوا على الدعاء هذية. ساعات تلقانا نتذمروا من الروتين، نتذمروا من الأيامات العادية، ولكن وقت اللي نشوفوا المصاب عند غيرنا، وقت اللي نشوفوا الابتلاءات عند غيرنا، نحمد ربي أي نعم على الروتين القاتل، نحمد ربي على اليوم العادي ما فيهش حتى حاجة جديدة، خاطر هذيك نعمة ننساو أنه نشكر ربي عليها. فالحمد لله ديما ربي على النعم هذه المنسية. 56 دقيقة نكملوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل

0: انت غيرهم. هذا جورج وصوفي. وصلنا ل 56 دقيقة. مرحبا بكم من الناس الكل. كان باش يكون حاضر معنا المدرب في مجال الذكاء الاصطناعي محمد امين حاجي. حبينا نحكيه على الانجاز اللي حقوه ابناء جندوبة في المنطقة الدولي للبرمجيات والروبوتيك المقام بالصين. كنا باش ناخذوا الكوتش مباشرة من الصين ولكن صار سوء تفاهم في علاقة بالتوقيت. ان شاء الله نحاولوا نتواصلوا معه غدوة يكون حاضر معنا. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. كل الشكر للفريق الكل عزيز وجدين عوني في الإخراج والإخراج الرقمي. ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوهي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سويا لاخت البرمجة الشتوية على كاخت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة.

0: يعيشك أحلى أمبيانس. وفي الويكاند البرمجة تتبدل، ويكاند على الكيف كل سبت وحد من 6 متاع صباح حتى للحداش. برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعلنان مواصلة تزويد محطات بيع الوقود بالكميات اللازمة يومي 23 و24 من سبتمبر، معتبرة أن أي توقف عن العمل بقطاع نقل المحروقات يمثل تصرفا غير قانونيا. أوضحت الغرفة والجامعة في بيان توضيحي أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام مجلة الشغل، وأن مؤسسات القطاع وتوزيع النفط ومحطات الوقود تجندت لضمان استمرار النشاط وتفادي إرباك حركة المواطنين والاقتصاد. بدوره أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء على أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية الخميس الماضي، وهو ما من شأنه الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المقرر تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. منطقة رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس تسجل بداية من الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب وفق ما أفادت به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي أرجعت هذا الاضطراب إلى عطب فجئي طرأ مساء أمس على قناة التوزيع قطر 400 مليمتر برادس الشاطئ. ورجحت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 2 بعد الزوال من اليوم، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع. الديوان الوطني للتطهير يفيد في بلاغ له أنه في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس سيتم إيقاف تشغيل المحطة لمدة 48 ساعة. والديوان يؤكد أنه سيتم خلال فترة الأشغال تحويل المياه جزئيا إلى محطة ضخ أخرى وتصريف الجزء الآخر عبر قنوات صرف الأمطار، فيما ستعمل المصالح المختصة على التسريع في نسق الأشغال واستكمالها في أقرب الأجل. إلى الشأن الدولي، ترقب اليوم بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وغرينلاند اتفاقا استراتيجيا جديدا يهدف إلى حسم النزاع حول الجزيرة القطبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وثلاثة مصادر مطلعة تعتزم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد فتح قاعدة عسكرية سابقة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب الوجود العسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات الزلاجات الدنماركية، وذلك بموجب اتفاق من المقرر أن توقعه الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اليوم. وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن فرنسا أبدت استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات على أيدي الحوثيين، وذلك في إطار نهج دفاعي بحت، مشددا على أن ذلك لا ينطوي بأي حال من الأحوال على المشاركة في النزاع ضد الحوثيين.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صاحي.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتلكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم ديوانا فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: تعودتوا بيها على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. زهوان القيروان بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينال العاده. مرحبا بكم في رقم 3 22 سبتمبر 2026 من تاول 9:30. نرجو على حصيلة مسار في تونس والعالم، نرجو نحكي على الترجي ومدرب الترجي اللي يبدو أنه مغادرته تأكدت البارح في الليل في انتظار الإعلان عن التركيبة الجديدة، الإطار الفني والاسم الجديد الذي قد يتولى تدريب الترجي في قادم الأيام. نحكي على بوليميك كانت سبب فيها التيك توكوس اللي يعتل محتوى ضحى العريبي اللي أثار جدل كبير في لبنان والعالم العربي. الفنان أحمد العوضي يتعرض لانتقادات كبيرة في علاقة بآخر تصريحاته على علاقة الزواج اللي كانت ربطته بالفنانة ياسمين عبد العزيز. هذا وأخبار أخرى تعرفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. سلموا عليكم مما كنتوا، شل نهاركم أسعد الأيام، شل ربي يعطيكم ما تتمنوا، شل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبال حب، طريق السلامة للجميع، وشر نهاركم الكل نجاح والكل فرحة. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ويحكينا بعد شوي على كواليس فريق الترجي الرياضي التونسي القيدوم الكابيتالو برن. صباح الأنوار،
1: صباح الخير للجماعة اللي تبعوفينا الكل سواء في تونس أو خارج تونس. وجعلنا من الماء، قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صحيح وفما صح من هذا، اما مش المال اللي راه فيه كل صباح. انا نجي عندي اسبوع توا وانا جاي للاذاعه الصباح كياس تعبى به، كان شويه شويه بعدش الكيس تعبى توا ولات بركه كبيره نتاع ماء. علاش ما ماشي خساره هكاك يصل هاو العنايه في اللاك هاو قبل ما توصل للاذاعه نتاعنا تقريبا 300 متر جا ربي يصلحوه ورجلوه، وكان ما يتصلحش نسكروها في المقاله مره واحده. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ديما فريشكه ومريقله وميه، يا ربي لك الحمد. خلينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: يا ربي يعطيك القوه وربي يعطيك ما تتمنى وربي يفرحك بايوت ان شاء الله يا برنس. ربي يفرحك بايوت. جات لفرنسا هي تقرا، توحشتها بالله، توحشتها لطف عليك. شنو
1: والله حلل كدور
0: ايش مدخل
2: رز عليها
3: حب تطيح وساكت انت، ما يحبش
0: يجي الموضوع. يا اخي هكا ربي يفرحك بايوت ان شاء الله، يا ربي تشوف عروسه
1: وليشها ومتالقه. انا معاك صبيح على ما نحبش نحكي معاك، نبدا بعيد على روحي. تو قلت لك راني متوحش ايوتك وكل شيء، تو اللي تسيب البلاد عجي.
0: لطف عليك لطف عليك يا ولد، ربي يقويك وربي يفضلك ليها ان شاء الله وربي يفرحك بها. نقرا زياد المكي صباح النور
3: توا فرحان بشبابك، توا تكبر وتولي تبكي، توا ان شاء الله رامي يبدا ينام.
0: وينو شبابي؟ كيف فرحان سيدون؟
3: الحمد لله اخوي، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله ربي يحلها في وجوهكم الناس الكل، العباد اللي قاصده ربي للخدمه، ومحلاه قومة الصباح يا ربي يقبل حق واحد يقوم ناشط ويقوم فرحان، سيرتو كي ترى الوجه البشوش نتاع أميمة.
0: ما شاء الله
3: عندها دخله صباحيه اشتبث البهجه البهجه بالحق بالحق. هنيئا لفؤاد لعائلتك، هنيئا لآلاء على الفرحه هذه وكل بالحق رفيق مهم برشا رواعك كي ترى اصدقاء السباع البهجه. ولا حاتم ليه دخلت حاتم اليوم ما خلص باقي قعد وحده في تركين تقول معاقب ويكحل
0: وديميسيون راديو تلفزيون
3: راديو ليه وتصور رمارك شبيه دابوستي سخونه شبيه نتاع رامي دابوز البيض باش تفهم وين وصلنا.
0: الناس
3: على عصابة ان شاء الله نهاركم زين وربي يبارك لكم.
0: نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضيه الكرو ناصر البدوي الصورة مرحبا
4: بكم مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد دائما. سلموا على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم. البارح بدات تحضيرات المنتخب التونسي للمباراة ضد اوغندا، ان شاء الله المنتخب التونسي موفق، ان شاء الله يا ربي المنتخب التونسي يترشح لكاس افريقيا كما عودنا، ونكون ان شاء الله في الموعد ونصلحوا اللي تعدى الكل ونعاودوا احنا مو المنتخب التونسي نتغشوا كل شهر شهر ونص شهرين وبعد نبداو نعاودوا خامو في الكاس
0: العالم سيل مهف ونجريو تاني وتمشي الاغنيه
4: وش هو ذاك
0: ان شاء الله يا ربي بدايه موفق النايم.
4: امين يا ربي ان شاء الله
3: مخو يا في نعيم قلت الشباب كمان شكون نعيم هذا؟
0: ما حدش دخل. إن شاء الله بداية موافقة المعين.
3: معين. نعيم نعيم. هاي خلي ما قدم
4: إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله المنتخب التونسي يترشح.
0: إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للمعين الشعباني، خدمة كبيرة على مستوى النفسي بالنسبة للملاعبية، ملاعبية ممسوسة برشا من خيبة أمل المونديال، لجانب ملاعبية اللي كانوا ما حضروش في المونديال. السوسيال كيما العيدوني كيما الفرجاني كيف كيف خدمه على المستوى النفسي لانه اعاده دخولهم للمجموعه ماهيش باش تكون حاجه سهله. ان شاء الله يا ربي الكره تبع ان شاء الله يجي الربح في اول المقابلات خاطر ديما الخدمه في الربح يسهل كل شيء على الاطار الفني. ملكه القيام باكرا سندريلا تبعها
2: صباح الورد والفل والياسمين والله نرقد بالكدي والله مش على حاجه اما بالعكس نجي ناشطه وحابه نجي رفماك سورتو باش نصبح على الوجوه النيره كل واحد عنده وجه بشوش اكثر من الاخر. ان شاء الله نهاركم زين المستمعين ان شاء الله يا ربي تعادلكم نهاير مزيان وطريق سلامه اللي يسمعوا فينا الكل.
0: جينا مغشش ما نعرفوش الاسباب ولكن ملي بدا الموسم تقريبا هو مغشش يهدد بالاستقاله والاقاله رغم غياب العروض ولكن سيستقيل ما نعرفوش علاش. يا حاتم يهديك يا حاتم هنا نسمع في كلامك. لا لا سأستقيل هو قرار. نرحبوا به لو جرو
4: حاتم بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم سعيد ومبروك. على ذكر المي رفيق فما حاجه تبدلت في الكومبورتمون مستنسين نقعدوا في قهوه تخلي منها الدبوزه وتروح واللي تنهز روح.

0: أنا الحمد لله مستورة والحمد لله.
1: اسمع يا سيدي
2: باقي ستر
3: شليها نشيه 70 انت
1: عنده ورث حاجة وينه 70 كتاب
0: مين ورث بابا ومي
1: ورث عمك ورث أي حد
3: شلت غادي ما نحبش نسمي البلاصة
0: شنو غاد
3: كلها السويني يا رفيق مخزقيا تخلي العالم في لحظة
1: عايش أنا مبروك عايش أنا مبروك
0: أبو جيب لكم الصابة
1: نجيب شيء نجيب شيء يجي أنت يزي
3: شيتك بالدنيا
1: نجم النجوم رامي الفراتي صباح الفل صباح
3: الفل ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يوم جميل وموفق للناس الكل والرفعه مناول كيما صار لامين يامال كتذكر اول عام الوقت هذا عديناه على اللي معاه صاحبته كذا ويزي وصلي يعني بيته وفينيسيوس اللي صاير قال ما ينقلت بحذاه وجابت عائلتها الكل قال لك كرنفال كل ليله غاديك والجيران شاكيه والملاعب يعلم به ربي هو مورينو والدنيا ماكله بعضها ما هو اجواء البرازيل قال لك سهريات الاربعه نتاع الصباح كل يوم ان شاء الله ربي يبقى ستر على ملاعبيتنا نشوفوا راه قيمه ملاعبيتنا راه معاقلين مهما نهملوا هملوا هملوا شنو في
2: حاجه حاطه الامكانيات
4: فلوس
3: في الملموم ان شاء الله ربي يبقى ستر علينا الناس الكل يا رب
1: شو نسيتوا مع فينيسيوس في علاقه بال الحاجات هذه معناها كاريرو تجب تتمسي لكن كان عاود لسيدو الاول الثاني نجم نلقاه بحدينا في الرابطه الاولى في فريق وسط الترتيب السلام عليكم الناس الكل فريق السلامه للجميع شرب النجاح شرب الفرحه شرب نهاركم مليان بالصحه بالرزق وبالحب رفمك حتى للتسعة ونص ولا بدايه كالعاده بالزابينغ اليوم فور شو صار في حلقه البارح قناص البرنامج في الموعد رامي الفوراتي تبسويت الزابينغ
5: زابينغ
3: البارح يا عزيزي المستمع الراف جانا مخر شوي وبرعاد وزياد ولقى فيش يشدوه
2: ان شاء الله العباد ديما تكون في الوقت واحد في سيركيلاسيون من السبعه غير بعض قالك واحد كل شهد وهو واحد سبعه غير بعض عمري ما سمعت
0: فما في هليكوبتر
2: اي ما فهمتش كونش
3: اوتو كار عجبته هذا تاع ادخل هاني جاي
2: هذا كلام سبعه غير بعض خلي واحد اعطيني السبعه تطلب المرور تو قول لهم اعطيني نقطه في سيركيلاسيون السبعه غير بعض السبعه غير اربعه ما نعرفوش اوتو كار ربي معاه وكل شيء واحد في النصر في جبل ولا الله اعلم ان شاء نهاركم
3: زين يا زي زياد سايب خوك بالك شامبوتياج بالرسمي الله غالب الفايده جات وها وخلط تايش
1: سرين اعتذر على التاخير والله العظيم امبوتياج غير عادي انا خرجت مخي سيفري ولكن حاجه غير عاديه يبدو انه تونس تتبدل بعد 10 دقائق الصباح ولا
2: قلنا لنا وقتاش تحب تخرج باش نقعدوا في ديارنا وانت تعدى وتوصل بيان سور عادي العباد تتوكل على ربي وتمشي
1: تخرج
2: اب نورمال داخل قال الناس قول لنا انت سيتك وقتاش تخرج تو نعملوا مطلب العباد تشد الدياره وانت تتعدى ونخرجوا نحن وعادي السبعه العباد تقصد
1: اعتذر
2: نعتذر
3: نعتذر نعتذر قال لك زاد عمل كل شيء وخايفتي شديد في حكايه الامبوتياج قال لك رقدت بكري واموري مريقله والله غالب
1: خذينا بالاسباب رقدنا بكري ما قول الله غالب انا حاس ربي
2: رقدت بكري فرش في كل جرايم رقدت بكري
3: اما كلكم يا خويا ورفيق والفورمه بسم الله ما شاء الله لا الامور لغات يبهرك
1: مطالبين ناخذوا بوستا وبعد الاخبار
0: ترتاح من الدرجه
2: يراك المدير في الكاميرا
1: نشط ديميني
0: ذالي مش غلطة
2: ثقافتك حموم بالفرنسي ولا مسكينة بنتك تخري فيها تو فهمت
3: لا ونزيدك زيادة انت مالسي زيادة انت ماشي في بالك مشكلة لغات وفرنسي لا يا بابا شوف لي في الاسامي انت يا ودي صار ما وفي البرنامج كان ما صار فينا
1: عزيز في الاخراج وصديقتنا وجدان في الإخراج الرقمي مرجي لسه مر يغيب سمح لي وجدان ونص نهار صديقتنا في هنا تونس ابتسام سمحوني والله سمحوني يبدو أنه الكبر والله يبدو أنه الكبر ما عندي حتى تفسير معنا كل اسم نجي نسميه حاولوا نشوفوا اليوم شو مع الناس نعملوا تشخيص طبي ونفهم وش هي حكاية المعلومات يلا نعود ما نعودش بعد شوية جعفور أركم أسعد الأيام باي باي
3: مش قولك ناسي زوزة سامي وراجع عن بعد الميسيون ظهر اللي مش عاود يرجع يحكي خاطر جا مأخر ولا مش فاهمين حد شي بالليل الكريم موفاه البرنامج تم دخنا بالمعلومات الغال طبعا مش فاهمين شكون مع شكون واحنا وين الليل الكريم روعة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
5: زابينغ
1: تحية للمبدع. يا مبروك يا مبروك يا مبروك يا مبروك.

0: ناصر صغير ثم نواصل رف مايك للتسعة ونص.
1: سوايي على اخت البرمجة الشتوية على كاخت
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبح الخير تونس من الستة

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملتبع أبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: 7:27 نهاركم أسعد الأيام، ترتيحة العادة بالموسيقى، ثم لنا عودة مع الأخبار. نحكي على مدرب الترجي اللي رسميا تأكدت مغادرته للفريق ريغا كاف. نحكي على ما يحدث بين فرنسا وروسيا وتصريح إيمانويل ماكرون اللي قال فيه هجمات روسيا على فرنسا خطأ فادح ولن تبقى دون رد. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الساعتين ونص. واحدة من أحلى ما غنى سلطان الترب جورج وسوف اسم الأغنية سابر وراضي. هذه رفماك حتى لـ 9:30. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: واشتق لي حقيقة ل
1: دغري فين
0: الفنان جورج وسوف سابر وراضي معنا خلته لسبعة واثنين وثلاثين دقيقة تراند جور بعد لحظات المخرج يقول لي فاصل فاصل ثم نواصل
2: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
4: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
2: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
0: 34 دقيقة بعد السابعة صباحا تتسويت تراند باي أريدو
5: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: أريدو طور عالمك
2: خان دي جور
0: رياضيا تقريبا كان الأخبار الأبرز اللي نحكيو عليه تونس على مواقع التواصل الاجتماعي نحكيو على مدرب الترجي الريغي كانف اللي رسميا تأكد البارح في ساعة متأخرة من الليل مغادرته للترجي الرياضي التونسي الريغي كانف لن يكون اليوم المشرف على الحصة التدريبية لأكابر الترجي الرياضي التونسي اجتماع كان اجماع الهيئة المدير على رأس رئيس الترجي حمدي المدب بالمدرب الروماني ويبدو أنه وصلوا اتفاق صيغة الاتفاق والتفاصيل للأمانة معناش عليها برشا أخبار ولكن ريغي كانف يغادر الترجي ويعود إلى رومانيا لتدريب فريق ستيوا بوخارست الفريق اللي كان يعرفه ريغي كانف وعاش معه فترات زاهية اليوم الترجي بلا مدرب جرات العادة أنه ترجي وقيل مدربي ماهيش معنا تقريبا سابقة هذه أنه مدرب يغادر الترجي في وسط الموسم ما فماش برشا وقت أمام الترجي خاصة أمام المنافسات اللي تنتظر وعلى رأسها رابطة الأبطال الإفريقية نبدأ بك ناصر ريغي كانف غادر الترجي ويبدو أنه المدرب حسب ما تقال استبق زاد شاف ردة فعل ما عجبتوش بعد مقابلة العمران ما عادش فما ثقة بينه وبين الهيئة المديرة حس وكأنه هي المديرة الترجي تدخل عليه في أي وقت دونك اختار العرض وعاد إلى رومانيا
7: أنا نجم نأكد الكلام اللي كنت تحكي فيه رفيق على خاطر المدرب
0: مش كذبني في الأنتين أنا قلت نجم نأكد معناها نجم تكذب
7: لا سي رفيق ما نجم كان نأكد
0: شكرا لك
7: ولهذا بالنسبة لي أنا أنه المدرب اليوم يخرج من الترجي الرياضي التونسي وهو أي مدرب يتمنى بشيراني الترجي واليوم نحكي على الترجي باللي في كتيفه بالرمضان تاع الملاعبيه اللي ركلت مولي صار وتحت شرفه هو ظهر لي معناتها الامكانيات الكل تحطت لكن يمكن زاد كيف كيف وقت اللي مدرب مع يحس روحه مع اشلاقي الراحه نتاعو اول فرصه تجي نجم يقول لك نقز عليها بتاتر اللي ما مش حاس فما رغبه ولا فما راه وهي فما فيلينج يتعدى فما حاجه تتحس فما
0: كل واحد يحس لوجوه في الموتوراش
7: مش هي بيدها في الخطاب في الخطاب معاه بتاتر صارت في اجتماع على خاطر اوتوماتيكمون بعد المباريات فما اجتماعات تصير مع المدير الرياضي مع الرئيس
0: اجتماع خليني نقول فيه تونسيو بعد مقابله العمر
7: يعني نجم يكون نجم يكون هذوك كلهم معناتها حاجات خلاته يحس انه هو بتيتر في المرحله الجايه او الانسيدون اخر نجم يلقى روحه لبرا يمكن استبق هو الخروج نتاعو. لكن في نهايه الامر ان المشكل بالنسبه لي انا الترجي الرياضي التونسي انه اذا حكيوا على اول سيزون معناتها اول سيزون براتيكمون المدربين الباهيين كلهم معناتها ما عندهم الفرق نتاعهم. معناتها الترجي الرياضي التونسي لابد من اختيار معناتها مدرب باش تلقى شكون ليبر وشكون ما عندوش جمعيه وشكون معناتها لازم تعمل انشوا كبير برشا خاصه اليوم الترجي تعرف انت طموحاته كبيره يحب يمشي بعيد تشامبيونز ليج بعد الريكروتمون اللي صار وكل يحب ينافس على البطوله مره اخرى كما العاده وكما عودنا الترجي وهذاك الكل معناتها باش يخلي الاختيار نتاع الترجي باش يكون صعيب ويكون دقيق على خاطر فانا ديما نعرفها واصعبها حاجه هي وقت اللي تنحرك المدرب اول الموسم يلزمك ما تغلطش في الشواء نتاع المدرب الثاني يلزمك 100% يكون صحيح باش نجم تنجح الموسم نتاعك
0: خاصه وانه المدرب اللي قبل زاد ما نحكيو على الفرنسي اللي كان في الترجي بومير كيف ما مشيتش برشا الامور دونك علاقه بالاطار الفني الترجي فما ضغط اليوم
1: فما في اختيار
0: باش نكونوا واضحين وحسب كواليسي معلومه ثابته لن يكون جلال القادري معناها فما كلام تقال مع جلال فما اتصالات صارت مع جلال ولكن جلال القادري لن يكون المدرب الترجي الرياضي التونسي لانه مرتبط بعقد وغادي خلينا نقول جلال لقي راحته ولقي الحاجات اللي طالبهم الكل فمش علاش يغامر اليوم يجي للترجي ممكن في يوم اخر في تاريخ اخر ولكن اليوم لن يكون جلال القادري هو مدرب الترجي برنس مدرب تونسي مدرب اجنبي مصلحه الترجي اليوم تقتضي شنو لانه في السنوات الاخيره لو الترجي تقريبا عول بنسبه كبيره برشا على ابناء نبيل معلول رضي الجعادي ماهر الكنزاري قبلهم خالد بن يحيى ذكر كل الاسماء معين الشعباني معناها تعدى تقريبا كل الاسماء اللي انتمت ذات يوم للترجي كلاعبين اليوم شو الانسب بالنسبه لك في الظرف هذا
8: اللي احنا فيها توا الترجي ما عندوش 100,000 اختيار الترجي الخيار الوحيد هو يكون قريب ياسر الجمعيه ولد الجمعيه رانا في الجمعيه قبل ولا ما راناش اما ما فماش باش تلقى مدرب كبير يلزمك وقت اللي في الصيف الناس ليبر شويه تتصلب هذا وتشوف هذا انا تو نحب نرجع للمدرب هذا انا المدرب هذا
0: تحبوا تورسي ولا اجنبي
8: لا تورسي انا قلت لا خيار الا واحد وقريب من الترجي زاده يعرف الترجي بالقدا ويعرف البطوله ويعرف رابطه الابطال الافريقيه وكل شيء فهمتني المدرب هذا انا عمري ما حبيته من اللي جاء من الاول ورئيس الجمعيه يعرف هذايا وكنت عبرت
0: حكيت مع رئيس
1: الجمعيه من اللي جابوا شاوروا الحاج
0: وشو اللي عجبني فيه يا اخو بكلامك عاود رجعوا معناها انت حكيت له
8: عن رجعوا نقول رجوع علاش رجع علاش نحيناه ومشى يا ربي توجه خير مشى للسودان وكل شيء علاش نرجعوا فيه على اي اساس
0: لانه السيد هذا تظلم جاء في فتره خايبه في الترجي الترجي ما كانش عنده وقتها دفاع ركز ما مش عمل برشا غلط مريح وقتها مضروب وجاي من عرس هذا كيف دونك قالوا انه الرجل هذا تظلم اوفنسيفمون ورا كاليتي باهيه بوتيتر كي نعطيوه فرصه اخرى في ظروف مخير وقتها ما اشرفش على التحذيرات ما اختارش الانتدابات
1: وربح بيراميدز وهي بيراميدز هذا الشامبيونز ليغ
0: دونك قال لك نعطيوه فرصه كاملة هذه للعودة جت في الإطار هذا اليوم مشى على روحه ريكي كاف انتهت التجربة وعاد إلى رومانيا بالنسبة لك مدرب تونسي يقدر يتحمل ضغوطات الترجي اليوم
8: هو الوحيد اللي يقدر من ضغوطات لأنه هو عايش في الضغوطات
0: هات اسمك عاطيني اسمك
8: يا اخوي فك عليا ما
1: نعطيش
8: اسم نعطي اسم خالد بن يحيى
1: كيف تزاير
0: خالد بن يحيى
8: خالد شفت ما فماش اجماع على حتى واحد
0: في تزاير
8: يلزم الهيئه المديره وهيئه الحكماء يقعدوا عندنا الوقت مثالش يقعدوا جماعه من زمان ويختاروا الانسب انا اي اسم نعطيه لك زياد يتكلم ناصر يتكلم ما فماش اجماع حول اي مدرب
1: رفيق باح بار اكزومبل يحكيوا على الانترينور نتاع بيراميدز طلع قداش يخلص 150,000 أورو وخرج من بيراميدز خاطر ما زادوهش أنا مع الحاج تونسي أما تونسي باش يتعرض برشا ضغط يا رفيق برح نتفرج في الجروبات وبرشا جروبات تنشط وحتى الممرنين ولات عندهم راهو نوعا ما خدمة صفحات من الفيسبوك المنقذ هاو جي مش خدمة
7: ميسرة
1: حقني حديد رفيق أنا برح حقني عملت صفحة وبعتك أنا الأنسب ونعرف أجواء توا شوية اللي قريب الجوارات وحكي معاهم وكل
0: حكي مع جوارات
1: لا ما يحكي معاهم هو وقريب مجدي تراو وسامحني باش تقول لي شنيا باش نقول لك نبيل معلول كي جا لسبيرونس شنيا شنيا الالقاب نجح مع لسبيرونس نبيل معلول وعملت معين شعباني شنيا ها وهذوما ينبروا
0: هي مرينا قبل مدرب
1: لا معين سامحني كان دوزيام
0: كان مدرب في حمام نلف وبعد جاي
1: إيه انا مجدي الراوي يا خويا ينجح انا عنده تجربه خدم ما شاد ما فد ما شاد الجامعة والله هو اللي
0: عملت وانت وان مع الرئيس حتى مع الرئيس حمدي المدب
1: هو رجل كاب يذوري ما قعدش معاه
9: انا جربت علينا
0: ما قعدش مع
1: لا شنابت البارك ان شاء الله اليوم هو فارغ البارك شنابت وحدي هو بتبر مش ناخد قرارات وحدي نوزل التراوة اليوم يطلعوا راه استاذ
0: حسيتك ما عادش قريب الهيئة برشا
1: ما عادش خاطرني
9: سامعوا كلام
1: لا هبطت نهار السبت والله هبطت اتفرجت هوند وانتريمون اللي تحب
9: هو انا عندي مشكله صغيره في التعامل نتاع الفريق الروماني ولكن ما تجمش تفرق خاطر هما الاعلان على الواحد واللي ريجي كان في مازال مع الترجي قال لك لا هاوكا نحى الطرابلس تاع تركيا وتفهمنا هو باش يجي هو مازال في عقد فما مشكله كيلكو بار لهنا ولكن انا
0: على
9: عندي
0: فكره حتى الطرابلس تركيا اختاروا ريجي كان
9: والمشكله وين قال لك بطل معناه الراجل عنده مده يخدم غاديكا فما مشكله في التعامل ولكن انا عندي قناعه اللي هو ساتون بيان في الاخر في الاخر تحس الامور بدات تتعكر شويه هكا الاجواء بدات الامور ما شيش ولكن عندي قناعة أن الترجي لازم تجيب مدرب أجنبي على القليلة جاي يخدم وذني مسكرة ما يمشيش مع الضغط وكذا تونسي توا في البريسيون ذي في الجولة الخامسة مازلنا شامبيونز ليج الناس كل بشلومك على الإفكتيف على الانتدابات باش يقول لك أو الإفكتيف هذا يجيب له البارح نقرا فيهم الاستاتيو نتاع أي مدرب تجيبه ثلاثة بلاش وأربعة بلاش دونك فما ضغط كبير جيب مدرب أجنبي يعرف شنو عنده يخدم على روحه وذني مسكرة ونتصور ذي الأنسب خير من أسامي وتاخذ الريسك
0: مدرب أجنبي مش سهل اليوم باش تلقى فيل اللي يستناه الترجي واللي يحب عليه الترجي بالامكانيات الماديه اللي يطلبوهم اللي حاجه اكسبت وانا كبيره برشا ولات وانك تلقاه ما عندوش جمعيه اليوم ويقبل يجي للترجي في وسط موسم هكا معناها الشواء ماهوش ياسر سهل بالنسبه لهيئه المديره
7: للترجي بعد ساعات الناس في النيغوسياسيون ما بينك وبين مدرب كبير راه مش مربوطه بالسلاير برك راه بعد ساعات انت تجيب مدرب كبير وخاصه بشيراني ترجي التونسي تنجم لي بريم دو ماتش نجم هما يعوضوا السالير او بارابورتاج نتاع تي سالير مش كبيره برشا وتجي تقول له انت تهز الشامبيونز ليغ تاخذ ثلاث اربع مرات
0: هذاك ماكش تجيب اونترينور ممكن كيما يقول لك اعطيني 200,000 يورو نتاعي بريم ولا مش بريم لكن ماكش جايب تونسي مبتدئ باش تطمعوا بالبريمات وكان مشي الربح
1: ما يعرفش يقول له
0: ما ياخذوش هذا اونترينور كونفيرمي ما يدخلش في نيغوسياسيون
7: يا رفيقي قاعد انا نيغوسيت انت نيغوسيت
1: مع الفريق في الكوره انت جاي لاعب هون ترتيبك من
8: ولا
0: وقت اللي كنت نيغوسي انت تلفزه بالكرش
7: لا لا لا سي بابري سي بابري غلط هذه غلط في الناس عندي 10 سنين التالي من خرجت من التسيير وكنت نسير واكثر واحد تيتري واكثر واحد هزيت تيترويت
0: اسمعني ما تجيش تحب تكلاشي طارق سالم على حسابي
7: لا طارق سالم مدير رياضي ناجح وربي يعينه ان شاء الله ربي يوفقه
0: سلموا على اصدقائك
1: كمل احكي معاك لبس لونات وتحلف الكره بتاع فتاحي راه ورقات ما تعرفوش مطردينك من الزيتونة هون جناح ما نحبش ليش بدل الفيديو جناح مكسر قال الراجل خزرة الزيتونة في جوجة تحكي توا في كذا وكذا
0: نخرج
1: ولابس لي لونات
0: نخرج فاصل
1: حشنا بيك
0: بعد جاك ميساج في معلومة قولها بربك
1: لا والله نقولها ورحمة الله بنا
0: بي يهم الترجي
1: معلومة على
9: عائلية
1: على دارنا
0: على دارنا ماكرون هجمات روسيا على فرنسا خطأ فادح ولن تبقى دون رد تفاصيل الموضوع نعرفه بعد شوية فاصل ثم نواصل
2: خليك قريب فيم وراجعين
3: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات Soyez alerte. Il barmge chutouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

تسد واحد. ناس الديوان، الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان اف ام وقت الليل يليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: Merci.
1: Ensuite, sur la riposte, le propre de la dissuasion, c'est de ne pas donner de la visibilité sur ce qu'on fera, mais ça ne restera pas sans réponse. Et je pense que ce serait une erreur de la part de la Russie de continuer d'agir à l'égard des Européens de cette manière. La volonté qu'il y a derrière, c'est nous intimider et c'est casser l'effort de soutien aux Ukrainiens. La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que se joue en Ukraine notre sécurité d'aujourd'hui et de demain. Et tous ceux qui pensaient que la Russie était prête à trouver des compromis faciles et de court terme savent très clairement ce que c'est que d'avoir une puissance désinhibée à nos frontières. Donc si on veut une paix et une sécurité durable, il faut faire ce qu'on est en train de faire en Ukraine, continuer nos efforts de défense et de sécurité comme nous l'avons fait avec nos lois de programmation militaire successives et accroître notre résilience nationale, y compris civile, sur nos emprises.
2: والله يا رفيق لا في بالي صارت حرب
0: شقال.
2: والله لا سمعت يا رفيق للأمانة سامحني يا قال رب يمكن قرر
0: نعود لك سري
2: ربي جريها على السلاح أنا في بالي صارت حرب هي بين روسيا والله تفرجت عاد بوليه البارح شوية ترجل وشوية سفاق سرقة
0: شو اللي ساير علاش ما كنروح بالحدة هذه
3: خطر التطورات ولت مخترة عام معناها العام اللي تعدى قدم الأوروب معناها تعاون في أوكرانيا وتعاون فيها بالقدية كان الإجابة متاع ماكرون راي البارحة عملتها أوكرانيا 1600 درون على روسيا منهم 450 على موسكو برك وضربوا لت 3 سور 4 جروند رافينيري نتاع ديزل معناها الديزل ازمه عالميه راهو المزبوط في العالم اجمع
0: صبيت البارحه
3: يا ولد يرد بالك توا ازمه كبيره في المزبوط اللي ولا اغلى من الليسانس في الاوروب في امريكا دونك فينالمون اللي صاير كونه روسيا قاعده دغدغ فيهم فالطرق الحرب وفات تو كيما تو مثلا بولونيا فما تهديدات على بولونيا عاملين اون ليني معناها كلها بيتون باش كان يجي دبابات ما عادش فما حروبات بالدبابات الدرون هو مستقبل الحروبات يمكن 20-30 سنه القدام وسيسكا كومبري لوكرين خاطر لوكرانيا معناها الحل الوحيد كانت هي باش تعمل معناها باش تدافع على روحها خاطر امريكا ما عادش تعطي فيها في لي زانترسبتور دو ميسيل
0: التهديدات أنه الحرب تنجم دخلت ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي والكل ضد الكل ولا تتخذوا سيري ولا
3: لا أغزر تعرف خاطر الحرب معاش علاش قلت لك الحرب معاش كيقبل الحرب معادش جيوش تتقابل الحرب ولات بالسيبرنيتيك معناها رد فرنسا البارح مثلا عملوا لهم تشويش على الانتخابات خاطر فما انتخابات إلكترونية في روسيا
0: عملوا كبير
3: ليه البارح ما جابش برشا 58 اما اسمه بكاديروف جاب 98.90% معناها اللعب اللي في تشيشين دونك فينالمون المستقبل توا العوام اللي جايه هذيا فما حرب تكنولوجيه فما حرب معناها غير مباشره داير الحرب ولاو يسميو فيها لاجير ايبريد كيما السيستم معناها نتاع الكراه معناها ماهيش 100% باليستيك مي الي 50% زاد الكترونيك وفما عقد تعقيدات اخرى في العلاقة. هذا الكل خاطر انجلترا والمانيا وفرنسا يعاونوا هما اللي يعاونوا في اوكرانيا ويعمل فيها ذي الكل بوتين علاش خاطر لا توندونس كلها فيغ الاكستريم دروات والاكستريم دروات حتى كان ماهيش مع روسيا ضد الاعانات لاوكرانيا يقول لك انا المليارات اللي تعطي فيهم لاوكرانيا اعطيهم انا اعمل لي دعم للليسانس وعمل لي دعم للغذاء الى اخره دونك هو توا فما انتخابات في المانيا قاعده تدور كل مره راهو توا ديجا 3 فيديراسيون منهم واحده رجعت للجوش كيما مليونشان في المانيا وزوز ولاو تابعين الاكستريم دروات اللي هي ما صارتش في المانيا من عام 39 دونك فينالمون قاعد يعمل في حاجات كيما هكا باش يحسس المواطنين الاوروبيين اللي هما في خطر واللي طونك هما يدعموا اوكرانيا دونك باش يكون ديما فما الخطر دونك اللي يعمل فيه بلوتو دو لا بوليتيك با دو ميليتير. اما الرد نتاع ماكرون مازالو 6 اشهر يحب يخرج مشي عمل ريونيون وجاب المعارضه الكل ودخلوا في سوسول وجاب المخابرات ووري فيهم في تساور والتهديدات. هو التهديد على منين جاي التهديد؟ خاطر روسيا قاعده ريكروتي في جماعه في بطاله في فرنسيس. تعرف قداش عملوا في الاوروب الكل عمناول يمكن 800 ولا 900 اوبيراسيون دو سابوتاج.

0: يثبتي لك سكة متاع تران، يثبتي لك واحد متاع تريسيتي كبير. فما درون شعر ضرب طيارة في لايبسيج الجمعة اللي فاتت اللي كان هز إعانات الأوكرانيا. دونك سخونة الأوروب، سخونة حاجة معناها كما يقولوا على صفيح من النار، كما عاشت أوروبا في العام 33.
1: لو تلخص
2: والله
1: فهمت من
2: فهمت الديزل مفخوط فهمت خالص والمزود بالشغلة. قال لك عمك بوتين حاطت في فرنسا والأوروب الكل يمر لهم في عيشتهم ما يوقف في السكة وكذا وربي قد الخير يا رفيق، هذا اللي فهمت ما علينا كان الدعاء والاستغفار ونشدوا في ربي سبحانه وتعالى.
1: شفهمت وين؟
3: فهمت اللي ماكله بعضها بين روسيا واوكرانيا وماكرون تخلى على الخط وبتبيعها مع
2: والله تفجعت حاتم لا عندك خبر به تحكي على العالم يا ولدي يجيب لك الغمه على القلب شفتوا ثمانيه غير درجه تحس العالم بشوفه
4: مشكله فرحان هو يحلل
2: صحيح هو حاتم اي خبر فيه النكس يبدا يحكي فيه
3: شيء
2: حاجه فيها بهجه حب يقول لك سي با سا ولا اؤمن
1: بالحظ احكيوا عليه انتم وتك ربي قدر خير في علاقة بما يحدث في العالم. برشا حديث ولو انه واحد من الناس لقى تبناه انه فم بوادر بتاع حرب كبيرة قاعدة تحرق مع شكون ضد شكون وقتاش نجم تنطلق ما فماش كونفيرماسيون، ولكن انه كل شيء قاعد يتهيأ اليوم الحرب كبيرة قد تتغير على اثرها موازين القوى.
4: اما ليلة الشعوب ماش برشا نتبع البارح في حملة في امريكا ما نعرفش خاطر ما ترامب خرج قال هو كان تحبه على رونيسانس بشغله كانت تحبوا على ايران عندها نووي مريق المشكله وين حامله توا الناس كل في الكيوسك يصوروا يصبوا ليسانس ما بغلاه وكذا يقول لك ايش المشكله ايران عندها نووي ما هي دفعت البلاء حاجه بعيده علينا. دونك شعوب بيدها توا امريكا بالذات بداوا يميلوا انه مش مشكله اللي صاير في الميدل ايست واللي صاير غاديكا في الشرق وكذا خلي يصير واحنا ما يهمناش كالعاده نفس السيستم تاع امريكا ونفس التخمين تاع الشعوب خلي يصير اللي باش يصير. ولكن اللي شفته البارح والله تبعت شويه ماكرون في بالي يحكي على انه عوده المفاوضات وكذا ونوقفوا نعملوا هدنه في علاقه قبل نتاع النفط وكذا معناها القذف هذيك ليه. دونك مازال ما نتصورش انه فما حرب عالميه الحق انا ضد حد جمله
1: ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع. بعد الاخبار نرجعوا نحكيوا مع السندريلا في البوكس نيوز، بعد الاخبار نرجعوا نحكيوا على جرعه الامل اليوميه في غدوه خير صوره جميله وتفاصيل حكايه تعمل الكيف جينا بعد شويه في غدوه خير. بقيه الاخبار تعرفوهم تباعا في الساعه الثانيه هذه راف معك حتى للتسعة ونص والحديث على مدرب يبدو أنه إسباني الترجي في مفاوضات مع
4: المغرب الفاسي
1: مدرب إسباني
4: تعال المغرب الفاسي لهذا الشامبيون عام ولا في بلاصة معين شعبين
1: دونك هذا الاسم توا يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وش يكون أمين زيد على صفحات أصدقائنا في موزايك. هذا الاسم اللي تقرأه توا ويبدو أنه في اتصالات مع الترجي الرياضي التونسي. نمدوكم بآخر الأخبار ما صار في تونس والعالم في الساعة الثانية رف ماجل التسعة ونص ما تبعدوش.
5: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
6: أريدو طور عالمك
7: خليك قريب فيم ورجعين
8: تدلل تدلل
9: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل
10: جيان إيام دللنا.
11: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
12: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
13: فما ناس كيف تجي الغونتخي يدي حلها الكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حلها. عندها باكو دي كروك سيترون التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل غسرة الكاري معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغنطري مش الناس الكل كيف كيف
14: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: Info. Flash News.
1: موجز الثمينة ديوان FM. صباح الخير متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع الماضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. وأفادت وزارة التجارة بأنه تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغراما موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو أحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترة الذروة. عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنتيت يرجح أن يستمر النقص الذي وصفه بالحاد في إمدادات الطماطم الطازجة بالأسواق التونسية إلى غاية شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، موضحا خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان FM أن موجات الحرارة غير العادية والتقلبات المناخية التي شهدتها تونس خلال هذه الصائفة أدت إلى إتلاف مساحات واسعة من الشتلات في مناطق الإنتاج على غرار جهات سجنان وبنزرت والقصرين وقفصة. كما أكد عضو الجامعة أن الدخلاء والوسطاء في القطاع الفلاحي ساهموا بدورهم في ارتفاع أسعار الطماطم، مشددا على ضرورة تدخل مصالح المراقبة بوزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات الاحتكارية. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشدد على ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحج 2027 والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج. كما شدد الوزير على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الماضي والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا، سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب بمناطق منزل تميم وقليبيا وحمام الأغزاز بداية من الساعة 6 من صباح اليوم، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من الساعة 3 بعد ظهر الأربعاء، أي إثر الانتهاء من أشغال الرابط. إلى الشأن الدولي، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تعلن ارتفاع عدد النازحين إلى حوالي 23,550 أسرة تضم أكثر من 158,000 شخص باليمن في محافظات عدة من بينها تعز والحديدة وعدن وحضرموت. بريطانيا توافق على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية. والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يتفق مع نظيره الأمريكي على تخفيف التوتر في الأسواق عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة في مضيق هرمز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبوخ.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: فلاش سبوخ. فلاش سبوخ.
4: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع منتخبنا الوطني ينطلق البارح في الاستعداد لمواجهة منتخب بوغاندا نهار الخميس بداية من الساعة 8 برحك الموعد مع أول حصة بإشراف المدرب الجديد للمنتخب معين الشعباني، حصة كانوا حاضرين فيها أغلب الملاعبية بعد التحاقهم من إسماعيل الغربي يان فاليري وسامي شوشيل. يوم اكتمال المجموعة وحصة ثانية دون حضور الجمهور بداية من الساعة 7 في الملعب الفرعي بيراتس. لورينزيو ريجي كانف بشكل رسمي سيغادر الترجي منتظرا القطيعة عملية انهاء عقده تكون اليوم بعد ما عبر يوم امس بصفة رسمية على رغبته في الرحيل. فقط ما زال الاتفاق الرسمي الاخير بخصوص صيغة فسخ العقد. ريجي كانف اكد يوم امس في اجتماعه مع رئيس الفريق حمدي المدب انه عنده كلوز يدفع 3 شهور ويغادر، قيمة ال3 شهور هما 150,000 يورو تقريبا 500,000 دينار. في المقابل المدرب الروماني رفض اي تسوية جديدة اخرى لمستحقاته القديمة اللي قيمتها 600,000 يورو، وسيكتفي فقط بفسخ عقده الحالي عن طريق الفريق دفع الشرط الجزائي دون أي مطالبة بمبالغ أخرى. رجي كان منتظر أنه غدوة بحسب مصادر إعلامية رومانية يكون في رومانيا وبشكون هو المدرب الجديد لنادي أف سي ستيوا بوكاريشت الروماني. جهد الترجي التونسي انطلق في رحلة البحث عن مدربه الجديد، وبعض وكلاء الأعمال قدموا أسامي مدربين أجانب من بينهم البلجيكي الإسباني يانيك فيرير مدرب الزمالك سابقا، كيف زاد البرتغالي ماريو سيلفا والإسباني بابلو فرانكو مدرب المغرب الفاسي في الموسم الفارط وكان فاز بالدوري المغربي. لحد اليوم ما فما حتى شيء رسمي أكيد وموضوع يبقى للمتابعة. بالكرة الطائرة، منتخبنا الوطني فاز البارح أمام منتخب رواندا 3 أشواط مقابل 0، 25-13، 25-18 و25-18. فوز يمر به المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي باش يواجه المنتخب المغربي غدوة. المنتخب المغرب اللي فاز البارح ضد منتخب نيجيريا بنتيجة 3 أشواط مقابل 2.
2: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور،
3: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: نصوتكم في ساقس
0: على 91.2.

ساعتي. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في نهجة تريبونال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم، وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: معجل نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال. ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك، تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: خليك قريب. فيم وراجعين ديوان فيم. صوتكم في جيبس على 99.1 ورجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي. خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه على فماك حتى للتسعه ونص بقياده البرنزي المكي السندريلا حاتم بالحاج ناصر البدوي ورامي الفراتي. بعد شويه غدوه خير وبعد شويه لبوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن قبل هذا سعداء باستقبال وبحذانا يحضر معنا اليوم الاستاذ رياض قوبة صاحب السلسله التعليميه الاولى في تونس في اللغه الانجليزيه Learn English with رياض، المتحصل على الجائزه الوطنيه في الانتاج الرقمي وادماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغه الانجليزيه. صديقنا رياض قوبة الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا. رياض صباح النور، مرحبا في الرفماك.
1: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح للناس المتابعين ديوان افهم.
0: شكرا لك، مرحبا بحذانا رياض، هذه ثالث مرة تحضر فيها بحذانا وتنورنا، وما شاء الله كل مرة جينا بالجديد. خلينا نبدأ بالجديد متاع العام هذا، نحكيه على جديدك، شنو جديد في السلسلة Learn English with رياض؟
1: شكرا. الجديد السنة أنه الكتب متاع اللغة الإنجليزية ولات ثم زوز أنواع. النوع الأول هو كتاب موازي، يعني الكونسيبت نتاعو التلميذ يقرأ الكور في القسم ومن بعد يخدم لي زابليكاسيون في الكتاب. هذه الفيرسيون سميها فيرسيون طيارة بأتم معنى الكلمة، ما نقصها حتى شيء من فيديوهات من صوتيات امتحانات، كل ما يستحقه التلميذ باش يتميز في اللغة الإنجليزية. دونك هذا الكونسيبت بدينا بها في الأول. الكونسيبت الجديد هو بريميوم إديشن، يعني نسخة مميزة فيها أكثر من محتوى. المحتوى الأول ينجم يكون 3 في 1، 4 في 1، 5 في 1 حسب السنة الدراسية. المحتوى الأول هو جزء مراجعة للسنوات السابقة بيان ديتاي، يعني مثلا تلميذ مش يعدي مناظرة مش يلقى ريفيزيون تاع السابعة والثامنة القواعد اللي مش يستحقهم العام هذاك. مع هذايا تفسير الدروس نتاع القسم، علاش مهم هذايا؟ خاطر التلميذ ساعات كيجي يخدم الباراسكولير إذا كانوا ماهوش فاهم الدرس، إذا كانوا غايب أو أستاذ غايب ولا أي حاجة في الدرس
0: ولا ما فهمش في وسط الكور
1: ما ينجمش يخدم لي زابليكاسيون. دونك زدنا البارتي نتاع تحضير الدروس نتاع القسم كيما نقريهم احنا الأساتذة في القسم بالفيديوهات نتاعهم بالليزوديو بالبرونونسيسيون بالفوكابولير. مع هذايا باش يلقى الباراسكولير اللي هو الكونتينيو الأول والتحسين المستوى. أنا الأوبجيكتيف متاعي ماهوش أني نطلع بالتلميذ من 2 إلى 10، الأوبجيكتيف متاعي نحبه يطلع من 2 إلى 18، يعني في كل درس باش يلقى على الأقل 4 صفحات إضافية بعد ما يتشبع بهك الدرس باش يزيد يطلع بالنيفو متاعه. مع هذية إذا كانوا يعدي في المناظرة أكيد باش يلقى جزء مخصص للتحضير للمناظرة الوطنية كسوة سنة 6 أو سنة 9 أو بكالوريا.
0: صار هذا كونكريتمون على أرض الواقع 2 في 18، أكيد لو تتبع في تلاميذ
1: الأمثلة الموجودة 10 نقوله. معناها عندي بار إكزومبل تلميذ سنة 3 ثانوي بدأ السنة الدراسية ب2، آخر السنة الدراسية وعندي حتى الكابتور متاعه بعث لي دوفوار دو سانتيز والله العظيم 19/10
0: من
1: في
0: 9 شهور
1: فقط. احنا اساتذه نقولوا التروزيام اي سكوندير يبدا ب2، براتيكمون فات عليه الفوت. اما هذا معناها كان من الانجازات الحمد لله بفضل الله نتاع الكتب.
0: والحمد لله فيديوهات صوتيات ووريتني حاجه اكسبسيونيل مخدومه بالذكاء الاصطناعي في علاقه بكل جمله تقريبا موجوده في الكتاب.
1: انا الحمد لله نلت جائزه وطنيه في الانتاج الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي. ملي خرج الذكاء الاصطناعي خدمت عليه بالباهي، وخاصه طول الكرياسيون تاع لي فيديو كيما قاعدين نشوفوا، انه الحاجه الباهي انه لي فيديو هذوما اللي بالذكاء الاصطناعي بيرسوناليزي. اش معناها؟ يعني كل تمرين التلميذ باش يلقاه في الكتاب يخرج من انه باش يخدم التمرين ويمشي يشوف الاصلاح فقط الى انه يولي يشوفه ويسمعه. دونك ولا كتاب تفاعلي بامتياز سمعي بصري. خرجنا من الكونسيبت العادي الى كونسيبت تفاعلي، واحنا نعرفوا اللغه الانجليزيه اذا كانك ما تسمعهاش واذا كانك ما تشوفهاش مستحيل تجم تتكلمها ولا تجم تتحسن فيها. وابسط اكزامبل نجم نقولوه انه البيبي الصغير كيفاش يتعلم اللغه؟ اول انبوت يكون له شنو؟ انه يسمع لي بارون يتكلموا باي لغه وبعد
0: يخرج اللغه صحيح
1: يبدا ينتقد. دونك اذا كان احنا نبداو معاه من الصغرى من السنه 5 ابتدائي يبدا يتعلم لين يكبر، كل كتاب يعطيه كل تمرين في كتاب في الكتاب تعطيه فرصه باش يسمع والا مش يتفرج عليه اوتوماتيكمون ما تنجمش تكون النتيجه كان انه مش يتميز. وانا ديما عندي جمله ديما نقولها حتى كي نتواصل مع التلامذه والاولياء، مستحيل والله مستحيل تلميذ يخدم الكتاب من الاول للاخر وما يوليش ممتاز، مش يتحسن راهو يولي ممتاز الى اقصى درجه. وديجا ليكزومبل اللي قلت لك من 2 ل 19.
0: ثقتك في الخدمه نتاعك تعجبني برشا. مش اول مره تجيب حذانا رياض، ولكن انسان يخدم في خدمته بحب كبير بشغف كبير بغرامه كبير، ومتاكد من النتائج اللي الكتاب نتاعو يعطيها لي مخدوم للامانه برشا غرامه. مانيش نحكي على الكومبيتونس والمتريز وذاك مانيش انا باش نشهد، اما الغرام اللي حاجه مهمه جدا.
1: كي دخلت نقرا بريميران سكوندير كنا نقراو الانجلي، ما كانش لوبجيكتيف نتاعي باش يكون استاذ عادي، كان لوبجيكتيف نتاعي باش يكون استاذ ناجح ومجدد. جو دي بيان مجدد، معناها نحب ديما كرياسيون جديده في طرق التدريس اللغه الانجليزيه. والحمد لله ملي دخلت لونسينيمون كل عام لازم عندي ان بروجي جديد لازم نخدم عليه.
0: انت حكيت على الاثنين تنجم تولي 18 و19 وقلت صاروا معاك الحالات هذوما بالعشرات والحمد لله. اما فما جانب اخر مهم، خاطر انا نجم نتحسن في النوت نتاعي، نكون جيب 2 جيب 12 13 18
1: صحيح.
0: اما كي نحكي نولي جو ميتريز، كي نمشي غدوه الانترفيو ولا لونترو تيان ولي جو ميتريز لا لونغ بطريقه تعمل كيف.
1: هذه من الحوايج اللي خدمنا عليها في الكتب، انه فما تمارين شفاهيه كيما نخدموا في الكلاس. يعني قلت لك ماهوش كتاب عادي، هذه عباره محتوى بلاتفورم، منصه تعليميه، تخيل انت كونسيبت نتاع بلاتفورم، اما موجود في كتاب من تمارين شفاهيه كتابيه سمعيه برونونسياسيون فوكابولير فيديوهات بالذكاء الاصطناعي باش تخلي التلميذ وانه يفهم المحتوى وحده من غير حتى استاذ، يعمل على روحه 100% ويضمن النتائج الممتازه.
0: الكيوير كود اللي يهزك في كل اكزرسيس في كل جمله تقريبا، اليا يوتيوب صحيح. فيديو، والفيديو تقعد ديسپونيبل مش سيزون واحده. اون فوا شريت الكتاب
1: دونك الكتاب موجود ديما
0: ايفيكتيفمون، دونك هو ديما موجود وتنجم تتبع، تنجم تقرا به انت ونجم يقرا به خوك غدوه اذا كان خلت عليك لنفس المستوى. شو المستويات والكتب المتوفره اليوم حاليا في السوق فين موجودين بالضبط؟ خلينا ناخذ فكره.
1: دونك احنا قلنا ثم زوز انواع، الكل موجودين من السنه الخامسه ابتدائي الى البكالوريا، وزوز كتب تحسين مهارة التواصل والمحادثة للكبار للزيتيديون وحتى لبارون اللي يحبوا يتعلموا اللغة الإنجليزية ويتبعوا صغارهم. النسخ المميزة اللي حكينا عليها احنا قلنا ثم دو فيرسيون، فيرسيون طيارة والأخرى نسميها فيرسيون صاروخ بأتم معنى الكلمة، من محتوى اللي هي فيها حاليا سادسة سابعة ثامنة تاسعة أولى ثانوي وبكالوريا وزوز كتب بتاع تحسين الكوميونيكاسيون.
0: كي نحب ناخذ الكتاب منين ناخذ رياض؟
1: سهل برشا، تتواصل معنا على الصفحه نتاعنا Learn English with Riyad او الاتصال على الارقام التاليه 23 324 000. يوصلك الباب الدار في 48 ساعه.
0: 23 324 000 والا Learn English with Riyad على مواقع التواصل الاجتماعي. ثم نقطه وقتها حكينا فيها برشا وما نعرفش مازلت مكمله ولا مازلت حاله السيرفيس بريفونت ونمروك عند
1: الذات الى يومنا هذا. بديت أول كتاب ليومنا هذا، أي تلميذ ياخذ كتاب يلقى صعوبة يتواصل معي على الصفحة، نكلمه شخصيا بالتليفون مش حتى هو يكلمني، نكلمه أنا ونفسر له. وهذه ملي بوان فور نتاع الكتب، وراني نخدم في الحاجة راني نحبها، مش باش نبيع لك كتاب وبعاش نعرفك.
0: هذا أنا نحس فيه وللأمانة معناها حاجة تتعدى معناها، دونك نقولوا في كلام نحسوا فيه. برشا برشا غرام في الخدمة نتاعك رياض، إن شاء الله ربي يعطيك الحاجات الباهية الكل، إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا. دونك اللي يتصلوا بيك يحكي معك صباح ليل عشية وقت اللي تقرأ المساج أنت تكلموا
1: أتمم حتى كان في الصيف ديسبونيبل نحب نكلموا ماضي ساعة وكلمني نكلموا ما ثم حتى مشكل.
0: بالتوفيق، شكرا لك صديقنا رياض قوبع. خلي كلمة الختام للناس اللي تسمع فينا ونذكروا في الأثناء بالرقم 23 324 000 نحكيه على Learn English with Riyad. الكتاب بين ظفرين اللي هو بلاتفورم في وسط كتاب، معناه اللي نجم يهزك لبعيد في لغة مهمة جدا اسمها الإنجليزية. كلمة الختام رياض ومالوكرا، شكرا على الحضور.
1: نشكر كل إنسان علمني حرف، ونحب نشكر الوالدة متاعي أول من علمتني اللغة الإنجليزية، المعلمين الأساتذة، وخاصة أيضا زوجتي اللي تعب معايا باش وصلت للمرحلة هذه والحمد لله.
0: ربي يدوم عشرتكم وبالسيرفيس بريفونت اللي حاله تعب برشا نتصور
1: أكيد.
0: ربي يقويها إن شاء الله وربي يقويك. شكرا ليك صديقنا رياض قوب. نذكر صاحب السلسلة التعليمية الأولى في تونس في الإنجليزية Learn English with رياض، المتحصل على الجائزة الوطنية في الإنتاج الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، اللي وقت اللي راهو معناها بدل الانتليجونس ارتيفيسيل والذكاء الاصطناعي هذا ما كان عنده به حتى علاقه معنا كان اختصاصه الانجليزي
1: واش
0: تابع اختصاصه كي جاء وفهم انه العالم ماشي الغادي تحصل كما قال على الجائزه الوطنيه في الانتاج الرقمي وادماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغه الانجليزيه كي وراني تو بالكيو كود ودخلت في الليان مانيش مصدق اللي ذاك كل ما فهم منه حتى شيء صحيح كله ذكاء اصطناعي
1: شخصيات كله وهميه
0: ما فهم حتى حاجه معناها تنتمي لعالمنا هذا كونكريتمون استاذ سابق بجامعه كاليفورنيا سانتا باربرا شكرا لك يا طوبى وبالتوفيق 23 324 3 0 اذا كان تحبوا تكلموا باش تحصلوا على الكتاب وللامانه الكلام اللي تقال وطريقه القسم نتاع رياض خلي واحد يلي تونتي باش يشتري ويشوف النتيجه ان شاء الله على ارض الواقع بالتوفيق شكرا لك صديقنا رياض قوبع فاصل صغير ثم نعود للرفمة
1: شكرا
2: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فم صوتكم في جيبس على 99.1 خليك قريب فيم ورجعين
2: تروبيكو كوكو
3: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
4: عام دراسي جديد اليمامة زادة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي راف ماجور
2: 8:32 دقيقة بصوت السندريلا البوكس نيوز تو سويت
1: بوكس نيوز
2: ما كفناش الوقت باش نحكيو عليها البارح ولكن البادرة حلوة برشا تقوم بها أسبوعيا تقريبا لها مهام النادي الرياضي بحام نلف التفاصيل تتسويت مع سندريلا
3: صفحة الخاصة للنادي الرياضي لحام نلف كل مرة يكون عندهم مباراة مع جمعية رياضية يحكيو على المنطقة ويعملوا فلاش باك على يمكن موعد أو تاريخ خاص بالمنطقة ذي كما اللي صار مع بن قردين من هبط تدوينة طويلة وعريضة يقولوا فيها في كرة القدم التنافس يكون داخل الميدان وفي إطار الروح الرياضية لكن قبل كل شيء يجمعنا وطن واحد وحب لا يتجزأ لتونس العزيزة في مباراتنا اليوم ضد الاتحاد الرياضي ببن قردين لا يمكننا أن نمر دون أن نقف إجلالا وتكبيرا للذكرى الخالدة لملحمة بن قردين تلك الملحمة التي كتب فيها أهالي بن قردين الأبطال بدمائهم وشجاعتهم أجمل صور التلاحم الوطني ومن بعد في الأخير يكتبوا من حمام نلف نرسل تحية إجلال وأكبر لأهالي بن قردين ولأرواح شهدائنا الأبرار ولمؤسستنا العسكرية والأمنية التي تسهر على حماية الوطن ومن بعد يحطوا توقيت المباراة
2: محلها الفكرة وقت اللي احنا ولينا قاعدين مالوروزمون نستنسوا بثقافة الكلاشات على صفحات الجمعيات الرسمية راولات معناه كل مرة أدمين يهبط يكلاشي الجمعية اللي باش يلعب كونترها الجمعة ذي ولا يلعب كونترها الجمعة اللي فات اليوم حمنلف تخرج بالفكرة ذي حاتم انت عينا كي باش نمشي نلعب اليوم نحكي على بن قردين نحكي على الملحمة غدوة نمشي نلعب كونتر السيابي نحكي على الجلاء وغيره كل مرة نلقى حاجة سمبوليك في كل جهة نحكي عليها وقول لهم راني جايكم ضيف أنا توا ورانا بلاد واحدة ورانا دم واحد وعالم واحد حاتم
4: أغزر ريت كي تاخو أدمين ولا كوميونيتي مانجر ذكي وفايق وماهوش متهور ومش مش تاخو واحد فاناتيك خاطر الفاناتيك باش يزيد يصعد مع الفاناتيك تاع الباجة الأخرى وكل شيء هذه الحاجة الأولى
2: أونشير تولي شكون يتبع أكثر
4: دونك ليه أنا عجبتني الجملة الأولى يقول الوطن معناها تحسوا فما وعي وإصلاح من في العمق في العلاقة بين الجماهير اللي هي حاجة راي مخترة في تونس معناه بعد ساعات راهو ماتشويت سانز انجو وتسي يصير حرك نحن يمكن بلد
2: ماتش ميكال باسكيت
4: ماتش ميكال باسكيت معناه قريبة تيح روح معناه ذاك والحاجة الثانية اللي زاد مهكا عجبتني بن قردين وليت متسمي على الملحمة معناها اللي عشناه واللي صار في بن قردين معترفين به نحن معناها عنا جميل كبير الأهالينا غادي خاطر كانت صدمة للقوى اللي تحبك تستثمر في الفوضى في تونس وقتها خاطر كان نرجع تاريخيا كانت في مرحلة صعبة دونك finalement être reconnaissant ça commence par ça كي تبدأ reconnaissant للجهة وكي تبدأ reconnaissant للأهالي المنطقة ذيك دونك انت كفريق كي تمشي الغادي بالطبيعة باش يرحبوا بيك
2: يصعب جدا غدوة
4: صحيح
2: تصير انسيدون
4: ولا يضربوا لك الكار بالحجر
2: صحيح افكتيفمون مع ناس اعطتني
4: عطتني قيمتي وقدري
2: قدري وكبرت بيا سورتو
4: خاطر اوفيت
2: كبرت بيا وبن قردين حاتم راهو للامانه من الحاجات اللي تغيظك حاجات اقل برشا في العالم اي بلاد عملوا عليها مسلسل وفيلم وكور متراج ولون متراج اللي صار في بن قردين يستحق فريمون حاجه كبيره تتعمل باش تتوثق مي مالوروزمون ما صارتش حاجه بالكبر اللي انا نستنى فيه
4: اغزر القوات الامنيه انا اتصلوا بي عمنيو راهم يحبوا يعملوا حاجه هكاك فما تلمو وثائق وراهو صعيبه انا بدي عمنيو ما نجمتش خاطر ما بين الفيكسيون بالرياليتي معناها سي ديفيسير ديكرير ليه مش حتى امكانيات حتى طريقه الطرح والكتابه وكل شيء سي با فاسير
2: تلقى لها حل تلقى لها باش توثقها حاتم باش تحكيها
4: والله انا عمنيو هيك تخفت
2: بتتر مسؤوليه على خاطر
4: مسؤوليه ودي ما نجمتش
2: خاطر في وسط حكاية زادة تخاف لتظلم برشا أبطال، أبطال من المؤسسة العسكرية، من المؤسسة الأمنية، من المواطنين اللي في بنغردير. ثم عباد غاديكا كل واحد حكايته، معناه هو وحده يستحق يكون بطل على
4: الكتابة. الكتابة تاريخ كتابة خيز متعدي 20 سنة، ما تنجمش تكتب حاجة على
2: الزخرة
4: جد الجيخوات، تنجم تعمل حاجة على بورقيبة، تنجمش تعمل مسلسل على بورقيبة
2: 20 سنة برشا.
4: ليه تعرف عليه؟ خاطر اليوغا توجور جماعة الكيلون كوتوي اللي عاشوا معاه، اللي هما باش يناقشوك في مواضيع، خاطر فماش اجماع على اي شخصية.
2: هي ما هذه هذيك شخصية، ما هذه اليوم باش نحكي على حاجة صارت ملحمة. اليوم عندك الأجهزة الأمنية تعطيك المعلومات وكيفاش صاروا من الأول وغيره وكذا، والفيديوهات يسهلوا بعد الشهادات وتعمل ريكوبمون، والناس اللي استشهدت والناس اللي عاشت والناس اللي تجرحت وكذا، بتيتا بتيتا تبدا تركب في البوزل بالأوردر كرونولوجيك، وبعد يخرج للعمل. تختار انت مسلسل 7 حلقات 6 حلقات 15 حلقة،
4: يكتبوا في بلاست
5: انت عايش هو يحكي معاك وعنده تجربه وكاتب، لكن انت تفهم معناتها. هو يقول
4: 7 حلقات
5: تو نعملوها حلقتين
2: ببرسك لك
5: معاك
3: في بالي لحظه.
5: شكرا لك على التفاهم.
3: حسب معلوماتي في بالي عمي وربيع تكلي المسلسل خاص بملحمه بن قردين، معناها هذاك المسلسل باش يحكي على الفتره هذيك وشنو صار في بن قردين، ويمكن تاجل العام الجاي خاطر حسب قال انه في رمضان عم جيب شي يكون موجود على التلفزه الوطني.
2: حاجه جرانديوز
3: ان شاء الله. سينون نحب نرجع لصاحب فكره حمام نلف. حمام نلف ديما يقولوا لي يقول حمام نلف مش حمام نلف، دونك بالحق يعطيه الصحه صاحب الفكره، على خاطر تو سامبلومون احنا في وقت نستحقوا اليوم ان نبثوا المحبه، نبثوا اللي احنا بالحق مع بعضنا يد واحده، نحيوا من مخاخنا الكراهيه خاصه في لي ريزو سوسيو، على خاطر قاعدين نشوفوا في كم كبير من الكلام اللي يوجع، الكلام اللي فيه شتم فيه سب. دونك ان نبثوا حاجه باهيه بوزيتيف تكون ايجابيه من خلال جمعيه نتاع كوره اللي حبينا ولا كرهنا في تونس، الجمعيه نتاع الكوره الكل بدون استثناء، باش ما نقولش هذا وهذا وهذا، راه ديما معناها مربوطه بالمشاكل وبالكلام الخايب وهذا يسب في هذا. دونك حاجه ياسر تحسب لهم، يعطيهم صحه برافو.
5: والله سامحني شكرا لك رفيق زاد رئيس الترجي الرياضي الجرجسي اللي يعمل فيه ويبث في محبه كبيره برشا، وهبطوا مره بوست على الباج نتاعهم كل فرقه تونسيه ترشحت معناتها الكومبيتيسيون نتاع افريكان، قال مبروك وكلنا تونس وكل. والله اللي يعمل فيه زاد رئيس الترجي الرياضي الجرجسي حاجه باهيه، وراك المسؤول يبث المحبه اوتوماتيكمون معناتها تتسربى عند الجماهير وتطيح التونسيون تتسربة معناتها تتعدى ولا تتسربة، هو سيتو فهم تتسربة ولا تتعدى، حاجة باهية برشا. وإن شاء الله ديما راهو في الجمعية
2: نتمنى أن الجمعيات تتخذ هذا، مش لازم حتى تعمل كيفه، مع الأقل نوليو نحشمو أنه أنا عندي جمعية كي لماما تعمل هكا ونجينا في باج نتلاشي الجمعية الأخرى ونهب التصوير على الفريق الفلاني كل عام خسر 20 والآخر خسر 8 والآخر خسر 5 الاخر خسر 7. هذه معناه انا الراه لا يليق بصفحه رسميه نتاع الفرق الكل. برافو للهمهامه وللمشرفين على الصفحه. نمشيو للخبر الموالي، نحكيو على احمد الحيوذي النجم المصري، يحضر برشا في لي بودكاست وديما الموضوع كاريرو واللي فيلم اكسيون وغيره، والعوده مره اخرى على ياسمين عبد العزيز.
3: هو يمكن في اللقاء هذا مع محمد قيس او قيس كان اعلن رسميا انه هو على علاقة حب مع يار السكري اللي شفناها في مسلسله الاخير في رمضان، ولكن من بين التصريحات اللي اثارت جدل كبير هو التصريح هذا، خلنا نسمع.
6: الحب انتهى، لما بيجي حب جديد بنسى هالذكريات ولا بتبقى مرفقتني طول العمر؟
7: اقول لك كلام صادم شويه. النهارده انا لو جبت عربيه، اول عربيه جبتها في حياتي كانت عربيه لانسر
6: متسوبيشي.
7: انا بالنسبه لي العربيه دي كانت عامله ايه؟ سعاده غامره. لما ربنا كرمني وركبت مرسيدس فحسيت احساس سعيد جدا وانا راكب المرسيدس.
6: اسم انا ستك الميتسوبيشي؟
7: لا ما انا لسه انا بكلمك على المرسيبيشي ففاكر الذكريات.
6: بس ممكن ترجع للميتسوبيشي؟ لا
7: خلاص
2: هذا الكلام اللي قالوا احمد العوذي برشا انتقدوا التشبيه. كنت عندك ميتسوبيشي اول ما بديت على ذاك فرحان وبعد كي تجيك مرسيدس
4: سي با اليغون
2: فوالا سي با اليغون بالفرنسي كل باش تحلوا سي با اليغون سي
8: بي اللي عندنا لغه
5: اتس نوت فيري جود
2: اتس نوت فيري جود ناس
8: مش حلو مش حلو انك اليوم تشبه معناتها زوجتك ولا الانسان اللي كانت معاك معناتها بالكهرباء
2: بالكهرباء الاولى اللي خديتها في حياتك
8: معناتها الكهرباء الاولى والثانيه ما عنده حتى معنى حق هذا اللي تعدى بجنب الحدث قال
2: الرئيس
4: هذا عنده مظهر عنده عقده نفسيه مع المراه وعقده نفسيه مع السياره
2: قولي فرويد
4: تشبه في المراه بال ايه فرويد ونص تشبه في تشبه زوجتك عشيرتك الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه وما عندهم الحق في رب تشبه فيها بكهرباء الكهرباء تعمل اكسيدان وتعمل كذا وتتشوه اما المراه تقعد ديما مراه زوجتك وعشيرتك يا
2: معلم
9: هو ذيك المشكله انه العلاقات توفى بمشاكل تولي توصل المرحله اللي تحب توجع كوت كوت معناها هو حب يوجعها لا معاه يخمم فينا لا احنا شنو هذيك
2: المشكله حتى ياسمين عبد العزيز نفس
9: نفس المدرسه معناها مزوز وكذا وكمل البريود هذا سخونه شويه خاطر هي ذي يارا اعلنت وحدها ما غير ما تقول له في كونفرنس قالت لي انا روينا واحمد العوضي مع بعضنا يا سكري دونك هو لقى روحه داخل في الدفاع هذاك يحب يبهر هذي اللي هو انت ما مبدلكش وانت كل شيء والاخرى بيان سور المشاكل بيناتهم يحب يزيد يوجعها وذيك اخي بحاجه انك البارتنير اللي كان معاك في الاخر تعاشرتوا كذا بالباهي وفي مرحله من المراحل في حياتكم تحبوا ولا تكره كنتوا في صحفه العسل وغاديك من صحفه العسل توا تسمع الكلام هذا ما عنده حتى مبرر حتى في حياتنا العاديه
2: سورتو انه اليوتيوب ما يكذبش معناها توا انت كي نرجع بيك 4 سنين التالي تقول كلام على ياسين عبد العزيز وهي تقول عليه في كلام حاجه لا تصدق معناها من وراء الخيال ومن بعد تجي انت نفس العبد تولي تحكي في كلام اخر ما انا ما عادش نصدقك لا اليوم لا غدوه لا بعد غدوه العباد يقولوا ما عادش ياخذوا سيريو هالكلام نتاع
4: حتى يارا يلزمها
2: وغيره في
4: المشاهير حتى للي معاها
2: ايفيكتيفمون ديما هالاصرار على انه الحياه الخاصه تخرج والانتقام يكون اترافير لي بودكاست ولا لي انترفيو حاجه مخي ما يستوعبهاش ولكن يبدو انها التوندونس وحنا نحكيوا على الحب والحكايات هذوما سامحوني على الصوت اليوم ماشي ويهرب شوية يبدو أنه أتعرض لوعك وأنا ما في
5: بليش من اللي عرفتك من اللي عرفتك حافظ قلبي سلولين تو إن شاء الله تبرى شوي
2: شو أخبار القلب والحب ولا
5: الحمد لله الحمد لله هاي ربي معك
4: خلية خلية
5: تو أنت يضد الله الحمد لله نعيش بالحب ونبث الحب والله هو الحب والحياة
2: الحب والجمال
5: وكذلك الحمد لله وشكر
2: لله
5: الحمد لله وشكر
2: أنت إن لوف تو
5: مش معناتها ديما ان لوف انا معاكم ان لوف
9: بحبتكم
2: لا نحكي على الحب الحب
5: ما فماش حب رفيق مع امي فما حب مع الناصر مع امي
2: فما حب في حياتك فما مرا في حياتك
5: ربي سهل ربي سامعنا يا بعدني احترم روحك يا تحب التجربيه واحاسيسي برا ربي معاك
4: الهمنا
5: ربي معاك تحب يتجرب الامك بحبك ما نكشف لك شيء
2: فهمتني
5: ربي معاك
2: سيف كامل ما تجيش تحكي لي نسمع من برا
5: امانه راه سيف كامل فما في بالك فترات يجي عم بحذايا ما نمشيش لانه جو تقليدي روتيني راكيك للغايه
2: والله انا عم بحكي 500
5: متر ما مشيتوش والحمد لله لانه البشر ونحن نحب نطوروا في السياحه رفيق برك هالسياحه
2: شنو المشهد عليك
5: المشهد ما تفهمش الجو تعوم برشا
9: سباحه
5: تخرج برشا عندك سباحه حر يخسي بروحوا الملول وعرفت يدخل بين التوريست عرفت يبدا بالشرقه المشهد يلزم يجي الامن السياحي الوقت يخرج والله يبدا على ظهر يعوق ويدخل بين توريست اللي قلق يبدا يشبل
4: اسمع والشومبرير الجديد اللي شريه
5: كل هذيك
4: بالكوسه
2: وماي ماي نوني ايه
3: والله أنا نشوف النهايات أخلاق سوى في العلاقات الحب ولا حتى في الصداقة زي ده كيف كيف يعني تشوف حتى في الصداقة تلقى شكون تكون أنت وياه معناها راسين في شاشية كيف ما يقولوا أصحاب مقربين يسوفي يصير مشكل وإلا خلاف وكل واحد يمشي يختار ثنيته كل واحد فيهم ينجم يخرج أخيب ما فيه دونك بالعكس أنت إنسان كليت مع الماء والملح يمكن أنت تينتك وأخلاقك الحقيقية تظهر وقت اللي توفى العلاقات سوى علاقات حب أو علاقة صديقة أو علاقة مهنية أنك تحفظ أسرار الشخص ذاك اللي في يوم ما كنتوا مقربين مش لازم راو ما تخرج في صورة باهية إذا أنت تخرج تحكي أسرار غيرك اللي أنت كانوا يشوفوك كنتوا مع أصحاب ولا كنتوا أزواج ولا كنتوا على علاقة عمل راو الشخص اللي يسمعك راو في قرارة نفسه من الداخل ما هوش بشي سركم ما هوش بشي يعطيك فيك الأمان في الأخر.
2: وفي الانترفيو ولا في الدنيا عموما قاعدة متأكدة بنسبة خليني يقول 98% جنرال مول عبد يندم كي يقول الكلام وعمره ما يندم كي يسكت. معنا كي تسكت قالوا اوكي ما قلتش ما غلطتش باركونت شك فوا تتكلم تلقى روحك نجم تكون غلطت. على ذلك حتى في الميسيون حاول نكون ساكت ما نحكيش وريفيتي
5: بارك الله بربي يخرج فاصل خلي عندي ملاحظة ما متعدل ما نجم
2: فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
10: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

تين مع ابتسام شويخه ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام صوتكم في جبس على 99.1

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار.
2: 58 دقيقة نحكيه على مو صلاح محمد صلاح وانتقاله للبطولة التركية اللي عمل برشا حسوية
3: على الأخبار في نفس الأخبار
2: تتخص عليه وانا قد
3: ليه وريت حبيتك ونوري فيك في الفيديو
2: عندي دو زيكران بلوس لونيت
3: لونيت لا تصلح تي وريتك مش تعرف
2: يلا سندري الله
4: والله باش نحكيو على الظاهرة تعكس الشعبية الكبيرة للنجم المصري محمد صلاح محترف نادي ترابزون سبور التركي لكرة القدم اللي تحولت مجرد حجرة أو صخرة قعد عليها خلال رحلته وهو يحوس في مزار سياحي تحولت إلى مزار سياحي في ترابزون. الحكاية بدأت وقت اللي هبط صلاح صور وهو قاعد على الصخرة هذه خلال زيارته شيء اللي خلى الزوار ومحبي محمد صلاح يمشي وبالذمة للصخرة ذيك ويقعدوا نفس القاعدة وياخذوا تصاور
3: يبوسوا فيها الحاجة
2: الإقبال صار رهيب معناه كان عنا التصويرة فولا نتاع الصف الناس ولات تبوس في الحجرة الناس تتصور بحذا الحجرة المكان ولا القرية عاش انت عاش عمره ما عاش في حياته معناها ولا سبب مرور محمد صلاح بالمنطقة ذي حتى انه تعملت بلاكة مكتوب عليها بالتركي صخرة صلاح معناه البلاصة تسميت باسم محمد صلاح وهذا يوري انه ساعات احنا نتسألوا علاش وبرشا فلوس وكذا نوعية اللاعبين اللي كيمشي البلاد ينجم يحرك وراه ايكونومي توريزم غيره كذا مسار رونالدو مع السعودية ومساير اليوم مع محمد صلاح اللي عنده استدعاء رسمي من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي وهو قال له اختار وقتاش تحب تجي تقضي نهار في القصر بحذي هذا اش معناها ملاعبي معاش نحكي كورة نحكي على حاجة أخرى شكون يحب يعلق
5: هذا علاش الملاعبية مثل صلاح غاليين وغاليين برشا ماهوش جاب وراهم لاعبي وبر ينجم يكون مركز هذا بونتو يقعد شهرين اخرين ما يمركي حتى شيء هذا اسم كبير تلنصح برشا في انجلترا باش يبيع لهم المراول والصبابط وكذا حتى وصلنا الى درجه وان الحجره اللي قعد عليها اغزلوا لهم ولاو يبوسوا فيها ويعنقوا فيها كل شيء هذا هو الماركتينج الصحيح يا ودي
2: هذا جنون الكورة هذا جنون الكورة اللي الناس نجم تعرف تستغله معناها تعرف تخمم يقول لك انا اوكي مئات المليارات صلاح اما المريول باش تعوض ومن بعد
6: اما لي ريزلتاي تبعو يا رفيق خاطر ماركة 3 بونتويت ماركة كونتر
2: مهم انه الريزلتاي تبع حتى شوية مش مطالبة ترابزون باش تهز كوب دوراب ولكن امينيمون
6: دي مومون يعمل لك
2: صحيح كل مومون كل بونتو كل جيست من صلاح يعطي تنفيس
7: هو عمل ماتش باهي معناه الواحد وبلوس ترابزون سبور هي عندك العقده نتاع عندهم 3 جمعيات كبيره هم يحبوا يوليوا الجمعيه الرابعه بالضبط دونك خدمه كبيره وخدموا برشا على الميدل ايست راهو تحبوا لا تكره صلاح مصري راهو نحكيوا على 100 مليون ابار التاثير نتاع المسار على الشرق الاوسط دونك فريق ما يعرفوا حتى حد ولا تو ترابزون سبور كذا واحد معروف رغم ان الولايه كبيره ومعروفه ولكن يقعد فريق كما قلنا معناه هو ماهوش من الكبار ولكنه على حافه انه يكون من الكبار
2: في تركيا
7: بيان سور بخلاف هذا هو رغم اللي هو قلت لك يعمل في بوليميك كبيره ولا حكايه تحكي كان عليه هو محمد صلاح في تركيا رغم اللي عامل ماتش بركه به باش يوريك مدى تاثيره عامل ماتش ماركي فيها هاتريك واسيست الباقي الكل خسروا في الاوروبا ليج طاحوا للكونفرنس ليج دونك الامور ماهيش ماشيه لك درجه ولكن تاثيره في المنطقه ككل بدل الولايه وبدل سمعه فريق مش توا بركه مش توا الايامات في صلاح حتى في المستقبل في جبال الملاعبيه الاخرين وقاعده توا حتى في علاقه بالانتدابات اللي موجودين توا
8: هو راه بالنسبه لي انا التصويره الاولانيه بالكل منذ قدوم محمد صلاح للفريق معناتها تشوف التصويره والامباكت والحضور الجماهيري اللي كان معناتها محمد صلاح نهار اللي صح في الفريق هذا معناتها
6: اليوم
8: اي بالطبيعه معناتها الحاجات اللي صارت الكل هذي

0: كوكا يأكد أن اليوم محمد صلاح عنده حظوة كبيرة وهو مش يكون في مستوى الثقة هذيك، على خاطر محمد صلاح جاي بالتاريخ الرياضي نتاعه زينا كيف كيف بالنسبة لي هو
1: كان مانفستين في تاريخ مانفستين في هذاك
0: صحيح وهذاك علاش قاعدين يسوقوا فيه كما يلزم وزينا كيف كيف هو بيدو عطاهم الحاجات اللي يحبوهم، خاطر راه هما بعد ساعات يقول لك الانتجراسيون نتاع ملاعبي وقت اللي يمشي لبلاد أخرى وقت اللي تبدأ الحظوة كبيرة ويحسك القدر والدار اللي باهية وانستالي وعائلته بالكدا وهو يلقى روحه ونديرين عايش عنده فيها قداش من عام البلاد هذيك بالطبيعة معناتها باش تكون الرتور ما نجم يكون كناك.
1: محمد صلاح لليوم ولينا كي نلقاو ماتش في ترابزون حتى مع كيب ما نعرفهاش في تركيا مش مثل نعرفوا احنا في نرباتشي قالت
2: سراي
1: لا اليوم فوالا وبشكتاس اليوم تلقى ترابزون معي فريق اخر
0: تمشي تفرج
1: ولتصور هذا الرفليكس نتاع اي تونسي اي مصري بيان سور اي مصري جيري مغربي العرب الكل ولينا لو جو نلقاو صلاح نتفرجوا
2: فيه نشرت شامبيونات زاد معناها هي بدها تعرف مدى تاثير هذاك واللي فما ريتور تحب ولا تكره
1: انفستيشن باش توصل بين تنفستي تجري الشامبيونات خاطر محمد صلاح تحول الغادي تعرف الامباكت نتاع ملعبي كيما محمد صلاح. علاش عمرك ما جيت صورت مع الكرسي هذا اللي نقعدنا عليه مثلا
3: خاطر مكسر خاطر هو ديجا كرسي
1: خاطر انا كي خرجت من يافيم جيت للديوان زيد كمان انا سيتي
3: اما فما قال لي ناس فما زوار جيت تصور مع الكرسي
4: فما في تبرقه حجره اللي قاعد عليها ابو قاسم الشابي كي نمشيو كي تمشي لتبرقة بحذا وتيل كي تصل عليها فما الحجرة تمشي تقعد مشي تقعد فيها وتصورت ما فيهش لونغو مو خطر اني با ميزون فالور
3: ما نعرفوهيش أول
4: مرة الحجر كان قاعد في معني خطر هو كان مريض راهو مشي لتبرقة باش الاستجمام على الهواء متاع تبرقة وكان يقعد في الشجرة على الحجر ذيك وكان يكتب شايفهم برشا قصائد كتبهم غاديك دوك يعرفوها سكان عند راها مش تبرقة سامحوني يعرفوها كان سكان الجهة غادي خطرنا كي مشيت لوتيل قال لي ذيك خطرني أنا سيناريست قال شرما يحب الحجرة قلت له فمش حجرة متاع سيناريست آخر قال لي فما كان عنا حجرة
3: ما نعرفوهاش
1: بالقسم برشا حاجات منش حتينا ساعات نسمع حكايات تأصيل تاريخي التفصيلة صارت في تونس في عهد من العهود في حضارة من الحضارات كل الحكاية ذي تتباع الحكاية ذي تجيب لو كان نعرفه سأقول مما لو رزمه عنا برشا حاجات منش مسلطين عليهم الذو كما يجب انتو كي تشوف السبوت نتاع وصول محمد صلاح ولا لترابزون كور متراج معناه كور متراج
3: مسلسل
1: حكاية من الأول حتى يخلط صلاح يفتل الأخر يقول كلمة
3: مش يقول لا يدرشني نتقابل إلى اللقاب التركي
1: كان حدث انا واحد من الناس قعدت بيت في الشوام تاع محمد صلاح علاش اختار
3: ترابزون
1: برشا فلوس ما عرف يختار يتحكي فيه يتحكي فيه ولكن انتو كا هما عرفوا يختاروا ساسيسيور هما بالنسبه لترابزون الكندي كمان
4: كيما عملوا السعوديه مع رونالدو ولاو يمتد فيه يشوفوا باش تتلانسي الشامبيونان تاعك باش يوليو يجيوك جوارات من برا خاطر تركيا تحب ولا تكره يمشيو لها ما يمشيوش جوارات معناها الكبار برشا يمشي لها فانت كارير يمشي لها وسط كارير ما مش كيما زيش معناها يكون من احسن اللي يمشي للغادي دونك فينالمون هذايا تتسمى لوكوموتيف كوميرسيال وفي توت ان بروجي عادك بيه تركيا تطلب تنظيم كأس العالم دون 20 ans
1: وينجم ولا صلاح يكون بروجي جديد نتاع انتدابات معناش رامي يتبع اسكو فما اسامي مرشحه تنجم تلتحق بالدوري التركي جالاتا سراي وغيره
2: هما يجيبوا هما الحق نتاع ربي امور امكانيات الجمعيات الكبيره كما جالاتا سراي بشكتاش وفينرباتشي عندهم فلوس وعندهم فلوس برشا معناها كرجال اعمال شادين الفرق خاطر غاديك ستار بريفي ستار معناها كيف نحن اما كي شويه كالاوروب فما انتدابات كبيره حتى في علاقه باش اسمه بترابزون سبورت عند زوز انتدابات ولا نسيت شكون لاتاكون اللي جابوه منهم زاد يحبوا يجيبوا بونيفيس اللي كان يكاور في ليفركوزن معناها فما انتدابات وفما فلوس وفما انفستيسمون حتى كان اقل فلوس من السعوديه اما عارفين كيفاش يستثمروا معناها توا محمد صلاح كان المره اللي فات عنده 40% مبيع المراوي معناها شفته كله معناها 20% معناها عنده كله حاجات فلوس داخله ما عطيت وقت انت غايب ونسيت قلت بالك شي زاد 20% دونك فما حاجات هكا باهين ويخليوك تنجم تنفستي وتدور الفلوس
1: كلمه زياد حلل الاخبار
3: يعني حللت قلت باهي يعطيهم الصحة وكذا والكلام تقال معناته وتو تبارك الله عليكم هاكم انتم ما عندكم الباتين ده 20 و40 فاجأتوني بالارقام وكذا
1: حتى اضافه
3: حتى اضافه ما كي موضوع تقال في حاجه نسكت مش لازم نتكلم
1: حلو شكون يعمل الغلطه ذي مثلا
3: معلش ما نعرفش ربي معاهم وخلينا خارجين
1: ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص برشا يتفاعلوا يقول لي دروكبا مشى وصلي شنايدر مشى افكتيفون نحكيوا على اللاعبيه كاليبر كبار اما مشيو الكل فانت كارير اليوم حاجه تسهل تركيا البروجي بارابور للسعوديه انه تركيا في الاوروب
4: في الاوروب
1: تشامبيونز ليغ الاوروبيه باش تقعد ديما تغري الناس اللي باش تمشي دونك ينجم يكون اسهل بالنسبه للاتراك اذا كانت تتوفر الاموال انهم يجيبوا دي ستار مازالوا عندهم 4-5 سنين كوره في ساقيه
2: لياو في طومكم شاف قالت ساراي ساني اللي الالماني هذاك اللي هو مازال الديس نتاع المانيا تو في قالت ساراي معناها تو يجيبوا فيهم ويجيبوا فيهم معناها في العمر ماهوش خايب حتى جارديان فينرباتشي في بالي ادرسون معناها جارديانات كل باهي
1: واضح بيك زيد قلقت اللي قمت ورجعت جاتني فكره قلت
3: انا خلي الاخبار
1: استنى انا اخبار ثم نعود
5: خليك قريب فيم وراجعين
6: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
5: تدلل
7: جيان ايام دللنا

0: مجزوات 9 ديوان FM. صباح الخير. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن اضطرابا جزئيا لسير القطارات صباح اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين، وذلك نظرا لاستغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة. هذا وتعمل المصالح الفنية على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يحذر في بلاغ له من تصاعد ما وصفها بالتجاوزات الصادرة عن بعض المحامين تجاه زملائهم، سواء من خلال التدوينات أو المقاطع المصورة أو إعادة نشر محتويات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ومجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يذكر بأن القانون يمنع المحامي من إفشاء أسرار المهنة أو الخوض في قضايا ومواضيع ما تزال تحت أنظار القضاء أو الهيئات التأديبية، مؤكدا أنه لن يتردد في حالة كل من ثبت مخالفته لهذه الضوابط الصريحة أو إصراره على خرقها على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة وفق نص البلاغ. رئيس جمعية طب الأعصاب بالقطاع الخاص الدكتور أمير بوخريس يؤكد في برنامج في 60 دقيقة تسجيل ما بين 5 و10 حالات جلطة دماغية يوميا بولاية صفاقس بمعدل سنوي يتراوح بين 150 و200 حالة لكل 100,000 ساكن. وأوضح بوخريس أن هذه المعدلات المسجلة في تونس تعادل نظيرتها في الدول الأوروبية، وأن الهدف من الإعلان عن هذه الإحصائيات ليس تخويف المواطنين بل توعيتهم بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية وتفادي العوامل المسببة للجلطة. وأبرز أن أبرز أسباب الإصابة بالجلطة الدماغية تعود إلى التدخين وقلة النشاط البدني والابتعاد عن الأكل الصحي. صندوق النهوض بالصادرات يعلن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من المرونة. 150 تلميذا بمنطقة سلطنة بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية يواصلون للأسبوع الثاني على التوالي الانقطاع عن الدراسة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد بسبب عدم توفر حافلة للنقل المدرسي تؤمن تنقلهم إلى المدرسة الابتدائية. وعضو المجلس المحلي بعمادة المحارز الشمالية كريم السعيدي يؤكد لمراسل ديوان فان بالجهة أن الأزمة تتواصل مع دخول الأسبوع الثاني من العودة المدرسية في وقت يواصل فيه بقية التلاميذ الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية.
1: الإشكال وأنه في منطقة سلاطنة يعني تابعة عمادة المحارز الشمالية عندنا 150 تلميذ لليوم السابع على التوالي، يعني بداية الأسبوع الثاني، هذا الأسبوع الثاني على التوالي لازالوا في عطلة يقبعونها في منازلهم، يعني ممشوش يقرأوا للمدرسة الابتدائية للغرارقة، المدرسة اللي تبعد عليهم 6 كيلومتر أو أكثر تقريبا، يعني بحكم هي منطقة ريفية. وفرت لهم وزارة التربية حافلة نقل مدرسي منذ سنتين، يعني العام ناول والعام اللي قبل تخدم معهم، يعني تابع وزارة التربية أثناء يعني ما جاتهمش الكار بتعلة أن ما فماش سائق للحافلة. صغيراتنا ما زالوا ما رجعوش، يعني التو ما باشروا الدراسة متاعهم. نطالبوا الصلة الجهوية وكل الوزارات يعني لتلتف حول هذا الموضوع.
0: إلى الشأن الدولي، إعلام حوثي يعلن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارات جوية سعودية على المخا باليمن. والأمم المتحدة تفيد بأن العائلة النازحة بسبب الأعمال العدائية في اليمن بحاجة عاجلة إلى الغذاء والمأوى في وقت تنفد فيه الإمدادات مع تصاعد العنف وتزايد الاحتياجات. السلطات الروسية تفيد بأن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة ليلا، فيما قالت السلطات الأوكرانية أن 5 أشخاص قتلوا بهجمات روسية. ووكالة الصحافة الفرنسية تعلن أن الصين أعلنت معارضتها للعقوبات الأمريكية التي وصفتها بغير القانونية على شركات الطيران الإيرانية. وكان وزير الخزانة الأمريكي قد أكد أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 سبتمبر الجاري. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر الظهر بمناطق أقصى الجنوب، ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر متموجا إلى مضطربا بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، مباشرة اختبار العادة وتتسويت لكويز.
1: كويز
0: السؤال رقم واحد في أحدث تقرير لليونيسيف، أي شعب يملك الأطفال الأكثر سعادة في العالم؟ ناصر،
2: هولندا،
0: برنس،
3: فنلندا،
0: زيد،
4: هولندا،
0: رامي،
5: هولندا،
0: وميمة،
6: هولندا،
0: حاتم،
7: بيبا.
0: قلناها. من يحتل المركز الثاني؟
4: لا نلغي السؤال. يلا يا باش تلعب يا فك علينا بلا لعب.
5: وفنلندا يبدا من زهر.
0: المركز الثاني يلا.
4: فنلندا.
5: سويد.
3: لا فنلندا خاطر قبيلة خاطر.
0: سندريلا.
3: فاهمين
6: فنلندا.
7: لوكسمبورغ.
0: المركز العاشر المجر، رومانيا، اسبانيا، ليتوانيا، ايرلندا، سويسرا، البرتغال،
4: دنمارك،
0: ثالث فرنسا،
4: دنمارك،
0: ثاني الدنمارك، والاول هولندا. الدنمارك كل الاجوبه خاطئه.
6: بعد ايه
0: لي راف ماجور، 87% من الاطفال في هولندا، اقل شويه في الدنمارك، عمر دون ال 15 سنه، يقولوا انهم راضين تماما على حياتهم، وهي اعلى نسبه في الدول 43 اللي شملها التقرير. والبلدان الاكثر سعاده في الكبار مش هما الاكثر سعاده في الصغار، لانه الكبار يحسبوها مثلا بالحيطه الاجتماعيه للمساعدات المتعدده، ولا الصغار عندهم الكريتير الاخرين معناها اللي يحسب بهم مخه باش يعطي. انتوكا الاول في العالم هولندا، ثم الدنمارك، ثم فرنسا. يلا السؤال.
7: هي جميلة هولندا، راهو معناها في فيها برشا نوار، معناها في الشارع في الحق اللي خاطر ما فيهاش كان لو كارتيه روج، فيها بلايص اخرين راهو كي تمشي، ولي مولا فون معناها مزيانه برشا، سورتو وقت في الربيع وقت فما لي توليب،
0: معناها يعجب الصغار،
7: لي كولور مزيانه برشا. حتى الديار ما يبنيو، ما فماش ابيض، فما احمر، فما الالوان هذوك،
2: الورد بارتور،
7: الورد بارتور.
0: يلا السؤال الثاني.
4: اخرك الورد بارتور.
2: لا بالحق والله البريكن في الدنيا،
0: نبات البريكن
2: من اكثر البلدان.
0: السؤال الموالي وي وميم،
6: حبيت نقول والله احنا زاد نتصور عشنا طفولة سعيدة، كنا سعداء احنا معناها على خاطر الصغير يتربط بالنصور السعادة نتاعو بقداش يلعب. احنا كنا نلعبوا في الشارع، نلعبوا مع لي كوزان، نلعبوا.
0: مش هذا اللي تحكيه لنا في الاوف وما يمكن تحكي على طفولة
4: اللي تعمل بيان
0: بو يسمع توا
4: انت السعيدة كان ما يتربط في بنك اخواته قالوا عادي
0: وكنت تعمل الاعمال وكنت
6: عاقب. شوف عميل رامي احكي لي عميل ويا رفيق عميل راهو تعرف من مرة تشعبت فوق ثريا وهبت ثريا ودخل مسيك في عين وعمل
0: يا ميمة في راديو مانيش في السالة. السؤال الموالي زيدونا، اكمل البيت، ما بال قلبك بالظنون مروع، شبيك خايف ومهلوس من المستقبل، ويظل بعد سجوده يتوجع، أولست تسمع كل ما تدعو به؟ سمع الذي أعطاك سمعك أوسع، ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، معناها وقت اللي كنت باهي كنت بلوتو باهي ناسي وبعيد على ربي ما ضايقكش، ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، أتخيب حين أتيته ربي، معناها على وزن يتوجع أوسع على الوزن ذاك.
5: ضعنا
4: انت باكي
5: ضعنا
0: يعني. احنا باكي يا ناصر
2: حزينة
0: يودي على وزن يتوجع اوسع ناصر
3: وانت
0: تتذرع
5: وانت تدمع
0: سندريلا
6: وانت تتألم
0: حاتم
7: وانت تتذرع،
0: ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، اتخيب حين أتيته تتذرع، برنس حاتم. جواب صحيح.
4: حزينة لي
0: الجواب صحيح. حزينة لي
7: شعر
0: حزينة لي ما عنديش الاسم ولكن ربي معنا بإذن الله. معنا ربي ماذا يعنيش وقت اللي احنا بعد خليك تقرب له زياد وتمشي تدعي.
4: تعرف بارح نسمع فيها على قصة سيدنا موسى كان من شغالتك الراجل اللي معاه في القبيلة 40 سنة مع أنت يعمل في حاجات خايبة وكل وربي ما نزلش المطر. يا أخي ربي أو حاله قالوا ما صبيش المطر وما رحمتكمش خاطر فما واحد 40 سنة هذاك خرجوا من القرية تنصب. يا أخي اجتمع بهم سيدنا موسى وكل قالهم فيكم واحد عاصي ربي نطلب منه باش يخرج. يا أخي جدعاش شخص قال يا ربي أنت سترتني 40 سنة وأنا عم في المعاصي
0: ما تفضحنيش تو.
4: يا أخي ربي أمطر سايب المطر اش قالوا كل حكا ندوخك أنا.
0: هي مش هكا مفيدش مش هي غادي توصف لحكاية هكاك. يا أخي بعد سيدنا موسى قالهم اللي يعمل في المعاصي يخرج باش ربي يرحمنا ما خرج حتى حد وشتي ثبت. يا أخي سيدنا موسى قال للربي قالوا يا ربي قلت لي خرجوا ما خرج حد ورغم ذا هبط يا اخي قالوا راهو دعاني أسترته إذا كان يعصي صحيح وقت اللي كان يعصي فيه واليوم كيرجع لي باش نفتحه هذه الشابيتر
4: والكوليكسيون قصر
6: محلي ربي
0: اوكي نقطع الموضوع
7: كيفاش
0: قاعد بعث له اليوم تاع كساس لمبيان وريهم خديجه دونك ولا يسهر بهم في الليل
7: شنو ذنبهم الاخرين اللي معاه
4: أي صلي
0: على النبي
4: يا
0: رفيق يا دعوب يا السؤال الموالي يلا زيدونا
6: ولا محلى الحكايه ما نعرفيش
0: ناصر
4: يا اخوي
0: ايش عملنا حكايه رمضان ولا ابدا والله يا ريت
7: ابدا
0: والله العظيم مينيموم ديفور وعند ربي تلقاها الكل ثواب اذا كانك تحاول تدعو الناس
4: اما الصيغه رفيقنا القى ركيك
0: ركيك هو ركيك
4: والله كانت تعطيني تمنحني الفرصه تو نعمل
6: المساحه
0: السؤال الموالي زيدونا
4: عنا فويت راه في الراديو جست نعلم
8: بالبارح
4: سقف باش يتيح بربي نبي
7: كل فويت نتاع مي خاطر فويت في راديو تخرج
0: على شكرا يلا زيدون من هو الفيلسوف الذي كتب كتاب الجمهورية
4: فرويد
0: برنس
3: جون بول سارتر
0: سندريلا
6: سارتر
4: فرويد
5: غابرييل غارسيا ماركيز
0: حاتم
7: هو أفلاطون على ذكر الجمهورية بلاتونية
0: جواب صحيح حاتم بالحاج هو أفلاطون والجواب الصحيح القادم تجي من عند حاتم كيف من هو صاحب كتاب ونظرية العقد الاجتماعي لأثر الثورة الفرنسية زيادة
4: شنو يا رفيق
3: العقد الاجتماعي
0: كتاب ونظرية العقد الاجتماعي كونترا سوسيال يلا زيد
4: والله نسيته يا رفيق والله لا اله الا
0: الله
3: السوسياليست
0: ناصر عرفته قلت
4: لا
0: قلت عرفته رامي
5: مونتيسكيو
0: حاتم
7: جون جاك روسو
0: جواب صحيح حاتم بالحاج رامي كان تك جيب
7: جون جاك روسو
0: الجواب صحيح جون جاك روسو نقطة حاتم بالحاجة السؤال الموالي من هي أول امرأة شغلت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ما يتكلم حد كان هذا من 97 إلى 2001 زيدونا
4: سوزانا شاور
0: سوزانا شاور
6: دوش
0: يلا
4: مارتي كلينتون
3: اي مارتي كلينتون اي
0: سندريلا
6: هيلاري كلينتون
5: ما دام عطيتهم الاسم غلط مرت اوباما
0: نعطيكم انديز
7: يعني انا
5: انديز انت تعرفها شو
0: يا طفوله يا طفوله
6: انا انا
0: يا
4: طفل هولندا
0: كوليك خديجه
7: شكون يا مومو
0: نعطي الانديز
7: تتاكل الصباح
0: كيك
5: كيك
0: مافنز ناكلوا الكيك وإلا ساعات حاجة تشبه للكيك
4: كرواسون مادلين أر بريت
0: مادلين أول بريت جواب صحيح حاتم
4: سيف صديقي
0: خلنا نتكلم شكرا حاتم نقطة شكرا زياد مادلين أول بريت 97-2001 كانت وزيرة خارجية أمريكا لك الكلمة توقل إيش حبي تقول
4: تحيل صديقي سيف لي بعث
0: نسلموا عليه برشا يلا السؤال الموالي زيدونا ناصر
4: باترا
6: نعم
0: ما هي عاصمة أوغندا
4: أوغال
0: أوغال حاتم خليك برنس
3: لا ما عندي شرف.
6: يقول أي حاجة.
0: سندريلا.
6: أوغندا.
0: ناصر.
2: أوغندا. ما نعرفها والله أنا.
3: أوغندا.
0: رامي.
4: أوماندو.
0: أوماندو.
3: نيا أدرس نو.
0: عندك؟
7: ها ما سين حاجة؟
0: لا.
4: سهل لنا رفيق قربنا قربنا.
5: لذا عنده إجابة. سهل
0: لنا. نعطي الأنديس.
2: آه يعطيني.
0: نعطي أنديس. زرافة.
4: كامبالا.
5: ظهرة والله.
0: شوف صحيح زياد المكي كامبالا. أما علاش زرافة؟
3: عليه.
4: خاطر هما رفيق في
0: طقوس. حبيت نعرفك نفسكي ولا.
4: في الطقوس نتاعهم قبل كانت قبيلة تسكت. عن تستغفر الله يعبدوا فيها
0: زرافة. كيفاش عرفت الاسم كامبالا؟
4: خاطر تفرجت
7: هو اسم حيوان
4: نعرف المعلومة ما
0: كامبالا. وانتو كان نقطة مستحقة زيدون السؤال الموالي
7: يدي فسرنا شنو الظرف والكامبالا
4: هو
0: بشيطيح ويعرفوا فسكي نعطي لمبورد كالانديس خاطر
7: فما حاجة اسمها إمبالا تشبه الزرافة
0: وانتو كامبالا والانديس لاتيتو ما عنده حتى علاقة بالعاصمة الانديس السؤال الموالي زيدون لا تريبانوفوبي لا تريبانوفوبي هي الخوف من ماذا برشا عباد عندهم الحكايه هذه صغار وكبار لا تريبانوفوبي
4: اللي يعلقوا بانوات رفيق بانو
0: يخاف من البانو
4: حاجه
0: بروس
3: ما يحبش تو ماني ثينكس ات وانس يقولوا بالانجليز موضوع برك ما تعدلوش زوج ثلاثه مواضيع موضوع برك
0: سندريلا
6: يطلع في بلاصه فيها ثلاثه عباد ولا اربع عباد ولا معناها فيها فول متاع عباد أكثر من شخص
0: ناس
2: طلعوا الكهرباء
5: الخوف من الامتحانات
0: الخوف من الامتحانات لا تريبانوفوبي هات
7: ما نعرفش نظلي الوحدة ولا الفراغ
4: قربنا رفيق أرجوك
5: أرجوك أنت ناحي التليفون
0: أرجوك ناحي التليفون أرجوك
7: تريبانو
2: ما أنا ميدان رفيق فما خوف منين
0: نعطيك أنديس
2: خاطر هذول جاتني الحالة هذي
0: خلنا نعطيك أنديس
5: قولوا زرافة مرة أخرى
0: بانوفوبي نعطي أنديس مثلا ونقول نادي القطن الكاميروني
4: الخوف من الزرق
0: جواب صحيح زياد المكي هو الخوف من الإبر والحقنة الطبية فما كبار كريس معناه كيرا إبرة معناه باش يزرق صغار بو مفهوم شوية ولكن فما كبار يدخلوا في حالة من الهستيريا وقت اللي باش يزرق السؤال الأخير اعطينا نتائج قبل ما نمشيوا للسؤال الحاسم حاتم أربعة
6: صفر
0: زياد ثلاثة
4: كلها
0: حاج واحد
3: برحال
0: يلا السؤال الموالي زيدونا من هو أول لاعب
5: ما تدنيش السفر بتاعنا نسق اليوسكت وسكت فادي ما تذكرنيش
0: من هو أول لاعب إنجليزي نتصور نسبة منكم تستحضر الاسم شوي فاز بلقب الدوري في أربعة دول مختلفة متكلم حد هز الشامبيونا ولا سؤال ما بين زياد وحاتم تنتو ما خرجتوا الأسفل هز الشامبيونا في أربعة دول مختلفة الاسم يقعد في الذاكرة يقعد في الذاكرة حاتم محاولة
7: فما واحد اسمه كريس وادول
0: كريس وادول
7: وإلا جاسكوين واحد منهم اللي يلعبوا البارة
0: بول جاسكوين ركز
7: فيبر
0: يلا
2: على ما اظن رفيق تو انا مشيت الروني لعب برشا في مانشستر لومبارد الاسامي المشهوره هذوما بيكام تصور ما ينجم يكون كان بيكام
0: بيكام لعب في لونجلوتير هز مع مانشستر
2: وامريكا
0: هز مع الريال
7: لا ظني ما هز مع
5: هز مع ريال دوميسيت
0: هز مع الميلان
5: هز مع الميلان وريال دوميسيت والي
4: في ماتش هز بيجي هز مع
0: دافيد بيكام جواب صحيح هكي
6: برافو زيد.
0: الجواب صحيح. ما نعرفش مع المين اللي ولا هز ولا لا، اما مخزن هز مع المانشستر والريال، لوس انجلوس في امريكا ولا بي اس جي، ذوما ثابتين. مع المين اللي يظهر لي ما هزش. ان توكا نقطه زياد تعدل النتيجه. السؤال الفاصل
5: يلا
6: زيدونه
0: عمل ناحيه تليفون اكتب تليفون عمليه حسابيه الاسرع سهله. كل واحد يعطي محاولة. خمسة على صفر فاصل خمسة.
7: عشر.
4: عشر.
7: ما تجيش بالمحاولة، شكون يجي الأول هذاك؟ خير.
0: حبيت يحاول واحد وين حبيت يعطينا هذا.
7: بديت بيه.
0: ولا عقلي بديت بيه. السؤال الموالي.
7: عملها صفر ستة.
0: ما هذاش مع المين اللي أكد لنا صديقنا، دونك جاء الثاني والثالث مع المين نحكي ولا دافيد بكام. زياد. أكمل الحديث ركز. حفت الجنة بالمكاره، معناها الجنة أحيطت بالمكاره. باش تدخل الجنة يزمك تتعدى فك المكاره، تتعب معناها وتصوم وتصلي تشد روحك على حاجات وكذا. وحفت النار بماذا؟
5: لطيف لطيف.
0: النار باش حفت، الجنة بالمكاره، النار بماذا؟
4: مكاره رفيق.
0: مكاره الحاجات الخايبة، حاجات صعيبة مش خايبة صعيبة. يعني واحد الإنسان يكره إنه يقوم الصباح يصلي الفجر متعبة معناه، ولكن يتقوى على روحه ويقوم. فهذاك إيش معناه مكاره؟ حاجة متعبة.
7: فرد وزن؟
0: لا لا مش وزن، لا مش فرد وزن.
7: شهوات.
0: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات زياد.
4: شهوات اللي هي تهزك للمهالك.
0: جواب صحيح حاتم زياد المكي.
4: البتوشي عادي رفيق حب نخسره.
6: لي عملها بسرعة رفيق، عمل لهم جيستيون تاع سرعة خاطر هكا
5: شي
6: بدا يعاند فيه هو يقول
7: ولا يبدا بيه هو
0: زيدون. اي عاد اي حاتم، اي واحد فيكم يربح خلينا نشوف
7: واحد فيكم يخسر.
0: واحد فيكم يخسر اي فيكم يدوش في سؤال.
7: اي اي حتى انا مزروم.
0: ما هي باش نسألك هكا سؤال ما فيهش منطق. ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة، ما يتكلم حد. ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة زياد.
4: نيجيريا.
0: نيجيريا.
7: نيجيريا. الجزائر.
0: الجزائر الأولى.
7: السودان.
4: مصر.
0: السودان الثالثة.
4: كامرون.
0: لا.
3: لا صغار.
0: يلا.
7: أفريقيا الجنوبية.
4: كوديفوار.
0: يلا.
5: لا صغار.
7: كامرون.
0: كامرون لا.
4: ليبيا.
0: ليبيا الرابعة.
4: مالي.
0: لا.
4: كونغو.
0: كونغو ديمقراطية. الجواب صحيح. الجواب صحيح. الكونغو الجزائر الأولى، الكونغو ديمقراطية الثانية، الثالثة السودان، الرابعة ليبيا، الخامسة تشاد. في التوب فايف.
7: ما تخلصنا نيجيريا.
0: في البوبولاسيون.
7: آه في البوبولاسيون. مش
0: في المساحة. برافو زياد، شكرا لكامل الفريق. البرنس السندريلا حاتم. ناصر رامي زياد كلمة للأنصار نتاعك المحبين.
4: شكرا لله.
0: الحمد لله.
7: حبيبي
0: هذا رزق حلال فاللهم بارك.
4: مش حلال برشا.
0: شكرا صديقنا عزيز في الإخراج، ري مخبي في الإعداد، جيان سليني في الإعداد، صديقتنا وجدير في الإخراج الرقمي، جعفور ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
8: Info, musique, sport, actu. À la Diwan FM, mais il faut que j'aille.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

في الويكند البرمجة تتبدل. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 متاع صباح حتى للحداش. برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين. ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فيه من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. مرحبا بكم في الحلقة سبيسيال نتاع اليوم، حلقة مش عادية.
1: بالله
0: ركزوا معايا. اي هاي سيدي الكل يدينا الفوق، المستمعين الكل يدينا الفوق، الكل يدينا الفوق وبالتصفيق. الناس كل بالتصفيق. قصدي خويا قصدي شوية ان شاء الله. هاي يا بابا يا بابا يا بابا. اليوم كيما قلت حلقة سبيسيال دامزي ميسيو، حلقة سبيسيال يعني اليوم شقدمكم مواهب غير عادية. على يميني ريم بن غربية باش تعمل لكم فقرة الألعاب السحرية.
2: بونجور بونجور.
0: الرقص الفني في الماء. دلفين البرنامج رافع المجدي.
2: بونجور بونجور.
0: الألعاب البهلوانية.
2: طبعا.
0: رباب. بعد شوية شو الألعاب البهلوانية والرقص وأكل الضفك الجاي والكل. بعد شوية رباب.
1: زينب تك على مسامر.
0: زينب اليوم هي الفقرة الفكاهية باش تحكي لكم 10 نكت مسترسلة. الحمد لله شدوا رياحكم. نجمة الفكاهة
1: نتكا ونحن على مسامر بعد
0: مولا لوتين ونمشي على مسامر زيدا وفكير. هو انا خويا ان شاء الله نقدمكم اليوم فقرة غير عادية.
1: لا ماكش فكير سي جعفر. بس عليك ماكش فكير. نحن نعرف
0: حلو
1: برشا اموال طائلة. أموال طائلة.
0: أي بالركبة.
1: أموال طائلة.
0: جبوس لارجو أبيك من جنو.
1: أبيك من دو جنو. أبيك من دو جنو. مش بالركبة. المثال اللي يقول ركبة.
0: نعم. لو قد عجبتكم فرنسي.
3: حاجة من وراء العقل.
0: اليوم بس أديو برابي برابي. تقصد النهار
3: كزين جعفور صباح النور صباح فوليس. مين مرحبا بالمستمعين. إن شاء الله تقضوا معنا نص النهار شباب. روا عنا ما عنا فازين. رانا ما حلينا منش خايبين.
1: والله زادوا البارح زادوا حسيتهم. الزوديتور. الزوديتور زادوا البارح.
0: الله يزيدوا يزيدوا.
1: والله زادوا البارح.
0: والله يزيدوا.
1: حسيت رزون اليوتيوب رزون أكثر من العادة.
0: الحمد لله يا رب. ان شاء الله ديما اخويا عامر. زميله زينب صباح الخير.
2: زميل جعفور صباح النور. صباح النور ريم. صباح النور رافع. صباح النور رباب. ليكيب الكل في الغيجي. الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا نهاركم مزين. وقعدوا تمتعوا معنا بالفقرات السحريه اللي حتى نص نهار في ساعه
0: ساعه. العاب السحريه يا ريم الغربيه.
3: صباح الخير جعفور. صباح الخير الناس كل. حقيقه نحب نقول لكم مفاجاه جعفور على عجله هكا تتفرجوا. ربي سهل ان شاء الله نعملهم كيما تحب انت الفقرات السحريه الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد.
0: والله العظيم خلي يكمل نصبحوا على صديقنا رافع وزميل
3: هو ما صبحش
0: وحبيبنا لا مازال من اللي بعد. والله باش نقول لك عندي شهوه نقولها نقولها في الانترنت.
1: صباح النور صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم. عندي ان بوين نكتة.
0: اي
1: عندي ان بوين في اطار جنوة. النكتة بتاعي اسمها انصرف. حكيتها لزينب ديجا. حكيتها لإدارة الديوان ديجا في ريونيون. الناس كلها ضحكت.
2: انا ضحكت
1: زين ضحكت. بنصير بنصير ضحكت حتى الإدارة ضحكت. إدارة الديوان ضحكت.
0: هاي حطينا
1: هاي سيدي قال لك انصرف. فما واحد مشى يصطاد في الكنوز. هز معه واحد كي يفهم في الكنوز عزامة. قال له شوف باش نحفروا نحن توا باش نخرجوا الكنز. بلا ناحية طبي ختم شطا ضحك جم. قال له باش نحفروا توا باش نخرجوا الكنز. قال له الكنز عنده الحارس نتاعه اللي هو الجن. كي يخرج لك ينجم يتمثل بأي شخصية. كي يخرج ديما قول انصرف انصرف. عمرك ما يعني ما ديما كلمة انصرف انصرف انصرف. قال له راه اتونسيون ينجم يجيك حتى في هيئة أمني. نقول انصرف. قال له وقتها وكلنا على الله.
0: بداوا يحفروا نجم تزن
1: خرجوا خرجوا بدا يخرج الكنز. خرج الجن خرج حارس وطني. بدا يعمل لك الرجل انصرف. وهو الحارس جاهم بالحق يعني يعمل له انصرف انصرف. ولمني يعمل له يا ولدي اوه فاش تعملوا انصرف. لين طلعوا في الباقة وانصرف في بلو الجن جاب له باقة طلعوا فيها وانصرف. والله لي نكتة هي ريدري صارت بالحق. انصرف
2: بلاش بدك
1: عزيز لحظة انصرف. قالك طلع في التو في المركز انصرف في عايد انصرف انصرف
2: صغير روحي يعني
1: انصرف. وكلام متى انصرف باقي انصرف زي ما فيك
0: عرف عرف جايينها بحول الله مرحلة انصرف انا وياك. انا انا كا وليو
3: كمولا لوتيل باش تنصرف.
0: اعطيني ماجيك سيستم انصرف. حلقة كلمة اسمها انصرف. اوكي خويا رفع اتفقنا توكلنا على الله
1: انصرف
0: انصرف توكل. اي خويا شوية شوية اي خويا اني سغول سيدي اني سغول انصرف اني سغول انصرف انصرف.
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM. مشروع جديد من شركة ميتا لصنع نظارات ذكية من دون كاميرا ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واسمها اونتيرن لونا. التخلي على الفيديو والصور هي الاستراتيجية التي تبعها ميتا pour la conception de cette nouvelle lunette connectée واللي ممكن ياسر يقع تقديمها في الأسبوع هذا في الميتا كونكت الكونفرنس انوال دو جروب اللي باش تنتظم من 23 إلى 24 سبتمبر في مينلو بارك. ومكان الكاميرا نظارات لونا باش تعمل على الصوت والذكاء الاصطناعي لأنه لي برونش باش يحتويوا على 6 ميكروفونات ودي او بارلور اورينتي نحو الأذنين وزر للتواصل مع ميتا اي اي او ميوز لو نوفيل اجون بيرسونيل ميزون. وبما انه الموديل الفوتو وقع الاستغناء عليها فانه ديزاين نتاع نظارات اصبح بلو فام وقرب اكثر للليونات كلاسيك. اختيار شركة ميتا كان ملزم بعض الشيء بعد المنع المتواصل والحملات الداعية بعدم استعمال نظاراتها غيبا ميتا في المساحات العمومية لاحترام الحريات الشخصية. والعديد من المستخدمين اللي يمتلكوا نوعية هذه من النظارات نحكي على غيبا ميتا اصبحوا يفضلوا عدم استعمالها في الاسباس بوبليك لانه يحسوا ملاذ وعدم الراحة في نظرات الناس. فكرة النظارات من دون كاميرا تتفهم اكثر لكن ما ننساوش زاد انه فما 6 ميكروات اللي هما زاد ينجموا ما يحترموا حد ويسجلوا كل المحادثات من دون موافقة الناس الموجودين حول المستعمل.

0: الغريب في الأمر أن مئات الرسائل لا تم التقاطها وتفسيرها من طرف الأمريكان والبريطانيين في الفترة ما بين جويليا وديسمبر 1918، لكن فما منهم 12 رسالة ما زالت ما فصحتش على أسرارها إلى اليوم وموجودين على البلاتفورم سيونتيفيك ألموند scienceblog.de. وفي المساج الخاص بالخبر هذا GPT-6 تمكن من فك كل الرموز وقرأ رسالة اللي تقول أنه فما انكروزور أنجلي وصل لمنطقة معينة ومعها انكروزور علي. أهم شيء واللي جلب الانتباه في الحادثة هذه هو أنه ذكاء أصدقاء بعد ما فك الرموز اتجه مباشرة لح شيف نافال وثبت في ساحة معلوماته هل صارت الواقعة هذه بالحق، والنتيجة كانت كونفيرمي 100%. لاكتواليتي جيمنج دو جور باش نحكيو على يونيك بورتال، وهي اون كونسول بورتابل عندها نفس لوك نتاع مانيت بلاي ستيشن 2 لا ميتيك دوال شوك 2. تم تقديم سيت كونسول لاول مره في الجيمز كوم 2026، واليوم تعاود ترجع كموضوع لكل جيمرز اللي عجبهم الكونسيبت والديزاين والفكره اون جينيرال، لانه الكونسول وقع الاعلان على سومها اللي باش يكون 199 دولار في الولايات المتحده الامريكيه و170 دولار في اوروبا، والماركه اللي حد الان ما عطاتش تاريخ رسمي للاطلاق العالمي. بورتال تعاود تاخذ لي برينسيبوز اليمون خاصين بالمانيت بلاي ستيشن 2، وفيها لا كرو ديريكسيونيل، دو ستيك انالوجيك، والاربع ازرار دو فاساد اي لي غاشيت. التغيير الوحيد مع المانيت اوريجينال هو الشاشه اللي في الوسط واللي حجمها 4.5 بوص. في لي فيزويل تم نشرهم على النت، نشوفوا زاد ان بور يو اس بي سي، اون بريز دو كاسك دو 3.5 ملليمتر، وايضا ليكتور دو كارت ميكرو اس دي. الكونسول باش تحتوي على سيستم دو ريفرديسمون اكتيف و دي زوفيرتور اي ايراسيون واضحين في البارتي سوبيريور اي الاريير. باقي المعلومات مازالت مجهوله لانه المصنع يونيك ما قدمش الفيش تكنيك كاملة ولا الألعاب اللي باش يكونوا موجودين عليها ولا سي بيرفورمانس ولا سي كاباسيتي. أما هذا الكل منتظر وباش يتوضح في أول العام المقبل. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو، طور عالمك.
3: يا بابا يا بابا يا بابا، امشي بابا امشي بابا امشي بابا.

0: شنهاركم مبروك 9:54 دقيقة بك نقول لكم عندي شهوة الشهوة اللي شهاها نتصور كنهار فهمني ولا نعمل كسيرك كبير سيرك كبير فهمني ولا وبك الكره باش تسمى هذيك
1: كرفان
0: كرفان كرفان انا وياك وريم ورباب ورابع
1: بالبوق
0: فهمني ولا وزين وبيت نبداو ندوروا من بلاصه لبلاصه خويا فهمني ولا ننستاليو فهمني الخيمه وكذا والعاب سحريه ونفرحوا الناس والله العظيم
2: معناتها تحب تبدا كيكه سوغ لي غوت وكل مره في بلاصه
0: روتريتي هذاك
2: بالحق تحب كيكه
0: حول الله
1: كان كل واحد فينا ياخذ الفازه اللي باش يعملها في السيرك شنو يعمل
0: هاني قلت لك
3: فرقهم علينا
0: انا بالنسبه لي انا مروض اسود ولو انا ما نحبش الحيوانات ولا ولو انه ما نحب قلت
2: صحيح
0: اه هذين مش على باش يروض حش حاجه نخليه مع الاسود
1: بالك اللي انا دخلت مع
0: السيد انصرف انصرف انصرف
3: اوكي بابا انصرف
0: زين وبيت تمشي على حبل
1: والله انا حبيت هذيك انت الحبل
2: بالعصا اعطيه خويا
1: اعطيني الحبل
0: والله خذ انت خذ انت
2: مش
0: كتبنا مصيب به الحبل فهمتني رباب وزينب تعملوا دوكلون
1: ياش تحب القله لباب وزينب
2: اعطيه اعطيك
3: انا ما نحبوش القله عرفت برشا قله ما
0: تخافش منه
3: نخاف منه
0: ايش بنتي ايش تخاف الكلون
2: لا لا ما تمشيش
0: بالحق تحكي
3: ما تمشيش
0: والله ما تخاف ايش
2: والله مشيت والله على نيتها الطفل
0: رباب بنتي شنو تخافي بالكلون تحكي بالرسمي
3: والله نخاف من الكلون وافلام الكلون الكوليكا فما هذيك كابوس عادية زاد معانا في تونس
2: خاطر تخاف من الماسك ريتا تخاف من كابوس عادية ومن الكلون تخاف من الماسك
1: احكي لنا على طفولتك
3: هو كلون شرير في الافلام
0: لا يسوقوا فيه بالغلط عش بنتي لا
2: فاهمينه بالغلط
0: لا الكلون هو اللي يسعد الاطفال وكذا ويفرح الناس وهو حزين
3: هو حزين كاش انا خاف
1: شو الكلون
2: مش حقيقي
3: ملامح حزينة
0: شوفوا شوفوا لبسي مضحيه مستغربه رباب تخاف من الكلون خويا رفع تخاف من الكلون
3: جمله
1: جمله ويا ما تفرجت في كلونات يقصوا في العباد يحطوا فيهم في الكلافلام
0: اما
1: نورمال سو ني با ان بروبليم شوف سي جعفر نبدلوا لها التاش هي وزينب يعملوا كل القلة المصرية ذيك اللي يبدو يحطوا في القلول فوق بعض
0: سيرك ليه
2: سيرك
0: ليه سيرك سيرك تونسي رباب مدخله سيري انت وزينب بتتسكلبك ينقزوا في الحلقه
2: حلو
3: مي

0: هذيك
1: ريم تخدم في الجيشه تقص تسكر
2: ريم مولات السيرك عندها صوت مولات السيرك ولابسه الغجر.
1: وانت سي جعفر انت فهمنا التاش نتاعك شنو
2: انا
1: ماذا بينا كنا
0: كان يدخل يقول عسلامتكم مرحبا بكم انتم اليوم هذاك اللي يبدا لبس كسوه مدير الجنرال اللي هو نورمالمون راهو لو ديريكتور تاع السيرك
3: هو المدير جعفر يبدا يعاقب فيهم يحط لهم شيكل واللي يخدموا معاه ولا في الافلام جافور
1: لا ورغم رغم الكونديسيون فيزيك تلقاها رشيق انا عرفتوا من يوم هذوكم رغم رغم الواحد تلقاها رشيق
4: رغم شنو
2: انا مقدم السيرك
1: مقدم المقدم
2: فهمتني
3: باش يقول
2: انصرف انا حكيت لكم على الموضوع هذا لانه بالحق بالنسبه لي انا السعاده تكمن فهمني ولا في الرحله مع الناس ساعات يا زينب وخيتي تبدي مسافره مع وحدك ما عندها حتى طعم ما كيتس
4: كنت راش عندها طعم كنت راه محليه كتسافر وحدك جعفر
0: سا نوتر تريب وي
4: او جعفر
2: لا لا السعاده معناتها مع شكون مثلا مسافر مثلا انا
0: نتقابل
2: مع شكون مسافر ولاش ماشي اكوردو هذاك علاش انا خرجتوني توا للسؤال المباشر فهمت ولا تاع لبسي نتاع اليوم حاضرين باش نعطيكم جوست السؤال تفكروا فيه فهمت ولا لانه باش نرجعوا له بعد قليل بعد الاخبار. السؤال يقول في ثلاثه كلمات تعطيني مفهوم السعاده وترتبهم واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه مفهوم السعاده في ثلاثه كلمات
1: سمرش
2: فهمتني
0: السعاده في ثلاثه كلمات
2: معناتها تبديلي ثالثا ثانيا اولا مفهوم السعاده ما تنجمش تكون سعاده من غير ما ثم اولا وثانيا ما نجمش نازل عليه وثالثا بربي اصدقائنا على اليوتيوب الكل نحبكم تجاوبوا على السؤال هذا مفهوم السعاده في ثلاثه كلمات نمشي بكل سعاده فهمني ولا لا اصدقائنا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين
5: ساعه سعيده احنا صوتكم في ساقس
6: على 91.2 دي وين افهمها

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز والعشيرة، ديوان فام، عسلمة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفيد بأنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولاية القيروان وسيدي بوزيد والقصرين الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولي المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصى يوم 30 سبتمبر الجاري للاستفادة من هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية تطوير سلاسل القيمة والممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. جلسة عمل ناقشت مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة إرماد الغربية من ولاية تطاوين، وتمتد مكونات المشروع على مساحة 200 هكتار بكلفة تناهز 80 مليون أورو. وكشفت الجهات المعنية أن أشغال الإنشاء ستنطلق خلال الثلاثاء الثاني من القادمة، على أن تتراوح مدة الإنجاز بين 15 و 18 شهرا. كما تمت الإشارة إلى أن الإنتاج السنوي للمحطة سيبلغ 260 جيجاوات في الساعة من الكهرباء، وهو ما يعادل استهلاك 200,000 نسمة. التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل تراجع طفيف في إنتاج التمور بولاية كفصة بنسبة تقدر ب 5% مقارنة بالموسم الماضي، حيث يقدر حجم إنتاج هذا الموسم بنحو 15,086 طنا، أي بانخفاض في حدود 794 طنا مقارنة بالموسم الماضي. وفق المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصاب بن أحمد، مرجعة ذلك إلى ظاهرة المعاومة الطبيعية للنخيل وتراجع عملية الطلع مقارنة بالماضي.
3: نعرفوا المساحة الجملية للنخيل بالنسبة لولاية قفصة تقدر ب 3800 هكتار، منها 582 هي واحات قديمة، وما يقارب على 620 هكتار هي واحات حديثة عمومية، و 2600 هكتار هي واحات خاصة. تعرفوا انه في الموسم الفارط كانت صابة التمور هي صابة وصلت الى مستوى قياسي باعتبار انه كنا معتبا 404 الف طن على المستوى الوطني، لكن هناك خلال الموسم هذا تراجع تقريبا كبار مكيد نخلة تعطي النتائج نتاعها، هي ثم المعاومة وكذلك تراجع شوية في عملية الطلع. بالنسبة لولاية قفصة كان إنتاجها في الموسم الفارق 15,080 طن، في الموسم هذايا هناك تراجع طفيف باعتبار كما قلنا نسبة الطلع اللي كانت أقل من الموسم الفارق، وبالتالي هناك تراجع بقدر ممكن حتى 5% على حسب التقدير.
2: إلى الشأن الدولي، 4 مصادر مطلعة لوكالة رويترز تقول إن الرئيس الأمريكي رفض التعهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الرئاسة اليمني. وفي حين أبدت لندن وباريس استعدادها لدعم الرياض، دعت مجموعة 7 جماعة الحوثيين لوقف هجماتها على السعودية. والحرس الثوري الإيراني يقول إذا اقتضت المصلحة الوطنية أن تجرى مفاوضات إلى جانب الحرب فسيتم التفاوض، ولن يكون هناك تواصل كمؤسسة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو طلبت ذلك، وسيتم الرد على أي ضربة من العدو بضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. رئيس جنوب السودان يوقع تعديلات على قانون الانتخابات تلغي شروطا كانت تربط إجراء الانتخابات بوضع دستور دائم وإجراء تعداد سكاني وطني، وهي تعديلات رفضها تحالف المعارضة الرئيسية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: قلت تخرج لنا مره
1: خذوني خذوني بالتليفون من بحث العياري و...
2: خويا فما واحد مش بعيد في
1: اللاكونغ يقبر سبونسورينغ العياري
2: يودي تنخلص يخدم على روحه
3: تخلص زينب عند امشي بدل زينب رمز السعادة هاي يمشي
1: اي خبش نخرج في البريك انت اكمل المقطع
3: سبعة
2: خويا سعادة ماكلة نحب نساعدكم
3: سبعة عيارات سبعة عيارات خويا
1: سبعة عيارات
3: اي
2: الفريق الفريق خويا الفريق ولا هنا الفريق الغيجية كهو الفكان فريق
3: اي
2: عشر عياري واضح
1: مية دينار سي جعفر
2: عنا واحد اثنين ثلاثة غادي
3: تسمع في صوت
2: وخمسة لهنا معناتها احنا ثمانية في الموضوع
3: برا نعملوا فاصل ربيب حاضر انت بعد شوي فاصل ثم نواصل
4: انتم تسمعوا

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: 10:43 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتى يشلل نصف نهار. بالحق رفع المجدي مشي خرج باش يشوف
2: والله يعطيه الصح
3: مشغول يا رب. انا خلفوش وعند كلمتنا فهمني ولاوي اللي نقولوا للساده المستمعين طبقوا طبعا.
2: شنو كلمتنا لاتينا المستمعين؟
3: ماشي رفع مشي العيال
1: احنا باش ناكلوا معناها
3: باش ناكلوا العيال فهمني ولاوي ان شاء الله
2: الحمد لله
3: فهمني ولاوي بدو تمام وان شاء الله ربي يسهل.
1: ان تو كان شوتو سفيت لك من العباره
3: اكمل العباره تفضل
0: اكمل العباره.
1: هو فمش تشويش اليوم رفع ماهوش موجود
3: دونك
1: اعتقد انه الاجابات باش تكون صحيحه
3: ان شاء الله.
1: وفريق
2: غزل البنات
1: باش نعطيكم مقطع وانتوما تقولوا لي شنو اللي عمل وتكملوا المقطع الثاني طبعا. تفضلوا
3: مقطع.
4: قولي سعيد هي دي احلى ولا دكة؟
5: كفاية توتر سين وجيم مستعجلين على ايه؟ ما بكره هنشوفها.
6: الهي ما تلحق نشوفها يا اختي ويشوفها
2: حجم
6: طويل
2: حجم طويل
4: يعني ما نقدرش نعمل حاجه.
2: ودي نعمه طل
1: ما كملش الاكستريم. برافو زينب.
2: ميرسي برافو زينب.
1: عرفت كيفاش الشنيش
2: انا باش نشن كي غاده تكلم.
1: هذا العمل قداش مستفز للامانه.
2: هو مستفز
1: يقتل بالضحك.
3: جبتي
1: تفضل
3: الحاج متولي دي نعمة طلع.
1: وكيفاش عرفتها؟
3: شنيشن.
2: برافو جعفور.
1: تفكروش السيتياسيون هذه شنو شنو صار برشا مقاله.
3: الحاج متولي الحقيقه ما سمعتش بالكدال. الحقيقه ما سمعتش.
2: نحب نعاود نسمعها. انت تخدم ايكو
3: انا انفو بك انفو.
2: حلو
3: حلو حلو
1: والله حلو.
2: به
1: يعطيك صحة زينب تاخذ نقطه.
2: شكرا جزيلا.
3: اي سهله زميلتنا
1: بكل واحد الحاج متولي والحمد لله رفع موش لهنا سينوره واتحفنا
2: تو ماشي تفل وبشيجي بالعياري وخارج وهكا نكفيه.
1: انت تعرفي انا شنو نقصت؟
2: هو فرحان.
1: ميرسي مشكوره جعفور امان شويه انرجي فكر
3: ان شاء الله ان شاء الله نوعدكم تفضلي
1: صحيته يقول شوي انرجي سيبوا ما غير ما نكمل المقطع الثاني نمشيو للعمل اللي بعده.
2: أي.
1: امان خلي الاكستري يوفى شباب.
2: اوكي سامحوني والله سامحوني تحمست
7: واللي طراجل لبس عليك
8: وانت لباس
7: اش احوالك
8: وجماعه كل لباس
7: الحمد لله
8: عايش وامي لباس
7: وبيك لباس.
1: شنو العمل وشنو تقال من بعده؟
3: سي الزهواني
1: اوكي
3: لمين النهدي رياض النهدي
1: احسن جعفر
3: الاعمال فهمني ولا يضحكوني على الاخر خاصه الوقت اللي قري فيه يقول له عنده اربع عجال يقول له دجاجه هذيك عمري ما ننساه لهنا المقطع هذا يقول له بايك لباس امك لباس اخواتك لباس حاجه من النوع هذه ودي ملبوس
1: ودي ملبوس بوس بوس
3: وثم حاجة غريبة سألوا عليها حاجة غريبة مش من العائلة
1: مش من العائلة
3: ما نتذكرهاش
1: صحيت جعفور
3: أما حاجة غريبة ما عندها حتى علاقة بالعائلة.
1: أحسنت جعفور. أي. إجابة كاملة وصحيحة والعلامة الكاملة
2: جعفور هو جعفور. برافو غزل البنات برافو.
3: ونعرف زاد الإجابة شنين حبيش البقرة سألوا على البقرة
1: يلا يتلك
2: برافو
1: أعطينا المقطع الثاني.
3: البقرة لباس أمك لباس بوك لباس خواتك لباس والبقرة لباس
1: إن شاء الله نسمع المقطع الثاني.
7: وك البقرة الشهبة لباس عليها
2: بقرة الشهبة
8: عايش من أجمع كل لباس
7: الحمد لله وكرم على لباس
8: لباس عايش الحمد لله أجمع كل لباس
7: هي زيعت فيه
1: وبقي بوس
7: فك كبرت تبارك الله واللي تراجع
1: كبرت تبارك الله واللي تراجع. فما زاد في الحلقة هذه وقت اللي هو يدق في الباب على عمته
3: ما حبش تحل عليه وانت شكون وانت شكون وكذا بعد اكتشفت اللي هو ولد اخته
1: يعملوا عمي لنا هذه دار عمي ولا هذه دار عمي صحيت. فما تعادل غزل البنات وغزول البنات والله ريت جعفر كي تلعب وحدك وتأمن بروحك وبقدراتك.
3: ميرسي رباب
1: مشكور.
3: ميرسي رباب
1: مش نزيدك نقطة على الفازة جعفر اثنين نقاط
2: مش كنت معنا
1: لا واحد واحد والعمل الاخراني شباب
2: يلا
3: خطة
1: صعيب شوية هذا تونسي تونسي طلعوا لي العمل وطلعوا شنو كان في التقال من بعد.
9: سمحي حاج
4: فضل.
9: وين ماشي؟
4: باش اللجنة.
9: نعم؟
4: اللجنة.
9: لجنة؟
4: ايه.
9: هي واش بك جاي كاكا ديت فرغي؟
1: كاميرا كاشي. غوار. انا قلت غوار قبلك والمرأة داخلة وقال لها
2: تحس
1: في شهادة حسن السلوك.
2: شهادة حسن السلوك.
4: وش السي في؟
9: السي في هي
2: السيفي هي
3: السيفي السلوك السلوك حسن السلوك والحاجه ما فهمتش السلوك
2: قالت له ما عنديش السلوك
3: ما عنديش السلوك
10: في باب البلاص
1: ابو امل فتيات طلعوا في وتي حشكي هكا
3: حشكي
1: في باب اسمع كامله عزيز وبربي ما نخلينا نسمعوا
3: نسمعوا خاطر تضحك ياسر والحاج عسل عسل من توزر الحاج ذكرها باللي قدام يدير
9: وين ماشي
4: باش اللجنة
9: نعم
4: اللجنة
9: لجنة
4: ايه
9: هي شبيك جاي كاكا ديتك فرغين
4: وش عنجيب عزيز
9: نعم
4: وش عنجيب
9: سي في
4: اه
9: سي في
4: وش سي في
9: سي في
4: اه
9: السي في تاعك
4: وش السي في عزيز
9: السي في هي
2: سي في
9: ورقة تبين انت ايش اسمك وين مولودة حالتك الاجتماعية عندك شهادة حسن سير وسلوك
2: لطف علي بالسلوك
4: انا في القدة عندي سلوك والحسن
9: الحسن
4: ما عنديش سلوك لحسن بريئة ما عندي حتى حاجة
9: يزمك شهادة في حسن سير والسلوك هاي كيفاش ما عندك شهادة
4: ما عنديش حد شيء انا عمري لا خشيت محاكم ولا نعرف محاكم ما عندني سلوك ما عندي
9: ما عندكش سلوك عليك التقوى الله
4: والله العظيم سلوك وشي وخلي نقطع لي حنا انا في العمر ضايع عندني المشاكل حتى دنني السلوك
9: حسن السلوك ما عندكش
4: السلوك لا غير السلوك انا يعني على هالشيء
9: لا على خاطر كي نشوفك هكا حكاية السلوك عندك
4: وش معناه وش معناه السلوك حكاية السلوك عندك وش معناه
9: حسن السير
4: وش معناه السير سليم
9: سليم معشكم طحتي
1: معشكم
2: طحتي
1: محلو برشا المقطع
3: الله يرحمه
2: محمد
3: الغوار محلو قديش سبونتاني
2: قديش كانت كاميرا كشبحة
3: محلو سبونتاني
2: تمثيل قايمة على الموقف
3: فكرة بسيطة جدا فهمني ولا والكاميرا خفية كانت مربوطة أكثر بالأشخاص فهمني ولا الأشخاص اللي جيوم الكاميرا كشي الحقيقة كانوا يضحكوا ياسر راهو عشنا ايامتها كاميرا خفية حاجة دوخ من راهو في كوكا محمد العوني وغوار وكذا صدقني كان ثم كاميرا خفية معناتها نقعدوا التلفزة الناس نضحكوا بالدموع
2: صحيح والله صحيح عندك
1: بما انكم عندكم حسن السير والسلوك اليوم
2: ما عنديش السلوك لطف علي بالسلوك
1: عندكم سلوك ومالكم بريئه باش نزيدكم اكسري اخر مفلف
3: لنهار يعطي خير وما غير رفع
1: غير الله ما شاء الله وما عندك حتى فكره جعفر على الموسين دليل لهنا جعفر بليش رافع اي جنجل
3: ليلة
1: ولا لا عندي يمتهر قال لك هيك
3: برشا انصرفوا انصرفوا قلب برا
1: انصرفوا به المقطع الاول المقطع الثاني رجاء خليوا المستمعين يسمعوا لي زيكستري كيوف الاكستري وقت نجاوبوا
3: قصنا الميكروويف
1: فهمت يلا المقطع الاول
11: اسمعني استحسن نحبك تكون شاهد على الكلام اللي باش نقوله ما تقولوش راني في فرنسا ما نسمع بشيء وما في بالي بشيء في بالي بعمل سعلي الكل الثعلب وحرقانة بن والمنحلة وبعمي اللي جاي غصور في نعيمة وسهيل ما حكر حد
2: نعيمة وسهيل
1: أحسن الأعمال التونسية اللي تعديت
2: قمرة سيدي المحروس
1: لي 2008
3: ما نجمتش
1: درامي مسلسل
3: مش أخو زمان
1: أبدا ومن أحسن الجينيريك زادة اللي تعديت
2: جمليل
1: بتاتا
2: من أجل عيون كاترين
1: لي
2: 2008
1: تلفزة الوطنية حرقة ما نعرفش نسمي اسمه
2: حرقة 2008
1: اخترت الإكستري هذا بالذات على خاطر فيه الأحداث وفيه الاسماء الممثلين والشخصيات الرئيسيه
10: والصواف والصواف
1: بين الثنايا
2: بين الثنايا
1: صحيح
2: والصواف
1: واللي تعرفون جينيريك وحطيت لكم جينيريك

0: بالحق حركة حاجة عن جعفر مش عن شخصية.
1: اللقطة متاع موت فاروق في مسلسل الليل البيض وقت اللي هز الكهرباء
2: والغناية اللي كنت تسمع
0: مش بكرة تأثرت
1: تأثرت خطر كانت مربوطة بحكاية في وقت
0: اللي هي
1: اللي هي معناتها بالنسبة لي أنا الدورة ذاك كان مهم جدا جدا جدا كي قريت السيناريو اللقطة هذيك قعدت نستنى فيها بارشة وما تصورتش من الأول معناتها هيت الممثلين تعشرنا وقريت السيناريو برشة فهمني ولا غاضني هو كشخصية غاضني غاضني على الأخر على الأخر على الأخر فهمتني وباش نعطيك معلومة ما سقتش أنا الكهرباء وعملت الدنيا هذيك الكل كان ثم كاسكادور فهمني ولا هو اللي خذ الكهرباء وساق وعمل الحكاية متاع الأكسيدون أنا جوست الديماراج من الأول متاع الكهرباء المومون إيموسيونيل حبيب المسلماني مخرج ذكي جدا عبقري على الأخر فهمني ولا معناتها يتركز في السياقة وأنا ما نسوقش فهمتني يتركز في السياقة يتركز في المومون متاع الشخصية هذك اللي هو أقوى مومون فهمتني دونك المومون هذاك والحقيقة يظهر لي كان ما خانتنيش الذاكرة صورناه مرة واحدة كهو ثم دي مومون في التلفزة مومون حياتك اللي هو معناتها بتاع الشخصية يا من الأول تخطف خطك تعاود تبرد فهمتني دونك هذاك عمري اللحظة ذيك عمري ما ننساه بالنسبة لنا في تاريخ المسلسلات اللي مثلتهم الكل ولو أنهم مش برش
2: إكزاحة جعفو ديما الليل البيض يقعد وبارح اكتشفت الليل البيض تحمل نفس اسم رواية متاع ديوستوفيسكي دونك نفس الحكاية جعفو فمش عبا أوكي فكر الغنية اللي أنت تسوق
1: شنية أي
2: كوقتها
1: الله يرحمه بوغن أي يا والدة يا والدة
2: يا
1: لا لا لا لا يا الوالدة
2: أوكي.
1: يا والدة هاي تشتحكي الموتور بيد وقت مش نبكي
2: وي يعطيك الصحة جعفور ميرسي
0: شكون
2: رابح حابين نستنى في عزيز باش نحاولوا نسمعوها الاغنية هذية مي اليوم الربح عند الفتيات
0: ميرسي بوكو
2: مراك قاعد ماشي في طريق صحيح جعفور وقاعد تتألق وتتفوق على نفسك
1: والله انا لو كان يختاني تمهميش وتنسل
2: كنت تقصد شكون مصدر تمهميش
0: على خاطره مش موجود
1: مهميش ينجمش كبير
0: على خاطره مش موجود
1: لو كان يختان التمهميش في المسابقة هذه نهنيك ربي براني عندي ذاكرة ونثبتوا بالقدي
2: ما شاء الله عليك نعطوك مقطع من الغنية

0: يعطيكم الصحة. ميرسي ناس الكل, برافو جعفور, برافو فتيات. عندكم آخر مسجدات؟
1: عندي طلب, كان مازال عنا وقت على الأخبار, ما نسمعوش بين اثنين الكل حتى.
0: والله أنا ما ذبي,
1: والله حلو,
0: حطيته بالذمة. صوت هندس فيقسي, مغنية ما شاء الله حلو برشا, وهي نخرجوا بها نكملوا بها.

0: دي وان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وان اف ام، صوتكم.
1: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة، حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز الحديث عشرة، ديوان فام، عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. ويؤكد في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية، يؤكد أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، وفق ما ورد في بلاغة لوزارة الشؤون الخارجية. عضو المجلس المحلي بسليمان محمد لمين نويرة يدعو الجهات المعنية وخاصة وزارة التربية إلى التدخل العاجل لحماية التلاميذ والإطار التربوي والعاملين بالمدرسة العددية التقنية بسليمان من ولاية نابل بعد تدهور حالة جزء من المؤسسة وبلوغها مرحلة تنذر بخطر السقوط. وأوضح النويرة في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أن وضعية المؤسسة التربوية أصبحت تشكل خطرا مباشرا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي، وطلب باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة من بينها وضع حواجز حديدية حول الجزء المتضرر ومنع التلاميذ من الاقتراب منه إلى حين تدخل الجهات المختصة وإجراء المعاينات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الوضع وضمان سلامة جميع مستعملي المؤسسة. النائب بالبرلمان عن ولاية زغوان النصر الشنوفي يؤكد أهمية إنجاز الطريق الحزامية بمدينة الفحص باعتبارها أحد المشاريع التي من شأنها المساهمة في الحد من الاختناق المروري الذي تشهده المدينة، خاصة بالتزامن مع انعقاد السوق الأسبوعية، موضحا أن المشروع سبق أن طرحه في عدد من الأسئلة الكتابية ومداخلات مناقشة الميزانية مع وزير التجهيز ورئيسة الحكومة، مشيرا إلى أن الدراسات المنجزة كانت تهدف إلى إحداث طريق حزامي تربط بين مفترق تبار ومجيس بمدخل الفحص من جهة تونس والمجاز وصولا إلى الطريق الجهوية في اتجاه سليانة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,919 شهيدا و174,977 مصابا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية. ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن يتوقع نزوح 230 ألف يمني إذا استمر الصراع. هذا وتتواصل الاشتباكات والقصف المدفعي بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب، في حين سجلت مأرب وصول 3,000 نازح إليها إثر التصعيد العسكري في عدد من المحافظات.
0: طبق آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: رجعنا لكم 11:20 دقيقة. نحب أصدقائي صديقاتي لهنا اللي قاعدين تحية إكبار وإجلال سيرافا.
1: شكرا.
2: ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي معوشنا.
3: ça s'est bien passé la rubrique.
0: oui oui oui oui. باش نوريك المشاهدين اسمحوا لي
4: نحسوا بالسعادة توا خاطر احنا
2: والله ها هو المنتوج شو جعفر شو
3: الديستانس هذيك ينجم يشم الريحة كريمون. طلع شوية دكاية.
4: الله الله
2: جي في وجه رافع بالضبط.
3: العيارة في وجهي أخي. لا لا لا حل خلي زومي
2: يتفرد جعفور
3: زومي على الطن.
2: والله عياري
3: وبصل محليها راسي فوق العياري
2: سي
3: مانيفيك
2: سي نكول هوا يا غالي.
4: اوه اي اي اي اي اي
2: يزي قاعد فسد في الويعد في الهدر.
3: والله فوتوجينيك العياري طلع. والله فوتوجينيك
4: بالهريسه ولا مجروح.
0: شكرا رفع.
3: شكرا
4: ميرسي ميرسي.
3: بالله تحيه للطفل واخوه اللي يخدموا مع بعضهم يبيعوا في العياري جون
0: محلاهم
3: لي دو جون محلاهم. اما بليك واحد لازم يتفاهم مع خو الاخر خاطر خو الاخر يحط بزيت تن يعطيه يعمر التن يغرف
4: بالمغرفه
3: يدو كريمه. دونك خذا من عنده الخمسه الاولانيين تخدموا كريمه وثلاثين ثلاثة الاخرين قالوا هات خلينا نكمل عليك. ما حبش يقولوا راك المشروع باش يفلس قالوا هات لحظه خلينا نكمل عليك انا التن. دونك باذن الله يحاولوا يتفقوا مع
2: ربي يرزقهم الحقيقه.
4: اما بنين اما بنين
3: ونرجعوا لهم بلاك زيرو بلاك زيرو كي تبداو متعادين عليكم.
0: وماذا بينا ديما هذه الفقره قاره نعملوها فقره قاره
3: العياري ديما
0: اهم الفقرات اللي في البرنامج
4: خاطر جعفر كي لعب وحده ربح.
0: شنو
4: في بالك
0: يا رافع؟
2: شو
3: والله لا سمعتكم سمعت إذاعة أخرى في المشهد سمعوني. لا لا والله لا سمعتكم محليكم من برا
2: عايشك
3: خير ميلي من داخل برشا
0: خويا رفع. شكرا مجددا على العياري يعطيك الصحة بارك الله فيك. سادة المستمعين شكرا على الاستماع. أصدقائنا على اليوتيوب بارك الله فيكم صحة بالشفاء قالكم صحة بالشفاء برشا صحة وبالشفاء برشا برشا برشا ثمني ولا فدوى قال ثم ربي ثمني ولا ثم ربي بيان سيو صحة وبالشفاء طاهر كيف كيف ثمني ولا وداد كيف كيف نصاف كيف كيف الكل الكل يعطيكم ألف صحة ميرسي بوكو. هاي سيدي عن الفقرة اللي باش نمشيو لها توا اللي اسمها سامحني دقيقة باش تلتحق بكم زينوبة. نذكر اللي كون الفقرة هذه شخصية تتكلم زينوب مدة 30 سيكوندة
4: جبتوا لزاردواز ولا ما جبتوش؟
0: معلومات شافية وظافية
4: ما جبتوش لزاردواز؟
3: لزاردواز خير ما نجيبو لزاردواز
4: وينهم لزاردواز؟
3: أنا مشينا لزاردواز العيار يا أردواز
0: أصغر واحد فينا
3: وين
0: أصغر واحد فينا
2: هاي أخزيل
0: هاي وين؟
2: ما شاء الله على أخويا.

0: بيه.
1: والله بيه.
0: ايه
2: كيما يا مرايتي.
0: ايه والله بيه.
1: حلوه في طرش جل.
3: هذا انا.
1: مثلا
0: بهي والله بهي زاد حتى هذا انا
1: هذا انا بهي زاد
0: اي والله
1: والله ما لا فقره تو لو جله في عنوان
0: شنو الفقره
1: هذا هذا انا ولا حكايتي اما خير
0: هذا
3: خاطري تتكلم على لسان الشخصيه
1: اللي هو معناتها جو في اخر نص قول وهذه حكايتي
0: انا راي انه لازمنا نعملوا اسم يكون مثلا انا من هو
3: انا من هو
0: خاطر هذا انا نتاع لبنان ياسر كل شيء انا من هو
3: انا شكون
1: شكون
3: السلام عليكم
4: في اطار يعني انا مازلنا اللوج
3: ولد من
4: باش تجي زميله زينب تاخذ
1: مرحبا
4: باش نمشيو ديريكت للجي
3: جيب شابو معك جعفر
4: خليهم غادي خليهم غادي مدام
3: جيب شابو معك جعفر حقيقي جيب شابو حقيقي شد
4: داي زينب يجي شدي بلاستيكيش
3: هاي سيتي زينو
5: سامحني دقيقه انا شكون
1: انا شكون عرفتوهم حكايتي هذا انا اللي تحبوا انتم الفقره هذية اللي الحكايه سهله انا مش نطلب منك عزيز انه ما نحطوش خلو انه نحط شويه سسبانس باش نكمل النص الكل اللي باش يدوم بالضبط بالضبط بالضبط 40 ثانيه كل نص نحبكم تكتبوا ما توريوش الاجابات لاصحابكم ومن بعد وقت اللي نقول لكم انه على اجاباتكم ترفعوا لي زغدواز وتوريوني الاجابات نتاعكم انتم زاده حاولوا تطلعوا معنا الشخصيات نحب نقول لكم اليوم عندنا بونوس ثلاثة شخصيات ولاو أربع ونحب نقول لكم اليوم زيادة الشخصيات الكلهم توينز
4: أوكي
1: جميل حلو. واضح
4: خطوة ترافع جد بالسلاح
1: يلا الشخصية الأولى وقت اللي تحب عزيز لزغدواس حاضرين انتم حاضرين هنا حاضرين يلا نبدأ توت سويت تولدت عام 1911 في تونس صغري الكلمة كان عندها بالنسبة لي قيمة كبيرة قريت تعلمت وبديت نكتشف أنه الكتابة تنجم تكون مؤثرة جدا تنجم مش كانت تكون حكاية ما تكون زادة تساؤل في الثلاثينات بديت نكتب وننشر وفي نفس الوقت دخلت عالم التعليم والصحافة تونس وقتها كانت تعيش مرحلة صعيبة وأنا ما كنتش نحب نتفرج من بعيد اهتميت بالتعليم والثقافة وشاركت زادة في الحياة العامة عام 1948 خرج واحد من أشهر أعمالي واسمه السد ما كنتش نحب نعطي القارئ إجابات جاهزة كنت نحب نخليه يقف يسأل روحه شنو نحب شنو نجم نعمل شنو الثمن متاع الخيارات متاعي بعد 1956 مع الاستقلال تحملت مسؤوليات في الدولة وخاصة في مجالات التعليم مهما تبدلت المسؤوليات بقات الكتابة هي الحاجة اللي ترجعني ديما لنفسي وتوفيت عام 2004 أنا شكون شكون عنده الاجابه
3: محمود المسعدي فسخ لي
1: محمود المسعدي مغلط يا الفريق يجاوب صحيح نقطه ريم نقطه رافع نقطه جعفر نقطه ربيب برافو برافو وعجبني رافع كيفاش

0: مفضل مفضل. بيه يلا الشخصية الثانية تحكي وتقول إن تولدت عام 1996 في تونس. 1966
1: أو قدي ولا يا قدي
0: 66 من صغر من صغر متاعي كان الكرة جزء كبير من حياتي، لكن اخترت مركز خاص جدا. في الثمانينات بديت نظهر في كرة القدم، وبعدها جيت عام 1989 والتحقت بواحد من النوادي الكبرى في البلاد اللي هو الترجي الرياضي التونسي. حياتي تبدلت كليا، كان كل ماتش كان اختبار جديد، كل كرة زادة كانت اختبار لي أنا بالذات ننقذها أو لا. عام 1994 وصلت الحلم يحلم به أي لاعب اسمه كأس العالم، لعبت مع تونس في المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 4 سنين في 1998 رجعت مرة أخرى المونديال فرنسا 2002، عشت ثالث مشاركة لي في كأس العالم، 3 مونديالات سنوات طويلة مع الترجي والمنتخب. و2003 قررت أني نعتزل اللعب. شكون أنا؟
2: شكرا
0: نوار، إجابة صحيحة. ربي فرجاني ما ظلتش، أنا مش مصدقة، مش معقول، مش مقبول، مش معقول، مش مقبول. ماذا يحدث في ساعة سعيدة؟ رافع نقطة ربي بصفر، جعفر نقطة ريم نقطة. برافو برافو برافو،
1: قعدت نستنى شنو خذي من بعد.
0: الصدمة الصدمة في الريجي، صدمة في البلاتو. شكرا الواح،
1: صور لك كورة
3: ما بعدش بعيد قد تقديم
2: زينب، صورت لك كورة من لوتا كانت قاعدة في مجهود إن شاء الله.
1: والله عايش والله قاعدت نستنى شخذي جايزة من بعد. قلت بك شيء
2: هي بيد هالكرة. شوف
1: تحية ليس شكري الوير وربي يفضلوا، ميرسي بوكو على المجهود اللي عم
0: فيه يكون
2: تفضل. هي بيد هالكرة ستي نجم أزر بالممحات في السحر ردها عياري، هي بيدها تك ردها عياري انت سي جعفر
0: بربي مش حار سي تريز امبورتون يكون مش حار. ميرسي بوكو يعطيك صح. شكري الوير. شكون يتذكر انا غير يتذكر حاجة عملها في كأس العالم
4: لونغريتير جواندو يد سي شكري الوير جواندو يد انا مثلك نيستي
0: ميرسي والله برافو برافو برافو شكري الوير.
2: اربع سوايع معك
0: يلا لوغون عنده انغون عنده زاد حاجة مميزة في اللبسة نتاعو. شو كان يلبس حاجة مميزة؟ ليه مش كان يلبس
2: كاسكيت؟
0: كان يلبس كاسكيت. برافو عزيز، كان يلبس كاسكيت وكان من احسن الحراس في الدور الاول الكاس العالم.
1: البارح ما طلعتش الترجي واليوم ما طلعتش شكري الوير.
0: حقيقه شي
1: مش يسحبوا لك.
0: جميل جميل. اسمع برافو عليكم، برافو عليكم. توا خلينا نعملوا العدد نتاع النقاط. نقطتين ريم، نقطتين رافع، نقطتين جعفر، نقطه وحيده رباب، نقطه غيابها مفاجئ. درا شكون يضحك مع
1: تد عليا.
0: لا لا اسمع نخليو زميلتكم رايده وخليوها تركز. يلا ركز رباب وتنجم تلحق بالركب.
1: إن شاء الله.
0: الشخصية هذه تقول أنا تولدت عام 1934، نحكي ديما على الشخصية التونسية. تولدت في أزمور في ولاية نب، جيت للدنيا وقتها ما كانش اسمي الاسم المتعارف عليه، كان اسمي حليمة. كبرت في عائلة فيها الموسيقى، ما كنتش نتصور للصوت اللي نغني به وانا صغيرة باش يولي نهار من نهارات.
4: لا لا التليفون مش كامل
0: باش يولي نهار من نهارات. يسمعوها توانسة الكل. 45 عمري 11 وقتها بديت نغني قدام الناس اغاني كيما صالحة ومكحول مبارك، كانوا من اول الحاجات اللي عرفوا الناس بصوتي. الخمسينات مشيت للعاصمة، غادي بديت نقرب اكثر من عالم الموسيقى. عام 1957 التحقت بالرشيدية، تعلمت اكثر من التراث وتراث الموسيقى التونسي. بعد عام 1958 دخلت للإذاعة التونسية كمطربة رسمية. من غادي حياتي تبدلت. 66 خرجت مع فرقة يزيم التشويش يا رباب، خرجت من فرقة الإذاعة وغنيت خارج تونس في بيروت. بعدها ب3 سنين عام 1969 وصلت للقاهرة وشاركت في ألفية القاهرة، فما حفلة شهيرة ليا كان حاضر فيها العندليب الأسمر وكان واحد من الجمهور. على امتداد السنين غنيت أكثر من 300 أغنية من تونس ومن مصر ومن ليبيا. أنا
1: سيدة نعمة.
0: نعم وحطيت لك خليم جميل جميل جميل جميل. سيدة نعمة
1: جعفر.
0: نعمة نعمة بربي باش نقرا شوية ملاحظات. برافو جعفر إجابة صحيحة. نعمة من غير ملاحظات. السيدة نعمة برافو على التوصيف.
1: شكرا نيستي السيدة نعمة. السيدة وتوسمت فيك الخير من فوق.
0: وتوسمت فيك الخير وأنا زيدة يا رباب. برافو عليك. وعندي لهنا
1: قلب قلب
0: وبقلب. شكرا. عندي هنا السيدة نعمة نعمة وعندي زيدة ملاحظة من عند خونا رافع جعفر. يغش
4: إيش بيه يغش حسبي الله وأنا
1: أقسم بالله
4: من عرش قلبي
2: ينقل إيه الكوبي
4: أقسم بالله نقل من التليفون. أقسم بالله نقل من التليفون ورب أقلب التليفون
0: ورفع
4: القواعد
0: الجديدة.
4: قلت لك والله شافها من التليفون
1: القواعد الجديدة.
0: خلينا نعملوا تلخيص.
2: موفي بيردون.
0: عنا نقطة نقطة نقطة نقطة. المرة الجاية باش نلعبوا من غير تليفونات، باش نعمل بانيي لهنا بحذايا وناخذ تليفون. المرة الجاية المرة الجاية المرة الجاية
1: ما عنديش تليفون.
0: كيما قلت لكم اليوم عنا بونوس شخصية رابعة وشخصية تونسية. نحبكم تركزوا مليح مليح مليح مليح. عزيز ركز انت زاد، رانا تلعبوا لكلكم. برافو.

0: الشخصية تقول بديت مسيرتي الفنية عام 74 مع فرقة مسرح الجنوب بقفصة. منذ ذلك الوقت أصبح المسرح جزء كبير وأساسي في حياتي، شاركت في العديد من الأعمال المسرحية. بعد انتقلت إلى التلفزيون والسينما، كنت حاضرة في أعمال خلت بصمة عند الجمهور التونسي. عام 92 شاركت في مسلسل الدوار، عام 96 في الخطاب على الباب، في 2000 في منمت عروسية، شاركت في صيد الريم عام 2008، مسلسلات كانت تحصد في نجاحات كبيرة ومعاها زاد يزيد قربي للجمهور. ظهرت في مسلسل انسيبتي العزيزة بداية من 2010. في السينما كانت عندي مشاركات في التلفزيجية عام 2006، آخر ديسمبر 2010، وباستاردو 2013، بورتوفينا عام 2019. عرفتونيش؟
1: لطيفة القفصي،
0: لطيفة القفصي، جميل. وين الأردواز يا رافع؟ وين هي الأردواز والدرافع يا غالي؟ تفشدي العرفوي طبعا إجابة غلطة. لطيفة القفصي، بغافو بغافو بغافو بغافو بغافو. نقطة جعفور، نقطة رباب، نقطة ريم، بغافو، يعطيكم الصحة. لطيفة القفصي اللي مفكر اللي وقع تكريمها البارح في حفل اتحاد إذاعات وتلفزيون العرب على المسيرة نتاعها، وكان وقت الحقيقة فيه برشا ايموشن. جعفور شفت التكريم؟
2: تعطيوني دقيقة نحكي في حق هاتي السيدة الفاضلة، هاتي المبدعة، الفنانة المسرحية العظيمة، الأنيقة، الرشيقة، السمحة، الباية، طيبة، مناضلة، لطيفة قفصي مناضلة، لطيفة قفصي مؤسسة الحقيقة، لطيفة قفصي تاريخ، فرقة قفصة للتمثيل مع ثلة في وقت اللي التمثيل صعيب، التمثيل صعيب والصعود على الركح صعيب، ومرأة ضحك صعيب، لطيفة القفصي ضحك وتحس وحنينة برشا برشا برشا برشا. من أهم خصال المرأة هذه أنه على قد ما حنينة على البشر، على قد ما حنينة على الحيوان، يعني مغرومة ياسر بالحيوانات، والله العظيم عندها حكايات جميلة جدا تستحق هذا التكريم. أعتقد أنه التكريم هذا مستحق ويشرفنا ويمثلنا ويفرحنا. أنا ما نتصورش ثم واحد البارح ما فرحش اللطيف القفصي والهتاف متاع الناس، شباب أطفال كبار نساء رجال عرب فمي ولات توانسة، وكلهم بصوت واحد، لطيفة لطيفة، سمعت الصوت محلاه، تستاهل يا لطيفة، تستاهل هذا التكريم وأكثر والله. إن شاء الله ربي يفضلها،
0: إن شاء الله ربي يفضلها الممثلة الكبيرة لطيفة القفصي. وربي التصحيح صغير، أنا قلت شكرا لواهر وشاركنا و94 وأمريكا ليه، هو المشاركة في متاع المونديال كانت 98 في فرنسا باش نكونوا واضحين. جست المهم
2: لي
0: جست مهم أنه نقول وقت اللي المعلومة ما تكونش صحيحة. شكرا لكم الكل اللي نبهتوني لهذا،
3: نقول لهم اليوم غلط فيا وأنا أقول له توسمت فيك الخير وغلط فيا.
0: أسمع نسمع وتوسمت فيك الخير من بعد البوس، يلا رجعي.
4: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، خليك قريب، فيب وراجعين.
5: كومار سانتي انترناسيونال، toujours confiant. Une protection santé complète. ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج، من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.

0: لهذه شو 41 دقيقة اللي مسلي وسلم على سيد الخلق جو يعب 66 كيف هو سيد المستمعين إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. بعد شوية من اللي بيجينا رفع ولد الدار خوي ربي يبارك له جبنا خوي العيار اللي مسلي وسلم على سيد الخلق الله يبارك لك صحة
1: عيشك
0: ولا العظيم
1: عيشك
0: ولا مفوزة دار ولا
2: مرسي
0: ما تجيش بالفرنسي
2: بيك حروز
0: ما تجيش بالفرنسي
1: مرسي مفوزة دار مرسي مفوزة دار
0: يا عيش خوي
1: عيشك
0: رفع ولد الدار
1: عيشك تفضلوا إن شاء الله
0: اي بابا
1: توكلوا ربي
3: رفع ولد الدار وعندي فكرة طيارة
1: علي السلام عليكم
0: سلام
1: شوف الوقت تبدل في التليفون الاربع متاع العشية شوكيت المهم بي اليوم مش نحكيه على موضوع مهم جدا بالنسبة للسادة المستمعين نعرف اللي أي إنسان قاعد يخمم هو والمدام والعائلة الكل بشو يدخلوا في البني يحبوا يعرفوا بالضبط قداش تتكلف دار اليوم مش نعطيكم بطريقة ستوندار الدار قداش تتكلف نحكيو بيان سور على دار ستوندار ما فيهاش اون اركيتكتور سبيسيال ما فيهاش دي بورتافو فيهاش براكن كبار نحكيو على دار عاديه كيما نحن نسميوها طابعه سكر يعني طول في عرض تو سامبلومون الدار هذه كيفاش شنو سومها وقداش تتكلف باش نخلطوا اليوم جوست للكركاس ما نمش نحكيو على الفينيسيون خاطر الفينيسيون تختلف كل واحد شنو يحب يعمل في داره باش نحكيو ستوندار يعني ميدا عرس داله جبه وتقسيم وملايق به نبداو باللي زيتاب الفونداسيون الميدا متاعنا تتكلف المتر مربع متاعها من 210,000 220 200 دينار دونك في لي زالونتور هذوما سلعه ويد عامله يعني المقاول بلوحه بسلعته بدنيته بكل شيء عندك ميدا فيني حاضره البيتون اون اليفاسيون اللي هو عرس ودال مع بعضهم يتكلفوا 170 180 190 انت والمقاول اللي باش تجيبو دونك هذا هاك عندك فكره مينيموم 170 دينار تعطيها سلعه ويدعامله عندك العرس والداله نتاعك توا ندخلوا في الماسونري اللي نحن نسميوها الجبه مع الليقه والسيباراسيون اللي لداخل نتاع الدار مع الليقه ديما نحكي دار ستاندر مش حاجه كومبليكي دار عاديه ستاندر في لي نورم كي نقول ليقه يعني نتاع جبه يعني رخامات ركبين بيان سور ولي بريكادر الداخل نتاع البيبان ركبين السوم يمشي من 209,000 210 220 دينار باش تكون عندك دار ملايقه كامله يعني كلم وهذا الكل السوم بعضها دار 100 متر مربع ريفيرونس تتكلفنا 60 مليون ابارتير من 60 مليون يعني 600 دينار المترو فيني سلعه ويد عامله بالنسبه لدار ستوندار من غير ما يخرجوا لي بعض الناس يقولوا لي كيفاش وكيفاش نحكي على دار عاديه جدا تتكلف 60 مليون دونك كان لميت شويه فلوس توكل على الله ديما عنده على خاطر السويم تمشي وتزيد تمشي وتزيد دونك ضمن على الاقل ميدا
0: شبابك بيبان ودنيا
1: لا لا لا غير فينيسيون قلنا ميدا عرس داله جبه وسيباراسيون يعني نقفوا في الماسونري بعد بيان سور باش يجي الالومنيوم باش يجي اللوح
0: باش
1: يجي الروفيتمون
0: توا ستاندار كامله قداش
1: توا البري دو متر كاري ستاندار ابارتير من 1200 من 1200 كامل كليون ما من 1200 دينار يعني حاجه عاديه جدا ماكش باش تعمل كاليتي باش تعمل الدويره نتاع تسكن فيها عادي جدا تمشي حتى لزوز ملايين نجم

0: اللي هما الأسوام المعروفين سيمان حديد يجور كل شيء ذاك النجم نقيمه بسوم. أما بعد الفينيسيون كل واحد وشنو يحب يعمل. أما يعني أعطيتك 600 دينار بالنسبة للجروزوفر والماسونري، بالنسبة للفينيسيون تحب تعمل دار زي أبارتيغ دو 1200، يعني هكا 600 زيد على 600 أخرى باش تدخل في الفينيسيون 1200، هذايا البازيك على الآخر وأنت طالب. موين جام 1400
1: نحكيو بها 120 مليون تعمل دار.
0: 120 مليون تنجم تعمل دار،
1: نجم تعمل دار
0: نتاع 80 متر مربع، تنجم تعمل دار بها 120 مليون.
1: واضح. شكرا رفع.
0: شكرا، مرحبا بك.
1: تعمل دار تفضل بابا.
2: رفع ولد الدار
3: وعندي فكره طياره.
1: تو سويت فاصل صغير ماشين رين.
2: ساعه سعيده ديوان فم صوتكم في جيبس على 99.1 انتم تسمعوا في ساعه سعيده.
3: ساعه سعيده
2: سين جيم مع ريم.
4: صباح الخير يا أطفال، عسلامة عسلامة. مرحبا بكم، مرحبا بكم. اليوم خلينا نحاولوا نرجعوا شوية معارف حول العالم. حكينا فيهم مقبل لكن مش بالطريقة هذه، ونتصور أنه باش نواصلوا فيه الكويز هذا على خاطره أنا نرى لي هو انتريسون. نشوفوا رأيكم توما، أنتم معنا كيف كيف اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا أصدقائنا على اليوتيوب، جاوبوا معنا. نحب نحكي معكم على المنتوجات الامبليماتيك نتاع البلدان. كل بلاد جينيرالمون يبدا عندها حاجه معروفه بها، نجم تكون تصدر فيها برشا والا عندها دور كبير في التجاره نتاعها حول العالم. نبداو بالحاجات البسيطه السهله، نبداو برباب. السؤال الاول وكل عاده شادليه تشدلنا الحساب، شنو هو البلد الذي يعتبر في العالم المحرك العالمي لتجاره الازهار المقطوعه؟ مش نحكي على المشاتل، نحكي على الورده حاضرة كيف ما هي. شكون البلاد اللي التجارة العالمية متاع الأزهار تدور حولها سواء إنتاجا وإلا إعادة توزيع؟
5: يابان ممكن، مش عندهم كنوار روز.
4: لا
6: أمان. هولندا.
4: هولندا. زينب ورافع وجعفر هولندا.
0: فما إيران زادة ستي
4: صحيح. هذاك علاش حبيت أن نفسر لكم ساعة. هولندا معروفة، فما الكارت بوستال نتاعها هكا أزهار التوليب اللي يبدو حقول كبيرة برشا وكل شيء. هولندا هي من أكثر البلدان اللي في التجارة، ما هي تبيع، هي تنتج وتبيع، لكن زادة تاخو من بلدان أخرين وتعاود تبيع. هي أكثر البلدان اللي تاخو من عندها هولندا باش تعاود تبيع، تعمل إعادة توزيع. كينيا وأثيوبيا. كينيا وأثيوبيا ينجو الأزهار وتستعملهم هولندا لتوزيعهم في العالم. نعم جاء
1: نستي بربي ملاحظة في نفس السياق ونحكيه على الأزهار. علش الزهر به للكلاوي، الخطر الزهر يكسر الحجر. فالسؤال اللي بعد شنو؟
0: انصرف فيه.
4: ما
0: انصرف انصرف
4: الحقيقة. زينب. شنو البلاد زينوبة اللي معروفة بأنها أهم مصدر عالمي للموز؟
5: الموز
4: للبنان. هي تجرب ثم ناخذ من عندكم اجابات للموز.
6: انا هو منهم
5: المصري
0: كلهم 30 دينار.
4: نعطيك امكانيات.
6: اعطيني.
4: مش اندونيسيا، باي كوستاريكا، البرازيل، كولومبيا ولا الاكواتور؟
0: الاكواتور.
6: كوستاريكا.
4: الاكواتور. وقالتها رباب اول وحده احسنتي.
0: احسنتي. احنا في البساتين من كولومبيا لسقى عليه، حتى الكولومبيا ولا تبعث في البنانتا.
4: شفت كيف؟ السؤال اللي كنت تواسي رافع
0: بلي ستي جوست استوار صغيره. انا وقت اللي كنت صغير خذوا لي هكا الاطلس الكبيره، والاطلس الكبيره

0: برازيل ولا اندونيسيا؟
1: غانا.
0: الكلكم غالطين. الكوت ديفوار. الكوت ديفوار الدومين لارجومون البرودكسيون مونديال تاع حبوب الكاكاو في العالم.
2: تحياتي
0: معفور
1: سي محمد ولا يا عزر.
0: تحياتي سيدي. شكون البلد اللي يصدر مش
3: يصدر
0: يكون واحد تصدير اللي يصدر يصدر الكاكاو لكن بالأخص هو الأولاني في تحويلها ما يبيعش حبوب الكاكاو
3: معناتها مي الهند
0: لا
3: لا نعطيك الاحتمالات
0: امكانات
2: انت ليه قلت إجابة الاحتمالات نحن
0: كندا ولا المغرب ولا غانا
3: انا نقول كندا
1: غانا ستي
0: غانا زينب ورافع النقطة.
1: أنا ذكر فما قهوة جينا من أفريقيا.
0: كيف كيف غانا سيان جيون مونديال متاع الكاكاو المصنع أحسنتم نرجع توا الرباب.
2: نعم.
1: سيباغراف جافر سيباغراف في الآخرة.
0: شكون البلاد اللي صدرت شكون البلاد اللي صدرت حوالي 1.62 مليار دولار من زيت الزيتون الصافي عام 2024
2: 2024
0: مش
2: تونس
0: احنا
2: تونس
0: البرتغال اليونان تونس ولا المغرب
2: تونس
0: احسن تونس ما تترددش
1: ما شاء الله
0: تونس هو اي واحد من اهم

0: ليزولي.
1: هذا هو فيل رباب ورافع فيل كابل الكتريك ايزولي لا فالور كي تقارنوا في 2024 ما بين 1.62 مليار دولار زيت الزيتون لهنا نحكيه في اللي فيل كابل الكتريك ايزولي 3.42 مليار دولار تصدير
0: نورمالمون كارو الفوسفات غير برك الفوسفات واقف وكل شيء
1: نحكيه على 24 يا سيدي
2: سؤال تحنش موي في الموضوع خلينا في الكوابل جرب خلينا في
3: الكوابل والله
2: اليوم في المعمل يقول مول مين صدروا
3: مين اسمه فينا جعفر
2: هجرة الأدمغة انت صفر
1: جعفر اي
0: يا
3: الله
1: رافع شكونوا البلد الاول اللي يستقبل صادرات تونس الكليون الاولاني نتاع تونس في لي زيكسبورتاسيون
0: في الكل
4: لونيون اوروبيان
0: ليو دونك هذاك هو
1: حاجتي بالبلاد هات نعطيك كانت المانيا ايطاليا فرنسا ولا امريكا
0: فرنسا
1: احسنت فرنسا في 2024 حوالي 5.32 مليار دولار ديكسبورتاسيون تونيزيان في اتجاه فرنسا جعفر هذا السؤال لك
2: امشي امشي امشي
1: هذا السؤال ليك جعفر يا سيدي
2: ربي ما يعاوني عاد فيها
0: والله هو مش نعاونوك باش نحاولوا نجاوبوا نحن
1: شكون البلد شكون البلد اللي هو اهم مصدر للذهب
2: للذهب يظل لي موزمبيق يا زيمبابوي اعطيني اختيار
1: حتى لو كان ماهوش معروف به لما حالا نعطيك امكانات
2: اعطيني اختيار
1: اسبانيا بلجيكا
2: مصدر للذهب
1: اكسبورتاتور دور اسبانيا بلجيكا البرتغال او سويسرا
2: لا خليني وحدي
1: وحدك ما كلمك حد
4: هذول مصدرين عندهم جديد
2: سويسرا سويسرا ونخرج منه البرنامج لا. هذا لو كما ما تطلعش سويسرا
4: بلجيكا
0: بلجيكا
2: قلتلك سويسرا
3: ربي عاود لنا الترتيب
1: لا هو راهو هكا مانيش باش نكمل تعرفونا جعفر صحيت سويسرا احسن
2: سويسرا ذهبي وين
1: سويسرا برافو عليك جعفر 105.6 مليار دو دولار دي اكسبورتاسيون سويس من الذهب نو مونيتير برافو عليك احسن رباب هذه نقطتك الوحيده اليتيمه خلينا نكملوا
0: حطها في تابلو
1: رباب
2: مفيد الذهب صافا جاوبت على الذهب والذهب يجاوب كان على الذهب
1: به خلينا نتيوا السؤال
5: بلاش افندم الكلام ده
6: بتعصبك يا فاشل
5: بتعصبك
6: يا فاشل يا فاشل
1: يا ولا عزيز رباب سؤالك شنو هو البلد
3: البلد
1: الذي يسيطر على التجاره العالميه الزيت من الزيوت النباتية اللي هو الويل دو بالم
0: هاي سيبون
3: استنى اعطينا احتمالات اعطينا احتمالات والله نعرف
0: لوك اوكرانيا
3: مش اوكرانيا نيستي هل فما
0: اوكرانيا ولا روسيا
1: اليابان البرازيل مصر ولا اندونيسيا
3: اندونيسيا
1: اندونيسيا احسنت النقطة للرباب
3: نعم
0: زيت القليان ستي هذايا
1: هاي سيدي
3: هو صحيح
1: تفضل زينب
4: مرحبا
1: الواحد من البلدان ولا أكبر بلد مصدر عالميا للنفط الخام بترول بروت
0: واضح حتى ذاته وين نمشي
1: علي
4: سعودية فنزويلا سعودية
2: أعطي خذ احتمالة تغطي
4: سعودية
1: السعودية أحسن تزاين ما تستحقش ما تستحقش برافو عليك
2: شو هيك من عياري
4: بسم الله عليك
1: رافع البلد الأول في العالم الذي يصدر الشعر البشري
4: الهند
0: الهند
1: الهند الهند يا خرافة النقطة على خطر زينة أحسن
0: لا
1: الهند نحب نقول لك اللي أكبر معناها الكميات المهولة اللي يصدروها مش كلها جاية من غرض تجاري أغلبها دي دون غوليجيو معناها فما إنسى يقدموا قرابين للآلهة متاعهم أنهم يقصوا شعرهم الشعر ذاك هو اللي يمشي في التجارة هذية
0: حتى تحمل لي دون
1: من لي دون أحسنت يا سيدي جعفور
3: والله ما استحق
1: أكبر إنتاج في العالم في الملابس الجاهزة
2: وعودي سؤال
1: البلاد اللي هي أكبر مصنع للملابس الجاهزة نحكيه على التكستيل والكونفكسيون
0: تركيا تركيا
2: تونس هي قصر الليل بالنسبة للعالم تونس نحكي قصر الليل
3: ما أدرك
2: بالنسبة للعالم بنغلاديش ونتحدى العالم لو كما تطلعش بنغلاديش
3: بنغلاديش
2: هاش قولك عليش بنغلاديش
4: عليش
2: إيش بدريات
4: اللي هي قولي عليش
2: بسألك فازة
1: هاي جعفر متاكلش وقت غيرك
2: والله يا رفع
4: يحكي على الفاست فاشن
3: تك تك تك
2: بنغلاديش
1: أحسنت جعفر بنغلاديش
3: والله ما يخصوش
4: عليش بنغلاديش قطي
2: بنغلاديش
1: موانزان زينب
4: عليش
1: موانزان تسمعوا بعضكم تاكلوا في وقت غيركم وهكذا

0: ما يخوش نفس العدد من الأسئلة. من فضلكم يا عياش. آه يا سيدي. بي
1: ليش أكيد في تركيا؟
0: رباب موزان زين موزان جعفر وعنده زوزنا حلوة. آه
2: يعجبك شعر بالإنجليزي.
0: رباب رباب
3: يس.
0: أكثر بلد طوى في سنين الأخرانية ولا قوة كبيرة في تصدير المكياج وأدوات التجميل في سنين الأخر؟ ما كانش هو
3: كوريا.
0: أحسنتي كوريا. الكي بيوتي كوريا الجنوبية بيانسو.
1: ربي رو قل لي إياه هذي رو قل لي إياه
0: نحي له واحد
1: نورمال مو
0: واحد الجعفر نحي واحد الجعفر واحد آخر خاطر بيقي قاعد يقص علينا ويضيع في الوقت. زينوبة
3: كاكا ضحكت زينوبة صدق
0: كاكا. البلاد اللي عندها صناعة كبيرة قائمة على تقليد معناها من تقاليدهم هما في لي موبل اون كيت اللي هما الأثاث اللي يتركب
3: سويد.
0: اللي يجيكم تروف تروف ويتركب سويد. السويد صحيت أودولا دي كيال ماركة. السويد عندها برشا معامل تراديسيونيل وفي البلاد الكل اللي تصنع الموبل اللي يتركب 59 دقيقة يظهر لي تحسب لنا شاد ليا
1: كملي بينا منزلتي
0: نقطة هذية. السويد تاخذها زين بتعوض بها الموانزام تاعها. شكون رابح
1: وخلل الفارق ولا شي قولها
0: تخلل الفارق. رباب خمسة هاي هاي
3: ربي سبحانه
0: رافع خمسة دونك رباب ورافع. بين رباب ورافع تعرفوا انه البريفيكس متاع الكودابار متاع البرودوي متاع تونس 619
3: اي
0: الجزائر
1: 613
0: غلط
1: 612
3: علاش هذه ما نعرفهاش
0: 615 رباب رباب تنجم تربحوا امريكا.
3: اعطيني اعطيني امريكا امريكا
1: 823
0: غلطين من 0-0-0-0 139 ماناش نسمعوا في بعضنا. ميرسي بوكو. هذه كانت سينجي مع ريم جعفور.
4: سينجي مع ريم
3: الزوز خسروا. اسمع الشماتز
2: هكا وكملت الحلقه على ظروف طيبه والحمد لله.
3: من مبوزين ولا
1: مبوزين ساتي
2: صفر من النقاط. هاي شنو هو
1: شي شي
2: غدوه زي بعد المسابقه انا وياك برا
3: الله يبارك فيك. ربحنا
5: تعصبك يا فاشل.
6: تعصبك
5: يا فاشل يا فاشل
2: يا فاشل. نختتموا حلقتنا اليوم يا فاشل يا فاشل. بارك الله فيكم. غدوه نتقابلوا وغدوه الانتصار.
4: ساعه سعيده ساعه سعيده.
7: احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.2 ديوان اف ام.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: خليك قريب، فيم وراجعين.

0: جوصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: احنا صوتكم في سفاقس
3: على 91.2 ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع يعلنان عن إبرام تسهيل ائتماني عالمي بقيمة 500 مليون دولار لدعم عمليات التجارة واللوجستيات والتوزيع وتسريع حركة السلع والمنتجات عبر الأسواق الإفريقية والعالمية. ويهدف التمويل إلى تمكين الشركة من تطوير عمليات مؤهلة في مجال التجارة والتوزيع بما يشمل شراء وتجميع السلع الإفريقية وتمويل تكاليف النقل والتخزين واللوجستيات والتوزيع، فضلا عن تطوير ممرات تجارية وشبكة توريد وتوزيع عبر الأسواق الإفريقية وفق بلاغ للبنك. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارته لولاية صفاقس اليوم، يؤكد أن الوزارة تعمل على إحداث مؤسسات تربوية جديدة إلى جانب التدخل لإعادة تأهيل المؤسسات القديمة وتحسين بنيتها التحتية.
5: متابعة العودة المدرسية وتبين مدى سلاسة هذه العودة والتدخل كلما اقتضت الحاجة لحل الإشكاليات الطارئة، الحمد لله ثم سير طبيعي، ثمش إشكاليات تعيق العودة المدرسية سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر. بعض المؤسسات القديمة اللي تستحق تدخل وتستحق صيانة وتستحق دفع لمشاريع الإنجاز في مستوى صيانتها في مستوى تأهيلها. المدرسة الإعدادية السعادي وهي إحداث جديد، هنالك إحداثات أخرى في ولاية صفاقس وهي بمواصفات عالية الجودة، فيها كل ما ينبغي أن يتوفر للتلاميذ وللأسرة التربوية عامة. حقيقة التلاميذ والأسرة التربوية تحتاج إلى التعجيل بإنجاز مشاريع الصيانة، ملاعب رياضية عصرية، قاعات مراجعة، هذا كله أذن به للتعجيل بهذه المشاريع التي ستنطلق قريبا إن شاء الله من أجل تهيئة هذه المؤسسات التربوية.
4: الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار سد حاجيتها من الكفاءات في عدد من الاختصاصات. وتشمل المناظرة 5 خطط مفتوحة للتناظر موزعة على عدد من الاختصاصات، تتمثل في خطة متصرف اختصاص الإنجليزية وعمال وعلاقات دولية، ويشترط الحصول على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد، وخطة متصرف اختصاص إدارة الأعمال، ويشترط الحصول على شهادة الماجستير. إلى الشأن الدولي، السعودية تستعد لاستئناف صادرات النفط من ميناء ينبع اليوم بعد إعادة تشغيل خط شرقي غرب البلاد وفق وكالة رويترز. وسائل إعلام لتوانية تقول أن البرلمان اللتواني وافق على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في البلاد. وفي سياق متصل قال رئيس وزراء لتوانيا إن حكومته أعدت خططا لإجلاء كبار السن والنساء والأطفال تحسبا لهجمات محتملة من روسيا، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم إذا تعرضت لهجومه.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
1: صوتكم
3: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
3: على 93.5.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
6: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
1: نصف نهار وتسعة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس ساعتين من زمان من نصف نهار حتى الماضي ساعتين حاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار المستجدات الوطنية والدولية أبرز الملفات المطروحة شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم وفي المنطقة نحاولوا نرجع معكم في كل مرة على مختلف المستجدات بالتحليل والنقاش على امتداد ساعتين في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معانا كالعادة فقرة عطاير بعد شوية أكيد باش تكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد أنهم يحكي وفيها اليوم في عطاير واللي تخص أساسا بعض الملفات اللي تم الوضع وطنيا بعد أكيد باش نعملوا شانجمون صغير اليوم على مستوى الكونديكتور متاع الحصة باش تكون فقرة المقال في الساعة الأولانية بعد فقرة عطاير المقال اللي اختار هنا طارق الكحلاوي أو تقرير الأمم المتحدة من الحروب إلى الذكاء الاصطناعي ما أخطر التهديدات اللي يتوجه العالم اليوم في 2026 تنرجع لها تفاصيل التقرير مع طارق الكحلاوي من بعد باش نمشيو لفقرة بل الأرقام هل يعيد فوز اليسار في برلين رسم المشهد السياسي في ألمانيا فقرة بل الأرقام باش تكون زادة آخر الساعة الأولانية مع الزميل نور الفارسي ومن بعد الساعة الثانية باش نطرحوا معاكم ملف يخص العمل البرلماني اجتماع للجنة المالية على مستوى البرلمان تبحث فيه عن أسباب تأخر تقرير تنفيذ ميزانية 2026 وتناقش توجهات ميزانية 2027 بعد إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا في الساعة الثانية رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
1: كالعادة بشرفكم متوا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل وتعليق النقاش كامل الحصة على يميني بسام حمدي بسام أهلا وسهلا ومرحبا
2: أهلا وسهلا ابتسام تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين لطارق وللزملاء في الإعداد وزملاء الصحفيين
1: مرحبا بك بسام مرحبا بكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه عزيز وجدان ونور وكالعادة زيدا يرافقنا اليوم في التحليل والنقاش على يساري طارق الكحلاوي طارق أهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا ابتسام مرحبا بسام فريق الاعداد جميع المستمعات مشاهدات مستمعين مشاهدين
1: مرحبا بكم الاولاد مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا والبدايه كالعاده دائما باولى فقراتنا عالطاير
0: عالطاير
1: طارق حبيت ترجع للمستجدات الأخيرة اللي قاعدة تعيش على وقعها البلاد حبيت تحكي على الإيقافات ومنه حبيت تحكي على الوضع العام السياسي في البلاد اليوم تفضل لك الكلمة
3: هو الحقيقة معناها الوضعية كما نقولوا ماشية وتصعب في البلاد على مستوى السياسي وعلى مستوى الحقوقي مش حدث على أربع نقاط نحاول تكون بسرعة الأولى تتعلق بالحياة والموت حياة وموت شخص الثانية تتعلق بفلسطين تحولها من بيت جامعة إلى نقطة فراق ثالثة تتعلق بالقوة والضعف الدولة والقوة والضعف متى يمكن أن تكون الدولة قوية؟ والرابعة تتعلق بالمغزى السياسي العمل للإيقافات الأخيرة سواء المتعلقة بمسيرة السبت أو متعلقة أيضا باتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على العمل لأنه يعني فما ثلاثة إيقافات ديجا اليوم بالإضافة إلى الإيقاف بتاع ناشط كريم ترعى في منذ أيام قليلة الحياة والموت لأنه يعني النقطة الأولى لأنه يعني وائل نوار أحد منسقي هيئة سمو التونسية الآن فعلا بين الحياة والموت لأنه كي تعمل ضرب جوع 37 يوم فإنه الوضعية صعبة وصعبة جدا وائل نوار باش نعاود الحقيقة اللي قالوه محاميه ماذا يطلب علاش عامل ضرب جوع باش نقرأ اللي قالوه جملة قالها محامي متاعه سامي بن غازي التفاعل معه ما يطلبه لا يتطلب أكثر من تواصل بسيط يوضح معالم التعامل القضائي مع هذا الملف نخاف ساعات ونكون في نقطة خطيرة والبعض ليس مدركا لذلك، تحديدا السلطة ليست مدركة لذلك. 37 يوم يعني تخلنا من ناحية الطبية ومن ناحية الكلينيكية الأدنى أنه شخص نجم يتعرض لري كاردياك لا قدر له. أنا قلنا الكلام هذه اليوم. ثانيا فلسطين، تحولها من بيت جامعة إلى نقطة فارقة، نقطة فراق، لأنه فلسطين وهيئة صمود بالمناسبة جمعت نجم تقول كل الفرقاء من الحاجات القليلة في تونس تعاركوا على كل شيء إلا على موضوع فلسطين هكا في بالنا. بعد تو نحكيه ابتسام على في علاقة بالأرقام كيفاش في العالم نقطة الفصل، خط الفصل بين القوى السياسية في العالم لم يحدث سابقا ذلك، لم يحدث بما فيها في ألمانيا وين فما اللوبي غديكا في أكثر معناتها قوته الجامحة يتعرض للتهديد فين في العاصمة في برلين في علاقة بفلسطين. نحن الموضوع الفلسطيني عندما كان نقطة مش فقط نجتمع عليه بل هو اللي خلينا نقطة ضوء في المنطقة، المنطقة اللي ماشية في جزء كبير منها للتطبيع، منها شقيقنا لهنا في المنطقة المغاربية الذي رفع في وتحدثنا على هذه أصبحت نقطة فراق، لأن الموضوع هذي كان نجم يتم التوصل لمقاربة قضائية ليه والناس في حال سراح، ليست جريمة واحد ربما ما يعرفش يعمل تقرير مالي، هذا إذا كان صح ذلك، إذا كان صح ذلك، لأن يعني درجة التشدد اللي قاعد يشوف فيها مع مجموعة هيئة صمود تتجاوز مسألة التقرير مالي في رأيي، تتجاوز ذلك. النقطة الثالثة القوة والضعف. أحيانا الدولة تعتقد أن القوة الصلبة هي الحل، أن الرعونة التشدد هو دليل على القوة، في حين أحيانا استعمال القوة الصلبة هو ملاذ الضعف، هو الدليل اللي ما عندكش حلول أخرى. يعني أنا كنشوف من يتعرض للملاحقة والإيقاف في الأسابيع الأخيرة بعد هذا الصيف الصعب، نطرح السؤال التالي: مشاكل البلاد واضحة المعالم، مشاكل البلاد في الضوء والماء، مشاكل البلاد في الميزانية متاحة في مواجهة التحديات الجيوسياسية. هنا تنحكيه بعد تقرير الأمم المتحدة وين ماشي العالم وكيف يجب أن نتحذر لذلك هيكليا بنيويا في جميع المجالات، وين صاير تحرك قضائي وأمني في علاقة بناس رفعت شعارات وقع رفعها أنتر بارانتيز في جميع المراحل في تاريخ البلاد، في جميع المراحل. وللمفارقة أيضا أنه هل الشعارات هذه اللي كان يتم رفعها منذ 6 أشهر ماضية أصبحت الآن محرمة؟ وأنا بالنسبة لي هذا ما يعكسش تيقظ، يعكس اللي فما نوع من التوتر. التوتر يجب أن يتجه إلى المصدر المشاكل، مصدر المشاكل هي المشاكل الهيكلية والبنيوية في البلاد، البطالة وغيرها من المسائل، ليست الشعارات. شعارات في المسيرة ديما توجدت ولم تسقط الشعارات وحدها نظاما وبذاتها. القوة المستديمة هي القوة الهادئة، ليست القوة الصلبة المنفلتة، وهذا يظهر لي شفناه في الإيقافات التي تمت في منذ يومين. رابعا المغزى السياسي والعمل للإيقافات. لأول مرة منذ 25 جويلية عنا إيقافات تشمل من الأقصى إلى الأقصى، من أقصى المعارضة إلى أقصى المساندة. عنا إيقافات تشمل أيضا اتحاد أصحاب شهادات المعطلين على العمل، يلزم التذكير كانوا مساندين للرئيس وداعمين لقراراته، وأصلا في المسيرات يرفعوا شعارات مساندة ليه، أصبحوا هما معرضين للإيقافات. أنا هذية باش نربط مع النقطة الثالثة، يدل على انحسار القاعدة السياسية والاجتماعية للسلطة، ويدل على مشكل. عندما تشمل الإيقافات الجميع فإنه يعني ذلك أن السلطة في وضع صعب، ليست المعارضة وليس الناس في وضع صعب. يظهر لي جاء الوقت أنه تقرر السلطة وضع حد لذلك، لأنه بدون ذلك سنذهب إلى وضع صعب فيه كثير من التحديات، لأنه المشاكل لن تحل. الإيقافات ستشمل مزيد من الناس بدون أن نحل مشاكل البلاد، وهذا سيؤدي إلى مأزق وأزمة في بلادنا.
1: واضح طارق كان هذا الموضوع اللي اخترت اليوم انك تحكي فيه في فقرة عطاير. مازلنا اكيد موصلين معاكم الفقرة وباش نشوفوا مع بسام الموضوع اللي اختار اليوم انه يحكي فيه ويقدم فيه وجهة النظر متاعو. الموضوع اللي اخترته بسام تفضل اسمك.
2: والحقيقة باش نحكي على يعني حجم الاحتياجات في شهر أوت الماضي، لكن قبل هذا حبيت نحكي شوي على يعني بعد ما كانت تونس للأسف تتصدر عناوين الصحف في أسطول الصمود المغاربي نصرة لغزة في الفترة اللي كان فيها العالم بأسره يساند غزة، وكانت الصورة تنطلق من ميناء سيدي بوسعيد بكون أن تونس هي أول حاضنة عربية وهي الدولة العربية التي سمحت بإطلاق أسطول الصمود المغاربي نحو السواحل الفلسطينية. نحن سواحل غزة اليوم تغيرت العناوين وأصبحت أن هناك من ساندوا غزة عبر أسطول الصمود يقبعون داخل السجون، وهذا نراه فيه تقريبا في كل عناوين الصحف الدولية والقنوات الدولية، وهذا مؤلم وهذا مؤسف لصورة تونس التي كانت ترفع في شعارها السياسي يعني نصرة غزة والدفاع عن غزة واعتبار تطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى. اليوم كان من الأجدر يعني مجاراة هذه القضية، ربما محاكمة أو تتبع قضائي وهم في حالة صراح باعتبار أنه القضية تتعلق بتقرير مالي وعدم الإدلاء بالتقارير المالية كما يعني مش كيف ما هو مستوجب منهم، ففي اعتقادي كان من الأفضل محاكمتهم وهم في حالة صراح وإجراء التتبعات والتدقيقات المالية، وهذا من حق الدولة التونسية أن تجري التدقيقات المالية. والمؤسف أكثر أنه اليوم مرر إلى سجن من ناصروا قائدي أسطول الصمود، وهذا في حد ذاته يعني الحقيقة يزيد يعمق الهوة ما بين الخطاب السياسي وما بين ما يحصل في البلاد التونسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فلهنا نحب نقول أنه السجن ليس الحل الأنسب لحل القضايا ولمعالجة هذه القضايا. في خصوص موضوع الطائر اللي اخترته اللي هو تقرير المنتدى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقول أنه في شهر أوت من عام 2026 تم تسجيل 1093 تحرك احتجاجي وهو الأعلى منذ 10 سنوات. منذ 10 سنوات لم يتم تسجيل 1093 احتجاج خلال شهر أوت. الاحتجاجات هذه تتعلق بانقطاع الكهرباء وانقطاع الماء وكذلك بأوضاع السجون وتتعلق بنشطاء أسطول الصمود. الرقم هذا الحقيقة يكشف أننا اليوم في أزمة، أزمة يعني متعددة الأوجه، أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية، أزمة حريات، وهذا يستوجب حلول. هل الحلول اليوم في تحوير وزاري؟ طبعا لا، التحوير الوزاري في اعتقادي لن يعالج الأزمة الراهنة متعددة الأوجه. هل الحل ربما في الخطاب السياسي دون المضي في إجراء خيارات؟ طبعا لا، في اعتقادي اليوم تونس في حاجة إلى حوار شامل أكثر من أي مضى، ما أكثر من أي وقت مضى. اليوم راوت تنجم السلطة تفتح حوار، تفتح المجال للتحاور مع كل الأطراف الاجتماعية، راو مش بالضرورة تشركهم في الحكم، عادي خليك انت فقط كسلطة تتمسك بالحكم، لكن افتح باب الحوار وتلقى لتلقي مقترحات ولتلقي انتقادات كذلك في الكثير من المجالات، وهذا ما يخلق حصانة داخلية. اليوم نشوفه في الوضع الإقليمي جد متوتر، اليوم نشوفه في الكيان الصهيوني انزرع في شمال إفريقيا وانزرع في المملكة المغربية، فهذا من الضروري يدعونا إلى أنه نمشيه نحو التهدئة السياسية والحقوقية الشاملة وإلى فتح حوار من أجل خلق حصانة داخلية في ظل هذه التقلبات، في ظل هذه الارتدادات الدولية والارتدادات الإقليمية. فاليوم لابد أن تبادر السلطة وتبادر كذلك منظمات المجتمع المدني في أنه نفتح من جديد صفحة جديدة، صفحة تكون فيها الحوار أهم آليات التفاوض في البلاد التونسية.
1: واضح كانت هذه فقرة عطاير وكانت هذه المواضيع اللي اختاروا اليوم طارق وبسام انهم يحكي وعلى عليها مواضيع تم الوضع الوطني كما قلت لكم صار تغيير صغير على مستوى الكونديكتور اللي هو نتاع الحصه. بعد شوي باش نمشيو لفقره المقال بعد فقره بالارقام نرجو على عدد بناء المستجدات الدوليه والاقليميه ولكن قبل هذيا نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
1: هنا تونس نصف نهار و23 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مازالنا مواصلين معكم أكيد ساعتنا الأولانية ومازالنا باش نوصل معكم بقية الملفات الأخبار والمستجدات. ونذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التحليل والنقاش بسام حمدي طارق الكحلاوي مرحبا بكم من جديد ومباشرة نمشيو لفقرة الأرتيكل دي جور.
0: لارتيكل دي جور
1: مقال او تقرير اليوم خلينا نقول اللي اختار طارق انه يرجع ليه تقرير الامم المتحده اللي خلينا نقول حكي على مخاوف حكي على التحديات اليوم اللي مطروحه على مستوى عالمي نحكيوا العام 2026 شنو التفاصيل معك طارق الكحلي وتفضل.
3: حقيقة هذا تقرير مهم جدا. عادة لا أهتم كثيرا بتقرير الأمم المتحدة إلا إذا متعلقة ببعض المجالس متاحة بعض المؤسسات اللي تعمل تقارير بحثية مهمة. تقرير الأمم المتحدة عادة فيها برشا إنشاء لكن هذا التقرير بالذات اهتميت به لأنه العنوان الرئيسي متاعه المحصلة الرئيسية متاعه الخلاصة الرئيسية هي خلاصة خطيرة وخطيرة جدا وعندما تصدر عن الأمم المتحدة التي هي عادة كثيرة الحذر في إصدار تحذيرات أو إصدار معناها إعلان ما هو ما هي أخطر التحديات تبدأ حذرة وما تمشيش للأقصى. هنا عنا تقرير يقول لي بحلول 2030 هذا عنوانه الرئيسي التقرير المتعلق بالمخاطر العالمية. يقول التقرير بحلول 2030 نحن في مواجهة احتمال جدي وكبير جدا لحرب ماذا؟ حرب عالمية حرب عالمية. لهنا التقرير بالمناسبة اللي هو تعمل دراسة تعملت من خلال يعني المكتب التنفيذي للأمين العام وحدة التخطيط الاستراتيجي للأمين العام للأمم المتحدة وتتعلق ببرسبشن ستادي كيف ينظر عديد الخبراء عبر العالم واتصلوا بمعنتها عدد كبير من الخبراء والمختصين انه اعتمدوا مجموعه من المقاييس حول مساله الاستشراف وحول مساله البرسبشن يعني 80 ممثل لدول الاعضاء 433 منظمات المجتمع المدني 368 منظمات دوليه 262 خبيرا واكاديميا 192 من القطاع الخاص واقليميا من مختلف القارات. ولهنا حتى اللي المخاطر السياسية الخطر الجديد لأنه تعملت تقارير قديمة سابقة حول يعني المخاطر العالمية أول مرة أصبح ما يسمى الحرب الواسعة النطاق large scale war اللي هو تسمية أخرى للحرب العالمية أنه حرب على مستوى واسع في العالم حرب واحدة على مستوى واسع في العالم هو الخطر الذي يرى قادما أنه قادم وأن العالم هو الأقل استعدادا له أو حذرا منه ويعتبره خطر وشيك رغم اللي المدام تاعه والأفق تاعه هو 35 سنوات 2030 فإنه يعتبره الخطر القادم. عندما تعلن الأمم المتحدة أن الخطر القادم هو الحرب وسعة النطاق فإنه على الجميع الانتباه لذلك. الأمم المتحدة كما قلت تعمل أحيانا تقارير إنشائية لكن هذا جدي وجدي جدا. وعليش قالوا المختلف الخبراء مئات الخبراء في مواقع حساسة أنه أصبح ذلك قائما لأنه مجموعة الحروب اللي قائمة في مواقع حساسة يمكن أن تشتبك وتتحول إلى حرب واسعة النطاق. لماذا؟ لأنه كل هذه الحروب هي يقف فاعلوها على حافة الهاوية. الحرب الروسية الأوكرانية تقف على حافة الهاوية لأنه كل ما تزيد تتواصل بدون حل في الأفق يعني إمكانية توسعها المعروف الحروب إذا كان ما تلقى لهش حل ستتوسع بالضرورة خاصة وقت اللي نلقاه اللي الطرف الأوروبي الذي لم يعد يتحمل اقتصاديا وماليا هذه الحرب عندما يصبح الطرف الأوروبي يتحدث عن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا لمواجهة الروس ويرجع الرئيس الروسي أنه إذا كان القوات الأوروبية تصل إلى أوكرانيا لدعم بين ظفرين القوات الأوكرانية فإنه سيعتبر ذلك إعلانا من هذه الدول الأوروبية للحرب على روسيا، بما يعني أنها ستكون تصبح أهدافا مشروعة لروسيا. عندما نستمع إلى وزير خارجية البولوني منذ أسبوعين يتحدث على أنه بولونيا إذا دخلت في حرب مع روسيا يمكن أن تدمرها، بولونيا الصغيرة تتحدث على تدمير أوروبا، فإنه سقف الطموحات العسكرية عالي جدا أصبح، وهنا نتحدث على أنه اللاعبين أصبح على حافة الهاوية، أنه الانتقال السقف ما معروف في الحروب يبدأ عندك سقف، مش فقط ما هي أهدافك، ما لا يجب أن يكون أهدافك باش ما تنفلتش الأوضاع باش ما نمشيوش لوين. الحرب منفلتة، الحرب لا نعرف أهدافها، لا نعرف أين يجب أن تقف، عندما تتحول الحرب إلى حرب وجودية متاع إما أنا ولا أنت وقتها تتحول إلى حرب منفلتة. الحرب الأخرى المستمرة بدون أفق هي الحرب الأمريكية وحرب الكيان على إيران، والتي تتوسع الآن من البحر الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، لأن قناة السويس ستتأثر بالضرورة بذلك. وهذه الحروب بالضرورة يعني تتشابك، الدعم العسكري والاستعلاماتي الروسي لإيران معلوم، أيضا الصين لاعب أساسي في هذه المعركة، والصين عندما تنطلق في تخزين متزايد للنفط فإننا نتجه بشكل واضح إلى دولة تستعد لحرب طويلة. إذا كان الصين تستعد لحرب طويلة فذلك ليس مؤشرا جيدا، وعندها الصين حربين منفتحتين، حرب مع أنت في اتجاه روسيا جارها الروسي اللي هي حليفة ليه، وحرب مع إيران. من أين تستمد الصين أغلب نفطها وغازها؟ من منطقة الخليج، ومنطقة قائمة الآن على وضعية غير معلومة، لا نعرف أين تتجه. ومعلومة أن العربية السعودية من أكبر المصدرين للنفط في العالم، أعلم الدول الأوروبية أنه لن يصدر نفطا إلى أوروبا في شهري سبتمبر وأكتوبر. أكثر من ذلك، شفت تقرير البارح، السعودية تحاول شراء نفط لها هي، نفط مكرر للسعودية من السوق الأوروبية، يعني حاجة غريبة جدا ما يحصل. هو وضعية صعبة ومعقدة وخطيرة للغاية، ولهنا ديما نرجع لوضعنا، راهو عندما نرى هذا العالم أين يتجه يلزمنا نركز على القضايا الرئيسية. تو نحكيو في الساعة الثانية على الميزانية متاعنا وماذا تنتظر، النواب يتسألوا ماذا تنتظر الحكومة مش تبعث لنا، طبعا تنتظر في التطورات، هذه تطورات راهو الجيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على نوع الضرائب متاعك وقديش باش تصب بيسانس وقديش باش تصب كذا وقديش باش تخلص ضوء. هذه هي التحديات الرئيسية، مش شعارات في مسيرة، مش مجموعة من الناس يطالبوا ببعض الحقوق وبحد أدنى من المسائل الحقوقية والمسائل الحريات. التقرير أيضا يتعرض على مسائل أخرى، يتعرض لمسائل مخاطر أخرى، هي مخاطر ستعقد مسألة الحرب واسعة النطاق، المخاطر البيئية وما يعتبره تقاعس عن مواجهة الاحتباس الحراري، ويعتبر هذا سيعقد أكثر المشاكل وسيجعل مش فقط حرب واسعة النطاق ممكنة بل سيجعلها طويلة ومعقدة وصعبة الحل. يعتبر المخاطر المجتمعية الناتجة على ذلك أيضا جزء من المشكل الذي يمكن أن يعقد هذه. يتحدث عن مخاطر التمويل اللي متعلقة بها احنا الدول الضعيفة والفقيرة، انها ستواجه تحديات اكبر على مستوى تمويل ميزانياتها بسبب هذا الموضوع، وسيعقد ذلك الوضع والقدرة على الاستجابة للكوارث المناخية وايضا للازمات الاقتصادية. اذا نحن نتحدث على وضع خطير، تقرير هذا مهم جدا. عادة قلت الامم المتحدة تكتفي بتقارير إنشائية ولا تخلق الجدل، هذا التقرير يخلق الجدل، يقول لك نحن نتجه لحرب عالمية واسعة النطاق. نحب نزيد تقرير آخر عملته أهم مؤسسة مالية في العالم، وين المؤسسة اللي تستثمر، الصندوق الكبير الذي يستثمر في كل مكان اللي هو البلاك روك. بلاك روك عندها تقرير تعمله بشكل دوري في السنة، مازالت خرجت البارح الجلوبال اوتلوك الميديور، الجلوبال اوتلوك يعني الاستشراف متاع من هنا لنهاية العالم في سنة 2026 متاع منتصف السنة. والحقيقة حاولت نقارنه بالتقرير متاع الأمم المتحدة، وفما يعني وهذا التقرير الأوروبي متاع يعني متاع البلاك روك، يعني التقرير اللي عنده علاقة بالضرورة مباشرة بينه، نحن مرتبطين بشكل كبير بالسوق الأوروبية، ويتحدث على مخاطر كبيرة في أوروبا وتحديات ضخمة تعزز. نحكيه على 2026، طب مانيش نحكيه على 2030، نحكيه على تمهيد الاحتمال لسيناريو حرب واسعة نطاق. أنه الوضع في أوروبا وضع صعب جدا، وأنه منها عدم الاستقرار السياسي، منها الهوة الكبيرة داخل النخبة الأوروبية، منها أنه الاتحاد الأوروبي أصبح لا يعلم ماذا ستكون مصادر الطاقة متاعه في 3 أشهر و6 أشهر القادمة. ما نحكيوش على معناها العام القادم والعامين، لا لا، 3-6 أشهر القادم ما يعرفوش منين يجيبوا طاقة. نحكيو على أهم الدول الأوروبية بالمناسبة، نحكيو على الدول الأوروبية أصبحت توجه جزءا من تمويلها إلى التمويل العسكري، ولا فما سباق عسكري غير صامت داخل أوروبا بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وهذا مش سباق بيناتهم، سباق من أجل أنه ما تخوف من مخاطر أخرى قادمة. نحن موجودين في هذه المنطقة بالمناسبة من ناحية جيوسياسية، رأي تونس وشمال أفريقيا عمليا هيكليا هي ملحقة بهذه المنطقة، وأي تطورات في منطقة الاتحاد الأوروبي هي معنية بها. نتحدث في هذا التقرير على الاتحاد الأوروبي على تغيير منظوم وتغيير نظام في الاتحاد الأوروبي، مش مسائل تفصيلية، تغييرات هيكلية بصدد الحدوث الآن، وهذا يتطابق مع تقرير الأمم المتحدة. عديد التقارير اللي قاعدة تصدر ليست تقارير متاع عرافة ولا قريين كف، لا لا، تقارير تتحدث بجدية على تصاعد مخاطر كبيرة، ومنها الحرب العالمية واسعة النطاق كخطر جدي في السنوات القليلة القادمة.
1: وهذا حنذكر الناس اللي تحقت بنا توفي المتابعة، نحكيه في فقرة المقال اليوم. التقرير اللي اختار طارق اليوم يقدم تفاصيل المعطيات المضمنة فيه، قراءته ورؤيته لما تضمنه من معطيات وتفاصيل، نحكيه على تقرير الأمم المتحدة. بسام طارق يقول أن التقرير هذا على غير ربما التقرير السابقة للأمم المتحدة، التقرير هذا اللي خلق بالفعل جدل كبير، التقرير هذا اللي طرح تساؤلات مخيفة وتحديات كبيرة اليوم برشا على مستوى المنطقة ككل، على مستوى العالم، على مستوى المجتمع الدولي. اليوم تقرير الأمم المتحدة اللي يتحدث على تزايد المخاوف اليوم بشأن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق على مستوى العالم، يحكيوا على خطر كبير، الخطر اللي يشمل الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب البيئي، الجانب الاجتماعي والجانب التكنولوجي، ويقول انه هالمخاطر هذية والتحديات هذية الكبيرة والمخاوف هذية عندها تأثيرها الكبير اللي بش يكون على المجتمع الدولي، ويطرح تساؤل في حد ذاته التقرير هذية انه الى اي مدى اليوم المجتمع الدولي مستعد بالفعل لمواجهة كل هذه التخوفات والتحديات، ويمشي حتى في التقرير هذية إلى أن الحرب هذه واسعة النطاق تعد من بين التهديدات اليوم اللي ما يزال أو لا يزال المجتمع الدولي اليوم أقل استعداد لها. تفضل بسام.
2: هو الحقيقة يمكن اعتبار التقرير هذا اللي هو أكثر دقة وأكثر صراحة من بقية التقارير، لأنه التقرير هذا مشى لأصل الداء، مشى للتغيرات الجيوسياسية اللي متسببة في المشاكل البيئية، اللي متسببة في المشاكل الاقتصادية، متسببة في الكثير من المشاكل. اليوم هذا التقرير ألمح وأشار بعد، يعني هو بني على استطلاع رأي شمل 1300 ممثل من حكومات ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني. هذا التقرير لامس لأول مرة الواقع العالمي كما يجب، وأعطى توصيف دقيق لما يعيشه العالم، و

0: ما بين إيران وأمريكا أغلبها تتعلق بالطاقة وتتعلق بالموارد الطبيعية وتتعلق بالتحالفات. اليوم في ظل يعني هذه الصداقات الدولية الهشة وفي ظل ربما التعاون الدولي الهش أصبحت تقريبا كل دول العالم في مرمى الخطر واسعة النطاق، بمعنى أنه اليوم تقريبا كل الدول وفي ظل تسابقها على كسب الموارد الطاقية أصبحت ترفع شعار الدفاع عن أنفسها وأصبحت ترفع شعار الاستحواذ والهيمنة على الطاقة. السبب الأول هذا السباق في الهيمنة على الموارد الطبيعية هو أحد أهم يعني مقومات الحرب هذه التي اعتبرها التقرير اللي هي بمثابة الخطر القادم. فما تغيير في التقرير اليوم، التقرير الجديد تغير تحدث عن تغيير ملحوظ في تصورات المخاطر. يعني سابقا في سنة 2024 كانت التهديدات البيئية والأوبئة هي التي تتصدر المخاطر، اليوم المخاطر السياسية حسب هذا التقرير هي التي تتصدر المشهد، وأصبحت كذلك التوترات الجيوسياسية والحرب وتآكل سيادة القانون هي أحد الأسباب التي تتصدر المخاطر التي تهدد العالم اليوم. ففي اعتقادي اليوم مهم جدا الانتباه إلى هذا التقرير، خاصة حتى داخل مؤسسات الدولة وداخل كل مؤسسات الدولية في اتجاه أنه اليوم تخلق يعني حصانة داخلية اقتصادية. لكن المهم كذلك زاد في التقرير أنه نوه إلى خطر الذكاء الاصطناعي. اليوم تقريبا التنبيه إلى خطر الذكاء الاصطناعي لا يستثني أي مؤسسة، حتى المؤسسات اللي مستثمرة في الذكاء الاصطناعي وخبراء الذكاء الاصطناعي يهددوا ويحذروا من يعني كل المخاطر التي قد تترتب عن الاعتماد المفرط في الذكاء الاصطناعي. التقرير هذا تحدث هو بدوره عن كون أنه ثمة خطر يخص ربما تحكم الذكاء الاصطناعي في نفسه وأنه يطور نفسه بنفسه. فهذا معطى يمكن اعتباره كذلك معطى جديد في تقرير أممي. لكن ثمة نقطة مهمة اللي هي تخوف في التقرير الأممي من أسلحة الدمار الشامل اللي قد تشمل إفريقيا جنوب الصحراء، ولهنا يعني هذا الخطر ينبه إلى أنه من أهم المخاطر كذلك تهدد القارة الإفريقية اليوم، اللي هو ممكن أنه تشمل الحرب واسعة النطاق جنوب إفريقيا يعني وتشمل إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة القادمة. وهذا ينذر بأنه ربما التطورات الجيوسياسية والتحالفات الصهيونية مع بعض الدول الإفريقية وللأسف مع بعض الدول العربية تنذر بأنه حتى القارة الإفريقية اليوم على كف عفريت، وقد تتحول الحرب من الشرق الأوسط إلى القارة الإفريقية في السنوات القادمة.
1: واضح بسام، احنا اكيد مازلنا باش نواصلوا نحكيوا على اخر التطورات الجيوسياسيه والاقليميه. كما قلت لكم نذكر مره اخرى عملنا تغيير صغير على مستوى تنظيم الفقرات في الحصه اليوم، كنا نحكيوا على فقره المقال تقرير الامم المتحده اللي اختاروا طارق، ومباشره باش نمشيوا لفقره بالارقام. بالارقام كما قلت لكم باش نواصلوا نحكيوا على اخر التطورات الجيوسياسيه والاقليميه والعالميه. هل يعيد فوز اليسار في برلين رسم المشهد السياسي في المانيا؟ هذه باش نعرفوا تفاصيله واجابته. معاك العاده نور الفارسي، اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا ابتسام، اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبطارق وبسام. الاعين في اوروبا كلها تتجه برلين بخصوص انتخابات برلمان ولايه برلين. باش نعطيو التفاصيل نتاعها واخر الارقام والنتائج اللي خرجت بهم الانتخابات. إذية عنا 25.7% الحزب اليسار، 18.8% الاتحاد المسيحي الديمقراطي، 16.3% للبديل من أجل ألمانيا، و 14.3% للخضر، و 12.1% الحزب الاشتراكي الديمقراطي. هذه كانت ابتسام أبرز الأرقام اللي خرجت بها انتخابات برلين متاع 20 سبتمبر 2026، واللي حملت تغييرات واضحة في الخريطة السياسية للعاصمة الألمانية. حزب اليسار نجح في تصدر الانتخابات 25.7% 7%، وحقق أفضل نتيجة انتخابية له في برلين، وتقدم بحوالي 7 نقاط على الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان الجديد اللي يضم 159 مقعد. تحصل اليسار على 44 مقعد ومقابل 33 للمسيحي الديمقراطي.

0: 28 للبديل من أجل ألمانيا. الخضر عندهم 25 مقعد والاشتراك الديمقراطي 21، في حين الأغلبية لازمة لتشكيل الحكومة هي 80 مقعد. الانتخابات شملت أكثر من 2 ملايين و 487 ألف ناخب مسجل، ولأول مرة أصبح بالإمكان الشبان بعمر 16 و17 عام التصويت في انتخابات برلمان برلين، يعني نحكيه تحت سن القانونية اللي هي 18. أبرز تطور كان الصعود الكبير لحزب اليسار اللي تقريبا ضعف النتيجة متاعه مقارنة بالانتخابات السابقة. مرشحة الحزب ركزت خلال حملتها بشكل كبير على أزمة السكن وارتفاع أسعار الكراء باعتبارها من أهم المشاكل الاجتماعية اللي تواجه سكان العاصمة. نذكر نحكيه على العاصمة الألمانية برلين. ومن بين أبرز مقترحات اليسار بناء مساكن بأسعار معقولة، الضغط للحد من ارتفاع الكراء، وتقليص تحويل الشقق إلى مساكن سياحية قصيرة المدى. لكن المقترح اللي أثار أكبر نقاش هو نقل حوالي 220 ألف وحدة سكنية تملكها شركات عقارية كبيرة إلى الملكية العامة. والموضوع هذا مش جديد في برلين، خاطر عنا في استفتاء سنة 2021 أي حوالي 58% من المشاركين نقل ملكية شركات السكن الكبرى، لكن التطبيق بقى محل خلاف سياسي وقانوني ومالي. في المقابل الاتحاد المسيحي الديمقراطي بتاع المستشار فريدريتش ميرتس حل في المرتبة الثانية ب 18.8% بعد ما كان القوة الأولى في انتخابات 2023. حزب البديل من أجل ألمانيا سجل أفضل نتيجة لي في تاريخ انتخابات برلين، وصل إلى 16.3% لأحل في المرتبة الثالثة. حزب الاشتراك الديمقراطي زاد تلقى ضربة انتخابية بعد ما تراجع ل 12.1% وهي أضعف نتيجة لي في تاريخ انتخابات العاصمة. والخضر بدورهم تراجعوا في وقت نجح في اليسار في استقطاب جزء من ناخبي الأحزاب الموجودة في يسار ووسط المشهد السياسي. ومن بين السيناريوهات المطروحة تو ابتسام تحالف بين اليسار والخضر والاشتراكي الديمقراطي، وهي أحزاب عندها مجتمع يعني أغلبية حساسة تسمح بتشكيل الحكومة. لكن المفاوضات بين الأحزاب هي اللي باش تحدد في النهاية شكل الائتلاف وهوية رئيس حكومة برلين الجديد. وبالتالي انتخابات برلين ابتسام كانتش مجرد منافسة محلية، وإنما كشفت زادة على تحولات أوسع في السياسة الألمانية بين صعود اليسار في العاصمة وتقدم البديل من أجل ألمانيا وتراجع عدد الأحزاب التقليدية.
1: مستجد سياسي جو سياسي طارق، مهم جدا معاك نرجع نحاول نفهمه نحطوه في سياقه. اليوم كما كان يحكي نور معناها انتخابات برلين نجم نقوله أنه كانت حدث سياسي كبير برشا. اليوم طارق كيف يمكن قراءته؟
2: هو ألمانيا تتجه مثل العديد من الدول، وربطا مع ما كنت نحكي فيه قبيلة، الدول الأوروبية تتجه إلى انقسام عميق. عموما بعد الحرب العالمية الثانية استقر نظام سياسي في أوروبا اللي فيه جناحين متقاربين، جناح يمين نجم نسميهم معتدل وجناح يسار نجم نسميهم معتدل. الجناح اليميني عموما جناح عنده أصول في الثقافة الوطنية كما الحزب الديغولي، كما الديمقراطي المسيحي الألماني، كما حزب المحافظين الديمقراطي المسيحي الإيطالي، حزب المحافظين البريطاني إلى آخره. في المقابل عنا الحركة الاشتراكية الديمقراطية سوسيال ديمقراط اللي هي معناها الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية المختلفة، أشهرها الحزب الاشتراكي الفرنسي بالنسبة لعديد التوانسة، لكن هو الأحزاب الكبرى الاشتراكية الديمقراطية والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني اللي أسس هالتيار اللي خذ مسافة من الحركة الشيوعية وراء أنه إمكانية بناء دولة اجتماعية تحت الرأسمالية وضمن الرأسمالية. إذن كان فما إمكانية لحوار، لنقاط مشتركة، لتفاعل فما بين هالجناحين هذوما، يختلفوا في عدد من النقاط، في الجانب الثقافي، في عدد من المسائل الاقتصادية، ترفيع تقليص الضرائب حسب السياق، لكن يتفقوا عموما اللي يحتاجوا الاثنين النظام السياسي هذا، وذلك علاش كان نظام تداولي. الآن منذ حوالي 10 سنوات نتجه إلى تشتت تفتت وتحول هيكلي وهووي في النظام السياسي الأوروبي، ولا عنا زوز تيارات هي اللي تعمل في الاستقطاب، تيار يميني متطرف وتيار يساري نسميه راديكال. التيار اليميني المتطرف هو تيار رجع للأصول متاع الحركات الفاشية والنازية في أوروبا، في إيطاليا معناتها إخوان إيطاليا اللي تترأسه ميلوني، الآن الحزب اللي تترأسه رئيس الوزراء المحتملة القادمة الألمانية اللي بش هذه الأفد حزب البديل الألماني اللي يعني يستمد جزء من طروحاته من الحزب النازي الألماني. وفي المقابل كما صاير أيضا في فرنسا الحزب الجبهة الوطنية المعاد تأسيسها ومارين يعني لوبان اللي هي اللي معناتها باش تكون معنية بالرئاسية القادمة، وإلا باردلا معناتها نائبها. وفي المقابل عنا ميلونشان والحركة اليسارية هذه متاع ميلونشان ومتاع ديلينكي هالحزب اللي باش نركز عليه توا، هي جاية من الأطراف الماركسية التي لم تنخرط في الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، أو اعتبرت تجارب الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية خاصة مع صعود بلير والبديل الثالث في التسعينات أنها باعت الطرح، يعني باعت المبادئ الاشتراكية الديمقراطية وخذت مسافة، منها ميلونشان اللي كان في الحزب الاشتراكي الفرنساوي كان يمثل التيار تروتسكي داخل الحزب الاشتراكي الفرنساوي، لأن الحزب الاشتراكي الفرنساوي يمن بتعايش الخطوط هذه، الفكرة هذه هي فكرة مؤسسة فيه، واختار أنه يعمل حركة فرنسا الأبية اللي جمع فيها كل التيارات والأطراف اللي تعتبر الحزب الاشتراكي الفرنسي حادة عن مبادئ الاشتراكية. نفس الشيء ديلينكي، ديلينكي هو يعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حادة عن مبادئ الاشتراكية. لكن هذه المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أهميتها، فإنه النقطة الجديدة اللي أصبحت مهمة في الاستقطاب هي نقطة متاع استقطاب، يا إما تكون مع لايف ديل بديل وإلا تكون مع ديلينكي، يا إما تكون مع الجبهة الوطنية الفرنسوية وإلا تكون مع حركة فرنسا الأبية وميلونشان، هي نقطة فلسطين، نقطة فلسطين والأصبحت نقطة أساسية فارقة. ديلينكي الحزب هدايا عمل مؤتمر مهم في الأشهر الفارطة في جوان 19-20 الصيف الماضي، والمؤتمر هدايا البوتسدام كونغرس، مؤتمر بوتسدام اللي كان في إطار تحضير الانتخابات هدايا الحالية، أهم نقطة شهدت خلاف لكن شهدت حسم، حسم واضح اللي نقطة فقرة هي في البيان الختامي للمؤتمر، فقرة رئيسية من جملة الفقرات الرئيسية متاع البيان النهائي متاع حزب ديلينكي، هو اعتبار ما يحصل في فلسطين وفي غزة مجزرة ضد الإنسانية، جينوسيد. تم تضمين كلمة جينوسيد أنه حزب ألماني أساسي في البرلمان الآن يتصدر جزء من الانتخابات، يستقطب مع حزب الأفد، يعني نجم يقسموا ألمانيا بيناتهم مع الأفد وديرينك، يعتبر ما يحصل في غزة هو جينوسيد وحرب إبادة يحاكم عليها الكيان. وهذا موقف بالنسبة لألمانيا، ألمانيا المثقلة يلزمنا نذكره، ألمانيا أكثر من فرنسا أكثر من أي دولة أوروبية أخرى عندها عقدة تجاه المسألة اليهودية، هي مثقلة بالمحرقة ومثقلة بذلك الماضي اللي خليها موضوع الكيان ديما مضبة، ما تشبش تراه بالشكل المناسب، ديما تراه بعقدة الذنب تجاه المسألة اليهودية والمحرقة وغير ذلك. إن حزب ديلينكا أول حزب رئيسي ألماني يحسم الفرق بين المسألة اليهودية والمسألة الفلسطينية، أنه أنك تكون مع الشعب الفلسطيني، أنك تكون ضد الكيان في سياساته لا يعني ذلك أن تشعر بالذنب في المسألة اليهودية. نقول هذا كله نرجع لبلادنا ديما مرة أخرى، العالم يتجه للحسم، العالم يتجه إلى أخذ المسافة من الكيان، منطقتنا مستهدفة أكثر من منطقة أخرى بالضغط متاع الكيان من أجل التطبيع. شنو يلزمنا نعمله؟ يلزمنا كل نفس مناهض للكيان، كل نفس يمثل رأس مال ضد الكيان، يمثل قدرة وطاقة ضد الكيان، يلزمنا نعتبروه ثروة في بلادنا باش نعزو به إمكانية الضغط القادم. الضغط القادم راهو الضغط قادم من الكيان ومن الولايات المتحدة في موضوع التطبيع، مسألة أساسية وجودية بالنسبة لهم أنه تعميم التطبيع على المنطقة. نجينا نحط أصوات قادت اسطول الصمود، قادته. انا رجعت ولا نتفرج في فيديوهات متاعهم المدلخ، فيديوهات متاع مواجهة السجان في الكيان، معناتها اصبحوا ايقونة حتى بالنسبة للسجناء الفلسطينيين، قدرتهم على الصمود والمواجهة. ولادنا هذمك اللي يواجهوا السجان متاع الكيان الان معنيين مواجهة سجان تونسي في علاقة، مش في علاقة بقضايا حق عام، في علاقة بموضوع تنظيم قافلة الصمود. هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى، إذا فكرنا بأن البوصلة هي الضغط المحتمل القادم في موضوع التطبيع، فإنه ما يجب أن يحصل هو تجميع كل الناس تحت مظلة واحدة في موضوع مواجهة الكيان والضغوط القادمة. هذا بخلاف أنه راه الموضوع هذا موضوع مواجهة الكيان مرتبط ارتباط عضوي بحق التوانسة أن يكون عندهم دولة متاع مواطنة، أن يكونوا معنيين بحد أدنى من الحقوق والحريات، حفاظا على حقوقهم وحرياتهم وحفاظا على حقوقهم الدستورية الدنيا والبسيطة والبديهية، في محاكمة عادلة وفي حق التداول السلمي على السلطة وفي انتخابات تنافسية وحرة ونزيهة. هذا الكل مرتبط ببعضه. عندما يستطيع الشعب التونسي أن يعبر على نفسه كما يعبر على نفسه في ألمانيا وأوروبا رغم كل الكاهل بتاع المحرقة، استطاع جزء من الشعب الألماني تحدي كل اللوبيات وإعلان أن سياسات الكيان هي سياسات إبادة. عندما يحصل ذلك في أوروبا كيف نتجه خطوات إلى الوراء لهنا في بلداننا؟
1: واضح. نحكي ونواص ونحكي وفي فقرة بالأرقام منطلق الحديث في الفقرة كانت في علاقة بسام بانتخابات

0: اليوم بات واضحا من خلال هذا الأفضل نتيجة انتخابية لحزب اليسار في تاريخه بولاية برلين. واليوم يعني مرشحة في من حزب اليسار في ولاية برلين من أصول مهاجرة، وهي يعني أبويها لاجئين تركيين يعني الأصل متاحهم، تفوز ومن الممكن أن تكون أول عمدة لبرلين من أصول مهاجرة، وهذا يعطي الكثير من الإشارات السياسية في الداخل الأوروبي، أولى الإشارات اللي كان يتحدث عليها طارق اللي هي منصرة القضية الفلسطينية. مرشحة حزب اليسار في برلين راهنت على هذه النقطة واعتمدتها في حملتها الانتخابية بطريقة كبيرة، وحتى أن يعني نتائج الأولية أثبتت أن غالبية المسلمين في برلين صوتوا لهذا الحزب، والنسبة تصل إلى 51%، وهذا ما يؤشر وما يبين أن الشعوب الأوروبية والشعوب العالمية تساند القضية الفلسطينية وتضعها في مقدمة حتى خياراتها السياسية الداخلية. وربما كذلك النقطة المهمة الثانية، وهي أن المرشحة لحزب اليسار في برلين إيليف إيرالب نجحت في استقطاب من كانوا يعزفون على الانتخابات ولا يشاركون في الانتخابات، لذلك صعد الحزب اليسار في برلين. نقطة أخرى كذلك عولت عليها، وهي ملف الهجرة وملف يعني استقطاب المهاجرين وتمكينهم من كل حقوقهم، وكذلك ربما ملف السكن وملف يعني الإيجار لدى الكثير من المهاجرين. هذا من النقاط المهمة التي كانت بمثابة الخزان الانتخابي لحزب اليسار في برلين. المرشحة تحدثت كذلك عن تجربة زهران ممداني في نيويورك، وتحدثت كيف أنه يمكن اعتماد الكثير من النقاط لإقناع الأوروبيين بانتخابها في هذه المنطقة. ففي اعتقادي يعني هذه النتائج هي تلقي بدلالة على التحولات الجيوستراتيجية، وتبين أنه كل العالم متقارب، وتبين أنه كل النوايا السياسية سواء لناخب في برلمان في برلين أو لناخب في أي دولة أوروبية أخرى اليوم ترتبط بمدى انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أنه هذا الحزب يعني من أكبر الأحزاب التي ساندت الفلسطينيين وساند القضية الفلسطينية، حتى أنه اتهم بمعاداة السامية في مساندته للقضية الفلسطينية. ويوم أمس تقريب سفير الكيان الصهيوني في يعني في ألمانيا قال إنه الحياة اليهود أصبحت مهددة في برلين بعد صعود حزب اليسار في هذه المدينة. فمهم إنه ارتدادات هذه تقرأ بعقل بارد من طرف الجميع، حتى من طرفنا احنا كدولة عربية نفهم انه العالم اليوم يتجه الى مزيد تضييق الخناق على الكيان الصهيوني، الى مزيد إدانة ما يقوم به الصهاينة في أرض غزة، وإلى فهم هذه الرسائل السياسية التي تأتينا من داخل ألمانيا بكون أنه لا أحد يقبل ما يحصل في غزة اليوم. كذلك في اعتقادي فوز هذا الحزب اليساري القريب إلى أقصى اليسار في برلين يؤشر إلى أنه هناك وجهة أوروبية للتخلي عن الأحزاب التقليدية وتحميلها المسؤولية في الكثير من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وحتى المسائل الحقوقية وما يحصل اليوم في العالم. ربما هذا التوجه داخل ألمانيا كذلك سيحدث تغيرات في أي انتخابات برلمانية أخرى قد تحصل في الداخل الأوروبي.
1: هو واضح، شكرا لكم بسام وطارق، وإحنا أكيد ما زلنا باش نواصل معكم ساعتنا الثانية. بعد شوية باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو رئيس لجنة المالية في البرلمان النائب ماهر لكتبرز التساؤلات اللي طرحتها اللجنة، ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل موعد الأخبار ونرجو نكمل معكم بقيت ملفاتنا.
2: هنا تونس، الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة

0: ولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الواحدة ظهرا، ديوان فام، عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية صفاقس أن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية تشمل إحداثات جديدة وتوسعات في المؤسسات التعليمية، وذلك للاستجابة للأعداد المتزايدة من التلاميذ، إلى جانب تدخل لإعادة هيكلة المدارس والمؤسسات القديمة على مستوى البنية التحتية لتكون مواكبة للعصر ومتلائمة مع المتطلبات الحالية.
3: الخطة عند وزارة التربية هنالك احداثات جديدة، هنالك توسعات لاستجابة لعدد التلاميذ المتزايد، ولكن ايضا في اطار هذه الخطة الوطنية المدارس القديمة والمؤسسات القديمة نحن بصدد التدخل من اجل اعادة هيكلتها في مستوى البنية التحتية لتكون مواكبة لهذا الزمن ومنسجمة مع اللحظة، وتقدم دورها الاجتماعي والتربوي للاهالي وللمواطنين عموما وللأسرة التربوية.
2: رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة فتحي زوري يقول إنه تم مؤخرا عقد جلسة مع أسواق شاحنات نقل المحروقات، حيث تبين أن غالبيتهم غير مهتمين بالمشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه من قبل طرف النقابي يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، كما طالبوا بتأمين مسارات دخول وخروج الشاحنات من وإلى مناطق التزويد لحمايتهم من أي ضغوطات قد يتعرضون لها من قبل بعض الأطراف النقابية، ولضمان سير العمل بشكل طبيعي وفق قوله في تصريح لديوان فهم.
4: برقية الإضراب ما وصلتش للشركات المعنية بالأمر، برقية الإضراب مشات الوزارة، مشات سنترال ديكا، من المعنيين بالأمر هما شركات نقل، ما وصلتهم حتى برقية، وصلتهم البرقية على طريق الفيسبوك، وهو مخالف لأحكام الفصل 376 من مجال الشغل، اللي اعتبروا اللي ما صارش إعلام بالبرقية، وهو مخالف للقانون، وإضراب نشوفوه اللي هو غير قانوني. الشركات قامت سلسلة اجتماعات مع السواقة، ولاحظوا اللي كونوا العديد من السواق وهم مش مهتمين بالأضراب ويحبوا يخدموا إن شكلوا غالبية فعلا ما في الأمر، طلبوا تأمين المسارات باش ما تعرضوش ضغوطات من طرف النقابيين ولا حاجة معك، دونك علمنا السلطة المعنية بهذا، وإن شاء الله يصير تأمين الدخول والخروج من مناطق التزويد وتمشي الأمور كما ينبغي.
2: ويذكر أن كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي قد أكد أمس تمسك الجامعة بتنفيذ الإضراب المقرر في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، خاصة وأنه لم يتم عقد جلسة صلحية في الغرض، كما حمل مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اطلاعها بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة وفق قوله في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع التابع للمستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت يشهد أمس الاثنين إجراء أول عملية جراحية لاستئصال الرحم بالمنظار، وذلك بقاعة العمليات الجديدة بقسم طب النساء والتوليد، وقد تكللت العملية بالنجاح وفق ما ورد في بلاغ صادر عن ولاية بنزرت. وفي الشأن الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية الحوثيين يقول اليوم إن هجوما شنته المملكة العربية السعودية على سجن في مدينة الجوف بشمال غرب اليمن أدى إلى مقتل 9 أسرى اعتقلتهم الجماعة أخيرا. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن إيران باتت اليوم تطلق صواريخها بلا عوائق وعلى أي هدف تريد، مؤكدا أن إيران لن تستسلم اليوم وسترد بقوة كما تفعل حتى الآن وعجزت العدو في جميع الميادين وفق قوله.

0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
1: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتبعوا فينا والتحقتوا توا في المتابعة. مرحبا بالجميع، مازلنا موصينا معكم ساعتنا الثانية اللي كما قلت لكم في بداية الحصة باش نطرحوا فيها ملف متعلق بجلسة للجنة المالية في البرلمان اللي تسألت فيها عن اليوم أسباب التأخر في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وأيضا مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. هذا باش يكون موضوعنا للساعة الثانية. ذكر حاضرين معنا في النقاش طارق الكحليوي وباسم حمدي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي،
1: ضيفنا لليوم نائب في البرلمان ورئيس لجنة المالية ماهر الكتاري. سي ماهر أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
1: نجم نحكي اليوم بعد العطلة البرلمانية تقريبا هذه أول اجتماع أو جلسة عمل للجنة اليوم على مستوى البرلمان، اللجنة اللي أنت تترأسها سي ماهر الكتاري، واللي خليني نقول أن العنوان الكبير متاع الاجتماع أو جلسة العمل اللي صارت تتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وزاد التداول حول منهجية العمل متاع اللجنة خلال الفترة القادمة والدورة البرلمانية القادمة. جلسة العمل هذه، ولو كنت حطنا في الإطار أكثر سي ماهر الكتاري، تساؤلكم هذه على أسباب التأخير، متابعتكم للموضوع هذه، تفضل نسمعوك.
2: والله ساعة شكرا على الاستضافة. العطلة البرلمانية راهي ما تخص كان الجلسة العامة للمصادقة على القوانين. احنا في لجنة المالية نجتمعوا في مجلس النواب، قاعدين نجتمعوا واجتمعنا عديد المرات قبل الجلسة هذية في مجلس النواب، في مكتبنا في مجلس النواب. الجلسة هذية داولنا فيها على مدى تنفيذ الميزانية إلى حد 30/6/2026، وعلاش ما جاناش التقرير؟ لأنه التقرير حسب القانون الأساسي الميزانية لازم يجي في أقصى أجل 30 جويلية 2026، اللي إلى حد الآن مازال ما جاش. هذه نقطة الأولانية في جدول الأعمال اللي تناقشنا فيها. والنقطة الثانية هي تأثير ارتفاع سعر البترول على التوازن المالية، وإمكانية أن يكون فما ميزانية تكميلية قبل الأخر السنة، ميزانية تكميلية ل 2026. كيف تداولنا في مسألة غلق الميزانية 2023 و 2024، وهذا نحب نأكد لأنه جاونا برشا معلومات أنه علاش ما سكرتوش الميزانية هذه. الميزانية هذه ما تنجمش تسكر لأنه الفصل 27 وفصل 28 من القانون الأساسي الميزانية يقول أنه وزارة المالية لازمها تمسك المحاسبة العامة حاسبة أسلوب القيد المزدوج، معناها كونتابيليتي بارتي دوبل، وهذا الكل مازال ما صارش. وأيدتنا في هذا محكمة المحاسبات، بعثت لنا التقرير متاعها وأيدت قرار لجنة المالية محكمة المحاسبات في هذا. وأصلا وأيضا الفصل 28 من القانون الأساسي الميزانية اللي يقول لك تمسك المحاسبة محاسبة تحليلية لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسة العمومية. معناتها المحاسبة التحليلية هي لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوتاسيون بسوري، معناها هذا مزوز ما همش متوفرين في الوقت الحاضر في في الميزانية في الـ كل ما قد تقدمنا فيه وزارة المالية هذا مش متوفر، ولهذا ما نجموش نغلق ميزانية 2023 و2024. ودولنا آخر في ودولنا زاد في منهجية العمل، اللي هذا اللي يظهر لي أنا من أهم الأشياء هو منهجية العمل العام الجاي بالنسبة لقانون المالية 27. حبينا سنة نبدأ بالعشرة فصول الأولانيين اللي جينا في قانون المالية. علاش؟ لأنه نعطيك أنا الفصل الأول هو يعطيك مدخيل الميزانية والمصاريف. إذا كان احنا نبدأ نتداوله في المهام معناها الميزانية متاع كل وزارة، إذا كان ونصادقوا عليها معاش نجموا نرجعوا على المدخيل والمصاريف. وانا هذه كما قلت قبل، قلت حاجتين انا بالنسبه لي انا مهمين برشا، انه ما لازمناش نزيدوا في اللي تاكس على كاهل المواطن والمؤسسات، هذا رقم واحد. ولكن رقم اثنين، كما زاد الدوله تطلب من المواطن ترشيد استهلاك الطاقه، ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك المواد الغذائيه، ترشيد معناتها هذا الكل في نطاق انه نقص شويه من الضغط على الميزانيه وعلى الدعم، خاصه الدعم في الطاقه والدعم في المواد المدعمه وكل شيء. كما الدولة تطلب من المواطن التقشف، احنا باش نطلبوا من الدولة التقشف في الفصل الاول يجيك مصاريف الدولة اللي هي تعطيك المصاريف الكل. مثال في سنة 26 كانت اكثر شوية من 63 الف مليار، نعطيك لسبيل المثال في سنة 2010 كانت مصاريف الدولة 18 الف مليار، معناها من 18000 مشينا 63000 من 2010 ل 2026. واحنا طلبنا وباش نطلبوا من كافه الوزارات انهم على الاقل السنه باش نعطيو ليكزامبل، نعطيو المثال كيما احنا نطلبوا من المواطن باش يتقشف شويه، زاد احنا كيف باش نطلبوا من الدوله باش تتقشف في المصاريف نتاعها. ماذا بينا انه الميزانيه نتاع المصاريف ما تزيدش بالنسبه ل 2026، هذه اقل حاجه انها ما تزيدش، ما نعملوش زيادات.
1: اي ولكن هوني سي ماهر الكتاري تقول لك الوزارات ربما انه فما جمله كبيره من المشاريع التحديات اللي بدورها اليوم تتطلب انه تصير زياده في الميزانيات، ونشوفوا انه جزء حتى من الاشكاليات المطروحه في عدد من الملفات او المشاريع ربما اللي تقعد عالقه الى حد ما والا ما يصير فيها تطور وغيره، يقول لك انه الاشكال الاساسي على مستوى ربما الميزانيات او غيره. ما تراش هوني ربما فما ما بين
2: علاش انا قلت الكلام هذايا؟ على خاطر أنا زادة ما نحبش نمس كل ما هو استثمار، لكن في الوقت الحاضر الاستثمار قاعد يمثل بين 10 و12% من الميزانية. يا أخويا ما نمسوش العشرة واثناش في المئة هذوك، مسولي ال 85% اللي قاعد اللي هما
3: شنية المجالات المعنية مثلا بالتقشف اللي تدعو لي شنية أهم
2: كل ما هو تسير، كل ما هو تسير كل ما هو تسير نجم سنة ما نعملوش، ما نزيدوش المصروف نتاعنا. باش نقول حوايج اللي الناس كل تحكي عليها، لكن انا ما نعطيك مثال السيارات، مثال البنزين، مثال انت اليوم كمدير ولا حاجه تاخو في 100 لتر مثال بنزين، يا خويا السنه باش تاخو كان 90 ولا 80، نقصنا شوي، فهمت؟ إذا كان كل حاجة تنقص فيها 10%، 2%، 4%، 5%، نلقاه راهو نخلطه. وحاجة أخرى مهمة ومهمة جدا هي الحوكمة. راهو إعادة النظر في الحوكمة في وسط الوزارة متاعنا. راهو فما تقارير، أنا شفت عم ناول تقارير من تونس ومن الخارج، أنه بحوكمة أحسن نجمو نقلصوا المصاريف برش. كان جا في بالي باش نحكيه في الموضوع هذا، راني جبت لكم التقرير، يقول أنه التقرير تونسي يقول أنه بحوكمة باهية و معناتها مش متشدة، لكن حوكمة صحيحة في التحكم في المصاريف، نجموا نحيو بين 20 و30% من المصاريف اللي موجودة في الوزارات، في عدة وزارات، معناتها اون ريورغانيزاسيون نجموا نعملوا باش نحسنوا في الوحدة.
1: ونذكروا انه انت تحكي على التقشف ربما في المصاريف اللي تخص كيما انت تاع ديزيكزامبل، مش ربما المصاريف اللي تخص انك باش تستثمر في مشروع او باش تكون جانب
2: تاع المواد، ولا
1: مش الاستثمار تقصد في مثلا المصاريف الاخرى نتاع تسير سيارة أو بنزين أو غيره،
2: المصاريف اليومية حتى في المصاريف الورقية. إذا كان جيو تشوفوا راه احنا خاطر يجيونا الميزانية وجينا المهام تاع الوزارات، راه شيء مهول المصروف اللي قاعدين نعملوا فيه، التنقلات زاد كيف هذا الكل، ونجموا نتحكموا فيه خير، نجم تكون فما حوكمة ما أحسن. ماشي نقول باش نقصوا، راهو كي تصرف أكثر مش معناها باش تعطي، راهو مش بالضرورة تعطي خدمة أحسن للمواطن. كي تزيد في عدد الموظفين مش من الضرورة أنك باش تحسن في الخدمة اللي تعطي فيها المواطن. هذا كله راهو مهم جدا أنه الدولة تعطي المثال للتونسي، للشعب التونسي، للتونسي، تقول له أنت تقشف حتى انا زاد شوف انا اش قاعد نعمل. معناتها هذا شيء مهم ومهم جدا، وان شاء الله نمشيو فيه، وان شاء الله نقدموا فيه. حاجه اخرى مهمه برشا اللي داولنا فيها هي التسهيلات اللي يعطي فيها البنك المركزي التونسي اللي فات الخزينه العامه. نعرفوا عم ناول الخزينه العامه خذت 11000 مليار واللي قبله 7 و7، طلبنا باش نطلبوا انه ناخذوا جرد كامل على كيفاش تجبدوا الفلوس هذوما والفلوس هذوما وين مشاو باش نتبعوا بالمليم، لانه احنا في الاخير في وضعيه ماليه صعبه كي العالم الكل. معناتها انا ما نقولش انه العالم الكل في وضعيه، نشوفوا فرنسا نشوفوا المانيا نشوفوا البلدان الكل في ضائقه، ولهذا كل مليم عنده اهميه نتاعو. دونك حبينا باش ناخذوا جرد
1: جرد كامل كما قلت لي ما آلات تسهيلات البنك المركزي لخزينة الدولة على 3 مرات اللي انت
2: شايفها 7000 مليار و 11000 مليار هذا زاد. وطلبنا انه يكون فما أكاديمية يوم برلماني في اقرب الاجال لنلموا الناس الكل باش نناقشوا مجال الصرف قبل، اذا كان السادة اعضاء لجنة المالية يقبلوا انه نمشيوا للتصويت فصلا. لازمنا نعملوا يوم برلماني نجيبوا فيه ان شاء الله المرة هذه يجيوا البنك المركزي، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة، وكامل الأطراف من منظمات الموجودة في تونس كلهم باش نستدعاهم باش ياخذوا الكلمة ويعطيونا تقارير والملاحظات نتاعهم، شنو اللي في المجلة هذه اللي قدموها السادة النواب، شنو اللي نجم نحسنوا فيه، شنو الفصل اللي ماذا بينا نقحوه، شنو الفصل اللي ماذا بينا نزيدوه، شنو الفصل اللي ماذا بينا نحيوه، هذا الكله موجود.
1: واضح سي ماهر. دونك خلينا نقول انطلقنا من جلسة العمل اللي صارت واللي طرحتوا فيها عدد من التساؤلات وعدد من المحاور، منها تقرير الميزانية بالنسبة لسنة 2026، التوجهات الكبرى بالنسبة لمشروع الميزانية لسنة 2027، وطرحتوا فيها في جزء مهم قلت انت اللي صار ربما حتى اكثر التركيز عليه، شنو المحاور اللي باش يصير العمل عليها وصول باللجنة اللي انت تترأسها لجنة المالية في البرلمان، واللي قلت انت جملة من المطالب مثلا كما المطالبة بالتقشف بالنسبة للدولة في علاقة بعدد من المصاريف المعينة، أيضا باش طالبوا بجرد كامل لمآلات تسهيلات البنك المركزي السابقة بالنسبة لخزينة الدولة وغيره من الأولويات اللي طرحينها على طاولتكم. وننطلق معك طارق الكحلي، برشا نقاط تطرحهم سي ماهر، ما نعرف شنو النقطة اللي تحب تتفاعل معها وعندك مضيف تفضل.
4: والله أنا ماذا بيا نخرجوا معناتها من الجانب التقني والتفاصيل ونشوفوا أهم المسائل المطروحة لهنا. نحن لهنا عنا لجنة مالية تقول اللي السلطة التنفيذية لم ترسل إليها يعني تنفيذ الميزانية متاع 2026، بالتالي ما نعرفوش هل نحتاج قانون مالية تكميلي وإلا لا وفقا لما نحتاجه من مداخيل باش نكملوا شطر العام الثاني، خاطر نحن نظريا عملية هذية تصير في الشطر العام نورمالمون جوان جويليا نبداو عارفين رواحنا هل ماشيين في قانون مالية تكميلي، باش نفسروا شنو معناها قانون مالية تكميلي، معناتها حساباتنا اللي عملناها في نهاية 2025 على كيفاش باش نصرف وندخل فلوس على 26 ما قبلتش بعضها، دونك يلزمنا تحيين القانون المالية باش نعرف إذا كان يلزمنا نصرفوا بزايد، إذا كان يلزمنا نجيبوا تمويل بزايد باش نجم الأمور تقابل بعضها نظريا. طبعا هذي العام هذا في كل العالم بالضرورة فما ضرورة للتحيين، يعني قانون المالية اللي عملناها متاع 2026 اللي عملناها مرة أخرى تم التصويت عليه نهاية 2025 حتى أن الرقم يظهر لي متاع برميل النفط 75 دولار كيكا البرميل
2: أقل 63
4: 63 10 دولارات أقل يعني ضيعتنا 63 دولار الآن، يعني ما فماش عام صار فيه اضطراب بهذا الشكل في أسعار برميل النفط كيما العام هذا، عام تاريخي لأنه أهم بوابة لتجارة النفط في العالم، مش الوحيدة لكن من أهمها نقوله اللي هي بوابة مضيق هرمز أغلقت كثير من المرات، والآن الباب الثاني بصدد الإغلاق اللي هي باب المندب، وبالتالي استقرت الأسعار في حدود 90 ثم تتجه الأسعار الآن إلى 110. نحب نحيل الحقيقة على أن أهمية هذه التطورات واضطراب الأسعار هذه وتحولها على الميزانية متاعنا، نحب نحيل على الحقيقة العدد الأخرين متاع رياليتي فيه تقرير على الموضوع منهم رأي الخبير محمود الميلي نستدعاه نحن أحيانا يعبر على رأيه في هذا الموضوع شنية الاستتباعات المحتملة. أيضا عنا شفت تدوينة تلخص مجموعة من السيناريوهات لأرام بالحاج شنية الاستتباعات انت أسعار النفط على الميزانية. يقول مثلا خلنا نمشي لأرام بالحاج خاطر مشي مباشرة للموضوع. يقول إذا كان تقعد الوضعية الحالية بين 90 و110 دولار البرميل النفط فإنه هذا يعني اللي عجز الميزانية سيقارب 20 مليار دينار، نحكيه على العام هذا، وعجز تجاري يقارب 25 مليار دينار، واحتياطي من العملة على عتبة 90 يوما في أواخر هذه السنة. إذا كان يصير تهدئة وخفض للتوتر ونلقاه حل دبلوماسي في الحرب الحالية فإنه معناتها نتجه إلى 75-85 دولار، وهذا يعني سيوقف نزيف الاحتياطي، يبطأ تدهور العجزين، مع التضخم يتراجع تدريجيا نحو 5%. السيناريو الآخر واللي هو انفلات الوضع، عودة الحرب، تصعيد أكبر، إحساس النظام الإيراني مهدد بوجوده، توا تزايد الضغط الاقتصادي الأمريكي، وأنه محاولة خنق، هذا الكلام اللي يقع استعماله، خنق سترانجلينج، خنق النظام الإيراني، معناته خنقه للموت. فإنه هذا يعني تصعيد مزيد للحرب، باب المندب مع مضيق هرمز. حسب أرام بالحاج يقول سيكون سعر برميل البرنت حينها 130-150 دولار. بالمناسبة أنا في التقديرات متاع قديش نجم يرتفع عنا اضطراب بين مختلف المنصات المعتادة اللي تعمل تقديرات استشرافية لسعر البرميل. بنك أوف أمريكا عامل تقدير يوصل فيه معناها 150 دولار، اليو اس انرجي انفورميشن ادمنستريشن اللي في العادة يتم استعمالها كمرجع تتحدث على 74 دولار للبرميل عام 27. غريب يعني الرقم بمقارنة بنك اوف امريكا فهو كبيرة، يعني في العادة الاستشرافات متاع سعر برميل النفط تكون انت بسيطة. لهنا عنا علاش؟ لانه استشراف الوضعية يستوجب قراءة جيوسياسية، وقراءة جيوسياسية تستوجب معناتها توقع شنو ينجم يعملوا مش فقط إيران وأمريكا، تحديدا دونالد ترامب اللي في الويكاند هذي كان باش يضرب الحوثيين وبعد بطل باش يتقابل مع تون، تحدثوا على الموضوع هذي دور النهارين الجايين ولقائه مع الرئيس الصيني تشي جين بين. يعني هل تنجم تتوقع دونالد ترامب شنو يعمل؟ يعني حاجة يعني المؤسسات الأمريكية اللي تتوقع عادة غير قادرة على التوقع. تريدينج ايكونومكس تحكي على 119 دولار في 12. جي بي مورغان يعني اللي هي معناتها مؤسسة مالية ضخمة من أهم المؤسسات المالية في العالم، شنو قالوا في آخر بيان حاطين هكا stated they simply don't know، ببساطة لا يعرفون، يعني عجز كامل على القدرة على الاستشراف. يعني وبينصير نحن لهنا راهو مش منش وحدنا مش نعتمدوا على المنصات هذه، بينصير لهنا فما مشكل. يعني يتحدث ثرا بالحجز كان نوصله 150 دولار، فإن العجز المالي سيفوق 22 مليار دينار، تضخم قد يتجاوز 8%، واحتياطي قد ينزل تحت عتبة 90 يوما. نحن في وضعية صعبة جدا. هل أنه أنا سؤال متاعي، هل أنه نحن البطء هذية توا في التفاعل معكم في إرسال الملفات، هل أنه ناتج زعمة عليه عندها أنه مزالة الإدارة بصدد معرفة النتائج، أم مزال مش واضح حتى لنحنا نحن نفسنا مش واضح لنا لماذا الإدارة لم ترسل إلى حد؟
1: نرجع نخليك تجاوب على السؤال هذي. نذكر رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري، نخليك تجاوب على كل التساؤلات هذي، تفاعلك بتبيع مع طارق بعد الفصل، تفضل.
0: هنا تونس،
5: خليك قريب
6: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Liq ou l'aïltik, fitoun swalla filkharj, min ahem mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swalla filalam. Une solution complète, comprenant une couverture kamla, المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام, avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie, من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge, le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. دي بلان داسيرانس سور مزور. بلان فوندامنتال. بلان كونفور. بلان اوبتيمال. كومار. سانتي انترناسيونال. توجور كونفيان.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 32 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا والتحقتوا توا في المتابعة والاستماع، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية. ملفنا لليوم في علاقة بجلسة العمل الأخيرة اللي قامت بها وزارة المالية على أو لجنة المالية عفوا على مستوى البرلمان، واللي متعلقة بمشروع المالية والميزانية لسنة 2026 أو المشروع بالنسبة لسنة 2027. وتتساءل لجنة المالية في البرلمان عن أسباب اليوم التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، وشنو زاد الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وحكينا حتى مع سيمهر الكتاري رئيس لجنة المالية في البرلمان عن أبرز اليوم التوجهات والأولويات اللي بشتكون ضمن منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة. وكان يحكي طارق ويتفاعل سماهر قبل الفاصل وتوجه لكم بجملة من التساؤلات. يقول لك على الأقل بالنسبة لكم كنواب في البرلمان كرئيس لجنة المالية، هل يمكن ربط أسباب التأخر اليوم على ضوء التحولات الجيوسياسية اللي قاعد يعيش على وقعها العالم الكل اليوم والمنطقة، واللي أثرت بدورها اليوم على كل المؤشرات الاقتصادية، التقديرات اليوم، التأويلات أو الرؤية والاستشراف اليوم بالنسبة لعدد من الأسعار اللي تمثل ركيزة كبيرة اليوم في بناء أي ميزانية اليوم، أو أي رؤية أو تصور مالية لمشروع قانون مالية، أو إلى حدود اللحظة مازلت مش واضحة الأسباب في علاقة بالتأخر اليوم في تسليمكم الوثائق هذه؟ تفضل.
2: أو باش نجاوب مباشرة سي طارق، على خطر كيف باش نخرج من الجانب التقني تاع لجنة المالية، لأنه لازمنا نعرفوا أنه لجنة مالية لجنة تقنية بالأساس ونخدموا على الأرقام الموجودة. بصفة عامة كما قلت انت وكما شفت انت توا التوقعات، ما فما حتى واحد عنده توقع نجم تقول 100% صحيح وشنو باش يصير. الحاجه اللي نجم انا نقولها لكم انه المثال كيبدا فما فرق ب 50 دولار في البرميل بين احنا توقعناه بين حطيناه في قانون الماليه ب 63 دولار يولي 111 واحد، يتكلف على ميزانيه الدوله 500 مليار في الشهر. في الشهر معناتها هذاك علاش اللي اذا كان تقعد زياده هذيه باش يكون فما نفقات اكثر ب 6000 مليار، وهذاك اللي وصلنا للارقام اللي كنت تقول فيهم. به تقول لي علاش ما وصلتش، انا نجم نقول ما وصلتش يمكن على خاطر الارقام كل نهار قاعده تتبدل لكن هذا ما نجمش يكون السبب علاش ما وصلتناش، لانه احنا في لجنه الماليه بخلاف الارقام تقنيا الاناليز اللي نعملوها تقنيا طلبنا برشا مرات ان يكون فما تواصل على الاقل مره ولا مرتين في الجمعه مع وزاره الماليه باش نعرفوا وين ماشيين، معناتها الماليه العموميه وين ماشيه. هذه حاجه. حاجة ثانية، أنت قلت ما نحبش نقعد في التقني، نخزروا للصورة الكبيرة اللي عنا. به بالنسبة للمالية العمومية باش يقع عليها ضغط، هذا لا شك ولا غبار عليه، والاحتياطي متاع العملة الأجنبية كنا في 110 وبعد ولينا 100 وفي 95 حاجة كيكا، ما حناش بعد على 90 يوم. شنو الحل؟ معناها كي نقولوا أنا كرئيس لجنة مالية ولا كأي سياسي يقول الفترة هذه لازم نتعديها وإن شاء الله نجم نتعديها بكل الصعوبات باختلال التوازنات، وبعد نرجع لك على الميزانية التكميلية وجوب الميزانية التكميلية، لأنه نهار آخر كي باش نغلقوا ميزانية 2026 لازم يكون الحساب مقابل بعضه كما قلت أنت باش نجم نغلقوا الميزانية عنا جسكا N بلس 2. نرجع للموضوع المهم اللي هو الرؤية الشاملة. إيش معناها؟ معناها احنا باش نقصوا شويه من الضغط على الميزانيه لازمنا نشوفوا لي دوني ماكرو ايكونوميك نتاع البلاد. فما حاجه برشا عباد ماهيش قاعد تحكي عليها ولكن راهو مهمه ومهمه ومهمه جدا، هو قيمه الدينار، قيمه صرف الدينار. هذا اذا كان باش يقعد يتراجع الدينار ونخليه يهبط بشويه بشويه، عمال الدينار يهبط عمال والعجز يزيد، علاش؟ خاطر احنا نشريو بالعملة الأجنبية، وإذا كان نشريو بالعملة الأجنبية 100، إذا كان الدينار يسوى كما نقولوا بالعامية راس براسين يتكلفنا 200، إذا كان الدينار راس بثلاثة يتكلفنا 300، دونك العجز باش يزيد. هذه حاجة مهمة ومهمة جدا، لازم الدولة تعمل برنامج على 5 سنين 6 سنين لي باش نعاودوا نحسنوا في قيمة الدينار كما كان. أنا ديما نعطي المثال هذايا، في 2010 كان 1.6 يورو يعطيك دينار، 1.6 دينار يعطيك 1 يورو، توا 3.4 دينار يعطيك 1 يورو، معناها ضربت في 2. لازمنا نرجع للتوازن هذيك. أنا بالنسبة لي أنا للتو هذاك متاع قيمة الدينار سيتانتو ديكليبر بالنسبة لتونس وبالنسبة للاقتصاد التونسي، لأنه شدينا في الفترة هذيك كانت عنا أحسن فترة متاع توازن التمالية، كانت عنا أحسن فترة متاع العجز بلوز وما فماش، كانت عنا أحسن فترة في عديد وعديد من المجالات. دونك لازمنا نحاولوا، هذه هي الرؤية اللي كنت تحكي الصورة الكبيرة للدوني ماكرو إيكونوميك، لازمنا نتوجه غاديك. كيفاش نخلطوا الغاديك؟ معناتها الهدف نتاعنا انه الدينار باش ترجع القيمه نتاعو، القيمه نتاع الدينار، وهذا باش يعاوننا في التوازنات الماليه وفي العجز نتاع الدعم. تو العجز نتاع الدعم 11000 مليار على خاطر الدينار 3.4 هكا، ولا اذا كان جا 1.5 العجز مش باش يكون 11000 مليار، باش يكون اقل، خاطر ما كي نشريو البترول الحساب مش يكون قد هكاك

قانون المالية 2027 كما قلت أنت، الرؤية الاستشرافية للمستقبل، أنه لازم الصناعة ترجع تاخو التموقع متاحة. قبل كان الصناعة تمثل بلوزموا 25% من ناتج الداخلي الخام، توا اوني اوتور دو 18، لازمنا نرجع ل 25%. ما فماش دولة نجم تتطور بدون تطور الصناعة، واحنا في الوضعية متاعنا احنا لازمنا نحسنوا في قيمة الدينار، لازم الصناعة التصديرية، لازمنا نشجعوا التصدير، لازمنا ناخذوا احنا قاعدين نحضروا في لجنة المالية، هذا اذا كان ما جاش في قانون

نية تكميلية باش نهار آخر عام الجاي ولا العام اللي بعده اللي يكون موجود في مجلس النواب الشعب ينجم يغلق الميزانية متاع 2026، لأنه إذا كان ما فماش أن إكيليبر بيدجيتير أن إكيليبر فينانسي دون لي كونت ما تنجمش تسكرها.

0: اللي تثير الجدل ما بين مؤسسات الدولة، وخير دليل على ذلك اليوم يعني لجنة المالية طالب في وزارة المالية بتقرير يتعلق بتنفيذ ميزانية 2026. إلى حد الآن مازال ما فماش التقرير هذا، ما تسلمتوش لجنة المالية. ولهنا نحب نبدأ منين انتهيت. أنت ما تنجمش تبني التوقعات الجديدة لقانون المالية لسنة 2027 من غير ما تعرف ما مدى نجاح التوقعات متاعك في 2026، وما مدى نجاحك في تطبيق يعني إجراءات قانون المالية لسنة 2026، وهل أنت اليوم تحتاج إلى قانون مالي تكميلي لسنة 2026 أم لا؟ ففي اعتقادي تأخير في الحديث عن تقرير تنفيذ ميزانية 2026 هو بدوره سيساهم في تأخير صياغة قانون المالية لسنة 2027. ولهنا كذلك ربما هذا يحيلنا بالضرورة الحديث عن دائما مدة مناقشة قانون المالية ما بين وزارة المالية وما بين البرلمان، اللي قلنا في السنوات الماضية انه الحقيقة تعتبر مدة قصيرة، وانه وزارة المالية مطالبة بتوسيع المدة اللي تشاور فيها مع مجلس نواب الشعب في خصوص صياغة قانون المالية.
1: هذه اجل دستورية، راه مش اجل تاع وزارة المالية، اجل دستورية.
0: لا، المشاورات، هي المشاورات، نحكي على المشاورات نتاع القانون المالية مش على المصادقة عليه، فهمت؟ فهذا علاش يعني حتى السنة الماضية قلنا قانون المالية لم يختلف عن بقية قوانين المالية، كان قانون محاسباتي، كان قانون ربما يعني متاع فقط حسابات، ما فيش الإجراءات والخيارات متاع الدولة الاجتماعية، ما فيش الإجراءات والخيارات متاع دعم الاستثمار. ففي اعتقادي مهم جدا أنه تكون فما ربما آلية متاع انفتاح أكثر من وزارة المالية على أعضاء مجلس نواب الشعب، وخاصة على لجنة المالية من أجل صياغة قانون المالية. لكن اليوم وأنتم تقترحون عدم الترفيع في الأداءات في قانون المالية، سؤال مطروح اليوم، ما هي البدائل؟ نعرف جيدا أن قانون المالية يعول على الجباية وعلى الأداءات كمورد مالي مهم يعني في كل سنة، وأنتم في المقابل تقترحون عدم الترفيع فيها، بمعنى أنه هناك لديكم بدائل اقتصادية عوض الترفيع في الأداءات. فلهنا نحب نعرف شنية البدائل الاقتصادية اللي ممكن تقترحوها عوض الترفيع في الأداءات. كذلك اليوم يعني في قانون المالية 2027 لديكم ربما ضغوطات أخرى، اللي هي ما يحصل اليوم في العالم وارتفاع سعر الدولار، كيف ستتفاعلون مع هذه التوقعات في خصوص سعر الدولار، خاصة وقت اللي نحكيه على مؤسسات دولية اليوم مختلفة في توقعاتها وفي انتظاراتها لأسعار البترول. ومسألة أخرى اللي هي المخطط الخماسي، اليوم يعني يطرح أمامكم ضرورة ملائمة قانون المالية مع المخطط الخماسي، والحال أن المخطط الخماسي اليوم إلى حد الآن مازال قيد النظر. ومسألة مهمة اللي هي اليوم في قانون المالية 2026 أكيد فما تحديث عن عجز طاقي، وأكيد فما تحديث عن مدى تصرف الدولة في الطاقة، وهذا لاحظنا الحقيقة في فصل الصيف بسبب انقطاع الكهرباء، يعني سوء تصرف في الطاقة وسوء تصرف في مواردنا الطاقية. ف كيف سيكون ربما وكيف ستكون مقترحات لجنة المالية لتجنب ما حصل مثلا سنة 2026 في صيف 2026 في خصوص العجز الطاقي والتحكم في موردنا الطاقي؟
2: هاي تفضل سي ماهر.
1: باش نجاوبك بكل وضوح، احنا قلنا ما نحبوش نزيدوا في الأداءات، وهذا مطلب يظهر لي، وحتى السيد رئيس الجمهورية في توصياته وقت في الاجتماع قال انه ماذا بينا ما نزيدوش في الاداءات، لانه الاداءات في مستوى عالي بالنسبه مقارنه لعديد من الدول في افريقيا. تقول لي انت كيفاش باش تعمل؟ ما تنساش اللي احنا عندنا اقتصاد عايش بجنبنا يمثل بين 30-40% من الاقتصاد الموازي. احنا باش نطلبوا من الدوله في بقعه تعمل اون بريسيون فيسكال على المنظم، تمشي تجيب الغير منظم، تمشي تتلهى بالغير منظم. هذا حل من الحلول، هذا حل من الحلول. والسنة
0: يعني تعزيز مكافحة التهرب الضريبي، هذا هو
1: هو مش تهرب ضريبي لانه ما هوش موجودين اصلا. دونك شنو نحبوا نراو؟ فما برشا وسائل بالتطور التكنولوجي، راو برشا وسائل.

0: تنجم الاشخاص هذوما تدخلهم في القطاع المنظم. وراو كيبدا عندك بين 30 و40% قطاع غير منظم، يولي عندك 30 و40% من الاداءات بنفس الليتو اللي موجودين توا، تنجم زيد تدخلهم. معناها انا نقول لك القطاع المنظم ما عادش تنزل عليه، امشي للقطاع الغير منظم وجيب من عنده فلوس. تنجم بالفلسفه هذيه نجم تزيد المداخيل الجبائية متاعك اللي هي تمثل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، لأنه المداخيل الجبائية تمثل أكثر من 90% من مداخيل الدولة. ما غير ما تزيد على القطاع، تنزل على القطاع المنظم، امشي جيب من على القطاع الموازي. هذه حاجة مهمة جدا. رقم 2 الحوكمة. حوكمة الشركات والمنشآت العمومية. احنا طلبنا زادة في الرسالة اللي باش نبعثوها اللي قاعدين نحضروا فيها من اليوم الصباح، قاعدين نحضروا فيها لانه باش نشوفوا مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية وقداش قاعدة تتكلف على على الميزانية متاع الدولة. نشوفوا قداش قاعدة الدولة تساهم تعطي في قروض للتونيسير، قداش قاعدة تعطي في قروض شركة فوسفات قفصة وما ادراك باش تخلص الشهري. وصلنا الدولة الشركة فوسفات قفصة تاخو قرض بضمان الدولة باش تخلص الشهري. هذا الكل داخل في النفقات اللي قاعدة جاية. راهو هذا الكل معناتها رؤية شاملة. كان يحكي عليك كما كان يحكي ستارق، لازم يكون فما رؤية شاملة. راهو مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية ولت عبء على ميزانية الدولة. هذا الكل ما احنا يظهر لي مانيش قاعد نقول في كلام حد ما هو الحوكمة ثم الحوكمة ثم الحوكمة. هذا هو اللي قاعدين طالبين.
1: سمير وانت تحكي توا تتفاعل بتبع مع سؤال بسام، قلت فما رسالة قاعدين نشتغلوا عليها، معناها قاعد تشتغلوا على تقرير باش تحطوا فيه رؤيتكم تصوركم لشكون باش تتوجهوا به التقرير هذا. لو كنت دقلنا في النقطة
0: هذه فما رسالة الأولى لاستدعاء السيدة وزيرة المالية، ورسالة ثانية نطلبوا فيها في وثائق. من بين الوثائق هذه كما قلت لك قبيله تفسيرات على التسهيلات البنك المركزي التونسي اللي فيه الخزينه العامه 7711، مساهمات الدوله في الشركات والمنشآت العموميه، شنو ما الشركات والمنشآت العموميه اللي مساهمه فيهم الدوله، وهل قاعدين يدخلوا في فلوس للدوله هالمساهمات هذوم؟ لانك انت كي تساهم في شركه في اخر العام تاخذ ارباح هكا ولا لا؟ هذا يساهم في ميزانيه الدوله. هذوم المداخيل الغير جبائيه. مثال فما في مداخيل الدولة المداخيل الجبائية، المداخيل الغير جبائية، ولدون اللي قاعدين يجيونا اللي هم ما همش برشا. فهذا هم مثل مساهمات الدولة. عندك كيف الرسالة اللي قاعدين نحضروا فيها باش نشوفوا عطينا تفصيل متاع ضمانة الدولة في القروض اللي قاعدة تاخذ فيها الدولة وفي القروض اللي قاعدة تاخذ فيها الشركات بضمان الدولة. هذا كيف ما يدخل راو هذي الكل والحسابات هذوما نحكي لكم فيهم ما يدخلوش في العجرة، مش موجودين في العجرة. هذوما سيدي نجمو نقولوا سيدي بي اس اكسترا كونتابل، ما هذوما زاد لازمنا نعرفوهم. لازمنا نعرفوا الدولة قداش عاتية ضمان متاحة هي للشركات. كيما مثال ديوان الحبوب، نعرف ديوان الحبوب الدولة يظهر لي عاتية أكثر من 10,000 مليار. ما نعرفش، ما نحبش نعطي رقم خاطر الرقم تو مش حاضر
1: باش ما نعطيوش رقم ربما مش دقيق ولا مش واضح.
0: ما نحبش نعطي رقم، لكن الدولة وقت لي مثال على سبيل المثال نجبد ديوان الحبوب لأنه تو في فصل قاعدين نحسبوا قداش عنا الصابة متاعنا. ديوان الحبوب كي ياخذ قرض من عند البنك القومي الفلاحي الدولة هي اللي تضمن فيه. دونك هذا ضمان الدولة. مثال الستاج، مثال كي تاخذ قرض حتى على الصعيد العالمي تاخذ قرض بضمان الدولة، انه اذا كان نهار اخر الله يقدر الستاج ما تنجمش تخلص القرض هذاك، الدولة تاخذ بلاصتها وتخلص القرض هذا. مهم جدا راهو باش يكون عندنا هالتقرير هذا. دونك هذه هي الرسالة الثانية، هذا هو المكتوب الثاني قاعدين نحضروا فيه، نطلبوا في هذا الكل باش وقت اللي نبدأ ونشوفوا تكون عندنا كما قال سي طارق رؤية شاملة على الوضعية الكل. مش وضعية محاسبتية متاع كونتابلية. راهو قانون المالية لازم يكون بخلاف لشيفخ الانستانتي في الوقت محدد، لأنه يعطيك لشيفخ الانستانتي لازم تعرف التوجه متاعك. وانا نحب نختنم الفرصة المخط الخماسي 26-30، لازم نختنم الفرصة هذه، لأن المخط الخماسي يقول لك في 27-28-29 لازمك تعمل 4% نسبة نمو. كيفاش باش تعملها 4% نسبة نمو؟ لازم تاخد تدابير من تو. التدابير هذه اللي كنت نحكي فيها اللي كنت نحكي فيها قبيلة.
2: لازم تكون في قانون المالية الجديد.
0: أيوة هذا علاش معناها حتى رئيس الجمهورية وقت اللي استقبل السادة الوزراء والسادة رئيس الحكومة قال في التوجه العام.

0: هذا الكل، وتشجيع التصدير، إعادة الرؤية في تشجيع التصدير، لأنه باش ينقص لك الضغط على العملة متاعك، وكي ينقص ضغط على العملة متاعك، العملة متاعك تتحسن الوضعية متاعها، وبتحسن قيمة الصرف متاع العملة متاعك، ينقص العجز التجاري، ينقص شوية العجز التجاري متاعك. كلها أشياء مترابطة ولازم نقولها ونعودها. أنا بالنسبة لي قانون المالية 27 راهو لحظة مفصلية باش نتعدي ونحاول نتعدي من وضعية إلى وضعية أخرى.
1: بالنسبة لاحتواء وربي وجهنا خير، احتواء العجز الطاقي في قانون المالية 2026 فما إجراءات ما كانش ناجحة، ولاحظنا العجز الطاقي وشنو وصلنا في السيف من قطاع الكهرباء. هل اليوم ممكن نعود إلى إجراءات جديدة من أجل احتواء العجز الطاقي في قانون المالية 2027؟ مثلا السنة الماضية تم إسقاط الفصل المتعلق باستيراد يعني اللاقطات الشمسية الذي هي الفوتو
0: الفصل هذاك سيتم طرحه من جديد السنة، والتوجه ماشي أنه باش نحيه الأدوات دي.
2: هذا باش يكون ما بين المسائل اللي باش تطرحها اليوم من قبل.
0: نحب نرجع لك انا على ستيج وكل شيء على الانقطاعات نتاع الضوء. راه ما تنجمش تاخذ حلول ما غير ما تعمل تقييم وتشخيص. علاش وصلنا للحاله هذه؟ انا توا كعضو مجلس النواب ننساو لجنه الملك، كعضو لجنه عضو مجلس النواب شعب، ما عنديش تقييم ولا تشخيص علاش وصلنا للحاله هذه. تعرف شو قاعدين نعملوا احنا توا؟ قاعدين نعطيو نلقاو حل للنتيجة اللي صارت للانقطاع، ما احناش قاعدين نعطيه حل للأسباب اللي وصلتنا لهذا. هذا هو المهم، وباش نعطيه حل للأسباب لازم يكون فما التقييم والتشخيص للإشكال. هذا الستيج أنا قاعدين نقابله في عديد من المديرين في القطاع، في القطاع الطاقي، يقول لك ستيج شوف بخلاف لا كاباسيتي دو برودكسيون وقداش نستهلكوا احنا، هذه الفرق اللي موجود. مثال عندنا برشا انقطاعات صارت لنا في الصيف، لي ترانسفو ترشقوا، لي ترانسفو ما عادش يتحملوا الطاقه هذه، لي ترانسفو ما وقعتش الصيانه نتاعهم. هذا بالنسبه لي ترانسفو. لو كابلاج الكوابل اللي عندنا هذوك، الكوابل هذوكم بعد 5-6-7 سنين لازم يتبدلوا، ما تبدلوش معناها الصيانه ما صارتش. علاش الصيانه ما صارتش؟ احنا منتغش نقولوا لكن باش نشوفوا السبب نتاع الصيانه ما صارتش. السبب مع اللي الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ما كانتش عندها الامكانيات الماديه باش تعمل هذا. لانه مثال نعطيك انا مثال، تحب من الدوله 2500 مليار باش، واذا كانت عندك شركه فيها عجز ب 2500 مليار كيفاش تحبها تستثمر في هذا الكل؟
3: هو جوستومون هو نحن الموضوع هذايا طبعا انه ستيج ما عندهاش الموارد المناسبه معقول كسبب، لكن هل ستيج طلبت سابقا العام اللي فات، العام اللي قبله، 3 سنين التالي موارد اضافيه لاستباق هذاك؟ وما هي الاولويات نتاع الدوله باش تحط فلوس لهنا وما تحطهاش لهنا؟ هذا الكل سي ماهر يهزنا للحوكمه السياسيه العامه في البلاد.
0: قبل نقول لك الحوكمه عودتها 7 مرات.
3: نحن الحوكمه السياسيه اللي احد اهم عناصرها هو التداول في الشأن العام. أنا تورى اللي البرلمان كان يجب، وهذا مش نقد موجه لك أنت، موجه للمؤسسة بشكل عام ومن يشرف عليها، كان يجب أن يعقد جلسات استثنائية خاصة بأزمة الطاقة الكهربائية في الصيف. الدولة الآن من الأشياء اللي معناتها تميز الوضع السياسي العام هو محدودية التداول في الشأن السياسي العام ومحدودية التداول في المسائل المهمة والمؤثرة. هذه المشكلة الرئيسية. نحن طبعا أنا ماذا بيه ما نرجعش العطائر منين بديت اليوم، لكن اشخص كان يكون التركيز متاع الناس كل في القضايا هذه، مش في أنه فلان قال حاجة ولا عمل شعار نمشي، لا في أنه إمكانية التداول والبرلمان لديه مسؤولية خاصة في التداول في هذه المسائل.
2: بإيجاز سمير خاتم ستنا أقل من دقيقة موعد الأخبار، كان عندك تفاعل مع الكلام اللي كان يحكي فيه طارق.
0: التداول أنا هذا ماشي، وأنا من هوني نجم ما نقول راهو فما إشكال كبير في التواصل، لأنه علاش أنت توا قدامك رئيس لجنة المالية، علاش مش قدامك وزير الصناعة والطاقة والمناجم؟ مثال هذا شيء مهم برشا، راهو باش المجتمع التونسي باش المواطن التونسي.
3: وعليش مش موجودين؟ مش لأنه نحن ما نحبهمش يتواجدوا، لأنهم هما عندهم مدة توا سنوات هو قالوا الإدارة لا تريد الذهاب.
0: التواصل مهم ومهم جدا، وهذا هو الإشكال اللي عندنا احنا زاد التواصل في مجلس النواب، لكن قاعدين نحاولوا بأقصى جهدنا باش نمشيوا لهذايا. وإن شاء الله تونس غدوة خير، وأنا ديما نقولها تونس عزيزة ولو

0: دارت علي.
1: شكرا لك مرة أخرى ضيفنا لليوم النائب في البرلمان رئيس لجنة المالية مهر الكتاري. شكرا لك بسام حمدي، طارق الكحليوي، نور الفارسي في الإعداد والتنسيق، الإخراج الصوتي نادية وعزيز، الإخراج الرقمي إيمان ووجدان. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة مع الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، في أمان الله. هنا تونس.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية صفاقس أن الوزارة تشجع على اعتماد التوقيت المرن ونظام الحصة الواحدة في المدارس والإعداديات والمعاهد التي تسمح فضاءاتها وإمكانياتها بذلك، موضحا أن تطبيق نظام الحصة الواحدة يظل مرتبطا بمدى توفر الإمكانيات اللوجستية والتقنية لكل مؤسسة تعليمية.
2: تحدثت أيضا عن الزمن، قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة، الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك، ولكن في بعض المؤسسات تشهد اكتظاظ كبير وتشهد عدد محدود مقارنة بعدد التلاميذ في القاعات، فذلك لا يسمح. المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
1: صادرات زيت الزيتون تشهد خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 25 و 2026 و 2000 ارتفاعا في الكميات المصدرة ب 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم 24 و 2025 و 2000، حيث بلغت 381.2 ألف طن، 85.5% منها سائب و 14.5 معلب. ووفق المرصد الوطني للفلاحة، فقد سجل أيضا ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 41.2%، حيث قدرت ب 4780.4 مليون دينار، منها 80.7% عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 19.3% فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب. وفيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير، فقد ارتفع بنسبة 7.1% خلال شهر أوت 26 و2000 مقارنة بشهر ذاته من السنة الماضية. صيف 26 و2000 تميز بتسجيل موجات حر شديدة وطويلة المدة شملت مناطق واسعة من البلاد، لتصنف ضمن أقوى موجات الحر التي شهدتها تونس منذ سنة 50 و900 و1000، سواء من حيث ارتفاع درجات الحرارة أو طول فترة استمرارها وفق ما أورده المعهد الوطني للرصد الجوي. وشهر جويليا 26 و2000 يصنف ثاني أعلى متوسط لدرجات الحرارة خلال أشهر جويليا، في حين سجل شهر أوت أعلى متوسط حرارة لشهر أوت، وبذلك صنف صيف 26 و2000 الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بفارق بلغ 2.9 درجات مئوية فوق المعدل المناخي للفترة 91 و900 و1000 2020 و2000. نحو إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة رمادة الغربية من ولاية تطاوين بقدرة 120 ميجاوات وبكلفة تناهز 80 مليون أورو على مساحة تقدر بحوالي 200 هكتار، إلى جانب خط كهربائي هوائي عالي الجهد بطول 2 كيلومترين، سيتم ربطه بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بواسطة خط كهربائي قائم يربط برج بورقيبة بالمحطة الكهربائية بتطاوين. وجاء تقديم مكونات مشروع إنجاز المحطة خلال جلسة أعمال التأمت أمس بمقر ولاية تطاوين، تم خلالها الكشف أن انطلاق أشغال الإنشاء سيكون خلال الثلاثية الثاني من سنة 27 و2000، وبمدة إنجاز تعاقدية بين 15 و18 شهرا. وفي الشأن الدولي، مدينة نيويورك الأمريكية تستضيف بداية من اليوم قادة العالم لعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة وسط أزمات دولية متصاعدة واضطرابات واسعة في النظام العالمي. شركة الخطوط الجوية الإيرانية إيران إير تقول اليوم أنها لم تتلقى أي أشعار أو تعليمات رسمية من سلطات الطيران المدني في تركيا وجمهورية أذربيجان والعراق بشأن وقف أو تعليق رحلات الشركة إلى أسطنبول وباكو ونجف. ويأتي ذلك تعليقا على تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بأن كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري في إطار تجديد العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
0: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد التوب دوران توت لا سمان على ديوان فام كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب

مرحبا بكم في الفلاش سبور. إدارة الترجي الرياضي التونسي تشرف البحث على مدرب جديد يقود الفريق خلفا للروماني لاوريسيو ريغي كامب. ريغي كان عبر على رغبته في المغادرة وغاب كذلك على تربص الفريق في عين دراهم اللي انطلق اليوم ويطالب بالرحيل إلى ستيوا بوخارست الروماني. الإشكال القانوني في فسخ العقد مازال متواصل وممكن ترحيله إلى الجهات القضائية في الفيفا. ترجي يرفض تسلم 3 جرايات فقط من طرف المدرب ويقرر الذهاب للفيفا ومطالبة المدرب بكامل عقده. مبدئياً إدارة الترجي تتجه نحو التعاقد مع مدرب جديد أغلب سيكون أجنبي. مش نعطيكم الأسماء اللي حالياً نجم الترجي ينتدب واحد منهم ولا يتفاوض معهم. دونك بالترتيب نحكيه على الإسباني بابلو فرانكو مدرب المغرب الفاسي بدرجة أولى هو المرشح الأول لتدريب الترجي. كذلك الإسباني البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق والبرتغالي ماريو سيلفا اللي كان قريب من تدريب الترجي في وقت سابق. جامعة تونسية لكرة القدم أعلنت اليوم انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني لتونسيا أمام أوغندا بعد غدوة انطلاقها من 8 متاع الليل الجولة الأولى من تصفية الكان. أسعار التذاكر المدارج المكشوفة بخمسة دينارات, بلوز كيف كيف 10 دينارات, العليا والمدارج اون سانتي بيرير 10 دينارات, وكذلك تريبين سنترال 30 دينار, واللون سانت انفيريور 15 دينار. التذاكر باش تكون موجودة عبر الانترنت وعن طريق شبابيك ملعب المنزه يوميا انطلاقا من 9 متاع الصباح وبداية اليوم. غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا تطالب النادي البنزرتي بدفع مستحقات المهاجم السنغالي السابق للفريق مامور ديوب سايدي والمقدرة بحوالي 300 ألف دينار تونسي 300 مليون. سايدي كان فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تحصل

يصل قادما من نادي سكارا رجمير الاسكتلندي. كيف كيف السيساس يتعاقد مع لاعب متوسط او لاعب لموسم وحيد، نحكيه على الامريكي النيجيري امادي اكبيزي، يشغل خطه لاعب ارتكاز، دونك زوز ملاعبيه جانب في النادي السفاق.

العربية والأوروبية وهكا القنوات نتاع قابات الليالي اللي يعرق ويندي ويندى لها الجبين. في نفس الإطار باردو في هكا الوقت كانت مضواحي الساكتة لا يجوز لم

موجود فيها رخامه فوق الغاز والفريجيدير. والأكثر تفسير إلو جق بالفرنسوية هو الفويي تاع الشميني، أكل المجمر متاع الحطب اللي يدفي الدار وفي نفس الوقت يطيب عليه. لكن أكل المجرم في ساعة ما خلطت عليها وشرع سكينته في باله باش يطعنها، وبظهرها الضربة ما جاتش قاتلة وإنما جات في ضريحة شقهولة حتى للمنكب، والدم بطبيعة الحال فيع وكساها كالكوجينة. السيد حاول باش يجبدها لكن كالتركينة اللي تخبيت فيها كانت ضيقة ولا نجم يوصل لها ولا يدخل لها، وقد ما حاول ما نجمش، وبقى يتحلف في آية ويقول لها لو كان ما تخرج نذبحك. وهي المسكينة زادت لسقط في الحيط اللي وراها وولات قدها قد الفايونس، ومن كثر الرعب اللي كانت فيه حتى عينيها ما عادش تنجم ترمشهم. آية ولات تقرق بهك المجرم وتقول له يا عمي راني خاتيني ما عملت حتى شيء، وماشي في بالها المسكينة اللي هو يحب يقتلها بسبب، وهو ما سلمش حاول باش يطمزها بالسكينة. ومن ألطاف الله وقتها سمع حثلة وراه، اتلفت يلقى مرأة عمرها في الخمسينات اسمها فاطمة، وجهها أصفر ومرعوبة وترعش بكلها وتغزر للجثة متاع حسني اللي عومه يغطس في دمه، ولا نجمة تتخرج صيحة ولا تعمل أي حركة. المسكينة تجمدت في بلاستها وتمسمرت، مع العلم أنه فاطمة هذه كانت عايشة في الدار مع حسني لاهية بيه، أما أكثر من معينة منزلية لأنه حسني حاسبها حد من عائلته. وثرندا المسكينة كانت راقدة في سابع نومة وسمعت السياح، من الأول مشى في بالها اللي هي تحلم وعاملة كابوس، لكن كي حلت عينيها فهمت اللي ثم حاجة ماهيش عادية قاعدة تصير في الكولوار. خرجت تجري من بيتها وغادي في نكلات صدمة بهك الدم اللي شفته. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي المجرم بقى باهت في هكا المرأة فاطمة، آية وقتها سلت روحها بالسياسة من هكا الفلة اللي ما بين الفريجيدير والوجاق، وشافت هكا المجرم كيفاش تنطر على فاطمة وضربها بهك السكينة الماضية في الزرع حتى لين وصلت الكرشها حلتها لها. أكل بنية آية ترعبت كشفت فاطمة تاحت والشي خارج من كرشها وولات تحتها بركة متاع دم، وفي اللحظة هذيك من كثر الخوف المسكينة تشلت. أما شنية القات القوة باش تهرب رغم هكا الجرح اللي موجود في يدها من الطرف للطرف، واستغلت هكا الفرصة اللي الجاني كان عطيها بظهره واعطات على ساقيها. وكي المجرم فيق اللي آية حلت الباب متاع الدار وهربت، جاب جرتها بهكا السكينة اخرج للجنينة وبقى يفركس عليها بعينيه. وعليش ما تقولش أنه من ألطاف الله وفي الفيلا اللي بجنبهم كان فما شاب متكي على دربوز الفيراندا متاع الطاق الثاني، وشاف آية كي خرجت وهي تجري وتسيح وبكلها مرغدة بالدم ومهمشة وما هيش عارفة كيفاش باش تحل باب الجنينة وتخرج للشارع. وكيما لقات بها وين مشيت باش تتشعبط في الحيط اللي بينهم وما بين دار الجيران، وجاب ربي هكا الشاب شافها وهبطلها يجري ومشى لها كالحيط ومدلها يديه باش يطلعها، وكبشت فيهم وبدات تطلع. وفي الثانية هذيك يخلط فيها المجرم وجا باش يطعنها في ظهرها، ومن حسن حظها هكا تفل جبدها في الدقيقة 90، ولا راهي كلي الضربة قاتلة. والمسكينة من قوة الفجعة والرهبة آية طاحت بكل على القاعة، تجبد في نفس في جرة بعض ورواريها قريب يخرجوا من القفص متاعها. وهكا الشاب يعني ولد الجيران حاول باش يعرف شكون هالسيد اللي كان خالط على آية، لكن بحكم اللي الدنيا كانت ظلمة ما عقلوش وما عرفوش. وهكا المجرم لبس الظلام وغاب على الانظار. بطبيعة الحال هكا الجار طلب الشرطة وحكى لهم على اللي صار. في تسارع الأحداث الطامة هبطت والقات العام ما يستناو فيهم، معناها هيك الحومة تملات بالخلق ورمي المساك يركح، تقول الناس هذم الكل منين خرجوا. الأمنيين عاينوا ساحة الجريمة والقاو الجثة متاع حسن تحت الحيط متاع بيت الراحة، سوابعوا بقاو في نفس الوضعية اللي كان عليها وكأنه مازال مكبش وحب يتشعبط في الحيط ويوصل للباب ويخرج.

0: برش ويمكن من قوة الطعنات الكراس حواكشو وبقاو كما هما. الطبيب الشرعي اللي فحص الجثة القى فيها برشة طعنات، أما أغلبهم ما همشي غارقين ما عدا الطعنتين اللي كانوا في ظهره بجنب بعضهم من شيرة القلب ومن أثار الدم ظاهر اللي هو حاول باش يهرب، والجرة متاع ساقيه وركايبه كانوا باينين. فيما يخص الجثة متاع فاطمة كانت تحت القوس اللي قاسم الكولوار في اثنين، والمنظر كان مروع لأبعد الحدود، حاجة في قمة البشاعة. الزرها كما قلنا لكم مقسوم في اثنين وفرتها خارج على برا. بتبيعة الحال الأعوان اللي ما حملوش المشهد خرجوا من الدار. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين، أشنية هالمجزرة هذه وما ينجم يقوم بها كان مجرم متمرس ومتعود يقتل الناس؟ لكن هذا يلزم يعرفوه البوليسية من خلال بحث الأجوار، لأنه شاهد العيان الوحيد إلى حد الآن هي هاك البنية آية اللي حالتها النفسانية كانت متعكرة برشا. الطفلة ماخذة صدمة أقوى برشا من طاقة التحمل متاعها ومعاش تنجم تتكلم، وكي الشرطة حاولوا باش يعرفوا من عندها شنية اللي صار بالضبط وياخذوا أوصاف الجاني ما نجموش يتحصلوا منها على حتى شيء، وبقاوا يستنوا فيها حتى اللي نتخف عليها كالصدمة، وربما وقتها ذاكرتها ترجع وتولي قادرة باش تعطيهم بعض التفاصيل. الشرطة الفنية من شيرتهم رفعوا البصمات اللي كانوا موجودين على حيوت وعلى البيبان، والمحققين عارفوا أنه الجاني ما خلعش الباب وما عمل حتى مداهمة، معناها موجود في الفيلا وتخللها بصفة عادية، وهذا يؤكد أنه الضحية حسني يعرفوا حق المعرفة، وأكيد راهي فاطمة زادة تعرفوا، واحتمال كبير أنه خلى بصماته أدلة مادية أخرين. وهذاك علاش الأمنيين أخذوا برشا عينات متاع دم، لأنه ثم إمكانية كبيرة أنه المجرم يكون جرح روحه بالسكينة وقت اللي يضرب ضحاياه، وجايز أنه دمه موجود في الدار. خلف هذا الأمنيين لقاو زادة جرة متاع خطاوي بالدم، شيء للمجرم وشيء الآية اللي وقت اللي هربت عفست الدم متاع الضحايا. هذا في انتظار أنه الأمنيين يستجوبوا الشاهد الوحيد على هالجرائم، يعني آية، وفي نفس الوقت خلاوها كالشاب على ذمتهم على أساس ياخذوا أقواله لعل يفيدهم ويعطيهم معلومات هامة. في مجريات الأحداث الأمنيين بدأوا في بحث الأجوار وعملوا دور على الجيران الكل، سألوهم شنو اللي سمعوا وشنو اللي شافوا، وعملوا دور على الجيران الكل وسألوهم شنية اللي سمعوا وشنية اللي شافوا. لكن لسوء الحظ هكا الحومة هذيك كانت من نوع اللي ما فيهاش حركة برشا، دوبهم دوب رواحهم، معناها سكانها دياري ولا متاع محواس ولا محواسة ولا ناس ماشيين وجايين، وبالتالي أعوان الشرطة ما تحصلوا على حتى معلومة مهمة. الشهادات متاع الناس كانوا ناقصين دقة، معناها عليهم برشا شك، فيهم اللي يقول شاف الجاني أما ما ينجمش يوصفوا، وفما اللي قال اللي هو ما سمع حتى السياح بالكل. ملخص الحديث، المسألة متاع اجبد من الجابية وحط في الخابية، وأكثر شي من هكا الشاب اللي منع آية من الموت ما عطاه حتى تفاصيل جديدة خلف اللي حكاه، يعني كيفاش منع آية وطلعها من السور باش تهرب من المجرم وما كان عنده حتى معطى دقيق على القاتل، يعني ما وضحش، يعتبر الراجل طويل صاحب بنية قصير بوتي ضعيف وما عنده حتى فكرة على ملامحه. قال اللي الأمور صارت بسرعة كبيرة وما نجمش يحتفظ بشي في ذاكرته، وبطبيعة الحال الأمنيين ما ضيعوش الوقت، وفي ساعة ما بعثوا دوريات وعملوا رافل في الحومة هذيك وفي محيطها، معناها باردو، وصارت حالة استنفار قصوى في هكا المنطقة، وتنصبت البراجات وتم إيقاف برشا أشخاص. لكن هالعمليات هذه ما جابوا حتى نتيجة، وبقات المسألة متعلقة بهك البنية آية اللي بالنسبة للأمنيين هي الوحيدة اللي تنجم تعطيهم أوصاف كاملة وشاملة للمجرم. ولاني السؤال المطروح، يا هل ترى آية بعد ما شافتك الزوج جرائم بعينها ومنعت بالروح من الموت ما زالت باش تبقى في عقلها؟ ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. ناجي التريبينال والدريبة.
1: خليك قريب. فيم وراجعين.
2: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في باردو نهار 16 أفريل 2003 والوقايع داروا في فيلا متاع واحد مسن اسمه حسني ومعاها بنية صغيرة اسمها آية عمرها 11 سنة وعايشة معاها في نفس الدار هي ومعينة منزلية اسمها فاطمة قريبة برشا من حسني يعني من عائلته على ريحة الريحة. الطفلة الصغيرة حضرت على جريمة بشعة خلاتها مظلومة وما تنجمش حتى تتكلم لأن شافتها كالراجل الكبير يعني حسني يتقتل قدام عينيها بطعنتين في ظهره خلف الجروح. وكي المجرم فاق اللي هي الشاهدة الوحيدة على اللي صار جاء باش يقتلها لكن هي في ساعة ما مشيت تخبات في الكوجينة ما بين الفريجيدير والحيط والوجق. المجرم حاول باش يضغرها باك السكينة ونجح باش يضربها في يدها حتى المعصمها. وفي الوقت ذاك جات فاطمة ولقات نفس المصير. آية استغلت هكا الفرصة وهو لاهي بفاطمة وهربت والجاني كيف تنبيها خرجت البرة خلطت عليها. أما بزارها شافها جار كان يطر من الفيراندا وفهم اللي فما واحد باش يقتلها بالسكينة. آية تشعبتت في الحيط اللي بينهم وبين الجيران وهكا السيد اللي شافها مفجوعة وتعيط وتصيح منحها من هكا المجرم في آخر دقيقة ولا راه قتلها. في هالمرحلة هذه من القضية وكما تعرفوا المحققين عملوا تحريات وتقصيات على الضحايا الاثنين باش يفهموا شنية اللي يخلي حد يهاجمهم ويقتلهم باك الوحشية خاصة وأنه ثم قناعة اللي السيد يعرفهم يعني ما هوش غريب عليهم. مع العلم أنه حسني راجل ستيني لا عنده الأمراء ولا أولاد حاسب وحاسب التحريات متاع الأمنيين عرفوا من بعض الناس اللي قراب ليه أنه في وقت من الأوقات كان متزوج والعرس متاعه ما دامش حتى شهر باش ما نقولوش أيامات ما تفهمش هو ومرته ومشيت على روحها. الراجل يعني حسني كان لباس عليه وفي الخير العينيه وما يستحقش باش يخدم لأنه عنده ما شاء الله من الأرزاق وحاطت فلوسه في البنوك الكل لدرجة أنهم كي جاوا يحصروا في التركة متاعه القاو اللي عنده حسابات فيهم مبالغ هامة ومعرفوهم كان من بعد. مع العلم وأنه

الذهب اللي في ايديها وفي رقبتها واللي في وذنها دليل أنه كان مدللها. والجيران وخلينا نقول الجارات حاسدين على الشيء اللي لابسته ما بين فرادي وبلالة دياموند والدولار اللي يدلل من سلسلة في رقبتها تقول حبل متاع شريطة وتتحل عليه سينية متاع بقلاوة على ماه كبير. ولهنا أكيد راكم تتساءلوا شكون هالبنية آية، زعما بنته من علاقة غير شرعية وإلا بنت فاطمة قريبته مثلا؟ الحقيقة لا هذا ولا هذا، والمعلومات تقول اللي هي بنية مشردة لأبو لأم وحد ما يعرف إذا ما زالوا موجودين ولا لا. وحسني قبلها كالبنوتة آية في داره باش تعاون فاطمة وهيك تحرك معها، ونفس الشيء كان يعمل فيها بالقداء وكأنه مستبنيها. في تعاقب هالأحداث والأبحاث المحققين حبوا يعرفوا إذا كان حسني عنده مشاكل وإلا بنتوات مع أي كان، وربما ينجم يكون شخص حاقد عليه وهو اللي قتله زاد كمل فاطمة وحب يغلفها في قالب سرقة. هذا في انتظار حتى البوليسية يعرفوا إذا كان ثم أشياء سرقت وشنية قيمتها. ووقت اللي سألوا الجيران على خلطة متاع حسني، يعني ثماش ناس معينين ملحومة ولا من غيرها عندهم بيها علاقة خاصة، الجيران اعطاوا للأمنيين أسماء ملحومة، والناس هذو مرموقين وعندهم مكانتهم في المجتمع وبعاد على كل الشبهات بشهادة المتساكنين الكل. لكن ثم زاد ناس على قدهم كما قولوا احنا ما في حالهمش، وحسني كان يعطف عليهم ويعاونهم، ومنهم واحد اسمه رشيد من ولاد الحومة القدم وأهله معروفين بالقذاء. غاب مديدة طويل على الحومة ومنها رجع وقال اللي هو كان في ليبيا أما أموره ما مشيتش بالقذاء. ورشيد هذا بما أنه كرجع لا عاد عنده لا خدمة ولا قدمة بدأ يعاون في الناس بمقابل، هذا يخدم له جنينة، هذا يبيض له الدار وإلا يجري له سطح، وهو كيدبر كل مرة حويجة يعاون بيهم روحه على هم الزمان. وأكثر واحد كان ما يبخلش عليه وديما يجيبه لداره هو حسني، وهو كزعمة زعمة يقدله حاجة ولا يصلح حاله، لكن في الحقيقة يستعمل فيها سبة باش يعاونه على أساس ما توليش طلبة وإلا صدقة. وهذا ما يمنعش أنه كما يلقاله حتى خدمة يمد له حويجة مرة 5000 مرة 10000، وفي هاك الوقت عندهم حس وقيمة. وبطبيعة الحال السيد هذا يعني رشدي وقت اللي استانس ولا ضربة ضربتين يدق على حسني في الدار باش يدبر من عنده تفتوفة كثر عليه، وحسني فد منه وقال السيد هذا يسخيبني سبالة متاع فلوس. اشني قام يقولوا لي مستانس ياكل من كفك وين يراكي جوع؟ ومن وقتها حسني وصى هاك البنية آية باش كل مرشيد يدق الباب تخرج له وتقول له اللي حسني ماهوش موجود. في تسلسل الأحداث والأبحاث وفي الاستجوابات الأولى اللي قاموا بهم الأمنيين الآية أقوالها كانت متضاربة، وظاهر اللي هي مازالت مظلومة، لكن بفضل الرعاية النفسية تمكنت تدريجيا باش تأكد بطريقة ما تخلي حتى مجال للشك أن رشيد هو الجاني. وقالت زادة اللي هي كانت شاهدة على اللي صار الكل، وهوك في الأثناء الجار اللي منع آية هو بيدو جابوه باش يعاودوا يسألوه ووراوه تصويرة رشيد بالوقت قال لهم هذا هو. وهكا اللي كان شكوك عند الشرطة فيما يخص رشيد اتحول القناعة، وما ضيعوش الوقت بالكل، بداوا يلوجوا على رشيد ومشاوا له حتى لدارو، لكن تفاجئوا اللي هو ماهوش موجود بالكل. السيد هز زاد وزواد وهرب هو ومرته ودارو القاوه فارغه سقف وقعها. وقت خرجوا فيه بقية تفتيش وإعلام بالتصوير متاعو واسمه بالكامل رشيد الجلاسي، والإعلام هذا تعلق في مراكز الحرس والأمن في كامل تراب الجمهورية، وتجندت بالطبيعة فرقة كاملة باش تلوج عليه.

في تواتر هالأحداث الشرطة المكلفة بالقضية اكتشفوا معطيات ما كانوش أغلب الناس يعرفوهم، وتتمثل في أن رشيد هذا لا كان في ليبيا ولا في تشاد، وإنما تشد وهزوه ضيف مبجل في حبس 9 أبريل، والربطية كانت من أجل قضية متاع سرقة وفيها عنف. ولهناسه كان الحومة اللي صارت فيها الواقعة ما صدقوش اللي سمعوه بالكل، لأنهم كانت عندهم ثقة عمية في رشيد ويدخلوه لديارهم من غير حتى مشكل. لكن في نهاية الأمر اتضح اللي هو مجرم وعلى درجة كبيرة من الوحشية. ورغم هيك البرقيات متاع التفتيش والأعلام اللي فيه تصوير الترشيد، البوليسية من جيرة والحرس من جيرة أخرى ابقاوا 6 أشهر وهما يفركسوا على رشيد، قلبوا عليه الدنيا وريحته ما ثماش، حتى لين القضية قريب تتنسى وتتقيد ضد مجهول وتتحط ما بين ملفات القضايا اللي بقاوا من غير حل، إيش ما نقولوش في الكولد كيس يعني الفريقو. لكن كما تعرفوا البشر يقرأ حساب لكل شيء إلا القدرة الإلهية، واللي تنجم تغير مجريات الأحداث. وما هم يقولوا أعمل في الدنيا يخلص في الدنيا، القضية باش يصير فيها منعرج كبير. أشنو اللي صار؟ ما نسبقوش الأحداث. في الحقبة هذه من القضية ونهار 16 أوت 2003، الشرطة متاع صفاقس عملت رافل، حملة متاع إيقافات بعد ما صارت عملية متاع سرقة كبيرة متورطين فيها بارشة من الناس. العون اللي كان مكلف بالتثبت من هويات الموقوفين واستجوابهم جابوا له واحد منهم، وكي شاف وثبت فيه مليح اتشبه عليه وقال بينه وبين روحه السيد هذا انا نعرفه، اما وين ريته؟ وبدا يخزر له ويورق في ذاكرته باش يعرف السيد هذاك شكونه. وكي خذا من عنده بطاقه التعريف القاها باسم عبد الحميد الفلاوي، وكان يتصور اللي هو باش يلقى اسم اخر يعرفه، ولا دخل الشك رغم اللي التصويره اللي موجوده في بطاقه التعريف انطابقه للسيد اللي قاعد يشوف فيه خدامه. لكن قلبه ما قال له خير وحب يقطع الشك، بالكش البطاقة هذيك مدلسة وهكا السيد منتحل صفة باش يهرب من العدالة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا العون لو كانت لفت وراه وشاف هكا اللوحة اللي معلقين فيها مناشير وبلاغات التفتيش بتصور متاعهم، راهو لقى الفوقيرة متاع هكا السيد اللي قدامه وعرف اللي اسمه الحقاني رشيد الجلاسي، والشرطة والحرس يفركسوا عليه من مدة 6 أشهر. والمضحك في الحكاية أنه تصور هذم كانوا مقابلين السيد اللي قال أنه اسمه عبد الحميد الفلاوي، وأكيد راهو في الوقت ذاك يطلب في ربي باش العون ما يفيقش. لكن صار العكس، هكا البوليس أخزر لهكا تصور والمناشير وشاف التصويرة متاع رشيد. وقتها خزر له عيط لزميله قال له رجعوا للجيون، وهذاك هو اللي صار. ومن هاك العون هز التليفون وطلب فرقة مقاومة الإجرام من تونس اللي جات تونون وتوعو على جناح السرعة لسفاق.

0: في تسارع الأحداث فرقت مقاومة الإجرام وصلوا لصفاقس وهزوا رشيد وبداوا في استنطاقه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث ما شدش معاهم صحيح واعترف بعظمة لسان وأنه هو اللي قتل حسني وفاطمة وجابش يكمل عليهم آية لكن خاف منها كجار وهرب. وفي نفس الاستنطاق قال اللي هو ما هوش وحده وإنما معاه مرته واسمع عواطف وأكد أنه هي السبب متاع الداء وقال أنه الخطة متاع قتلين حسني وفاطمة هي اللي طلعت بيها. المحقين سألوه علاش، قالوا لهم اللي هو في نهار من نهارات أزع معاه لدار حسني على أساس باش يتعاون في التنظيف وكي شافتك الذهب الكل اللي عند فاطمة ما حبتش تفك عليه وباتت الليلة كاملة وهي تمحر فيه وتمرج وكرهته في حياته وقالت له يتجيب لي سيغة كيفها ما كانش لحلت لا ربطت. وفي نهاية الأمر نفذت التهديد متاعها هزت حوايجها ومشيت لدارهم في البلاد وقالت له ما نرجع لما تجيب لي سيغة. في نفس الاستنطاق وحسب السردية متاع رشيد قال اللي هو رضخ المرت وعواطف وعملوا خطة باش يمشيوا لدار حسني ويسرقوا الذهب والفلوس، لكن قبل كل شيء يلزمهم يلقاوا حل باش يخليهم حسني يدخلوا للدار لأنه هو في نهاية الأمر رافض يقابل رشيد أو حتى يحكي معاه بالواقفة قدام الدار. ومعهم يقولوا الدوام ينقب الرخام، رشيد بقى كل مرة وهو يدق على حسني حتى لين حلوا الباب. ودوب ما شافوا كهرلوا قالوا إذا جايني على الفلوس أنسى. رشيد قالوا لا يا عم حسني راني ما جيتش على الفلوس، أما راني جيتك باش تعطيني نومرو التليفون متاع صاحبك اللي في ليبيا باش كي نرجع الغادي عاونيش نلقى خدمة. حسني افرح وقال بينه وبين روحه إذا كان بالحق باش يمشي ريح السد. الحاصل أعطاه نومرو وبطبيعة الحال رشيد كان يكذب ونهارتها جايب معاه سكينة ويفركز في فرصة باش يغدر حسني ويقتله. أما وقت ما لقاش الشجاعة باش ينفذ الجريمة. المهم أنه خرج من بحذاه وروح لداره وعواطف ماشي في بالها اللي هو باش يجيب لها الفلوس والذهب. لقاته جاي يكركر في شلاكته وغادي في نكلاته ماكلة وبيتت له ليلة زرقة. من غدوة رشيد رجع لحسني ودق عليه الباب. تخرج له قال له شبيك شفما زادة؟ قال له راني ضيعتك النومر وماذا بيك تعاود تكتبه لي مرة أخرى. وقتها استغل أول فرصة اللي حسني اعطاها بظهره ونفذ الخطة متاعه، ضربوا بهك السكينة اللي جابها معاه. وبقيت الأحداث والتفاصيل متاع الجريمة اسبق وقلناها لكم في أول القضية. في نهاية القضية هذه هي الرواية متاع رشيد للأحداث، لكن اللي صار بالحق هو اللي حكيته كالطفلة آية. وحتى لو كان عواطف مرت رشيد هي اللي عملت الخطة الكل ما كانتش باينة في المشهد، لا هي ولا واحدة جبدها رشيد في البحث متاعه اسمها نعيمة والأرجح أنها صاحبته وقال أنها كانت تعطي فيه في الأخبار الكل وقت اللي هرب لصفاقس. لكن الأدلة ما كانتش كافية باش الشرطة تلقي عليها القبض. ملخص الحديث، رشيد والمحامي متاعه في نهاية الأمر جربوا كل شيء بما فيهم اختلال المدارك العقلية لرشيد، وهذا ما منعش أن القاضي سلط عليه عقوبة بالسجن مدى الحياة وما يفكوش منها قاضي فاس ولا قاضي ساتور. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2 ديوان فام.

0: راديو ان اف ام، الراديو اللي تسمعك.
1: صوتكم.
0: سوايي اليرت، البرمجه الشتويه على كارت.
2: رجعت الشتويه.
0: من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بسبيح الخير تونس من 6 ل 7. اوكا

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. وزير الاقتصاد وتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الافريقي للتنمية بتونس ماليم بلومبيرغ يوقعان اليوم على اتفاقيتي ضمان بين تونس والبنك تخصان اتفاق

0: تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب تونس الكبرى بمبلغ قدره 111.5 مليون أورو أي حوالي 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 مليون دولار أي حوالي 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم تأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي أمس في نيويورك بنظيره الجزائري أحمد عطاف، وذلك على هامش المشاركة في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب بلاغ لوزارة الخارجية فقد أكد الوزيران على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تغويان من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في تعزيز أركان الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما شدد على مواصلة العمل على تطويرها وتوسيع أفاقها في مجالات النقل والطاقة والتجارة والطاقات المتجددة وفقا لمخرجات اللجنة العليا المشتركة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعلن تعليق الإضراب العام الذي كان من المزمع أن ينفذ غدا الأربعاء بين بنك تمويل المؤسسات أو ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الإدارة العامة للبنك بشأن عدد من المطالب النقابية ومن بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية ومواصلة المتقاعدين الانتفاع بالتأمين الجماعي عن المرض، مع احداث لجنة الصحة والسلامة المهنية وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد. وفي الشأن الدولي التلفزيون الجزائري الرسمي يفيد بأن الطائرة الخاصة بالرئيس الإيراني مسعود بشكيان حطت اليوم بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين إثر توقف تقني دون أن ترد تفاصيل بشأن مدة التوقف التقني أو موعد مغادرة الرئيس الإيراني للجزائر. وكشف التلفزيون الجزائري أنه كان في استقبال الرئيس الإيراني بالقاعة الشرفية للمطار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. وزير العدل التركي أجن جورلك يؤكد اليوم إصابة 11 طالبا على الأقل وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة في إطلاق النار أمام مدرسة ثانوية في إقليم مانيسا، موضحا أنه تم القبض على الطالب المهاجم، كما تم احتجاز والدته ووالده وجده مالك السلاح المستخدم في الهجوم. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يقول اليوم أن هجوما شنته المملكة العربية السعودية على سجن في مدينة جوف بشمال غرب اليمن أدى إلى مقتل 9 أسرى اعتقلتهم الجماعة أخيرا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: تقلقش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم كازبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم إس بورغرام.
1: الما 3:07 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رانديفو العاده في اكسترا تايم انت وحتى للخمسه نتاع العشيه. اكسترا تايم 2:03 و4 نترافقوا فيها معاكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. دائما عنا الاخبار بطبيعه في علاقه بما هو منتخب وطني وجديد الانديه التونسيه، والساعات القليله الماضيه فات تطورات كبيره حول ريجي كانف مدرب الترجي وغادر ويصبح المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي. تفاصيل الساعات الأخيرة، من هي الأسماء المطروحة ومن الأنسب لتولي تدريب الفريق؟ بعد شوية سانداج عندكم في الوقت هذا، مغادرة ريجي كانف في مصلحة الفريق وليس في مصلحة الفريق؟ هذا سانداج على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف، أصدقائنا على شين يوتيوب اللي سلم عليهم كالعادة مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم، أهلا وسهلا بالجميع، تحية لكل مستمعين على مختلف الفريكانس على www.dionfm.net. نصبح على أصدقائنا في أمريكا وكندا، ونسلموا أيضا على كل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، ومرحبا بكل مستعملي التاريخ والناس اللي تسمع فينا في حلقة جديدة ورحلة أخرى من إكسترا تايم بتاريخ 3/22 سبتمبر 2026. ماذا في أول حصة تدريب بيد المنتخب بقيادة معينة للشعباني بين الخبرة والطموح؟ كيفاش باش يتعامل الناخب الوطني مع المجموعة؟ جملة من التساؤلات تطرح، هل تحس أنه الملعب تجاوزوا خيبة المونديال؟ شنو أصعب حاجة على لاعب بعد مشاركة مخيبة؟ نتيجة الانتقادات ولا فقدان الثقة؟ هل الشعباني مطالب قبل كل شيء بإعادة الروح والثقة للمجموعة؟ إذا كان الشعباني بشي غير، وين يجب أن يبدأ الدفاع وسط الميدان، الهجوم وطريقة بناء اللعب؟ هذه هي السؤالات اللي نحاول نطرحها قبل المواجهة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بملاقات المنتخب الأوغندي. إن شاء الله زينا المنتخبنا ديما وراكم ديما في داركم، أكيد بعد مشاركة تبقى راسخة في الأذان، ولكن اليوم عنا الرسميات أوغندا بوتسوانا من أجل ضمان مقعد في كأس الأمم الإفريقية 2027. تحياتنا للجميع يرافقني في حصة اليوم المتألق لوغران ناصر البديو. مرحبا ناصر.
2: أهلا بك حتم، مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، ومرحبا بسادة المستمعين المتفرجين تبعوا فينا كل مرة.
1: يعطيك الصحة ناصر البديو، شفناك البارح مع زميل العزيز هيكل الشاري على قناة الكاس، وكان حوار مميز جدا الحقيقة حول المنتخب الوطني التونسي، ولكن حسيتك مش متفائل برشا ناصر الحقيقة، انه لا وسخ، فما خوف، فما خوف،
2: لا فما خوف، الخوف موجود على خطر كنت حكيت البارح انا ديجا الخوف على خطر جاي بعد مرحلة صعيبة عدى منها المنتخب التونسي بعد 3 خيبات امل متتالية، فما مجموعة اكثر من 11 لاعبية كانوا موجودين في كأس العالم ما كانوش موجودين في القائمة متاع معين الشعباني، فما كوادر خرجت، فما عدم ثقة في المجموعة. اليوم حتى المنتخب التونسي والجماهير تاع المنتخب التونسي هي بيدها باش تقعد تترقب كيفاش ردة الفعل، معين الشعباني اطار فني جديد باش يحط لي شوز اون بلاص، باش يحط فكر جديد، هذا الكل يطلب وقت، والوقت ما فماش، واليوم لقات روح، ومعين الشعباني والاولاد لقاو روحهم في اول مباراه رسميه ان شاء الله تكون ناجحه.
1: نرجعوا بعد شويه ان شاء الله تكون ناجحه كما قلنا، معين الشعباني مطالب قبل كل شيء باعاده الروح والثقه للمجموعه، اوكي الوقت قصير ولكن ثقه كبيره الحقيقه في معين الشعباني، لانه فما حتى تصريحات الاولاد اللي حكيوا عليها، كان تحدث كثيرا مع القائمه المعده ومع كل اللاعبين، وكان برشا ثقه لاعاده الروح، وهذا هو المطلوب قبل تغيير طريقه اللعب وغيره ولا تغيير بعض الاسماء. وكالعاده ترافقني كل يوم ثلاثاء المتالقه نعيم الساسي. مرحبا نعنوع.
3: مرحبا بك حاتم وكل المستمعين والمتتبعين نتاع ديوان فهم والمشاهدين كذلك على اليوتيوب، نحييهم برشا البنات كلهم في الريجي
1: كالعاده،
3: معنا النساء والحضور لهنا
1: تبارك هاني تغشش راه
3: هذيك معزته خاصه هاني وحده هذاك
1: اخويا يعطيك الصحه نعيم، حتى انت على غرار ناصر بدي متالقه في الظهور بودكاست الاخير في برشا ما يتقال الحقيقه، يعطيك الصحه، نصحكم انه تتابعوا نعيم الساسي في البودكاست الاخير وتصريحاته التي تثلج القلب، وسعيد جدا يرافقني في هذا الموسم المدرب كريم بوزغبة كوتش مساء النور.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكافه الحضور، وان شاء الله تكون حصه مميزه ويستفادوا المستمعين والمشاهدين.
1: انتظروا لان الإفادة والاستفادة ستكون بعد قليل، لأنه جملة من الأرقام. حضر هنا الكوتش كريم بوزغبة في علاقة بطريقة تفكير وطريقة لعب المدرب معين الشعباني، وما هو الفرق ما بين تجربته مع ناضت بركان المغربي والمنتخب الوطني التونسي، وهل قادر معين الشعباني أنه يطبق الأفكار أو ينقلها اللي كانت عنده مع فريق مستقر ذهنيا وماديا إلى منتخب للأسف مشتت لحد الآن في انتظار التأكيد والعودة كما كنا. وسعيد كالعادة إلى يساري المتألق دكتور صادق كهبيج. مرحبا دوك.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخير الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل، إن شاء الله حسا سريعا
2: إن شاء الله كالعادة. حاتم الدوك راهو عملي صغار
1: ما شاء الله على خويا،
2: بسم الله ما شاء الله على خويا، ما شاء الله
5: عايش هناك وجه محلي خويا شباب على الدوام.
2: والله تبارك الله على خويا ربي يفضلك
1: رايك يلبس بالك على الاسود الاسود يليق به خويا، متميز
3: كل الالوان تليق
1: كل الالوان بارك الله. شفتوش البارح بالاحمر انت حاجه تعميلان وروما وجو هذاك طلياني عندي خويا طلياني.
5: وجودكم مبارك الله فيكم،
1: منورين الاولاد الكل سعداء،
3: وحتى كان تحطوا في سكاي ما طلعش تونسي
1: صحيح، يطلع تقول لك اوكراني روسي يستحير او عنده الحشمه بزايد اشوفه حتى وجهه احمر. بارك الله على اخويا سعيد جدا ترافقني ايضا ناديه في الاخراج من في الاخراج الرقمي وهاني في الاعداد. والسؤال الاول بطبيعه بعد شويه نسمع تصريحات الاولاد البارح في اول حصه تدريبيه، ماذا في اول حصه تدريبيه المنتخب بقياده الشعباني بين الخبره والطموح، كيفاش سيتعامل الناخب الوطني مع المجموعه؟
0: اكسترا تايم
1: يتواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة. نبدأ ويلا نادي بالتصريحات، مهم جدا. منتصر الطالبي كان حاضر في القائمة الأخيرة وكان العاب المونديال الأخير، ماذا بعد المونديال؟ منتصر الطالبي في ميكرو دي وانا فهمنا
6: بعد الكوب دي موند سي جامي فاسيل، خاصه الكوب دي موند اللي عملناها معناتها سي تاع مومون تري ديفيسيل كو سوا جوريت جو بونس، مي سورتو للجمهور التونسي التونس الكل معناتها جو بونس تو الموند ايتي ديسو ميم نو لي بروميير دونك فوالا سي جامي فاسيل. الحكايه مازلت سخونه شويه سي تاع با تري لونتام مي فوالا علي اون اي دي جوار بروفيسيونيل جو بونس اون ا بوكو سي دو فيرتي بوكو دونور نعرفو لي نمثلو تونس نمثلو بلاد دونك علينا كانش نرجعو للخدمه مش برشا حديث خاطر الاكثريه تاع لو اون دو بيرفورمي اون دو افوار دي ريزولتاي سي كو كوم سا ان شاء الله بشويه وقت surtout avec des performances et des résultats بشوي بشوي ان شاء الله فيك تاع الجمهور التونسي نجم يرجع لنا وان شاء الله فوالا on va tout faire tout simplement باش نركزوا على روحنا نركزوا sur le terrain et c'est ça le plus important.
1: التركيز والثقه تقريبا الاولاد الكل حكاوا على التركيز وعلى الثقه. نسمعوا ايضا عيسى العيدوني يعود الى المنتخب الوطني التونسي، العيدوني يتحدث عن العوده للمنتخب.
7: Ça fait plaisir de tous vous revoir, de porter le fanion d'équipe nationale, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Écoutez, c'est des moments difficiles, après, à quoi bon de mettre encore plus de pression, honnêtement? Est-ce que c'est utile de mettre la pression, honnêtement? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser, bien sûr, c'est des moments difficiles, je pense que l'année dernière n'a pas été facile, et encore moins pour les joueurs qui l'ont joué, qui ont joué ces compétitions, ça faut en être aussi conscient. Donc, alhamdoulilah, faut repartir sur de bonnes bases, pas se mettre de pression inutile, bien sûr. Mais voilà, être conscient qu'on doit travailler, qu'on doit travailler et essayer de redonner, ou plutôt ouais, de redonner l'éthique de l'équipe nationale et sa grandeur tout simplement. Et écoutez, comme je dis, je suis quelqu'un de positif, j'aime bien être positif et dans les moments les plus difficiles aussi. Donc comme je dis, faut être conscient des choses, mais toujours avec de la positivité. Toujours avec de la positivité pour aller de l'avant, faut regarder l'avenir avec plaisir et enthousiasme. Et c'est une bonne chose et un bon début, je pense.
1: العيدوني ومنتصر الطالبي يتحدثان بعد المشاركة المخيبة للأمال في كأس العالم، لو أن العيدوني لم يشارك ولكن الجانب القيادي مع خبرة عيسى العيدوني اللي كانت موجودة أكيد جدا نجم يتحدث كان عيسى العيدوني في موضوع على هذا. نايم أساسي اتصاليا نبدأ بيك، عندك بسم الله ما شاء الله قراءة على مستوى الصورة حتى على الصوت. اليوم نحكيه ليس من السهل تجاوز خيبة المونديال، ولكن من خلال تصريحات وسمعت وتبعنا تحس أنه ملعبية تجاوزوا فعلا خيبة المونديال أم مازالت تلقي بثلالها بعد تقريبا 3 أشهر نقولوا على المشاركة الأخيرة؟
3: لا هما اللاعبين يتجاوزوا فيه سارة
1: بالحق،
3: هو الجمهور هو اللي منجمش يتجاوز لأنه الخيبات الحقيقة يحسها الجمهور. صحيح اللاعبين يحسوا لكن هما الكوتيديان تاعهم يمشي ديما معناها موجود أنه مش يرجعوا النواديهم مش يرجعوا لعائلاتهم، لأنه هو في نهاية الأمر يقول لك هذه مباراة كرة قدم فيها الخسارة فيها الربح انه روندمون ينجم يكون موجود وينجم يكون مش موجود هو في العقليه نتاعو، خاصه اللي يلعبوا في اوروبا. انا نشوف فيهم نحن اوروبيا، انك تشوف مثلا انت في المنتخب الفرنسي ملاعبيه عادت كلها معناها للملاعب نتاعها، كلها عادت للنوادي نتاعها وكله عادي، لانه واش يقول لك؟ يقول لك انا في كره القدم عندي كيما نجم نربح كيما نجم نخسر، لكن الجمهور هو اللي ما ينجمش يتجاوز، لانه الخيبات تتالت. يعني تقريبا منسوب الثقة اللي اكتسبناه من البطولة العربية الأولى اللي صارت في قطر، اللي الحقيقة تقريبا الجماهير الكل جمعت على المردودة ذاك اللي خلاونا ناس كما قلوا نحن نحلموا أن يكون عنا منتخب نجم نعملوا عليه في المسابقات، لكن الحقيقة عودنا رجعنا إلى نقطة الصفر. لكن يظهر لي الملاعبية هذوما بخبرة السنين، أنت تجيل عيسى العيدوني أو حتى منتصر الطالبي عندهم الكوميونيكاسيون، يعرفوا يتكلموا يعرفوا يحكي ويقول لك مازلنا ما تجاوز ناس. لكن فما جملة يمكن مهمة جدا قالها منتصر الطالبي، أنه نحن توا يلزمنا العمل، معناها معناها بتحكي برشا وتتكلم برشا ما عنده ما يفيد، راه لا يفيد الجماهير ولا يفيدهم هما كذلك ملاعبية. الريزولتا هي راهو في نهاية الأمر هي اللي باش تخلي أول حاجة أموال الجمهور يعاود يرجع الثقة نتاعو في المنتخب هذا بشوية بشوية إن شاء الله اسبيرون معناها في السنوات القادمة. أنا ما نقولش لأنه الحد القريب صعيب شوية مع اللي قاعدين نشوفوا فيه من المنتخبات وتطور المنتخبات ومع الكواليتي اللي موجودة في المنتخب، خلينا نقوله لأنه متوسطة وفوق المتوسط بشوية نحن المنتخب متاعنا. إن شاء الله على الأقل بشوية بشوية يطلعونا ملاعبية أخرين نلقاو لي روبير متاعنا ونعاودوا نرجعوا للمكان متاعنا في تونس.
1: بين ناصر البدوي اللاعب الدولي السابق والمدير الرياضي على مستوى الإدارة وكريم بوزغبة أيضا المدرب، أنا اليوم هما أقرب ناس للملاعبية سواء كإداري وإلا كفني. اليوم ناصر البدوي سؤال موجه لكم أنتم الاثنين، معناه نحكيه أنه مطالب قبل كل شيء بإعادة الروح وثقة للجموعة. قولي حاتم علاش؟ قولك راهو الجانب النفسي مهم جدا قبل الكورة قبل كل شيء، لأنه باش تحكي لي كورة، وقلنا قبل على إيرفيرونار في المونديال ماهوش ساحر اللي يبدل كل شيء في ثلاثة أيام، لكن اليوم مهمة كبيرة للشعباني أنه إعادة الروح وثقة. أنت كإداري ناصر بديو تعديت قبل حتى مع السياسة صاروا خيبة أمل وصاروا هزائم كبيرة وصاروا غيره، دونك اليوم أنت كيفاش تنجم كإداري نحكي في خبرتك تنجم ترجع الروح وثقة الملعبية؟
2: هما فما خيبة أمل اللي ما تنساوش فيها، خاطر وقت اللي يبدأوا في ديزيفينمون كبار تنجم تنسى مباراة عادية. ممكن نحكيه على تورنوا كيما كاس العالم، معناتها تورنوا كبيرة، وخاصة أننا نحكي اللي فما معناتها فما ثلاثة خيبات أمل كانوا متتاليين، نحكيه على بطولة عربية كاس إفريقيا وكاس وبعد العالم. كاس العالم معناتها برشا في فترة وجيزة الجروب معناتها بالحق تمس من الناحية هذه. لكن في نهاية الأمر أنا نشاطر نعيمة الرأي أنه الملاعب يحاول يتجاوز فيسا، لخاطر يحاول يتجاوز فيسا باش يعاود ينسي الجماهير في خيبة الأمل اللي صارت. وأنا نعتقد اليوم الكوميونيكاسيون ما بين الإطار الفني والملاعبية متاعه باش يكون خطاب معناتها تجديدي، خطاب روح جديدة، موتيفاسيون جديدة، يلا نرجع الثقة اللي تبنينا عليها، يلا عندنا متقاليد، عندنا الاكسبيريونس، عندنا السافوار فير، عندنا فهمت سيرتينمون باش يكون برشا خدمة نفسانية كما قلت أنت. وأنا نشاطك الرأي راهو خاطر الملاعب كي يبدا سو البلون مونتال مش حاضر راهو حتى بدل ما يجاوبش نبدا واضحين راهو كيف بدا الملاعب لي اون كونفيونس كل شيء يمشي حتى كي يضرب من 30 متر وتتمركة. لكن في وقت من الاوقات وقت الملاعب يبدا في فتره نتاع دوت ولا فتره نتاع شك ولا فتره نتاع المجموعه تجم تتمس هذاك علاش تنجم يدخل للدوت. لكن انا علاش باش نبني توا؟ نبني على خاطر كل شيء جديد، اطار فني جديد، موتيفاسيون جديده، خطاب جديد، كومينيكاسيون جديده، دار الناس حتى اللي تشرف على المنتخب زادة توتور ما عادش هما بيدهم
1: الدور الإداري
2: إداريا زادة كيف فما معناتها برشا حاجات تبدل في الفريق الناسيونال بسيرتين مون. إن شاء الله نشوفوها هذا على في المباراة الأولانية ضد أوغندا.
1: كريم بوزغبة باش نربط ما بين تصريح لطالبي منتصر الطالبي نادية حكي على سيكل جديد، نسمعوا منتصر الطالبي شنو قالوا بعد نحكيوا مع كريم بوزغبة.
6: ديسكوري اللي فوالا اللي صار في الكوب دي مون ماتش نجم

0: يلزموش يصير معناتها دون الفيتور معناتها كاو اللي صار صار توا ما نجموش نعرفوا بتوليا ما نجمو نشوفوا توا لو بريزون نجمو نشوفوا لو فيتور اي لو بلوز امبورتون معناتها سي با سي دو فير دي بون بيرفورمانس سورتو دات كونسنتري وان شاء الله كيما قلت زاد اوز اوت جورناليست توا بعد كل كوب دي موند يا توجور ان نوفو سيكل داخلين في ان سيكل دو 4 ان شاء الله جوسكا لا بروشين كوب دي موند دونك فوالا علينا باش اون كومونس بيان سو سيكل نوفو سيليكسيونور انا دي جوور انكور جون دي جوور افيك بلوس ديكسبيريونس دونك فوالا علينا بور بروند سيت كوب دي موند سيت ديسيبسيون كوم اون لوسون ان شاء الله ان تيري les leçons et voilà comme j'ai dit faut performer faut avoir des résultats positifs inchallah bechoye ce groupe va prendre de la confiance et surtout avoir créé des automatismes on a faut prendre bechoye encore mieux et voilà avoir un vrai groupe et retrouver cette force collective
1: منتصر الطالب يحكي على نوفو سيكل حكى على نوفو كوتش على حكي على الاوتوماتيزم حكى على برشا حاجات نربط مع التعليق والله عجبني كريم صديقنا ايمن الديمسي مرحبا يا ايمون يقول لازم الاوبجيكتيف يكون ظاهر اللي هو من هنا للتيراج وسور نتاع الكاليفيكاسيون Coupe du Monde, Coupe du Monde, بعد 4 سنين اخرين معناها جاي نكونوا في التوب 10, توب 10. هذا ما يجي كان باللي فيكتوار والروندمون بالربح تو يرجع.
2: توب 10 تاع الافريقي هو يقول.
1: كيفاش هو قال كاليفيكاسيون تاع الافريقي. كوب دي موند.
2: اي توب 10 تاع الافريقي.
1: اي توب 10 تاع الافريقي.
2: علاش قال كيك؟ علاش قال كيك؟
1: ما نعرفش قال توب 10. اي توب 10 تاع الافريقي.
2: فسر لك علاش قال كيك.
1: اي.
2: فما 9 جروبات.
1: اي.
2: وكل رابح تاع جروب يترشح الكوب دي موند ديريكت. احنا ما لازمناش نكونوا اودولا من البلاصه التاسعه احنا تو 11 ولا 12 كان مانيش غلط خاطر كي نوليو اودولا من البلاصه التاسعه نطيحوا مع التيت دو سيري ما عادش احنا التيت دو سيري لازمنا نكونوا من التسعه الاولاني ان شاء الله من هنا للتيراج وسور اللي باش تعمل في 28 على ماتشات تاع الكوب دي موند نكونوا من 6 7 الاولاني نبداو ديجا معناها قارين حسابنا ومضمنين رواحنا مش نبداو طونجون 9 10 نحكي في الافريك هذا هي لوبجيكتيف معناها تي صح ملاحظه ممتازه جدا
1: به كريم اذا باش نمشيتو من الجانب النفسي باش نربطوه مع الجانب التكتيكي لانه عندنا ما يقال على مستوى الجانب التكتيكي وهذا الحقيقه المهم الجانب النفسي والاهم ايضا الجانب التكتيكي اذا كان الشعباني باش يغير وين يلزم يبدا ما نحكيو على دفاع وسط ميدان طريقه بناء لعب هجوم هذه هي معنا اليوم كما قال وحكيت انا السيكل الجديد طالبي قال سيكل جديد سيليكسيونور جديد اوتوماتيزون منين ينطلق ماين الشعباني بعد الروح الجانب المعنوي
3: والحاجة حاتم طالبي كونفيرما كلام نعيمة الجوار ولا المسؤول مطالب أنه ديما يفكر في المستقبل لو بليز امبورطون في الفوتبول هو دوماش عندك غدوة شنو الماتشوات اللي عندك بطبيعة معناتها خاطر مهم كثير ديما المسؤول ولا الملاعب ولا المدرب ماهوش ما يلزموش يفرح برشا باللي فيكتوار ما يلزموش يحزن ياشر برشا باللي ديفيت والمسؤول مسموح له في الفترة هذه يقف مع الجوارات انا كالملاعب ولا الانترونور حاجتي بالمسؤول في لي ديسيبسيون ما حسيتش بيه في الفترات اللي انا نربح فيهم ونصف في التيتروات وقت الناس كله معايا لهنا تظهر اول حاجه الخدمه الاداريه نتمنيو معز المسيري عندنا ثقه فيك وتو قريب من المنتخب ان شاء الله يقدم الشيء هذا بالنسبه للمعين الشعباني حاتم قعدنا احنا والكيب شفنا بعض الارقام المفروض
1: ديما قرب للميكرو
3: ديما حتى فما حوايج يعملهم وستافو فما ارقام لازم يقف عليهم معين معناتها الجانب الذهني اللي تكلمنا عليه في الكوب دي موند الريجل دو 5 مينوت انت كل 5 دقائق بدايه المباراه ولا بدايه الاشواط تقريبا قبلنا اهداف في هالاوقات في الكوب دي موند ساعه تكلمت انا وياك في 3 ماتشوات شفنا انه
1: اعطينا شوي ارقام
3: مارغلي لعبنا مع فرق هي الدوميني علينا الكره عندها نورمالمون فما اكثر اجريسيفيتي لقينا في 3 ماتشات عندنا كارتون جون وحده راني خير
1: ورقه صفراء وحده
3: ورقه صفراء وحده في الكوب دي موند
1: واحنا معنا نحكيوا على اجريسيفيتي
3: لا انت المفروض معناتها كي تلعب ضد ايكيب هي اللي تكونسيرفي البالون وهي الدوميني عليك حتى بالدم التونسي باش تعمل ديفوت
1: تحاول كيما المونديال اللي قبله المونديال اللي قبله في
3: قطر قاعد نقول لك على المونديال هذه ساعات جوارات لي فوت راهم في بارتي من تجم تعمل فوت تكنيك تجم في اوقات تعمل فوت باش تربح حتى الوقت باش صراحة الأشياء هذومة ونصيحة المعين اللي مشرفنا البرة وأنا كمدرب تونسي نفتخر به الأكثر الدرس خذيناه من الكوب دي موند أنك تلعب 5 مش معناتها راه ماكش باش تقبل هدف القاعدة اللي عندنا هذه اللي جينا مدرب يلعب ضد إيكيب أعلى شوية من نيفو نلعب 5 مش معناتها راك أنت أون سيكوريتي إذا 5 يكونوا مش منظمين إذا 5 تكون بيناتهم ديستانس كبيرة ماهيش معناتها راه مش معناتها نلعب بارير لازم يكون ديفونسيف إذا الناصر ديفونسيف اللعب هو لا العقلية هذه تعديت ونحبوا نشوفوا منتخب بيلعب وراهو ساعات فما أوقات خطر صراحة لازم تفكر الملاعبي من غير كورة أنت المويان تاع الملاعبي بالكورة في الماتش كاميرا دقيقتين ونص أنت من غير كورة كيفاش تكون منظم احنا شفنا في الماتشات الكل في الكوب دي موند لعبنا ب 5 3 2 لعبنا ب 5 4 1 وكل لي زيكيب الكل لقاو لي زيسباس ولقاو باش كيفاش يوصلونا. ان شاء الله هالامور تتصلح مع معين.

0: نتخيل انا انه معين بحكم سنه وبحكم خبرته باش يكون قريب من برشا لاعبيه. امس حتى شفت فما اشياء سامبوليك تشوف معين لابس ويدخل معاهم بالكوره ويمس الكوره معاهم. ذكرتني انا عاش نعيمه شافت نفس صور زيدان امس تقريبا. هذيك راي سامبوليك باللي
1: بيشوفوا لك فيش تو.
0: لا ما انا نقول شوف نعيمه علمت حاجه سامحني. فما اونترنور يقعدك برا من التيران. فما اونترنور كي تعمل غلطه ما يصلحلكش. فما اونترنور يصلح هو الغلطه. فما اونترنور حتى على الباس كي يضرب لك باس دياغونال تفرح بين انه يعرف يوصلها وبين اونترنور ما يوصلهاش. ان شاء الله
1: انت ديجا فما فيديو فايرل برشا هو نتاع زين الدين زيدان كيفاش عطى الكره لاوبا ميكانو وضربها معناها ضربت على الترونسفيرسال معناها حاجه ممتازه.
0: نقول
1: لك معناها لي كومونتير اللي كلهم تداولوا الفرنسيس يقول لك التوزيع نتاع زيدان توا في لي جون وفي الملاعبين اللي موجودين توا يستحيل انك تلقى واحد يعمل كده.
2: ما تلقاش عمرك الكل.
0: نتابع علاش حوايج لازم انت تشوف حوايج ما يشوفهمش المواطن العادي. كي نشوف زيدان وراوه هو يحط في اليبلو ويحضر في التيرانات نحات العقليه القديمه نتاع المانجير هو في البيرو ويمشيوا لي
1: لازم تكون ان هذوما
0: صدقني حاتم راهم لي جوار يحسوهم وجوار يحسوا اللي معاهم في التران قريب ليهم. انا من الامانه ان شاء الله متفائل. ان شاء الله متفائل
2: على مستوى علاقه معين الشعباني باللاعبين. نسمع شنو قال وما هو راي منتصر الطالبي بعد تعيين رسمي لمعين الشعباني ناخب وطني جديد.
3: لا وقت اللي كنت في ليسبيرونس فوالا هو سيتي لا جون تاع
4: سيفازي. عجيل انرجي قدمت لكم فلاش ستور.
5: عجيل للطاقه اكثر من 230 محطه على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسه الكل.
3: بون ريزولتا دي تري غران بيرفورمانس ان تانك انترينور دونك فوالا فرحان. انا فرحان نجم نخدم مع سي معين ا نوفو كو سوا ايسي ان ايكيب ناسيونال اي فوالا ان شاء الله سا فايتر لوم دو لا سيتياسيون بور بوفوار ريدريسي لا بار ان شاء الله اي كيما قلت لك روتروفي لا كونفيونس لا فورس كوليكتيف اي سورتو افوار دي بيرفورمانس.
2: هذا منتصر للطالب. ونسمع ايضا نادية عيسى العيدوني شنو حكي على معين الشعبيني لانه مهم جدا الكلام اللي قاله عيسى العيدوني بخصوص معين الشعبيني.
6: Écoutez, je l'ai eu au téléphone, c'est très bien passé. Donc voilà, heureux de travailler avec lui, content qu'il soit là. Espérons qu'on puisse faire de très grandes choses ensemble. Bah écoutez, un grand merci déjà pour tout l'amour qu'ils m'ont donné. Ça m'a beaucoup touché. Écoutez, voilà, je pense que la meilleure réponse que je peux leur donner après tout cet amour, après tout ce soutien, c'est de leur rendre sur le terrain. Et j'espère, en tout cas, par la permission d'Allah, faire de mon mieux et de les rendre fiers.
2: يا دكتور سمعنا شنو قال منتصر الطالبي وعيسى العيدوني على معين الشعباني. طالبي يعرف معين الشعباني وكان معاك كي قال اجوان مع الكورسي فوزي بن زارتي. وايضا عيسى العيدوني قال معناها اتصلنا برشا في التليفون وشكرا على المحبه الكبيره اللي كان حكي بها معايا. لهنا فما سؤال معاك دكتور. الشعباني يعرف اغلبيه البطوله والبطوله التونسيه يعرفها ولد الشامبيون انه هذا ينجم خاطر تو باش نعملوا ترانزيسيون احنا يسهل عليه فرض الافكار نتاعو بسرعه في المنتخب.
7: لعلي لانه يعرف لي بروفيل معناه دي موان اللي لعبوا في الشامبيونات بتاعنا واللي كان هو معناه مزاول ويعرف اللاعبين هذوما. اون بلوس اما انفي كبيره حسب مارينا وفي لي ديكلاراسيون والناس كل تحب تعطي لو ماكسيموم وراجعين خلينا نقولوا من الباب الكبير خاصه سي تري امبورطون لو مونتال اللاعبين سورتو اللاعبين القدامى لي توليي اون فادير اللاعبين اللي عندهم اكسبيريونس كبيره في ليكيب ناسيونال. وراو تو با بتير ما تنجمش تبني حتى جيل

0: مهم جدا. توا لو بلوز امبورطون كيما حكينا البارح، اول حاجه روتروفي لي فيكتوار، يعني لازمك ترجع لسكه الانتصارات، لانه تبني وانت تربح، تبني وانت عندك ماكسيموم دو كونفيونس، تبني وانت تي بو انجكتي، تنجم تدخل بشوي بشوي لاعبين جدد، وكل مره تعمل معناها فهمتي اميكس والخلطه هذه اللي حكينا عليها. سي تري امبورطون، ما لازمناش نراو اوغندا كوميتون ماتش اميكال. اوغندا راهي سي تان ماتش اوفيسيال، صحيح لي بوين مش باش يقع احتساب، لانه احنا اون كونكورونس ديريكت مع بوتسوانا وليبيا، لكن هذا سي ماتش اوفيسيال. كونسيرنون اللي حكينا عليهم بكري، تونس توا اكتويلمون انا بارك الله فيه الكريم عطانا فهمتي لي ديتاي، تونس 11 افريقيه، المرتبه 57، مرتبة 57 عالميا و11 افريقيا. يعني ما نذكرش منتخب الوطني تقهقر لمرتبه كيما هكا منذ اكثر من 10 سنوات، من 2015 من 2015 احنا وصلنا 14 عالميا. فبرشا عباد يضحكوا على الارقام هذه، لكن الارقام هذه هي اللي توا كيتراس لا روت نتاع المشاركات في كاس العالم، في كاس افريقيا، في لي غراند، في لي غران ايفينمون. تونس توا مالوروزمون خساره، هذه حاجه توجع برشا. 11 افريقيا فاتونا عديد المنتخبات، ولكن فما برشا منتخبات قويه ايضا ورانا، واللي نزيدوا معناها قال الاخر قبل ما تغزر الفوق، اغزر ديجا وراك، اغزر في الريتروفيزور وراك بوركينا فاسو، وراك كابفير اللي جايه من بيرفورمانس اكستراوردينير. دونك هذوما منتخبات قاعدين يمشيو بيرفورمي، والناس معناها بروشينمون باش يعملوا دي ريزولتا، كابفير، غانا، وبوركينا فاسو. معناها كان انت ما تكبسش روحك و تي تو ريبرون با اون مان وما تربحش ماتشواتك، اوتوماتيكمون باش تلقى روحك في ديفيكولتي وفي مشاكل كبيره. دونك يفودري توا نربحوا لو ماكسيموم دو ماتش، اون انغرانج لا كونفيونس، والهدا يعمل ربي الليل توا بشوي بشوي.
1: ومهم جدا نحكيو بعد شويه، هل يستطيع الشعباني نقل وتطبيق الافكار اللي كانت عنده مع فريقنا؟ اصبر، كان تقول لي اوكي لا تجوز المقارنه بين فريق ومنتخب، اوكي نمشي معك، ولكن المدرب في الاخير راهو فكره، هذيك التجربه الاولى بالنسبه للكوتش معين للشعباني. منتخبنا يتعدى بها الشاشه ربما ذهنيه ونفسيه وفنيه ايضا، هل انه اليوم معين الشعباني أمام امتحان حقيقي لإعادة الثقة؟ نحكي بعد شوية على جملة من الأرقام، كيفاش كان يلعب فريق نهضة بركان، وكيفاش ستيل متاع منتخبنا الوطني التونسي، وكل تساؤلاته كلها تطرح بعد الفاصل. نواصل إكسترا تايم حتى الخمسة، مرحبا بالجميع. إكسترا تايم ماكسيموم.

0: رجعنا معكم في إكسترا تايم.
1: نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية من 3:36. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. نواصل الحديث على منتخبنا الوطني التونسي وعلى المدرب معين الشعباني. معين الشعباني في تجربة بطبيعة جديدة بالنسبة لي، تعتبر كناخب وطني. إن شاء الله بالتوفيق بطبيعة الكوتش وكل اللاعبين. إن شاء الله تونس ترجع، منتخبنا يرجع بطبيعة كما كان قبل وخير إن شاء الله. وعنا ثقة كبيرة الحقيقة إنه باش نرجعوا كما كنا قبل. سينو عملنا كومباريزون، ممكن ناصر تقول لي تجوز او لا تجوز، انت فني وتعرف انه ما بين نهضة بركان والمنتخب الوطني التونسي على مستوى فكر معين الشعباني، نحكي مش على زوز فرق ولا فريق ومنتخب، انه حسب مصادر مغربيه وشوفنا الصباح كلكو فيديو وتحاليل فنيه على كيفاش يكور معين مع بركان مع اصدقائنا الصحفيين من المغرب، قالك انه راهو يلعب ليكيليبر كل شيء. به ليكيليبر مطلوب، ليكيليبر مطلوب في كل فريق، لكن معين انه يعمل الضغط العالي، تقارب كبير برشا على مستوى الخطوط، هجوم متنوع، معنى انه يعمل الاختراق من الاطراف، وعنده يلعب العرضيات. ترى انا مش نقول لك شنو اللي قال، خاطر ما نعرفش انت تعرف. وعنده ميزه معينه ان الزياده العدديه داخل مناطق الجزاء، وخاصه فما فكره اللي هي رقم التسديد من خارج المنطقة. هذا فكر معين شعباني مع نهضة بركان. اليوم هل يستطيع الشعباني نقل وتطبيق الافكار اللي عنده دي منقولة مع فريق كان مستقر ذهنيا وإداريا وماديا إلى منتخب وعنده وقت فترة محدودة مازلت عنها هشاشة نفسية وفنية؟
2: هو بالنسبة لي أنا الوقت صحيح عنده أهمية كبيرة، لكن المدرب كي يبدأ عنده قناعات معناتها كروية حاول بشي يوظفها. اليوم أسهل بالنسبة لي أنا في المنتخب، أسهل من الفريق، على خاطر اليوم في المنتخب في نهاية الأمر هو يستدعى الملاعبية اللي يتمشيوا مع اللي يزيد الجو بتاعه، معناتها مش بشي يجيب ناس خرين اللي هما ما يطبقوش الأفكار بتاعه الرياضية اللي حاب يخلقها في الفريق. وهذا اللي يميز المنتخب والناخب الوطني على مدرب في جمعيه، خاطر بعد ساعات مدرب في جمعيه بعد ساعات يلقى لي مويان هذاك اللي موجودين، يلقى امكانيات نتاع ملاعبيه يتلز هو باش يغير في الشيما تكتيك نتاعو بارابور للملاعبيه اللي في كتيف اللي موجود. الناخب الوطني مش سيبالوكا، بالنسبه لي يعني الناخب الوطني عنده الامكانيه باش يستدعم لاعبيه باش يشوفهم يتمشاو مع لي دي دو جو نتاعو. هذا يطلب شويه وقت، راه مش في فلسه تنزل عليها باش تجيو، مش في اربع حصص ثلاثه حصص نحكي واحده ديك رساش وسيونس نتاع خدمه، معناتها نقولوا احنا زوج حصص معناتها يتسماو اشتر بشتر، معناتها بالنسبه لي انا بجينا. لكن الخدمه بتصير سور لو بلان، معناتها تكتيك في اللوتيل في الفيزيوناج في التحرك في الملاعبيه في هذا كله، معناتها باش يحاول في اسرع وقت ممكن في المعسكر هذا الصغير باش يحاول يقرب الافكار نتاعو، بيان سور باش يحاول زاد كيف في وسط لي زونترينمون باش زاد كيف يحط لي زيدي نتاعو، لكن ان شاء الله معناتها تعطي اكله.
1: به نسمع ايضا شنو قال المهم جدا صادق قديده، احد معنا جديد على المنتخب الوطني التونسي ومهاجم النادي الافريقي، يتحدث عن دعوته للمنتخب.
3: والله الحمد وشكر لله، الواحد يخدم على روحه ويقعد مركز. الساقين ديما على القاعه ديما نقولها، معناها ما فهم حتى شيء يجي بالسهل، كله بالخدمه بالديسبلين بالتركيز، واي جور معناها ديما يحاول يطور من روحه ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب. بالطبيعه دعوه الاولى مع كابر سونساسيون اخرى، الحمد وشكر لله، فرحه اي واحد يفرح معناها باش يلبس مريول المنتخب ويشرف بلاده، ان شاء الله ربي يكون معنا ان شاء الله. والله مع الجروب الكل ولاد قاعدين نخدموا، قاعدين نعملوا في ديزيفور دوبل وتريبل باش نفرحوا الشعب التونسي ان شاء الله، ان شاء الله باش نفرحوه، وان شاء الله ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب باذن الله ان شاء الله.
1: صادق قديد تحدث في ميكرو الديوان نعيمه. اذا كان المطلوب سؤال رد الاعتبار بالنسبة لنا احنا لو كشعب تونسي نحبوا رد الاعتبار حتى لنا احنا، معناها انت خاطر قلت قبيله يتجاوزوا عادي، معناها صايت عدى وش كور على الروح وجو به، اما احنا تو موجوعين معناها من المشاركة الاخرى. اذا كان مطلوب رد الاعتبار، شنو هو اول مؤشر تعتبره انت نعيمه دليل على انه منتخبنا ما قولش فعلا تبدل بداية سيدي يتبدل؟
4: تو انت كان تمشي تعمل سونداج تو ميكرو تروتوار برا في الشارع،
1: هاي
4: وتقول لهم الكوب دافريك اللي تلعبت في مصر شنو اكثر حاجه غايظتك، تقول لك البيلانتي نتاع فرجيني، ما نحبش نرجع لفرجيني. معناها الناس راهو فما حاجات تقعد غايظتها الى حد اللحظه. على ذيك قلت لك راهو الملاعبي ينجم يتجاوز ويمشي ويرجع في لو كوتيديان نتاعو لانه هو يلزم، لكن الجماهير ما تنجمش تتجاوز، راه تو يعددوا لك برشا حاجات، راهو الجماهير يقول لك راني انا غايظتني كذا، راني انا فهمت شنو، لانه انت مثلا هذيك الكوب دافريك هذيك كنا على قاب قوسين نكونوا في فينا وكنا نجمو نهزو هكا، معناها دي ديتاي اللي خليتنا ماناش في البوديوم. تحب نرجع ونقول لك انا بالنسبه لي انا هو المردود راه تو سامبلومون تعرف التونسي تونسي قلبه راه راي في صافي سامانه في ساعه يرضى وقت اللي يشوف مردود على الاقل به ما جاتش ريزلت لكن انا نشوفك مثلا بليت المريون نشوف فما لعب نشوف فما جو نشوف فما فكر نشوف فما لاعبيه حابه انها تعطي كما نقولوا نحن اكثر واكثر جهد مش معناها تلعب لانه جيت على خاطر المنتخب وكاو عندي ماتش 90 دقيقه ونمشي على روح شوف انت قديش من ماتش راه مثلا لعبنا تشوفوا الروح شفنا مثلا حاجه ممتازه من منتخب ما ربحناش لكن وقت اللي تخرج تشوف الجماهير وتقول لك لعبنا اما الله غالب ما مشيتش معانا الكره معناها الجماهير التونسيه
1: الاخراني خسرنا 3-1 والعباد تقول لك انا حاضر انا معناها عملت لي انترفيو العباد معناها تحس انه يقول لك يا اخويا لعبنا اليوم خسرنا بثلاثه معناها
4: خسرنا بثلاثه لكن على الاقل شافوا حاجه شافوا حاجه ايجابيه اللي خليتهم نفس انا نقول لك ساتيسفي
2: ينجم هو نعيمه بدل في شهر في مش قلت شهر ما في جمعتين
1: هذا هو
4: ليه انا مانيش نحكي على انا نحكي
2: نحكي له كاي شيء كلام كله في المطلق ممتاز اما نجم هو يبدل تو في جمعتين
4: ليه اكيد
2: والناس كل تعرف
4: فمش باقيت ماجيك هي باش بدل كل شيء
2: 90% من الروندمون تاع اللاعبين هو سويت للخدمه نتاعهم في الكلوب معناها هو كي ياخذ لاعب كما قال لك ناصر هو ياخذ سوديزون 80% بري باش يزيد اون بوتيت توش تكنيك كلك كاركتيرستيك دي ادابتاسيون بارابور لادفيرسير مي هو مش باش ينجم وحتى كي يخدم عام كامل راه دونك اللاعب هو بجوده فليكسيبل وعنده لا بوسيبيليتي دو سادابتي او شيما ويعرف كيفاش معناها ينيغوسي ماتشويت ويعرف كيفاش يسادابت ويطلع ويهبط وعنده اون ايدي دو جو اللي هي ماهيش في جي ينجم يخدم معاه معين مي معين باش يجي اليوم باش يحط طابة ويمشي فير لافون كيما يحب حاتم وبريسي
1: وفوق نحبك هكاي
2: نحبك هكاي سي با كونسيفابل راهي الكرة ما تتبناش
1: حبي خويا انا منتخب يلعب
2: الكرة تتبنى على على لو بول لو جروب دو جوار اللي عندك اليوم احنا ناصر قال هو عنده فيفي عنده خزان يجبد منه تي الراجل ما لقاش نوبرو ستة ثاني تيك القازو ستة فالابلي رجع العيدوني سؤال يطرح مثلا ناصر فهمت ما فماش اللي عنده جابهم معناها في رواية اخرى الشعباني ماهوش معناها نبا بوكو تشانس مش مظهر برشا الحقيقة جاي بعد بوكو
1: في موقف لا يحسدوا عليه
2: لا يحسدوا عليه احنا ماذا بينا يولي معنا شعباني لتحقيق الاماني قال
1: ان شاء الله يا اخوي
2: اما يفوت الرياليز زادة لازمنا بشوية بشوية نصملو ونصبرو ونكونوا
1: لبيس لكن قداش يلزم الشعباني من الوقت باش نبدأ ونحكمو على البصمة نتاعو
2: اوموان تروا فنتر تروا فنتر دو تروا سمان قال حاجة عنده 8 شهور خدمة
1: به سؤال حاجة سؤال الكريم بوزغبة احكينا توكي ما قلنا ما بين فكر معين الشعباني في ناس تبركان وربما برشا يقول تجوز المقارنة اوكي متفق معاكم ولكن اليوم هل عند الملعبية الكوتش القادرين على تطبيق افكار الشعباني اللي كنت نحكي فيها حسب مصادر صحفية مغربية هذه ام انه المدرب مطالب بتكييف افكاره مع ما هو موجود
5: أكيد المدرب هو اللي لازم يسادابت على الملاعبية اللي عنده لكن كما قال لك الناصر فما نقطة مهمة الفرق بين سيليكسيونور ومدرب النوادي أنه هو اللي يختار احنا فما حوايج تودوك قال ما يجمش يغير فما حوايج لازم تغير في المنتخب الفكر الدفاعي المبالغ نجم نغيره في نهار الحاجة الثانية كي انت سيليكسيونور تختار يزين أخوي من كونفيرتي بيفو لريد روا ونكونفيرتي كلوارا للجوش انا الشيء ذي ما عادش مسموح في المنتخب هزيت ريد روا يلعب ريد روا خاطر في النوادي احنا في موقات تدخل ليكيب على 25 جوار ما عندك سي قيسار اوبليجي انت باش تعمل شو هذا ما يخوي انت سيليكسيونور سيليكسيونور راني نحاسبه اول حاجه على الكاستينج
1: كاستينج
5: انت البرومير ريسبونسابل على الكاستينج وبكل صراحه معاك وانا نعرف تو معين بصراحه وليت عندنا احنا الفوبي من المبالغه في الدفاع ونلعبوا بخمسه وقدامهم اربعه كما قالت نعيمه نجموا بشويه ثقه نجموا نعملوا فوتبول باهي ما نقولكش راني انا فوتبول اللي باش نمشي نبريسي ونطلع القدام فوتبول مبني على ليكيليبر وصدقني عندنا الملاعبيه لكن صراحه فما لازم شويه تكتيكمو يجم يخدم معين عليهم واللي احنا عندنا اليوم كل صراحه لازم مشكله قال الدوك بالنسبه لوسط الميدان بارابور كوب ديموند خسرت راني خذيره وخسرت السخيري مش سهل انك باش تعوضهم لكن كل
4: انا خيري ممكن راني خضيره هذه نختلفوا فيها
5: نعيمه بيكم ما نقول لك حاجه نعيمه تحكي على
4: عيدوني ولا خضيره انا نعطي عيدوني ولا
5: خضيره انا نحكي لك على جوار كان موجود
4: لا حاليا انا مثلا فما ناس قاعده في كومونتريت ولا توينس يقول لك الدماء الجديده رجعتونا هي عندك ميو انت انا جبنا نحن وعوضنا بالعيدوني وعوضنا فرجيني لقيناهم عندك نفس ما عندكش نفس
2: الكلام شادرك الراي شادرك الراي نعيمه على خاطر اليوم هو الجروب بتبيده ممسوس على الاقل جوار كادر باش يمنعوا زاد كيف كيف اليوم نعم. اليوم مستحق الملاعبيه كيما فرجاني سيسي كيما عيسى الحيدوسي كيما طالبي كيما خاطر الملاعبيه هذوما بيدهم في مرحله هما صعيبه اليوم مستحقين الملاعبيه اللي عندهم اكسبيريونس وتعديوا من مراحل صعيبه باش يعاونوهم يعاونوا الملاعبيه هذا هو المطلوب في الكوره معناتها اليوم زاد باش نبداو النظر وش نقولوا راهو الملاعبيه موجودين بالالاف والمدرب معايا لهم زاد غلط
6: لا حكينا ديجا هو نرجع لك ناصر فاصل الشهري وبعد موضوع مهم برشا حكيتوا لي هاي تفضل
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: كيلومتر ا بيي سا يوز دي سوليي ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفو على www.raninkartage.com برعايه بي

0: كيفاش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
1: هو على مستوى التعليقات وقلتوا عنا وما عناش ديجا ديبا في اليوتيوب بسم الله ما شاء الله قالك عنا من عبي فما برشا قالك عنا من عبي علاش انتم ديما تقولوا انه علاش الكلمة قاعدة تتقال في البلاتوات الكل انه ما عناش وذاك هو الموجود قالك عنا من عبي موجودين يا سيدي نتفاعلوا معهم تو لا هذوما الملوك عطوا نتفاعلوا معهم
2: ليه هما اكيد
1: موجودين الجمهور هو... بداوا يسميوه في الاسماء
2: شنو الاسماء مثلا هي
1: اسماء تنقول لك سيدي فما زمزمي حاج محمود محمد الترابلسي
2: لا مش موجود, موجود. موجود.
1: محمد موجود. محمد, موجود. محمد الترابلسي سيساس
2: محمد الترابلسي مضروب
1: اي مصاب اي ما نسمي لكم لعبيه فما شكون سمى شهاب العبيدي في البرتغال يلعب تاع نادي الافريقي قبل ما انا قال لك انت تحب انت تعمل الملعبيه راه موجودين الملعبيه معني علاش ديما نقولوا احنا ما عندناش الملاعبيه هاي سي دكتور
3: نفس اللي قالوا مع احترامي نفس اللي قالوا كان يجيبهم ويعمل ديفيت لا قدر الله ضد اوغندا ليتر ولا يعمل ماتش خايب يتعدى كوتي نفسهم باش يحطوهم بريسيون ويضغطوا راهو شوف باش تعمل ليكيليبر مش كان في التيران باش تعمل ليكيليبر حتى في افكارك تحاول ترضي الناس راك باش تطيح
1: بعد شكون قال لك ما عندناش ملاعبيه
2: اللي سميتهم الكل ولا واحد فيهم يعاود العيدون في بروفيل معناه في البروفيلات اللي موجوده بلوزو مو يكون محمد ترابلسي
4: بالمواصفات
2: مواصفات معناها بالحق اعطيني انا معاوض ما عندوش أي. هو اصلا في البنك معاوض
5: في كل جمعيه
2: واش نحكيوا راهو العيدوني انا ما هذاك الموجود
5: في كل, في كل جمعيه فما 25 جوار معناها في 16 400 ومن ناحيه فما لاعبين فما 400 جوار
1: لؤي بن حسين
5: كمان
1: كل مره يقول اسم نسمي
3: من ناحيه من الفرق الكبيره كل نيميرو 6 كلهم دي زيترونجي اشوفهم اي اشوفهم نادي الفريقي والصفاقسي
5: والترجي
3: وليت النادي الصفاقسي جا كمبي نسينا في السي اس اس اللي كانت قبل باش تعرف اللي فماش النيفو اللي هما يتمحوا له العباد احنا ماذا بينا
2: كيف في السنوات الاخيره مش موجود جمله مش موجود. في البطوله التونسيه كلهم اجانب تقريبا اللي تداولوا على الخطه هذيك
5: معنا احترامنا لكامل اسامي عطينا شكون بيرفورما حاليا وقادر باش يعطي الاضافه وهو خلينا نقولوا اونتر بارونتيز مظلوم عطينا اخويا فهمتني العباد تتكلم تقول فلان وفلتان كل واحد يدافع على صلاح بلاده مي بون في الاخر لا ليست هوموجين معناها
1: فما مهدي عبد المول يقول لك القائمه المدعوه منطقيه واقعيه حسب الفورمه الحاليه للاعبين
4: وكلهم يلعبوا الحاجه
5: ناس تلعب ناس تلعب وعندها باك جراوند في ليكيب ناسيونال وناس كيلكو انجكسيون جدد معناها لاعبين ما معناها ما عندهمش برشا مع ليكيب ناسيونال وذاك هو ما راهو في كل ليكيب ناسيونال فما راهو على ال 25 26 اللي يجيو اما ديما 14 15 13 دوكم هما معني ابري كل ستاج راهو يا ولادي راهو يهديكم ربي راهو لو بلوز امبورطون راهو مش الاسماء لو بلوز امبورطون هي لا فيناليتي وين ماشيين وان شاء الله نمشيو لبعيد ونربحوا هذا لو بلوز امبورطون الراجل خليه يخدم اون سيرينيتي ما حبيتو التبديل قلنا راهو لموشي من الاول جا وتوسمنا فيه خيرا وكذا بعد من الخساره الاولانيه وصاروا المشاكل الاداريه وفنيه واللي تحب انت والخساره الثانيه زوز خمسات لي فامو لي دو لي دو فاموز سانك قال لك ورا بعضهم جا بعد المدرب ايرفي رونار لوي اوسي بور اكس ريزون الى يو لو ميم سور خسر زاد كيف كيف عمل سبعه بونت في الماتش شويه يا خويا هاو بدلنا هاو جبنا المدرب التونسي ده اللي هو ناجح اير اللي هو نجح واللي هو برهن في المغرب اللي هو شامبيونات كاليتي تكنيك تاعو خير منا برهن اللي هو عمل معناها بيرفورمانس باي ومشي في الكوب دافريك
4: اون بلوس معناها
5: سي كوا معناها كو فو لو بوبل شو المطلوب
4: اون بلوس فما مدرب اللي نحكيو عليه معين شعباني المدرب والحاجه التجربه نتاعو في المغرب ومع الترجي هذه التونسي وحتى مع حملف والفرق اللي رانا من الكل خلى البصمه نتاعو وكان طلب جماهيري من الناس الكل في وقت من الاوقات وقت اللي كان سو كونترا وجينا عملنا ريزيليسيون دو كونترا قلنا معين شعباني اليوم لازم يكون المدرب الوطني وقت اللي جي ليكيب ناسيونال تو لازم نعطيوهم انت مجال من الوقت نعطيه الثقة المطلوبة باش ينجم يخدم وياخذ وقته
1: فما كلمة قبل سامحني دوك بربي فما كلمة قبل ناصر انت قبل في المنتخب الوطني التونسي فما الكلمة الشهيرة يقول لك راهو المراكز أصبحت باهظة جدا في المنتخب هكا ولا لا غالية به اليوم انت مع المنتخب الوطني التونسي تحس فما منافسة حقيقية على المراكز ناصر أعطيني الليستة اللي قدامك معناها انت اليوم دكتور منتخبات مش حكيوش على فرنسا والبرازيل لا حكيو على منتخبات
5: تحب الحقيقة
1: أي.
5: فما 14 تيتولير وفما 12 برناك من الاخر
3: المدرب هو اللي يخلق المدرب اذا يعمل كاستين صحيح شوف احنا حكينا كل شيء على معين وتعرف، لكن مثلا انا رايي الشخصي رايي المتواضع فماش ليست رايي معناتها الفو با شيرشي لي ديال الطبيعه. انا مثلا 100% مع انه مثلا اليوم بوست على الدروا لازمنا نجربوا ما فيش
4: ما فيش رب الحمد
3: بدون لا حد شعبه. انا مثلا تكلمت في حاجه تمنيت بوعصيده نتاع المسير نعرف تعرف علاش حاتم
1: معليش
3: فما دي بوست صاير عندنا فقر فيها ليزاريير لا تيرو لا تاكون نجم ساعات مدرب يخلق لك ملاعبي راه ليكيب ناسيونال كان ترجع بالفيكيو نتاعنا فما ملاعبيه تخلقت في ليكيب ناسيونال مانيش نسمي من كريم حقي من ياسين مريح سي مريح كان
1: معنا على بوعصيد مثلا مستوري قديدة بوسيط
3: مثلا انا نعطيك مثلا انا كونترونور تجم تكون عندي عين عن غير الناس الكل نجيب ملاعبين نشوف ما قلت لكش معناتها خاصة انا مانيش نحكي على نحكي على مركز احنا تعب مثلا ليزارير لاتيرو انا نقول كلمة بصراحة ما فهم حتى رير العب بالبيريود تيلانية وخرج كل صراحة كان نعمل ستاتيسي
1: محترفين ولا يلعب كل بطولة
3: كل
1: معتز يان فاليري وغايت
3: السعلوني نتكلموا ناس عشرة طارق وعشرة حاتم الطرابلسي حتى أقل منهم حتى صابر حتى بفران عديدك حتى أقل ناس فما مينيموم فما ديزارير راهم يفوتلكش السنتر ويلعب في منتخب ما أنا ما قلت لكش
5: نجرب على اليمين مش على اليسار خاطر
3: على اليسار يفوت
5: معلول يعمل في
3: بيرفورمانس لا قلت لك على اليمين قاعد
5: يقول لاتيرال لاتيرال يمشي منهم
3: لاتيرال دروا معناتها في ماتش كيما هذيك ونجموا نجربوا الزعلوني فما حتى شوف لي زيكسكيوز كل صراحه مي على 25 جوار ولا نلقى واحد ولا اثنين انيغوسي ماهيش مشكل
1: اي صحيت هي ديجا
4: هي مره وزاد كيف كيف انا ما انشاتك زاد كان غيث الزعلوني متعيط له زاد بوين انتيروغاسيون تخلق كبيره الحق نتاع ربي معناتها اليوم غيث هو ديجا تظلم مشيش كوب دي مون باش نبداو واضحين واليوم زيد يتظلم في القائمه الاولى بليسته جديده مدرب جديد اطار فني جديد باداره جديده زيد كيف كيف تخلق بوينت انتروغاسيون. اليوم انا في وقت من الاوقات ملعبي لعبنا ملعبي ريكونفيرتي اريير دروا ما لعبناش لريير دروا ديميتي في كاس العالم
5: معناتها اليوم هو يفو دوموندي للشعباني
4: اي بيسر
5: لانه شعباني جاي كما قلت انت بفكر جديد ومدرب جديد وهنا اونتر بارونتيس هما سؤال اخر ربطيك ما حتى حد ما سأله علاش شعباني المرة هذه لا أكسبتي لأركو يكلمو قبل سامي ترابلسي نبا أكسبتي
2: ليه على خطو كان وكان على خطوتين تيتر معنا هنا خلي تيتر
5: حتى توا معنا
2: لا مش يلعب على تيتر
1: على كوب دار شامبيونز ليغ
2: وليه وتيتر زادة كيف البطولة
1: بطولة شامبيونز ليغ عنده
5: يعني معناها فكر متاعكم وكلامكم لوجيك صحيح مي جو سوي اكثر دو لافي اللي هو حب يبدا صفحه جديده زاد خاطر وقتها جاي في وسط

0: مش زادة كيف كيف انا انجاجي معي كيب ونعرف روحي اللي باش نجم نهز تيتروات ونخلي الكيب هذيك ونقول على خاطر جاتني اوبورتونيتي نتاع هاني كيب ناسيونال عاود رجعت لي انا وانا زدت تيتروات وانا عملت اوبجيكتيف وانا ما خليتش بالوعود نتاعي يا اخي سامحني اللي توا ريكي كامب اللي خرج من الترجي الرياضي التونسي يا اخي اللي عملوا مزيان مش مزيان في نهايه الامر حب ولا تكره معناتها فما حاجات اللي هي زاده مصداقيتك تتحط اون بلاز
1: وانت ديجا عملت الربطه كالعاده ناصر البدوي عندكم شاركوا معنا اكثر
2: مزيان عدد المغرب
1: في السونداج مغادره تجي كامب للترجي في مصلحه الفريق ام ليس في مصلحه الفريق انت معناها ما فهمتونيش بالحق معناها قبل المنتخب في الدي بوست يقول لك ما تعرفش شكون يلعب انت تحس في حاجه زي نعيمه تو معناها انه المراكز ولات ماهيش بايظه جدا معناها
3: شوف ريت عندنا سنوات نحن علاش قاعدين في البلاتوات نختلفوا راهو نختلفوا مانيش على الاونز تيتولير قاعدين نختلفوا على البناك معناها بالحق رانا افكتيفمون مانيش نحكيو على لاني اونز الاونز الموجودين الاختلافات الكل حتى في الفيسبوك والجماهير على الملاعبين الثانيين اللي باش يعوضوا اللي
0: مهمين
3: انا نعرف انا معاك انا مهمين لكن زاده هذاك هو كي باش نقولوا ما احنا الموجود موجود عندنا موجود
4: هذه سامحني اول فيفا دير هذه سبتمبر معناتها توما تلعبوا لي جورني وتوما
2: نموهم مع بعضهم راه
4: معناتها اي معناتها مازلنا معناتها مازلنا على قداش لا معناتها برشا لاعبين مش كومبيتيتيف برشا لاعبين
1: صديقنا يقول لنا بربي ياسر فيك كريم بوزغب يقول له عمر بن علي ما كانش نجم يكون موجود عمر بن علي راه في ليفانترو جدا راهو الناس تسال على عمر بن علي عمر بن علي تي ماذا بين اكثر ملاعب في ليفانترو اقل
2: قبل احنا في الكوره والناصر كان يسير ويا برفا يبدا فما ماتش في الاسبوع مهم اهم جدا
0: هاي.
2: من السينيور تهبطوا
0: هاي بيان سور والرفورسي
2: وبارفوا تلعبوا نهار السبت في الاسبوار ونهار الاحد تحطوا بناك في السينيور
1: محمد برومي قال لك وينهم ربي نعيم ال11
3: شنو وينهم ال11 لا موجودين
1: محمد قال لك لا
3: موجودين ال11
1: يا حمار ومبالغه شوي
3: لا موجودين
0: يا حمار ندبروهم ال11
1: ندبروه باذن الله لاباس اذا تونس اوغندا نهار الخميس 8 نتاع الليل انا باذن الله باش نمشي باذن الله باش نمشي نتفرج على منتخبنا الخمسه نتاع العشيه ليبيا بوتسوانا نيدا
0: والساعتين الماتش
1: 8 ليبيا عندك ليبيا بوتسوانا الخمسة تونس اوغندا 8
2: دوز ماتش تونس
1: تعرف تستحي تدور انا باش تتفرج في المنتخب ميساج نمشي نتفرجوا على كيب ناسيونال ميساج
3: نتفرجوا في صفحة جديدة
1: صفحة أخرى
3: إن شاء الله
1: وهذا هو يعطيكم الصحة الأولاد بعد شوية رجي كامف يغادر ترجي تفاصيل الساعات الأخيرة عندك ما تحكي نعيمة بعد شوية الأسماء المطروحة عند ناصر البدوي ومن الأنسب لتولي تدريب الترجي عند كريم بوزغبة والدكتور صادق يحبي شوكا قسمت لكم باش تلقاو تحضروا بيحكم على مستوى الديبا شكرا للجميع اذا الاربعه نتاع العشيه موجز الاخبار ونرجو نكملوا اكسترا تايم حتى الخمسه مرحبا بكم الناس الكل
5: اكسترا تايم

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Aqualitet ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met 9 à 9 l'île, في Night Club, مع محمد القرقني. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام
0: ليسونسييل دو لانفو Flash News.
2: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. وزير النقل رشيد عمري يؤكد أن تونس تعمل على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجالات السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية وتنمية المستدامة تكريسا للتوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الأفريقية. والوزير يضيف خلال فعاليات أيام الموانئ البحرية المنعقدة بالعاصمة اليوم وغدا أن هذا التمشي يجسد من خلال تنفيذ برنامج هام لتطوير البنية التحتية للموانئ ولا سيما إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار وتعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي وطرقات السيارة مشيرا إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك

0: المشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل سفن الحالية وبرمجة اقتناءات سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يتوقع أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية في أفق سنة 30 و2000 لتبلغ 13 مليار دينار، وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. والجزيري يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا الهدف رغم طموحه يظل قابلا للتحقيق من خلال توحيد جهود مختلف المتدخلين من وزارات وقطاع خاص ومركز النهوض بالصادرات والمنظمات المهنية وغرف التجارة، فضلا عن الاستفادة من الطلب المتنامي بالسوق الأفريقية التي تشهد ديناميكية اقتصادية متواصلة، مؤكدا أن السوق الأفريقية توفر إمكانيات هامة وفرصا استراتيجية في مجالات الاستثمار والتصدير وتطوير حضور المؤسسات التونسية والاستفادة من الخبرات والكفاءة التونسية. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري يؤكد أن اللجنة ستطلب من الدولة التقشف في مصاريف التسيير في مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، مشددا على أن التقشف يجب أن لا يشمل نفقات الاستثمار وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
1: ما لازمناش نزيدوا في اللي تاكس على كاهل المواطن والمؤسسات، ولكن رقم 2 كما زاد الدولة تطلب من المواطن ترشيد استهلاك الطاقة، ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك المواد الغذائية، ترشيد معناتها هذا الكل في نطاق أنه نقصوا شوية من الضغط على الميزانية وعلى الدعم، خاصة الدعم في الطاقة والدعم في المواد المدعمة وكل شيء. كما الدولة تطلب من المواطن التقشف، احنا باش نطلبوا من الدولة التقشف. مثال في سنة 26 كانت أكثر شوية من 63,000 مليار، في سنة 2010 كانت مصاريف الدولة 18,000 مليار، من 18,000 مشينا 63,000 من 2010 ل 2026، وإحنا طلبنا وباش نطلبوا من كافة الوزارات أنهم على الأقل السنة باش نعطيو ليكزامبل، نعطيو المثال، ماذا بينا أن الميزانية متاع المصاريف ما تزيدش بالنسبة ل 2026، هذه أقل حاجة. أنا زادة ما نحبش نمس كل ما هو استثمار، لكن في الوقت الحاضر الاستثمار قاعد يمثل بين 10 و12% من الميزانية. يا خويا ما نمسوش ال 10 و12% هذو، مسولي ال 85% اللي قاعد.
0: وفي الشأن الدولي، أمين عام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يحذر في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم من أن توسع مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية يدمر أي آفاق للسلام بين الفلسطينيين والصهاينة، ويثير في الوقت نفسه شبح التطهير العرقي.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: ديوان فام، الراديو اللي تسمعك.
2: صوتكم.

0: ماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم كزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد لـ 24 دقائق نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحياتنا لكل من التحق بنا في الاستماع المشاهدة والمتابعة. حكينا على المنتخب الوطني التونسي كما قلنا تونس وغندا نهار الخميس إن شاء الله بداية من 8 متاع الليل إن شاء الله زينا لنسور قرطاج. نتحول من السلكسيون نحكيو على الأكتواليتي اللي موجودة في تونس والخبر الأهم والمهم هو ريجي كامف يغادر الترجي وفما عدد من التفاصيل صارت في الساعات الأخيرة وفما أسباب وفما أسماء مطروحة من الأنسب لتولي تدريب الترجي في المرحلة القادمة. ناصر البدوي كتعليق أول عن الخبر، تجربة لم تعمر طويلا بالنسبة لورينسيو ريجي كامف مع الترجي الرياضي التونسي.
2: ربي معه والله ربي معه. بالنسبة لي أنا الترجي الرياضي التونسي ما نتصوروش خسر حاجة كبيرة أنه كل مدرب هذا يختار بشي يغادر الترجي الرياضي التونسي، خاطر ما شفناش الترجي الرياضي التونسي الفريق اللي قاعد يقنع برابور الانتدابات وبرابور الملاعبية اللي موجودين في الترجي. يعني أنا أكد لك وقت اللي يجي مدرب يتم توظيف الملاعبية أحسن على أحسن ما يرام يكون توظيفهم خاصة من ناحية الدفاعية اللي نوعا ما الترجي عنده ديلاكون، عنده بعض المشاكل الدفاعية اللي لابد من المدرب يخدم عليها برشا باش ينجم يطور من ناحية الدفاعية الترجي الرياضي التونسي. كل مدرب اليوم يتمنى بشيران الترجي بالأرمدة متاع الملاعبين اللي متواجدين في الترجي الرياضي التونسي، وذلك علاش أن المدرب كي ينسحب هو في حد ذاته ماهوش في مستوى الثقة اللي اعطيته له الترجي. شبدوا واضحين خاطر كان هو
1: ليس في مستوى الثقة.
2: بيان سور ليس في مستوى الثقة، على خاطر الثقة عطاته الترجي كانت أكبر من من من من من هو ينجم يتحملها الثقة هذه. معناها بالحق
3: ولقى ظروف ما خير
2: هذه هذه كله مكياج. أنا بالنسبة لي أنا ظروف إنه يترني
4: في الترجي ظروف ما خير في رومانيا، فمش فلوس في رومانيا
2: يا أخوي ما يهمنيش أنا ظروف خير يا ودي كي ساعات معايا مشيت ساعات في رومانيا ولا مشيت ساعات وين تحب. اليوم بالنسبة لي أنا ما دامك عندك كونترا وتم انتداب كل ملاعبية اللي جابهم أنت جابتهم الترجي كان مصادق عليهم والملاعبية اللي حاب أنت يتم انتدابهم هو انتدابهم. اليوم في نهاية الأمر جي في بعد أربع ماتشوات وتهز روحك وتمشي على روحك ربي معاك. أنت مكش في مستوى الثقة. أنا نعتبر الترجي التونسي أحسن حاجة وبالحق أحسن معمل كيمشي ما خير يقعد أميتان ولا يقعد يخدم مش مرتاح ولا يقعد سودي زان اللي هو زعم الضغط كبير عليه. يا ربي معاه وربي ما الترجي مش بتاقف والترجي تو تجيب مدرب آخر وتكمل قدام وتمشي.
1: علاقة ريكي مع الترجي يقول لك هو كن في الدنيا كعابر سبيل واترك وراءك كل أثر جميل، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف وما على الضيف إلا الرحيل، الضيف نهار يجي نهار يرحل. لكن علاقة ريكي من الأول من تجربته الأولى نعيمة إلى حد الآن ما كانتش معناه ما في تشوبه هالقضايا، وكان عمر لو تقدم بشيكاية لإخذاء مستحقاته وتقدم بشيكاية. الآن دونك إدارة الترجي التونسي من حقها إنها ستقدم أيضا شيكاية ضد لورينسيو ريجي كامف.
4: هي أكيد من حقها إنه تقدم الشيكاية إذا كان السيد ريجي كامف سيغادر وفي مفاوضات عنده مدة مع ستيوا بوخارست وفي علاقة جيدة مع جيجي الرئيس بتاع بوخارست. لكن أنا بالنسبة لي أنا أول غلطة هي أنه عودته إلى تراجع وعودته إلى تونس.
1: عودته كانت خاطئة قرار عودة ريجي
4: أكيد صحيح في الفترة ذيك كنا
1: برشا استبشروا خيرا بعودة ريجي. شو
4: يقول لك أي لا وشوف حاليا شوف حاليا زاد الأراء في الجماهير تختلف أنه فما جماهير مقتنعة بريجي كامف يعني برشا جماهير زاد مش واحد ولا اثنين
1: في السونداج تو نعطيك ميساج نتفاهم معك في السونداج تو عملنا سونداج احنا مغادرة ريجي للترجي في مصلحة الفريق وليس في مصلحة الفريق. نعطيك الأرقام 59 في مصلحة الفريق 41 ليس في مصلحة الفريق.
4: قلت لك لأنه فما فئة من الجمهور
1: هذا سونداج
4: مقتنعة بالمدرب ريجي كامف. لكن أنا بالنسبة لي أنا راهو الخطأ الأول هو الرجوع صحيح في الفترة هذيك وقت اللي رجع ثمنا، لكن ثمنا لأنه قلنا فما كونتينويتي، لأنه أنا بالنسبة لي في الفترة هذيك كان فما وقت أنك تختار إن هما شنو قالوا والحاجة لأنه فما الإشكالية متاع الفلوس المالية اللي ما بين الترجي وريجي كام، وثانيا أنه يعرف أجواء الفريق. يظهر لي أنا بالنسبة لي أنا شكون المدرب اللي مشي من الترجي وعاود رجع وعمل دي ريزولتا عبر التاريخ.
1: عبر التاريخ
4: يعني إذا كان تجربة مانيش حتش فوزي ليه فوزي كا اكسيبسيونيل خليها
1: انا ذاك الكوتش فوزي بنزرت
4: فوزي هذاك استثناء ما تنجمش تقارنه باي حد لا اجنبي ولا تونسي معنا خليه هذاك دو كوتي حتى نحن كي نعملوا كل مره المدرب نقول لكم مالك اي معناها تحكي لي على البطوله ليه البطوله شو راه حاجه انا بالنسبه لي انا حاجه مفروغه منها ما نحكيوش عليها فما بالي اخر كل عام يحكيوا عليه ولا هنا الناس تحكي عليه شنو هو هو ربي طلبت لي اذا كان ما وصلتش في تجاربك عاودت وعاودت وانت عندك مريض مع الترجي رياضي تونسي بتجارب وما وصلتش للبالي انك تهز ربي طلبتال فالبيوت نتاعك راه ما خلطلوش راه الهدف نتاعك ما خلطلوش معناها ما احتراميتي للمدربين الكل اي مدرب عاود رجع للترجي رياضي تونسي راهي البطوله من تحصيل حاسب بالنسبه لي انك هزيت البطوله وهزيت كاس تونس هذيك حاجه من تحصيل حاسب لكن انك ترجع
3: هي وسي فاسيل كسلا
4: اي بلا اكيد اما فما شكون جاتهم فاسيل فما شكون كانت فاسيل بالنسبه لي وفما شكون خذ التجربه
3: فما مدربين رجعوا ما هزوا شيء
4: لا
3: وفما شكون
4: اي وفما شوف انت انت حتى في اوروبا هاو نرجعوا بالتاريخ قليل ياسر من المدربين اللي يمشي ويعاود يرجع والتجربه نتاعو تكون ناجحه
3: ومن اللاعبين
4: ومن اللاعبين
3: اللي معناها الكامباك اللي يرجعوا جنرال ما 80% ما نجحوش
4: ومع التجربه الاولانيه نتاع ريكي كان في ذول ما هيش تجربه
1: الحقيقه علاش قلت لك انا ايما هو لم يترك حتى الاثر الجميل ريكي الحقيقه انا ديما نتعامله مع مصادر تو مثال اللي قاعدين نشاهدوا فيه هذا مثال في منصه وينوين مع شفنا دخلنا شفنا المقال نزيل كرشاوي زميلنا نزيل كرشاوي كتب قال انه لا احترام بهذه الكلمات اختصر ريكي كاف جانب من اسباب رحيله عن الترجي وفما قال كلام انه فما الجهاز الفني لم يحصل على رواتب 3 شهور عدم حصول افراد ولا بطاقه اقامه هذا على راهو باش خاطر كل شيء
3: بطاقه الاقامه يحب لها وقت صعب أي. بالنسبه
1: على ذمه وين راهو شفنا معنا هذا
3: شنو اللي تبدا بطاقه الاقامه معناتها تتطلب وقت معناتها بالنسبه لاي اجنبي بيجي لتونس ديما معناتها المدربين يلقاو اشكاليه في بطاقه الاقامه ما تتطلب برشا وقت باش ينجم ياخذ
4: احكي لك ليش ما تخلص في التجربه الاولى الكلام
1: هذاك مازال ذمه الترجي هو تو قانونين مازال ذمه الترجي وخرج يعمل في تصريحات مع الصحافه الرومانيه ومع الرئيس وتوا خرج معناه في
3: يعمل
1: وين
3: في الفولكلور حاتم يعمل فولكلور قاعد يبرر في خروجه من الترجي الرياضي التونسي باي طريقه يحاول باش يبرر ولا يخفف الخروج نتاعو
4: وهي في نهايه الامر من جانب اخر بضرت النافعه لانه يظهر لي انا بعض المباراه نتاع شبيبه العمران تحس انه الاجواء ما عادش هي لانه شوف برشا من جماهير الترجي تعتبر انه راهو النتيجه هذيك من قبيل الكارثه فهمتني لانه انت تعمل لي شيك ضد شبيبه العمران باللاعبين اللي بالمليارات اللي شاريهم ضد شبيبه العمران وتخرج الاداء هي
1: في تاريخ الترجي ما لعبتش من غير لاتيرو
4: وغلطة شكون هي كانت غلطة ريكي كانف هو شوف القاها من الجنه والناس القاع على شنو يتكى ويقول لك انا مثلا ما لقيتش حاليا الاجواء ما لقيتش كذا مانيش خالصه ظروف اي الثقه واكيد راه ما لا شك فيه انه من بعد مباراه العمران ريكي كاف قبل مباراه العمران حاجه ومن بعد مباراه العمران اكيد
3: مباراه تحكم معناها تهز معناها لوبينيون بوبليك تاع جماهير الترجي وإدارة الترجي جو سي تري بيان اللي قعدت معاه وفسرت له وقالت له راك غلطت وهو داير خرج في الفيديو مي اسو بوان مباراة تحكم في المزاج وتحكم في الامبريسيون
1: مؤشرات
3: مي سي با
1: مؤشرات دكتور
3: ايش كوره انت هذه. انت شفت تخسر ماتش 4-5 بلاش ما صارتش نظر تخسر دي كونفنو تبدا انت فافوري وتخسر ماتش 4 بلاش
4: انت الساحه الكرويه في تونس في الاعوام الاخيره في السنه شكون قاعد يحكم فيها
3: فيسبوك
4: شكون قاعد يحكم فيها
3: اي اسكو سي نورمال يا اخت احنا اوني لا باش نرشدوا الشيء هذا ماناش باش اون با لو ليجيتيمي ماناش باش نعطيوه الشرعيه فوالا ولا كيما يقول العباد المشروعيه جو سي با لا ليجيتيميتي بالسور معناها احنا لازم نرشدوا معناها انت اليوم تبارك الله عندك 25 عام صحافه تعرف اللي كونه سوني با نورمال مباراة تحكم في مصير تيودي مش مباراة تي 3-4 مباريات تي احنا البارح مع حاتم فرحانين اللي ما تنهى حتى مدرب في الأربع جورنيت الأولانيين أو اليوم سمعنا زوز والثلاثة
4: هي
3: سيبا نورمال راهو مدرب بدا يخدم على سيكل أو مدرب أو مدير فني
4: أما ترجي ما نحتوش راهو
3: معناها هو ترجي متمسك به العباد لازم تحب العباد تفهم
4: معناها الحاجة اللي هو الحاجة اللي جات من المدرب
1: الفرق ما بين كلام نعيمة وكلام الدكتور أنه نعيمة حكيت على أنه مؤشرات ربما من مباراة شبت العمران أصبح فما تململ في أوساط الترجي حول إمكانية الإقالة وإلا مش عجبهم مردود الترجي مع ريكي لين صارت كما قلنا دكتور هذا هي من القطر التي فاضت الكاس العرض انه ميسي وبوخارست والرجل قاعد ينيغوسي
3: يعني تو مثلا نعرف جو سي تري بيان الكلام اللي قاله ناصر كيلكو بار في برشا لوجيك
5: اي
3: ام باش تقول لي هو يعرف وموافق على الشيخاوي والصحراوي راهم يعرفهم مش ناصر مش مداوم متفاهمين هذه رقم واحد
5: ني
3: حتى حاج محمود تقول له ريبيرو يقول لك ايه نعرف راه فيه في الشامبيونز ليج
2: علاش بشوفش في الفيديوهات بتاعه
3: ناصر لا لا فما فرق ما بين
1: المونديال كان كونفوكي المونديال
3: نحكي لك يا ناصر اسمعني انت تعرف انت كنت مدير رياضي
5: إيه
3: وتعرف لي لو برومي لو برومي شوا لو برومي ديسيدور انت تاخذ بعد الراي بتاع المدرب
2: اسمه كيف بدا ايش اقول لك يا دكتور يا دكتور كيف بدا كيف الانسان اللي يحترم نفسه ويبدا عنده مدرب يخدم معه
3: فوالا
2: النجم تكون انت عندك الاسماء وتجيب لي فيديو بالنسبه للمدربين ويعملوا فيزيوناج كان غلط
5: صلحني
2: يعمل فيزيوناج بالنسبه للاعبين البروفيل بتجيب له تجيب له ماتش دي سيكونس تجيب له وضعيات يمشي يشوف عليه يحل عليه على خاطر عنده معاه ستاف كامل اللي نجم يشوف له المباريات نتاعو الاخرانيين نتاعو لي دو سيزون الاخرانيين شنو هما الاستات نتاعو هذا بالكل ياخذوا بعيد
3: على الاعتبار مع كامل احتراماتي ناصر تو شكري خونا لكن لو كاستينغ في الترجي ني با اوسي بيان كان لو مي سور لا تاب انت تخسر في نفس السيزون رد بالك الترجي كان نجحت في حاجه سنه في البالانس ايكونوميك اول عام نحكيو مره فات مع نعيمه خرجت بينيفيسير اول عام سينس الترجي ديما ديفيسيت سايب بلاش وتشري بالفلوس صحيح ولا لكن في البالانس سبورتيف
5: او ديجا عندك الليست نتاع
3: البالانس سبورتيف ناصر في نفس العام تخسر تو جاي ومريح كون لو فوي وبا بلي باش نحكيو عليه يقعد ديما فهمني اون سارتين بريزونس في الديفونس تخسر معاه اوكبيلو تخسر معاه تقا اللي هما لي كاتر ديفون لي كاتر ديفونسور ديفونسور ميليو ديفونسيف اللي كانوا حميده الترجي
4: بن حميده
3: وبن حميده برافو علي برافو لي سانك لو بيليي لو بلوك ديفونسيف نتاعك اللي بنيت عليه الترجي في الخمس سنين الاخرانيين تخسروا راهو سي بوكو برشا Mais tu ne peux pas le remplacer, fils. Hatta Belouliddet, les gens, tu peux le mouakat. Andam des qualités. Tu as Chikhaoui, Sahraoui. Bon, Castillo, Mezel, Matkhal, Choutéab, c'est en plus. Rao, Tab, Rao, Erhek, Rao, il conditionne une prestation sportive. ما عادش يجاوب حتى في بدنه في مخه ما يجاوبش. دونك اليوم ما تجيبش ستة دو ميتيي كانوا عندك زوز في نفس الماتش. وكان يلعب واحد برفور يرتاح الاخر وما تجيبش دي زاكسيو دو ميتيي وما تخليش بون جلاسي لي اون فان دو سيكل
1: تفعلوا معك دكتور تفعلوا معك تفعلوا معك انت اليوم تقول لي مثال انه ما جابش دي زاكسيو دو ميتيي انت في الساحه اليوم حاجتك صعب معدل العمر هذا ولا
3: مثلا عليليات باهي هذايا
1: سامح لي مروان الصحراوي نجم نختلفوا شويه فيه نحكيوا على رعد الشيخاوي رعد الشيخاوي كان في المونديال انترناسيونال وعمره 21 سنة ما تجيبوش أي جمعية في تونس راد شيخاوي ما نجمش يحترف 21 سنة ودولي كان في المونديال ما نجمش يكون مدافع
2: ما حتى براو كلام صادق مش غالط راهو يجي يقول لك زاد الشومبار دو مون تاع ليكيب زاد ما نجمش نعمل الشومبار دي ايكيب كاملة راهو فما
3: حاجات ان بلوك ديفونسيف كامل
2: فما سيرتو نحكيو سور البلان ديفونسيف معناتها كي تخرج بريسك ثلاثة الأربعة اللي في اللينيا الأخرانية وهما كوادر ماكش تحكي على
1: ياسين مرياح اليوم كاتريام ماكسيال في النادي الإفريقي
2: نحكي لك
3: ظروف معينة مصاب
2: كنت تنجم تخلي توغاي تنجم كنت تخلي توغاي خاطر توغاي البيزلور في
4: اللي توغاي راهو
1: مازال عام
4: مازال
1: عام مازال عام توغاي يخرج ليه سان
2: شوا يا أخي سامعني سان شوا
3: يخرج ليه شوا سيبت لو فيت اللي تحب لك شوية
1: ما فما واقع زاد توغاي اليوم مازال
3: انت تعمل الشواء
1: هذا 7 مليون دولار
3: يا حتى بيع بيع ما تبيعش بيع بيع يعني لولا نقول لك بيع 2 مليون دولار بيع عينيك مغمضه لكن تقبل اللي لازمك وقت تقبل فما كونترات يا توجور ان بري
2: مش معاه مش معاه مش معاه ترجي ما تصبرش
3: هيك
2: ترجي ما تصبرش انا نقول لك انت تقول هكا ترجي ما تصبرش
3: السؤال باش نعطيك السؤال اوترومون سامحني بربي الناس كملت هذه شيخاوي لاعب دولي كان في المونديال والصحراوي لاعب دولي كان قبله في الكوب
1: دافريك
3: ولا كاس العرب
1: في كاس العرب وكاس الافريقي
3: قداش كنت راه مره انت في التلفزه في العام 8 مرات 10 مرات قداش تفرج عليهم
1: مروان الصحراوي
3: قداش تفرج عليهم من مره في العام في التلفزه 8 10 مرات
1: مش
3: كل مش تفرج عليهم كل قداش كان الفريكونس تاع الغلط نتاعهم ايوه
2: هنا تفرجوا في الكل
3: في الديوان سبور تفرجوا الكل صح كي يجيو كي يجي شنو بعد يا ناصر كي يجيو ماتش ويت فرد وقت تلقى ماتش لسبيرونس ولا تلقى ماتش الكلوب ولا ماتش
2: سي اس اي ستة ايكرونات مع بعض
3: يعني نحط زوز ما نعادش
2: نجم
3: نرجعوا لحكايتنا كي يغلط الصحراوي مع ستا تونيزيا الغلطة ماستا تونيزيان لولانية الثانية كذا فما شوية فهمتي ولادي اكاديرو ماركت ستيرا الغلطة مع الترجي واضحة ابوي في الترجي ماهوش محمي ماهوش محمي في التيران ماهوش محمي ما عندوش كون يبايع في البلياج قدامه هو يلي توجور في اللانكونتران معرض ديما للغلط الاكسيال في الترجي لازم يكون سريع لازم يقرا التراجكتوار لازم يكون ذكي
5: وقتها في كريستال بالاس يلعب في ليفربول
3: هذه جمعيه 7-8 فيرلا فون خلي دي شون دي شون دي بريري
4: تشيلسي يلعب وقتها كلامك شو كلامك معقول ويستقيم وقت اللي المدرب مستقيم زاد في افكاره
3: انا هو مدرب حب يجرب غلط وكاو
4: ساري
3: لا لا مره طريقه عادي ارجع صلح تو سويت قبل يرجع لك الكادو
5: لا يعطيك
4: معلومه لا خبرك خلينا نكملوا انت تو ماهيش مباراه العمران فقط ومباراه ليتوال والمباراه اللي قبلها يا اخي دفاعيا انت قاعد تشوف فيها
5: والمشكل نعيمه بالله سامحني دكتور انا المعلومه نحكي لك ثابته انت في بالك ليله العمران التكتيك اللي لعب بيه جربوا 6 دقائق لفيديو مات شو بعد لعب بيه ضد الترجي ضد العمران بعد ماتش العمران يا اخي نورمال انت زاد سامحني مدرب محترف في المستوى المعين تجي تحب تجرب شي ما تكتيك جديده بالنسبه لك انت جربها 6 دقائق لفيديو مات شو بعد غد تمشي تاخذ ريسك وتلعب بيها تلعب بالشي ما تكتيك هذاك
3: احنا
5: زاد فما حاجات
6: مدرب والله الواحد اللي اسمه يحترم مدربين لكن فما حاجه تقالك يا شيخ خص
5: تفضل كريم
6: مدرب انت لازم تشوف في كيمتي انا وقت 2014 نادي العروبة ومعنا في نادي الهلال خسر أسهل تشامبيونز ليج ضد سيدني خسر أسهل تشامبيونز ليج مع الهلال السعودي شوف فما أشياء نصادرك دوك في كلمة الكاستينج ديما نتكلموا عليك أنا خدم معي سنة مدرب ده معي سانتوس وتكلم على عرض الترجي قال لي معناته هو كان في الترجي جاء الكويت الكويتي النتيجة أنه تنحى قبل
3: سفير سانتوس متعمل
5: خليه بربي واصل دكتور
6: بدأ قبل ما تبدأ أول ما تشوف يصير معناتها انا ساعات اتوقع اذا سانتوس هذاك يمشي يدرب الترجي صراحه الكاستينج في ليزونترونور في الملاعبيه اون ميريت احسن من هكا برشا في فرقنا التونسيه معناتها انا الدوك يقول لك راه ليزاكسيو انا اليوم الترجي باللي مويا اللي عندي ونعرف اللي خرج وخرج لي بن حميده كيفاش ما نخممش باش نجيب اكسيال جوشي ونجم في اوقات نكونفيرتي على اليسار تروزيام ماكسيال ولا ريير جوش باللي مويا هذوما ترجي اليوم ما عنديش اكسيال على اليسار
4: في تونس معناها
6: نعم مش بروبليكاسيون في تونس
4: ما يترو فوالا ريت
6: ما عندنا لوش نجي في 50 كولوار
4: وخلاص رجعنا للمعضله نتاع الديفونسور الاجنبي اخي هو تو جاي علاش خرج وعليش جيبوا توينسا هم لأنه كانت عندك معضلة كبرى في البطولة اللي أنت وقت اللي ترجع للبطولة فما اللاعبين اللي تلعب فيهم في رابطة الأبطال تبقت مش كيفهم ومضطر أنك تلعب تو جاي وليت مضطر أنك تلعب تو جاي في ماتشويت اللي نورمال مو تو جاي ما لعبهم لأنك تحب تأمن دفاعي
6: نعم كانت تمشي فكرة في فليسي ترانجي سامحني
4: خلينا نكمل فقط يا أخي هما شنو الفكر متاعهم كان أنك يقولك خلينا نحن نجيبوا توينسا ديزاكسيو بين بالكيش فانيلو زاكسيو توينسا ما يلبيوش الرغبات عاود نرجعنا لنقطة الصفر اللي هو جبته ديفونسور أجنبي اللي هو عليليت فهمني جون لأنه في تونس
6: إيه حتى الديفونسور الأجنبي معاك نفسه أنا كلمتك أنا على دي كريتير معينة معناتها أنت اليوم أكسيال يلعب سيقو اليسار ويعرف يخرج للكورة يفرق معك حتى في الأوفونسيف مانيش نحكي رو ديفونسير
4: اليسار مفقود في ليزاكسيو
6: لا تلقى
4: العالم مفقود
6: هذاك علاش أنا خلينا نتكلم لك على الترجي باللي مويا اللي عندها تجم تجيب خير من اللي يجيب تو 3-4 وما ينجح حتى حد فيهم
3: معقول معقول برشا راه خاطر الاكسيال بجدول يلعب على ساقه حتى في الكوفرتور وحتى معناه في الريبلي يجري على ساق
6: بيان سور
5: نصر في 24 ساعه الاخيره بعد

0: الاسم الاسم موجود، الاسم تم تداوله، هو الاسباني بابلو فرانكو، هذا اقرب اسم، مش اقرب اسم كل شيء،
1: من الاسماء المطروح،
0: من الاسماء المطروحه،
1: من الاسماء المطروحه هاي فرانكو، من الاسماء المطروحه على اداره الترجي اللي بشي بوتيتر، معناتها فما اسماء اخرين باش نبداو واضحين، ماناش معناتها قطعين
0: بالنسبه لجوريتش مدرب بيراميدز ايضا، من الاسماء المطروحه
2: في عميد ناحيه ناحيه،
0: علاش علاش
2: 240 الف دولار في الشهر،
0: ماشي قداش
2: 240 الف دولار في الشهر،
1: كان ياخذ 150 دولار في
2: يحب على تجربه 240 الف دولار،
0: 750 مليون في الشهر،
2: اي ناحيه انسى ماشي الغيو اصلا، من الغيو تعداو لبعض.
3: هذاك المدرب البيراميدز اللي نحكي تفكر، ما هو تقابل هو ريجي كاف، ريجي كاف ربحوا لهنا بالكو،
0: صحيح
3: تمشي غاديك انتحاريا سي ريجي كاف
2: في الدرج الاخراني،
3: في الدرج الاخراني شنو عمل؟ خلى السيد
2: هو ريجي كاف روتور،
3: خلى هاوي
2: ما هو عدى ماتش باهي في الاهلي ممتاز،
3: لا عدى ماتش باهي، لكن
2: 80 دقيقة،
3: لكنك انت كنت انتحاري في الاهلي واللي عملته والتغييرات اللي عملته خليته تخسر الماتش هذاك،
2: والله نتذكر
3: واللي هزت به هي تشامبيونز
2: ليج، نتذكر المومون اللي اعلنوا فيها على ريجي كاف، اني وقتها نخدم اني ونعيمه واحنا باش ندخلوا نخدموا ماضي ثلاثه وخرج ماضي ثلاثه غير درج، معناه حمدي المد بمد وكي السحار مش ابو حتى حد ما يستنى فيه،
0: اي صحيح
2: تذكر ولا فما قربت 10 اسامي وقت حكيو على كارتورا
0: وكان الصعوبه على ذكر الاسماء وقت دخل معنا وليد
2: قرفيل، معناه بابلو فرانكو بوتيتر اسم موجود على الساحه، معناه قطارا ما يخفي،
0: هاي سيدي ها سيدي احنا نحكيو شوي على بابلو فرانكو، الاسم الاكثر تداولا، مواليد 11 جوان 1980 46 سنه، اسباني الجنسيه، يوفا برو، يلعب لاتاك، هذا ديما حسب ترانسفير ماركت، لا 4-3-3، درب قبل ريال مدريد، كان ضمن الاطار الفني في الفيزيوناج سكاوتينغ، القادسيه هذا يعرفوا كريم القادسيه به، سيمبا تنزاني، امازولو الفيصلي، وهذا عمناو البطوله مع المغرب الفاسي، القادسيه وفيصلي، دونك نجم يحكي عليك كريم وزغبل المدرب،
4: اكيد لعبت ضده كنت معاه في موسمين ومع القادسيه، أكيد انتصرنا عليهم وأخذنا البطولة، لكن صراحة مدرب ممتاز عنده طابع خاص به، مدرب الأكثر يلعب ديما الكاد دو تروا أن الأربعة ثلاثة ثلاثة، لكن مدرب يحب البوسيسيون كما طبعا المدرسة الإسبانية معروفة بالاستحواذ، مدرب ممتاز السنة، حتى برشا فرق خليجية كانت اتصلت به بعد الباركور الكبير اللي عمله في المغرب، وهو فضل أنه ما يخوضش تجربة خليجية
0: علي؟
4: هذه المعلومات اللي عندي
0: أي؟
4: حكم الظروف اللي تعدت بها ممكن الفترة اللي
0: أي أي صحيح أمور
4: خاصة تعرف لي زيترونجي سيكوريتي نتاعهم ديما يخافوا ويكزيجيريو، الحمد لله ما فما حد شيء، لكن صراحة مدرب مطلوب برشا، مدرب حتى في التعامل عنده تعامل راقي، عنده علاقة طيبة بجميع اللاعبين القادسية لليوم القادسية الكويتي، صراحة بروفيل محترم محترم جدا.
0: به بعد شوية تعليق ناصر البدوي نعيمة ودوك على بابلو فرانكو بعد ما قال كريم بوزغبة يعرفوا كان كور ضده ضد القادسية الكويتي، فاصل إشهاري ونرجع نكملوا اكسترا تايم،
5: خليك قريب فيب وراجعين

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
2: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
1: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحواش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
2: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضوء حتى هي.
1: هاك حفظ درسك.
3: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: ارجعنا معكم في إكسترا تايم.
5: بابلو فرانكو مارتين هو أكثر اسم متداول حاليا حسب عدد كبير من المصادر المحلية والأجنبية الأقرب لتولي تدريب الترجي، متوج بلقب البطولة الموسم الماضي مع

0: ماضي مع المغرب الفاسي والبطل الوحيد في مسيرته كما قلنا 46 سنة إسبانيا الجنسية. تعدت علينا برشا مدربين إسبان في تونس نعيمة وخلوا كمان خلوا بصمة باهية ولا ليه حنا إسبانيون
1: قريد وآخر 10 سنين
0: قريد
1: في الإتوال
0: بورتوغي
1: لا ما الإسبان
0: سيرتو في السيسيس
1: قريد
2: إسبانيون
0: سيرتو في السيسيس
2: بورتوغي جاي عامل دومي فينال وقتها مع فيلا ريال في
0: البورتوغي تعدوا علينا برشا
2: البورتوغي تعدوا برشا
0: اسبانيور ليس دونك حاجه
1: اتوقع فروها القريب
0: اسبانيور
3: ثقافه جديده حتى في العالم يعني تشوف انت في البطولات الانجليزيه الاسبانيه لي بورتوغي موجودين معناها المدربين الاسبانيين
1: تو سامحني في تو البالون دور الكره الذهبيه دي لا فونتي وانريكي تقريبا المدرسه الاسبانيه هي اللي
3: الفيناليت الاوروبيه تقريبا كلها كل مدربين اسبانيه موجوده فيها بما فيهم الإناث يعني تقريبا تحسوا منه سيطرة كلية المدربين وعندهم مستقبل زيادة فهم مدربين أخرين مدرسة الإسبانية ذولي حتى حد ما يشكك فيها المدرب هذا أنا بالنسبة لي أنا أشوف أنا المدرب اللي يقول أنه ينجم يكون ناجح وينجم ينجح اللي وقت اللي تعطيه إفكتيف متوسط أو فوق المتوسط وينجم ضد نوادي أخرى عندها أرمدة من اللاعبين وينجم يحصل تيتر
2: هذا اللي صار في اللي نحكيه اللي هو مازال
3: أي لا لا
2: ماوش راهو فما بوسيبيليتي
3: أكيد أكيد
2: فما بوسيبيليتي
3: نحكيه على اسم قاعد يتداول أكثر اسم قاعد
1: حاجة سمحني حاتم عامل اللغة صراحة الانترميدير إذا ما يتكلمش فرنسي اللي بين الملاعب والمدرب
2: ما يحكيش فرنسي
1: اللي نعرفه ما يتكلمش لغة فرنسية تعرف الخلف هذا مهم شكون باش يكونوا معنا
2: العام انا عندي خيبه امل كبيره انا نذكرها توا اقسم بالله لا ننساها عمل فين وقت اللي جانا السربي ياشا جاب لنا مترجم فرنساوي يا خويا راهو عمل فينا يا خويا عمل فينا يا خويا
4: راهو عمل لكم اللي يحب يقول هو
2: مش سربينا يا ودي المشكله تعارك مع السوايح ومع محمد صالح مفتاح وسفيان الافقيه والدنيا خايفه وطلع السوايح التريبيون وبطوله عربيه في السعوديه وكليت بعضها وانا انترميديير ونقول له يا ودي هات نصلي يا ودي وقت جينا ناخذه في التروفي جيت قلت له يا ودي خلينا تعرفش كيف يا ودي اسكندر سوايح انا مش مستانس بالكابيتانا خلي اسكندر يطلع يهز التروفي قال لي تعطيه تروفي تشوف شنو نعمل لك راو راجلك يبدا نبدا نفسر له باش نصلح الوضعيه ونصلحوا الفيستير ودنيا انا نبدا نقول له راه حاجه بوزيتيف والراجل وجهه يحمر يا ودي ايش قاعد يقول له هذا ايش قاعد يقول بالحق راه بالنسبه لي انا عندي عقده من الناس اللي تفسر باش نبدا
0: اللغه مهم جدا
2: خاطر ايش اقول لك حاجه راه باش نبدا واضحين الخطاب اللي يوصله المدرب مش كيما يوصله عند بارانترميديير واحد اخر مش نفس الكلام كيما نتكلم
1: ناصر تو في السعوديه في بلدان الخليج
2: مشكله كبيره
1: المترجم يطلبوا ان تكون عنده شهاده تدريب سيل بيل يطلبوا عليك شهاده تدريب لازم انت مترجم وعندك شهاده تدريب
0: بنوري فما مرسي
2: بالرغم انه وقته مدرب كبير يا شاء الله يرحمه هو توفى عنده عامين اللي عمل اكسيدون اما بالحق كان مدرب كبير برشا
3: ما يحكي الاسبانيه يحكي الانجليزيه
1: الانجليزي
3: اي ما
1: ان شاء الله يكون مجوار الترجي ما شاء الله ما تخيلش كان فيهم برشا باش
3: مش الكل يعني الانجليزيه هذول اللي ولات معناها كومام معناها لغه ما هكا فما كلمات تفهمهم
1: نعم الكلام اللي فما ترمام في رينيو فما ديمو
3: هذول موجود خليل شمي
0: به الاسبانيول فما موجود
1: خليل يعرف خليل صح ما تخيلش كان خليل
2: يترجم ان شاء الله راهو فما بوسيبيليتي باش يكون مدرب مش اسبانيولي راهو نجم يكون حتى تونسي واقف عند هذا
0: تونسي نجم يكون
2: نجم يكون هو أنا قلت لك نجم يكون مدرب تونسي عندك اسم
0: شكور
2: لي عندك الحمام انت مش عندك الحمام عندك اسمك الحمام وين مشيت الحمام
0: شوف انا نسمي لك المدربين اللي ما هماش معناها كما نقولوا انجاجي
3: دي برشا سامي طلعت هي
0: ولا نسمي لك مدربين
2: تعرف انا فهم مدربين يراني في جمعيات يحطوا في السي في نتاعهم في الاسبيرونس
4: عادي
2: انا نعرف شكون يراني وحط السي في نتاعو يحب يراني
0: في البطوله
2: نتاعنا
0: تو حاليا
2: يدرب ولا انا
1: مانيش فما نصر الدين نبي تخيل اقرب لا نحكي هذا الاسم تقريبا اقرب
2: انا عندي هكا معلومه صغيره زاد حتى محمد الكوكي ما تروح في والله ما تروح اسمه موجود زاد في الترجي
0: قايمه هي اللي في الاخير وقرر اداره الترجي
3: تونس طبيعي يا اخي انت معناها ترجي من غير مدرب لا سيمي باش تطلع
0: برشا وكلاء لاعبين كلهم ساعتها
3: فرق كبير في تونس
4: كي تجي تشوف الخبره الافريقيه والكاف برو وكذا دونك اسم بوزغبة قريب للواقع.
1: وي
2: عندي عقد عنده سوق كونترا
1: ودي وين وعندي زوز عقود
3: مش اسم بوزغبة. هو قال لك الاسم اللي قلته انت
4: بوزغبة تحكي عن نصر الدين النبي. لا مش انا
3: بوزغبة ايوه
4: بوزغبة بروشن مو
3: الاسم اسم نصر الدين النبي هذا كيف تطرح
1: ربطه بالنصر الدين النبي تو ما
4: ينجم يكون بوزغبة اسيستو
1: ينجم النبي قلت لك عندي عقد مع دي وين
2: كيما ينجم يكون خالد بن يحيى
4: لا عنده عن صور
2: يعني قلت لك يعني بعده نشوفه ولا لا تختلف ما زالت الأسماء موجودة والاتصالات
1: لكن صراحة صراحة ما إحنا بش نخرج شوي أصعب حاجة هي تغيير المدرب يمكن حتى مهما كان الاسم اسمع فما سيستم كامل يتبدل وفما
2: نعطيك رقم كريم نعطيك رقم نعطيك رقم من 2019 لحد الآن 9 مدربين في الترج
1: وانا باش نقول لك حاجة ترجي نحكيو مع حاجة ريفيرنس تمشي اليوم استاج ما غير انترونور راهو خلي
2: يشرف البريباراسيون
1: اسمع فما حتى نقول لك حاجه فما حتى وقتاش الفطور وقتاش البان دو غلاس راه فما حوايج بالحق معناتها المتر لازم يكون موجود كل صراحه ما ترجي ضيعت بري سيزون بالملاعبيه اللي روتار اللي جاو روتار ان شاء الله ما تضيع
4: سيجن لازم تسمي فيسا
2: لازم تسمي فيسا 48 ساعه ترجي باش تحط مدرب
4: صحيح
3: فقط 48 ساعه فقط هي راهي ماهيش ظاهره صحيه انه تغيير المدربين لانه 9 مدربين رقم بالنسبه لي انا ما نجمش يكون معناها في تاريخ الترجي الرياضي التونسي لكن مقارنه ديما نقارنوا على المستوى الفريقي كيما الاهلي المصري من 2019 كيف 9 مدربين
2: صحيح
3: معناها لهذه حاجه بالنسبه لي انا مازمش تكون في الفرق الكبرى والفرق الافريقيه اللي تنافس على رابطه الابطال الافريقيه
2: ان شاء الله في 48 ساعه تبين توضح
4: الصوره بالنسبه
3: وعموته معناها تقريبا الاسم تاعو كيف زاد كيما ريجي وكيما كيف كل مره يقولوا سيغادر
2: برشا ضغط ولا شفت في الماتش الاخراني بداوا يتغنوا باسمه جماهير الالتراس تاع الاهلي المصري معناها فما بداوا
4: يصفقوا تفرجت عليهم يلعبوا مع جمعيات أنا ما القصر ذيك الجمعية اللي طالعة ذي جديدة ماتش متوسط برشا وبالإفكتيف ناصر اللي عنده تي دبابات معناها هجومية قادرة على ما هو أفضل بكثير
2: أي دكتور أكيد ميركاتو الأندية التونسية وفاء في 20 سبتمبر البارح وفاء الميركاتو التونسية وش نعمل تقييمها نجحت الأندية في تدعيم رصيدها البشري قراءة في الانتدابات والمغادرين
5: إكسترا تايم هكا يبدأ الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص ديوان فام صوتكم ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبور غرام
2: نهاية الميركاتو ب 20 سبتمبر 2026 الأندية التونسية والحمد لله الكل تقريبا ناصر البدوي دعمت الرصيد البشري نتاعها والحمد لله ما شفناش فرق ممنوعة من الانتداب الكل أخذت الملعبية الكل أهلت الملعبية وتوا الناس الكل الكورة كما قلوا في أقدامهم هما والمدربين احنا بجينا بالكلاسمون تاع الموسم الماضي النادي الإفريقي وصولا للترجي بعدها نادي صفاقسي ملعب التونسي مشينا بالترتيب دونك النادي الإفريقي انتدب ياسين المرياح معتز الدامة مدود ياتاس مايلا سيمبارا هيكل الشيخاوي ريان الجبيري ديما نحكي حسب ترانسفير ماركت غسان المحرسي تادوس انكانغ وايضا وجود سناء سعود عمارة عبد الحق اصبح اساسي مع قلت البارح يوسف المختاري كان امضى اول عقد احترافي انتدابات النادي الافريقي مقابل خروج فراس شوات حمزه بن عبده وسام السيلي معتز مزمي توفيق الشريفي غيث الصغير فهد المسماري دريس العرفاوي شرف الدين عون محمد عز الغريسي ووسيم المغزاوي
6: هو بالنسبة لي أنا النادي الإفريقي من أكثر الفرق اللي فقدت بعض اللاعبين اللي نعتبرهم كانوا مهمين بالنسبة للفريق والنادي الإفريقي ظهر لي الاستراتيجية اللي ماشي فيها المديرة متاع النادي الإفريقي إنه ما حبش تدخل في الريتم الجنوني متاع الفلوس اللي تدفع بكميات كبيرة وتدفع فلوس معناتها بالهبل وبعد باش تلقى روحها في الخطايا معناتها قعدت متوازنة حاولت باش تنتدب ملاعبية على قد الإمكانيات المادية على حسب استراتيجية
2: النادي الإفريقي حاجة مهمة برشا سمح لي أنت في نفس الإطار
0: حسب ترانسفير ماركت الستة لاعبين سميتهم لكل وين الكل ترانسفير ليبر
6: صحيح. هذاك علاش النادي الافريقي ماشي في التمشي هذا ماشي في التمشي انه باش يحاول يضغط على المصاريف لكن من غير ما يمس من ناحية رياضية الفريق. واذا حد الان الفريق ظل ينجح في المهمه نتاعو ترشح في الشامبيونز ليغ ربح 3 مباريات نتاعو في البطوله الى حد الان النادي الافريقي قاعد يتطور رياضيا انت داب زاد حتى المدرب مير كانزاري اللي هو معروف أكيد. عليه وقت اللي تعطيهم لاعبيه صغار ينجم يطورهم ينجم يحسنهم وديجا لا نتاع عبد الحق الملاعب الاكسيال اللي قاعد يلعب في النادي الافريقي هو ديجا مؤشر انه ياكد مال كانزاري من الملاعب من المدربين اللي يعطي فرصه للناس هذوما. وكيف كيف كي نحكي على قديده معناتها ملاعبي المهاجم اللي جاء من الملعب التونسي في فتره من الفترات قاعد في مرحله نتاع شك نشوف الكومينيكاسيون
1: سامحني بالنسبه لي انت ديب كيزومبي وقديده سنا كيزومبي
6: كيزومبي عمل ماتش انا عمري ما شفت عمري ما شفته لعب بالطريقه ذي وبالروح هذه بالذات السبري هذه معناتها بالحق اليوم الملاعب هذا يعمل في اضافه كبيره ما تفهم حاجه اللي قاعد يحط فيها مال كانزاري زاد كيف كيف تعرف البوليميك اللي صارت على مال كانزاري زاد كي يبداو مسؤولين ركزين زاد نقول واحنا ويعرفوا روحهم شنو يعملوا من فيسبوك بين اي نجم ياثرش عليهم باش يمشيو في تمشي صحيح اللي الشواء نتاع الملاعبيه اللي خرجوا كانوا وزنين لكن لحد الان المعاوضين كانوا مهمين.
0: دكتور حازم المستوري عماد فراج خيسوس كاستيو لوكاس ريبيرو رائد الشيخاوي مايل فرنانديز مونيي بي منتصر السيد محمد بن حاج محمود مروان الصحراوي واخرهم ادم عليلات هذوما تدبات الترجي. بالنسبه للصحراوي ليبر محمد الحاج محمود كيف كيف ترانسفير ليبر منتصر السيد حسب ترانسفير ماركت ديما باش 87000 دولار
4: 300000 دينار
0: 78000 دولار شفته بالدولار 130000 دولار بالنسبه لفرنانديز 267 رائد الشيخاوي 600000 دولار لوكاس ريبيرو 600000 دولار خيسوس كاستيو عماد فراج 690 وحازم المستوري 800000 دولار هذا حسب ترانسفير ماركت
4: معناها الحقيقه اللي ترواكو معناها اللي الترجي عملتهم في الميركاتو هذوما واللي فريمون كانوا مهمين وان شاء الله باش يعطيو الاضافه وقاعدين ياكدوا اول حاجه المستوري لانه الترجي اعطات فرصه كبيره كبيره برشا لدانو اكثر من عام ولكنه مالوريزمون ينا با سو اليي ما عرفش كيفاش يكومبيني لا بويسونس افيك ليفيكاسيتي اتاكون بويسون برشا يمشي فير لافون يمشي بروفوندور لكنه تري فرفلو ومشخشب بلغه الكره وي نو سي با كوا فير كي تبدا معناها فما اون سيتوياسيون ديما ياخذ الموفيش
6: دو كونفيونس
0: بربي جوست ملاحظه دكتور تعقيبا على انه اسباني يتكلم بالاسبانيه وما يتكلمش على صديقنا بابلو قال لك راهو يتكلم بالفرنسي وتعلم يتكلم عربيه في المغرب
4: ممتاز معناها الراجل بوليغلوت معناها
0: هذه توضيح يجينا معناها توضيح يقول لك راهو يتكلم فرنسيه وراهو تعلم انه يتحدث بالعربيه في المغرب
4: هاي هاو بي.
3: ليه هي رومارك في حقها
0: رومارك ممتازه هي لكن ديما نحاول نوضحه
4: كان جاي لاعب الترجي ردوا بالكم تتكلموا بالعربيه سيدي كابتن
0: دكتور كملنا باش نحكيوا على المغادرين
4: ولا دونك الترجي ريبيرو سي اللي هو معناها لاعب ممتاز جدا وعنده ان فيكو ويسامبوز في الافريق وتوا كاستيو نستناو فيه اللي هو لاعب تيتولير في البيرو ايكيب ناسيونال علي ليت مازلنا ماريناشي لكن الاولاد اللي لي زاكسيو لازمهم يكبسوا شويه الحقيقه لازم اكثر اتونسيون لازمهم اكثر بريزونس وسط الميدان لازمو يفهم اللي كونه فما دو فاز فما فاز كي عندك الكره اليوم الكل متميزين فيهم وكلهم من وامر 10 وكل يحب يمشوا بيرلافون كل يحبوا يماركي حبوا يطلعوا اساميهم في السبوره لكن فما فاز اخرى الكره ما عندكش كده الكره ما عندكش ما تنجمش تقعد واقف ما تنجمش تقعد تمشي لازمك تضرب وتعارك وتفك وتتبلحط وكل بلغه الكره وما تخرجش نظيف خش عليك لبس كوستيم
0: اي دكتور مقابل خروج توغاي ابو بكر دياكيتي انساس وقبيلو حمد امين بن حميده حسام تقا كسيل ابو علي عادل بطيب جاء ومشى ايضا غادر الترجي ياسين مرياح كسيل ابو علي كما قلنا جاك ديالا احمد بصيده ومحمد وائل الدربالي
4: هذوما فما دي زوبليغاسيون
0: فما خرجوا ليبر لي سول يتباعوا هما تو جاي حسب ترانسفير ماركت 1.7 مليون دولار 300000 دولار بالنسبه لابو بكر دياكيتي
4: ولا معناها
3: مكوينه
4: ومكوينه فسخ عقد
0: مكوينة مش موجود
4: فسخ عقد
0: مش موجود
4: فسخ العقد ومتنساش ديارة زاد ديارة يتسمى بالفلوس خاطر مشي في إطار صفقة
0: سامحوني اللي اسمه كونا
4: موجود قريته بكري وفما راهو ديارة خرج بالفلوس يتسمى لأنه في إطار صفقة معناها متاع ريبيرو لكن فما دي زوبليغاسيون قبلو حب يخرج ساس حب يخرج تقا با الى شوزي ديستيناسيون قريبه في الجزائر لكن اليوم الترجي براتيكمون كما كنا نحكيو قاعده السوشيرش تلوش في لافورمول ايديال كما قال لك ناصر 19 لاعب و20 لاعب يخرجوا فرد سيزون راه اون بو با باتير اون ايكيب في شهر شهرين يفو دو تون
0: اي نتعداو للسي اس اس كريم بوزغبه مؤمن الرحماني غايث الصغير جاك مبي عبد السلام حلاوي لؤي الترايعي لولندو جوسنا لولندو ايضا وليد ذويب وحكيم موتيبي مقابل خروج عمر بن علي فراس السكوحي يوسف بشا وويلي اونانا هذوما ديما حسب ترانسفير ماركت هذوما انتدابات سي اس اس مقابل انه الانتدابات هذه واللي موجود انه ليبر كلهم انتقالات حره
1: حاتم الدقيقه 90 حكمت في انتقالات سيسي صراحه جاكم بي ولوي تراعي نعتبرها مفاجاه ساره يعني نشكر الهيئه على الانتدابات طبعا تعرف اللي ينتمي دائما كنا نطمح اكثر خاصه فما بعض المراكز كيما خاصه مدافع أيسر ولا أكثر حلول في الهجوم لكن صراحة انتدابات قيمة انتداب عبد السلام الحليوي عجبني خليني نعرف اللي الناس قاعدة تفكر في البنك يعني مهم كثير كي نشوف الناس أنا تفكر في البنك وتعرف سوف بتاع الشامبيونات مع كل احترامي يعني نقدر برشا خاصة محمد هادي قالول على الدور اللي كان يقوم به لكن إصابته صراحة كما قلت لك جاكم بي أعطى إكيليبر للسي سي اس نتخيل تو بجاكم بي وبالترايعي ما عادش فما حتى عذر الإطار الفني أنه النادي الصفاقسي يتقدم
0: به نعيم أساسي ملعب التونسي يوسف ومورو فخر الدين بن يوسف مام تيون زكريا العايب حسين الرفاعي ملك شويخ بركات الحميدي رائد الدربالي وسام الشوالي وبيانفينو فيجينو بالنسبة للمغادرين محمد عياد الريحي تباع الفيبورغ السويدي ب 118 ألف دولار مروان الصحراوي غادر أماتن داو غادر
3: ليبر
0: أي مهدي المغزاوي غادر محمد السماعلي في تارا جرجيس سجل الفرشيشي غادر وأيضا أمير الجوادي هذه مغادرين ملعب التونسي مقابل انتدابات البقلاوة
3: الحقيقة الانتدابات باش نحكي على الانتدابات لأنه أنا بالنسبة لي أنا متوازنة جدا وخاصة بعد قدوم آخر انتداب اللي هي يوسف أمرو ذول اكتمل النصاب بالنسبة للملعب التونسي ملاعبية اللي عندهم الخبرة كما فخر الدين بن يوسف اللي هو إضافة كبيرة للملعب التونسي وكذلك لاعبين أخرين اللي قادرين أنهم يعطيوا الإضافة كما بركات الحميدي كما الشيخاوي معناها فما ملاعبية اللي قادرين أنهم يضيفوا الملعب التونسي وريناه ذول في آخر مباراة ومع المدرب خاصة نشوف المدرب لأنه رينا المدرب صحيح فما كما قلنا نحن ديزيشيك في أول الجولات لكن بعد تحس أنه فما أوتوماتيزم بين الملاعبية فما فكر متاع مدرب اللي بالنسبة لينا راو الملعب التونسي وكما قلت راو تذكر كان نرجع للواحد قلت راو الملعب التونسي بشكون رقم صعب الموسم هذا
0: أنا
3: على يقين أنه بشكون ما تفضل
1: سمحنا فيما يخص الانتدابات نقوص اختاروا بصراحة سنة راه قبل كنا نقولوا اختيامات الناصر مسؤول صعيب تاخذ ملاعبي لانه تو الخليج قاعد يدفع اكثر منك اليوم احنا في اختار خاطر اللي محيطين بيك راه تكلم على ليبيا جزائر قاعد تشوف سوق الانتقالات راهو هربوا بينا معناتها صراحه لازم نعرف السوق هذا راه قاعد نقوص خطر
3: هربوا بينا خاطر عندهم فلوس
4: كريم في الاخر كله امور امكانيات
0: الاتحاد المنستيري ناصر احمد بوصيده مالك المهري ديس العرفاوي ريان بوقديده بشير يعقوب محمد بوسعديه وبير من ويسر مقابل خروج عدد مهم جدا من لعبيت لو اس ام سنا جران رائد الشيخاوي مهدي قنوني مصطفى سامب فابريز زيغي ملك الميلادي ياسين الدريدي فخر الدين بن يوسف عبد السلام الحلاوي ومالكوم الحميدي هذوما لعبيه كانوا بين تيتولير عمناول وكانوا حلول بالنسبه لعمناول المدربين تعداو على اليوسام
6: صحيح وقت اللي نحكيو معناتها على ملاعبيه معناتها وازنين وكما كان يحكي لك كريم نحكي على الحلاوي مثلا عم ناول من الحراس اللي كنا معناتها في وقت من الاوقات كان سود منيع في الاتحاد المنستيري انك باش تغير
4: دولي
6: اي دولي ومشي المصري منيع معناتها كان ديسيزيف في برشا مباريات انه يغادروا فخري بالدين بن يوسف زاد بعد المرحله الصعيبه الاولانيه ومن بعد اعطاء اضافه المرجوه بالنسبه للاتحاد المنستيري. لكن في نهايه الامر انا وقت نشوف احمد بوعسيده الاداء نتاعه معناتها قاعد يعمل يعني في اداء محترم محترم للغايه ينجم
0: هداف
6: كي هداف وقاعد يعمل يعني في اداء محترم للغايه
3: ولانه وقع تاهيله مؤخرا
6: صحيح مش من الناس اللي اهلت معناتها على بكري. انا نعتبر انه اللاعبيه الاتحاد المنستيري وكاني به فما دي ترانزيسيون فما حاجه اللي هي تبنيت في الاتحاد المنستيري اي ملاعب يحب يروبوندي يحب يعاود يرولونس الكاريير نتاعو يمشي للمستير خاطر المستير فيها الظروف الكل ملائمه باش ملاعب وقت يتعدى من فتره صعيبه ينجم يتجوز.
0: اي دكتور ترجي رجيس حمدي العبيدي ياسين الكاسح وسينو توري صدق التوج ضياء الدين الجويني ادم الطاوس حازم المنادي محمد اسماعيلي كيبا سوي سامبا ديوف وسيم المغزاوي مقابل خروج مؤمن الرحماني باب مامور ديالو زيدان العبيدي لؤي حمدي غسان محرسي كوني خلفه أشرف بن ضياف وهيكل طالب. هذوما ترجي رجيس دكتور
4: حمدي العبيدي وكيبا سوي إضافة كبيرة برشا لهجوم ترجي رجيس لأنه الخطة المتوخاة من منصف مشارك الحقيقة تتعمد على دوز أتاكون وبروفيل هذوما تري ديفيرو قاعدين يعطيو في الإضافة. بالنسبة للأسماء الأخرى فيهم اللي قاعد يلعب فيهم اللي قاعد يلعب من بموا لكن عندي ثقة في الإطار الفني اللي هو باش يلقى معناه كل الحلول باش يحاول كيفاش يوظف
0: النجم الذي سايح لي كاني بوزغبا عثمان دياكاتي سانغاري عزمي غوما أمبروس أوشيغبو أشرف بن ضياف بابكار ديارا عبدالله العامري سانداي ميغو فيليب لانكونتان وأخيرهم النيجيري كينغسلي إديو. كينغسلي إديو سكر استاجات الكل لعب سي اس اس الكلوب الترجي وحالي الاتوال الملاعب الوحيدة كريم العواضي نو
4: عواضي
0: يلعب معناه
1: الاجنبي
0: الوحيد يلعب في اللي كات جراند كلوب مقابل خروج دياو سيدريك قبو فادي بنشوق نسيم هنيد غفران نوالي محمد سعيد بن معزوز بلال جرار محمد امين بوزعبيه احمد الحرشاني زين الدين بوتمان مخلص شوشان زين الدين بن حامد زياد بوغطاس ماهر بصغير ومحمد امين بن عمر غربله كبيره اللي توال خرجوا كل معنى
1: غربله كبيره لكن هذوما كانوا يكلفوا في الاتوال خاصه فما ملاعبيه صراحه كانوا يكلفوا في الاتوال وما فماش روندمون معناتها منهم الانتدابات. انا اشرف بن ضياف متوقع هو المفاجأة الساره في المباريات الاخيره عزمي غوما انتداب ذكي يعني المركز هذا النجم كان يعاني منه بريود طويله ولقى عزمي غوما مازال خاصه اكونفيرمي لي زاكسيو صراحه النجم نشوف انه يستاهل محترفين في المركز هذا افضل من هذوما كينغسلي دو يعني نعرفه حتى كان في العربي الكويتي ستاسيون نتخيل باللي عنده الكاليتي لكن ما نعرفش الفيزيكمو كيفاش كان وكان يلعب ما كانش يلعب لكن كينغسلي دو نتخيل يجي معاون باللي نعرفوه احنا مقارنه باللي موجود باللي في النجم الساحلي نجم يعاود
0: بدكتور كينغسلي دو بسرعه حسب ما قالك بلي نعرفوه كي يدو نعرفوه قبل يعملت التبسيمه الدوك كينغسلي دو في الاتوال خير من اللي موجود
4: لا دولو اخر
0: ما لا دولو
4: اخر دولو اخر من اللي موجود اخي طار في دو بساندي وعمال يلعب سانغور دولو اخر دولو اوموا لازم يكون حاضر فيزيكمون كما كان يحكي لك كريم مع الأصدقاء اللي عندي اللي باش يقع تأهيله في ثلاثة جماعة هذوما إن شاء الله باش يكون حاضر في المباريات تاع أكتوبر وسيرتو النجم حاجته بلاعب كيما كيكا في الصندوق لأنه ملقاش عنده أكثر من عام هو يلوج على لاعب ينجم يعاونه عاملين رينا سرتان ماما لعب بوسلامة ولعب سانغور ولعب شو اسمه كما يسبيل شعباني سنة طلعوا الفجاري من الاسبوار مي بون سي دو تري بون زاتاكون دو كومبليمون تنجمش تبني عليهم عام كامل مي إيدو إن شاء الله يكون بكل الصلابة والروبيوستيس اللي عرفناه بها فهمتي في الجويل أوفنسيف حتى كان

0: بنيتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: اريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان FM. مشروع جديد من شركة ميتا لصنع نظارات ذكية من دون كاميرا ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واسمها اونتيرن لونا. التخلي على الفيديو والصور هي الاستراتيجية التي تبعها ميتا pour la conception de cette nouvelle lunette connectée، واللي ممكن ياسر يقع تقديمها في الأسبوع هذا في الميتا كونكت الكونفرنس انويل دو جروب اللي باش تنتظم من 23 إلى 24 سبتمبر في مينلو بارك. ومكان الكاميرا نظارات لونا باش تعمل على الصوت والذكاء الاصطناعي لأنه لي برونش باش يحتوي على 6 ميكروفونات ودي او بارلور نحو الأذنين وزر التواصل مع ميتا اي اي او ميوز لو نوفيل اجون بيرسونيل ميزون. وبما انه الموديول الفوتو وقع الاستغناء عليها فانه ديزاين نتاع نظارات اصبح بلو فام وقرب اكثر لليونات كلاسيك. اختيار شركه ميتا كان ملزم بعض الشيء بعد المنع المتواصل والحملات الداعيه بعدم استعمال نظاراتها غيبا ميتا في المساحات العموميه لاحترام الحريات الشخصيه. والعديد من المستخدمين اللي يمتلكوا نوعيه هذه من النظارات نحكي على الغيبا ميتا اصبحوا يفضلوا عدم استعمالها في الزيسباس لأنه يحسوا ملاذ وعدم الراحة في نظرات الناس. فكرة النظرات من دون كاميرا تتفهم أكثر، لكن من نساو زاد أنه فما 6 ميكروات اللي هما زاد ينجموا ما يحترموا حد ويسجلوا كل المحادثات من دون موافقة الناس الموجودين حول المستعمل. نهار 17 سبتمبر الفارط مطور يحمل البسودونيم برينز انشر على سبستاك لابلاتفورم امريكان الخاصة بالكتاب والصحفيين والبودكاستور ان ريزولتا اللي دار في كل الكوميونتي كريبتوغرافيك في ساعات فقط، وكان الإجابة على حل ميساج ألمان شيفخي تبعث يوم 27 نوفمبر 1918 وقت الحرب العالمية الأولى، وما نجح حتى حد لحد يوم 17 سبتمبر في معرفة سون كونتوني. اللي لقى الحل هو بكل بساطة ذكاء أوبن أي أي الاصطناعي الأخير، وهو جي بي تي 6 أسترا اللي نجح في فك رموز وأسرار سو ميساج راديو اللي عمره أكثر من 108 سنوات. عند شيفخمون كومبلي قام به جي بي تي 6 والميساج كان شيفخي بطريقة ADF GVX، وهي سيستم دو كريبتاج حربي استعمل من طرف الألمان في آخر الأشهر من الحرب العالمية الأولى. الغريب في الأمر أنه مئات الرسائل تم التقاطها وتفسيرها من طرف الأمريكان والبريطانيين في الفترة ما بين جويليا وديسمبر 1918، لكن فما منهم 12 رسالة ما زالت ما فصحتش على أسرارها إلى اليوم وموجودين على البلاتفورم سيانتيفيك ألماند سيانس بلوغ.de. وفي المساج الخاص بالخبر هذا جي بي تي 6 تمكن من فك كل الرموز وقرار رسالة اللي تقول أنه فما ان كروزور أنجلي وصل لمنطقة معينة ومعها ان كروزور غالي. أهم شيء واللي جلب الانتباه في الحادثة هذه هو أنه ذكاء أسترا بعد ما فك الرموز اتجه مباشرة لأرشيف نافال وثبت في ساحة معلوماته هل صارت الواقعة هذه بالحق، والنتيجة كانت كونفيرمي 100%. لاكتواليتي جيمنج دو جور باش نحكيو على يونيك بورتال، وهي اون كونسول بورتابل عندها نفس لوك نتاع مانيت بلاي ستيشن 2 لا ميتيك ديوال شوك 2. تم تقديم سيت كونسول لاول مره في الجيمز كوم 2026، واليوم تعاود ترجع كموضوع لكل الجيمرز اللي عجبهم الكونسيبت وديزاين والفكره اون جينيرال، لانه الكونسول وقع الاعلان على سومها اللي باش يكون 199 دولار في الولايات المتحده الامريكيه و170 دولار في اوروبا، والماركه اللي حد الان ما عطاتش تاريخ رسمي للاطلاق العالمي. بورتال تعاود تاخذ لي برينسيبو زيليمون خاصين بالمانيت بلاي ستيشن 2، وفيها لاكوا ديريكسيونيل دو ستيك انالوجيك والاربع ازرار دو فاساد اي لي غاشيت. التغيير الوحيد مع المانيت اوريجينال هو الشاشه اللي في الوسط واللي حجمها 4.5 بوص. في لي فيزويل تم نشرهم على النت نشوفوا زاد ان بور يو اس بي سي اون بريز دو كاسك دو 3.5 ملم وايضا ليكتور دو كارت ميكرو اس دي. الكونسول باش تحتوي على سيستم دو روفرديسمون اكتيف ودي زوفيرتور اي ايراسيون واضحين في البارتي سوبيريور اي الاريير. باقي المعلومات مازالت مجهوله لانه المصنع يونيك ما قدمش الفيش تكنيك كاملة ولا الألعاب اللي باش يكونوا موجودين عليها ولا سي بيرفورمانس ولا سي كاباسيتي، أما هذا الكل منتظر وباش يتوضح في أول العام المقبل. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك.

0: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يؤكد خلال إشرافه اليوم على الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المد، يؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات المشروع وفق الرزنامة المحددة، مع مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف. ويكتسي مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المنظومة الطاقية الوطنية، باعتباره يمثل جسرا للطاقة بين تونس وأوروبا، كما يربط منظومتي الكهرباء في شمال أفريقيا وأوروبا عبر كابل بحري يمتد على طول نحو 223 كيلومترا عبر مضيق صقلية بقدرة نقل تبلغ 600 ميجاوات وجهد يصل إلى 500 كيلو فولت بالتيار المستمر العالي الجهد وعلى عمق أقصى يناهز 800 متر. وزير السياحة سفيان طقية يفيد اليوم بأنه يتم الاشتغال على منوال ونموذج سياحي تونسي، مستفيدا مما تتفرد به المناطق التونسية من تنوع في المنتجات السياحية والصناعات التقليدية والمأكولات والتقاليد المحلية، بما يعزز ثراء السياحة الوطنية والصناعات التقليدية.
1: تونس موقعها عندنا كثير من الإمكانيات، كثير من المقومات لتنمية السياحة في تونس. السياحة خاصة نحن توا في تونس باش تحتضن تكون عاصمة للسياحة العربية، وبالتالي عديد من البرامج باش تكون زادة بالشراكة مع الأزمة والاتحاد، وبالتالي عديد من الإنتاجات وكذلك عديد من التظاهرات بشقة سواء ثقافية إعلامية رياضية. احنا على أبواب موسم السياحة الاستشفائية، السياحة كذلك الصحراوية، السياحة الواحية، سياحة المغامرات، سياحة الأعمال، وبالتالي هذه كلها من المقومات اللي عندنا. واحنا كذلك نشتغلوا على توا منوال خاص تحبوا يكون منطقة ومنتوج. احنا المناطق التونسية والحمد لله فيها عديد من المنتوجات السياحية، عديد من منتوجات الصناعات التقليدية، المأكولات وغيرها، عديد من التقاليد، وبالتالي هذه بجد تعطي فكرة أكثر على ثراء السياحة وثراء الصناعات التقليدية.
0: عدد من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية القيروان للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 المتعلق بانتدابهم والإسراع في أحداث المناصب الخاصة بالمعطلين عن العمل وتمكينهم من التسجيل والانتفاع بالإجراءات القانونية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم في الأمم المتحدة أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل مباشرة. ومن جهته، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يقول أن إيران باتت اليوم تطلق صواريخها بلا عوائق على أي هدف تريد، مؤكدا أن إيران لن تستسلم اليوم وسترد بقوة كما تفعل حتى الآن، وأعجزت العدو في جميع الميادين وفق قوله.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
3: أحلى، صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان فام.

0: الخمسة وثلاثة دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان موعدكم اليوم كل يوم الخمسة للسبعة لديوان أفهم صوتكم. تحياتي لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، ربي يحفظكم يحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة جدا. نادية في الإخراج، إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا
1: مرحبا،
2: أهلا
1: وسهلا،
2: أهلا وسهلا.
1: شكر كبير للسيد وزير الصحة، عندي 10 سنين ما دخلتش المستوصف نتاع بوعرقوب، كان في حاله الحقيقه 10 سنين التالي يمكن. قسما بالله اليوم عملت كيف، فما مجهود، الماتريال نتاع الاسعافات الاوليه كل موجود، ماتريال جديد نوف، هو بيدو ساعه في حاله من النظافه تعمل الكيف، ورغم كثره العباد كانت امور منظمه ويعملوا 66 مليار كيف، ظهر المجهود. خاطر قلت لك 10 سنين التالي سقف وقع. سامحني برك، سامحني، وعدت شكون باش نعمل له ديديكاس،
0: انسان
1: زنقتني خاطر اسمها طياره على الاخر، اول مره سمعته اسمها تماني.
0: تماني
1: اي بارك الله فيها على اخلاقها، ربي يشد لها في بناياتها.
0: تماني محلى اسمها،
1: محلى اسمها ومحلى اخلاقها، محلى اخلاقها، ربي يشد لها في بنياتها.
0: أيوة.
1: زوجها خاطر بالحق هكاك نحبوا احنا هذوما الفراشات نتاع الصح، نحبوهم هكاك ملاك الرحمه بالمجد من اخلاق كل شيء. حبيت نعملها ديديكاس على
0: شيء تماني، مرحبا بك،
1: والله ما تعرفي شكون راهي، ما تعرفيش انا شكون.
0: يلا ان شاء الله يوصل لها اسلام. مرحبا بك مره اخرى سيد العميد توفيق ديدي، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا
0: اهلا
3: بالدكتور، اهلا وسهلا. شنو حالك سماح؟
0: يا مرحبا
3: اخويا، مصاد بستها في الاوف ما شاء الله عليك، جنرال على روحك،
1: ما معلق
0: انا علق لي
3: العقيده، انت علقت لها عقيده، ما هي
1: فوق شوي
3: زادت شوي في الجراد واحد
1: مع الوقت، مع الاقدميه
0: ترى بالاقدميه
3: بالاقدميه. تحيه ليك، تحيه سيد الحضور، سيد العميد، كابتن موضوزه، الارتيست والرقيق نتاعنا محمد.
0: جدا
3: صبا محمد،
4: والله الحمد
3: لله هاني لباس،
4: الحمد لله
3: الحمد لله. مسيو هاني، مسيو سبور، تحيه النادي
5: اندرسني وراه ذي لباس،
3: لباس في حاله
0: ذي بعد اللي صار في الاوف.
3: اي اكزاكتو، انا دخلت نلقى الدنيا مدعوك، فهمت؟ الحمد لله الحمد لله،
0: برشا شفافيه في
3: البيت،
0: لا كثر علينا بالشفافيه دكتور،
3: ايش باش نعملوا، هاني هاني باش نسيس روحي انا بيدي
0: اجتماع غدوه عليك. مرحبا بك مره اخرى، تحيه
3: للساده المستمعين والساده المشاهدين.
0: مرحبا سليم، اهلا وسهلا بالطلياني كابتن كاباتن، شو حوين؟
6: اهلا وسهلا،
0: سافا لاباس،
6: عملت البلان هذاك البير مفيد، خاطر ما عندك شي فكرة تا في الكياس.
3: لا يبريد كهربتها، هي يبريد كهربتها،
6: وين يبريد سكر عنده يصاص
0: فما شيء، إشاعات مغرضة يا طليل،
5: إشاعات مغرضة.
6: سيد العميد
1: عايش
6: كده، أنا لباس من القطوسة مع ردوين،
1: عملت طريقة ثانية
0: مازال
1: وزوج
0: لباس
6: دكتورنا الغالي،
3: قداش من صديقة بصراحة، وقداش عنا قداش عنا من دخل على مستوصف بعد قول
1: أو مرة أخرى شيء لوحدي فارغ، المرة دي ثبت حقني صور،
0: مرة جاي
1: ندمت لي ما صورتش،
0: مشي ليش احنا كي نشوفوا حاجة بيا ونسقد
1: لي ما صورتش،
0: روح رانا نسلموا عليك،
1: ندمت لي ما صورتش خاطر برشا ناس ما يجيش يصوروا وجوه، أما تو نشوفوا فارغ ونوريكم كيفاش معناها نقلة نوعية. أنا مشيت له قبل راهو سقف وقع، افهم شنو
0: سليم، خاطر سليم ديما يدخلنا في الداخل العميد،
6: العميد
0: من الحاجات اللي محليهم فيه كل شيء يشوفه يحب يشارك فيه التوانسه، وهكيك احنا التوانسه نتعلم ونقولوا للمحسن احسن،
1: مش قدوه هذوما، مش قدوه
0: حتى الصغيرات توا اللي يسمعوا فينا، سيرش كي حاجه مزيانه نقولوا محلاها، كي حاجه حد عمل لنا حاجه بها نقولوا يعطيك صحة بارك الله فيك، لو سي امبورطون. شكرا سيد عميد، واصل في اللقاء تعمل فيه
3: صحيح، كل الدعم كل الدعم سيد
0: قوية يعطي صحة. كما يقول الطلياني نوروز الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا، أهلا بك سماح، تحياتي ليك، تحياتي لكافة الحضور، سيد العميد، دكتور كابتن هاني، الارتيستو ندو أمونة، سلم على يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا، تحياتنا للكتيبة كالعادة. جس نحب نقول حاجة، بما أنك أنت قلت محلينا كي نقولوا شكرا وإلا صحيت على حاجة عملتها، الحقيقة الحاجة ذي مش مرمي ورود، وإنما معناها جس نقول كيف ما هي معناها الحكاية، دونك الحكاية هذه إنه نشوفوا شكرا
2: وصحيت وكل كان الحقيقة في ناس الديوان ديما الحمد لله كي كيما أنت كنت في الأوف تاو كان يحكي الدكتور على اللي كان يصير تاو في الأوف على مش صحيت وإلا صحيت الحاجة الباهية لهنا إنه كي تعمل حاجة باهية ولا تخدم ولا تعمل هكا ريزولتا مرضية بعض الشيء ديما تقول شكرا وإلا صحيت على خاطر هذيك ينجم يعطيك برشا طاقة إيجابية بوزيتيف فايبس كيما نحنا نقوله ويعطيك برشا هكا يحفزك باش أنت تزيد تعطي أكثر وأكثر وزيد معناها تنجح وزيد تسمع كلمتك شكرا وإلا صحيت خاطر بالرسمي تهزلك قلبك
0: صحيت وشكرا كلمات صحية توتافي شكرا لكل فريق ناس الديوان أنا نحبكم برشا وفخورة بكم برشا الكل هني إبراهيمي مسيو هني أهلا وسهلا ومرحبا
4: مرحبا بك سماح مرحبا بك تسمع فينا الكل مرحبا بكل مستمعي والناس المغرومين بناس الديوان للعام قديش على التوالي أنا بحكم جديد
0: في الموسم
4: الموسم الثالث على التوالي العام زين نعملكم مرحبا بالناس اللي ينضمونا كل يوم الجدد واللي تبعونا مرحبا بالكابتن سيد عميد دكتور نورز محمد نادية وإيمان والكتيبة بالطبيعة وأكيد أنت أول واحدة رحبوا بيك
0: الكتيبة أحلى كتيبة والناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا أقول لهم شكرا
3: لكم
0: كل يوم اجتماع فنان الارتيست ونهارك سعيد محمد سعيد

0: ابو محمد شميتها في اليوتيوب ما شاء الله ربي يحفظك
1: ما شاء الله عليك.
0: السويت محمد شحوي لك محمد
2: والله لباس نهب المحلاني نقتل على
0: يا مرحبا بك محمد سعيد
2: العميد دوك هاني نوروزا الكابتن نادي وأمونة والكتيبة بيان سور الناس اللي تابعوا فينا الكل
0: مرحبا بك محمد مرحبا بكم وين ما كنتوا. فاصل ورجعينا
3: خليك قريب فيم ورجعينا. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
4: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
0: الخمسة 21 دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع باش نمشي وتوا نورز لي بوزيتيف فايبس.
5: بوزيتيف فايبس
6: في بوزيتيف فايبس باش نحكي على مشهد يفرح ويحزن فرد وقت مشهد إيجابي وسلبي في نفس الوقت. نحكي على زوز صغيرات يبيعوا في نبتة اسمها نبق. نبتة نبق هذه هي لونها أخضر في بداية النضج متاحها، من بعد تولي لونها أصفر من بعد بني، النواة متاحها هكا حلوة ويستعملوها زيدة في اللبسيسة. نحكيه على نبق هذه اللي بيعوا فيه الصغيرات هذوما علاش باش يشريوا ينجموا يشريوا الأدوات المدرسية متاحهم. وفي هذا الكل فيديو أثار برشا إعجاب برشا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصانع محتوى اسمه جو تيمومي كان شري من عندهم عدد كبير من واحدين هذو مساشيات متاع انبك باش يعطاهم الفلوس وفرد وقت اشري لهم الادوات المدرسية وفرح قلوبهم. هات نسمعوا اكستري صغير من الفيديو اللي هبطوا جو تيمومي.
7: انتو ما قداش من الكعبة عندكم الكل؟
8: هذو انا 7 وهي 7 كيف كيف
7: ان شاء الله. الوحدة قديه ب15 شوف احسبوهم وكل قداش وجيبهم انت وياها زوز بار
9: اللي تراو فيه اسمه انبك وهو ثمرة تطلع في شجرة وكلها شوك وصوم رخيص بالرغم لنمانه صعيب برشا.
7: هذيك قد ايه؟
8: 10 لحظة اتوقع تدك 20
7: وانت قد ايش؟
8: هذا
7: هما 7 8 9
8: نمزت اي كعبة برك
7: نجيبها لك
8: 28 كل معناها الكل كانت 48
7: فباش ناخذهم الوحده ب15%
8: باه
7: ادوات ما تاخذ الجمله تواني نجيب.
6: فيديو اثار برشا اعجاب وعمل 4,700,000 مشاهده على الانستغرام. الناس برشا بارتاجيتو وعبرت على تاثرها بالفيديو على خاطر صغيرات كانوا فرحانين برشا بما انهم اول حاجه باعوا نبق هذاك في ظرف قياسي كما سمعتوا على 1500 فرنك الساشي وفرد وقت الهدف نتاعهم معناها انهم يشريوا الادوات المدرسيه. هزهم جو تيمومي تحياتنا ليه صانع المحتوى للمكتبه وخذوا اللي يلزمهم الكل اللي يحبوه فرحهم وفرح الصغيرات. دونك اثر برشا اعجاب لكن فرد وقت نذكروا اللي مشهد كيما هكا صحيح يفرح من عند صانع محتوى انه يفرح صغيرات لكن فرد وقت يحزن كي نشوفوا صغيرات يبيعوا ويخدموا باش ينجموا يشريوا ادواتهم المدرسيه ويعاونوا عائلتهم.
0: شكرا لصانع المحتوى قبل كل شيء على خاطر بدل العودة المدرسية متاع الصغيرات هذوما. من بعد تو نحكيوا كذلك على الأطفال هذوم الأطفال اللي قاعدين ما هوش يعيشوا في أطفال في طفولتهم ولا في صغرهم لكن هيت نبدأوا بالبوزيتيف فايبز بصانع المحتوى هذا اللي هو غير مو صانع محتوى سيد عميد
10: اللي ما يفهمش الحكاية هذية والشيء الصغيرات هذوما تعرف النبتة دي شنية اسمها الزرب من شوكيات وتعرف اللي باش ينحي نبك شو يصير له يدمدم لانه الشوك نتاعها لطف يا ربي يعني الشوك اللي تعرف القرب البريه وترقد في الزرب هذا على خاطر تعرف روحها محميه ما يدخل لها حد غادي اذا يعطيهم الصحه ساعه كيفاش نحاوه أزرب بالحق راه معانات ناكد راه مسكنات راه
0: يدي مدام ماني بشتمك شريت
10: انا راه انا شريت, شريت وعطيتهم 5000 على الشكايره هذيك الكعبه ب 5000
0: شوكه كبيره برشا
10: خاطر نعرف يصطاد ويخرج برا ويمشي للطبيعه يعرف يعرف المعانات نتاع الصغيرات هذوما باش لموا واستغربت 15% خاطر في طريق باجا وفي طريق تستور وكل يبيعوا ب 5000 سيكنات برا والله ما يعرفوش ظاهر خاطر يبيعوا فيه غادي ب 5 دينارات الشكايره فهمت الشكايره هكا ب 5000 يعطيه صحه ساعه اللي عمل الجيست هذايا وصور الفيديو هذايا لانه باش يسلط الضوء على فئه من الشعب التونسي اللي بالحق قاعده تجاهد وتعاني من صغيرهم لكبيرهم المفروض هما في عمر الزهور ما يخدموش ما لكن الزز يعمل اليوم يلقطوا في رزقهم معناها دونك انا نحس اكثر من اكثر ما تصور لاني قلت لك نعرف قيمه الشوكه هذه والمعاناه باش تلمهم
0: والولاد سواء ولا ولديهم خاطر في الاغلب تبدا الام هي اللي
10: بشويه سامحنا مش تختفي دوره القهم تعرف هذوما في غياب الجبال راهي يا بنتي راهي نبته كابريسيوز ما تطلعش من يجي مش باش نبت الدار باش نبت كيس يعني بالحق في الخلاء
0: باش نفهموا راه ماهوش سهل
10: ماهوش سهل هذاك علاش
0: انك تبيعوا الانباج هذه دكتور
1: لا يعطي صحة صانع المحتوى ساعة اللي سلط عليهم ضوء وشذا من عندهم وانا شو نقول نقول كي نشوف الطفولة هذه نقول لو كان الفقد رجلا لقتلته معناتها الوليدات هذوما يمكن ماديا فقراء ومحتاجين ام معنويا مع تغنيين ياسر وان شاء الله نشوفوهم ناجحين وان شاء الله نشوفوهم معناتها في اعلى المراتب يا ربي ينجحوا في قرايتهم على خاطر هذا هو انهم الموا في اعمارهم هما راهم في المكتب وراهم فهمت كيما اولادنا نحن وكيما اولاد المدن الكبيره راهم متمتعين واللي عنده اكتيفيتي سبورتيف واللي اكتيفيتي كولتوريل فهمت الغالب هذا هو الفرق بين المناطق ان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله ربي يعليهم ان شاء الله
0: واضح شكرا دكتور طالين
11: نعطيهم صحة
0: نبك قلتي تعرفهم اللي انت صغير
11: احنا صغار نمشيو في القايلة نمشيو الجبل وشوك كله شوك نحيو الزعرور زاد نحيو الزعرور وكنا صغار باش ندبروا شوية فلوس ليه هي كلمة مغامرة والجو وتحس روحك تنفع في حاجة وفلوسك انت مش الفلوس الأجنت بوش انت فلوسك اللي عرقت عليهم وذوهم فلوسهم بالدم فهمتي ولا نبيعوا الكيس صغير بدوره احنا نبداو ولاد الحومه
0: اي نفكروا كاين تباع بالكيس الزعرور
11: بالكيس
10: غدوا نجيب لكم الزعرور
0: فلا الصغيرات هذوما اللي في الشمس نتاع السنه في الظروف المناخيه الحاليه الصغيرات اللي غيرهم يتشري له الادوات المدرسيه ويختار ومش عاجبه واغلى انواع
10: صحيح
0: وما عينوش باش يقرا وما هوش ما يحبش معناها وتبدا تلقى الولي يحاول انه يغري في ولده بالكادوات بالكذا بالمصروف عايش ولدي اقرا ما نعرفوش اللي فما غيرهم يتعبوا برشا باش يخلطوا على الكراسه هذيك باش يشريها ويمشي يقرا فيها والله اعلم زاده المدرسه فيها معلمين ولا ما فيهاش اثنيا بعد الطريق للمكتب اللي هو باش يمشي فيه الدبش اللي باش يلبسه اسكو يمشي هو افطر فطور الصباح ولا ما افطرش كي يقعد نهار كامل في المكتب عنده اكل فطور ولا ما عندوش ما همش وحدهم محمد صغار هذوما
2: انا نقول ثم الناس تخدم باش تعيش وثم ناس يعني معناتها تخدم على الجو ما هذوما بالحق معناتها ساسوفوا اللي ناس مستحقين على الاخر والظهره ذي راهو فيها برشا في كياساتنا وفي ولاياتنا وسورتو في يعني معناتها المناطق اللي ناقصه شويه
0: في الاحياء الكل
2: وفي الاحياء الكل
0: في المنازل هنا في لي رونبوان الكل تلقى ثلاثه اربع صغار يعمل في
11: اللي
0: يبيع في الطابونه
2: انا صارت لي مره لقيت تلميذ يقرا عندي يبيع في الطابونه في انا ما صدقتش وقت اللي يعني معناتها ريته عرفته معناتها وقلت له شنو تعمل هنا خاطر وحكى لي يعني معناتها حكايته وباش نتوسع اكثر انا في الحكايه باش نحكي على المسح العنقودي متعدد المؤشرات اللي هو MECS اللي هو برنامج دولي لجمع البيانات دعمت وطورت اليونيسيف من عام 1995 باش تقيم وضع الوليدات الصغار والنساء والأسر المعيشة به نحكيه على المسح هذا اللي صار في تونس عام 2023 ثم حوالي 4% من الوليدات الصغار اللي بين 5 و17 سنة منخرطين في عمل اقتصادي أو منزلي يدخل ضمن تعريف عمل الوليدات الصغار
0: الأطفال
2: الرقم ذي يشمل العمل المأجور والغير المأجور يعني ثم اللي فريمون يخدم جست معناتها بور لو بليزير باش يتعلم حاجه اكتيفيتي سو لو كونترول نتاع لي بارون تاعو, وثم اللي فريمون مستحق باش يخدم
0: ياخذ في شهريه,
2: ياخذ في شهريه
0: 4%
2: بيان سور
0: على 100 صغير تونسي فما 4
2: هكاك. النسب مختلفه, الوسط الحضري 3.5%, الوسط الريفي 5%, الذكور 4.2%, والاناث 3.8%. اعلى نسبه جهويه كانت في الوسط الشرقي 7.2%, ومن النسبه نتاع 4.8% عام 2023 بلوتو 2025 باستعمال النسب نتاع 2023 62.8% يقوموا باعمال مختره, معناتها جو دي نامبورتو كوا, مثلا ولد صغير يخدم في حانوت نتاع نجاره ولا حداد الماكينات هذوكم الكل. والرقم القديم اللي هو اكبر اللي
0: 2017
2: نتاع المعهد الوطني للاحصاء مع منظمه العمل الدوليه, ثم حوالي 216,000 وليد بين 5 و17 سنة, منهم 136,500 يقوموا باعمال مخترة اللي هو شيفر إنورم برشا. وفي 2023 زاد ما ننساوش انه سجلت مسارح تفقد شغل 894 زيارة تفقد مرتبطة بالعمل نتاع الوليدات الصغار, والرقم ذايا قلنا هو عدد عمليات التفقد.
0: وراه محمد قال لكم بين 5 و17 سنة, معناها فما صغيرات عمرهم 5 6 7 سنين, راه 17 باقي تقول كبر شوية, راهو لا من 5 سنين نحكيو على أرقام كبيرة برشا نتاع تشغيل الأطفال في تونس. يلا لكم بو هنا شو تجاوبوا.
12: أنا باش نحكي على زاوية أخرى. أولا نحب نعاون الصغار ذو مسامح, حب نشجع على انكم تاخذوا النبق هذا وتاكلوه, لانه اولا حتى الدكتور نجم يقولنا بعد حتى على الفوائد نتاعو, عنده برشا فوائد يتاكل على زوج انواع, فما المجفف وفما الطازج من الشجره نتاعو معناها, والكل عنده برشا فوائد. انا حبيت نحكي على الاسعار نتاعو في العالم نبق. لانه اي فما بلدان راهو تستغرب وراهو السعر عالي جدا. السيد عميد قال ب 5000 اللي عطاهم بالزايد, معناها راهو فما بلدان راهو يتباع برشا. مثلا بدالك من الهند اللي هي اقل وحده, نوصلوا لاكثر بلاد الكيلو جرام في الهند تقريبا حوالي $0.5, هذا حسب اخر تحديث نتاع البيانات التجاريه في 2026. في مصر $0.77 الكيلو, في تركيا $0.88, في الصين يوصل حتى ال $1.8 الكيلوغرام, في تايوان يوصل 2.32, بينما المفاجأة الكبرى في كوريا الجنوبية يوصل $6.87
10: يعرفوا قيمة
0: تقريبا $7
10: يعرفوا قيمة
0: تقريبا 25 دينار تونسي
12: 25-30 ألف.
10: سدرة سجرة سدرة هي
12: بالضبط,
10: معروفة عالمية,
12: برشة فوائد لا تحصى ولا تعد, معناها فيتامين سي, مضادات الأكسدة وغيره, هذا دكتور نجم يحكي فيه. فبالتالي كونسوميو الحال الفاكهة هذه راهو حاجة مفيدة جدا للبدن, وكي الناس تولي تشريها تو يرتفع السعر ويستفادوا الصغيرات
0: ويعيشهم ان شاء الله يستفادوا هما, خاطر كي يرتفع السعر يقعد نفسه عندهم هما, تلقاه لبرا يمشيوا يشريوا من عندهم تو يحطوه لنا في بلايص اخرى في الحوانت وغيره فوا دو فوا تخوا
10: للسوق. هذا يمشي السلوقيه تستور عين جمالة الطريق هذاك اللي هز
0: البرص موجودة,
10: على
0: موجود
10: في الحمام الشط, موجود عندكم صحيح
12: حمام الشط,
10: اما كان فيك كميات كبيره موجوده.
0: ربي يحفظ صغيراتنا الكل, لطف عليكم وسم الله عليكم صغيرات الزوج, شفناهم ومحليكم وراسكم عالي, وقديش انتوما باش تكونوا غدوه مواطنين صالحين وتعرفوا قيمه الخدمه وقيمه الفرنك وقيمه التعب, وان شاء الله ربي يحلها في وجوه صغيراتنا الكل. 5:34 فاصل ورجعينا.
13: خليك قريب تيم ورجعينا.
14: كيلومتر ا بيي سا يوزي سوليي اما 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10,000 دينار, وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج, نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح, الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج, والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لم تفلتوش الرونديفو رانين كارتاج نهار 4 اكتوبر, اي انسكريفو على www.raninkartage.com برعايه

0: سعد وصلنا الخمسة وأربعين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، شكرا على المتابعة. أيا تابعونا مليح. توب ريتش ريتش اليوم في ناس الديوان. يلا نورس
1: الريتش المدة هذية ليامات هذية، وخاصة البارحة على ليغيزو سوسيو، خاصة تيك توك وعلى الانستغرام. ضحى العريبي تيك توكرز كما تعرفوا هي موجودة في لبنان، أثارت الجدل الحقيقة بعد ما صارت غلطة وقت اللي مشيت هي للمزار متاع سيدة لبنان في حريصة. كانت غلطة قبل كل شيء في اسم المزار، قالت حاجة أخرى ما قالتش حريصة. شوي آخر تنسمعكم الإكستخي. وفي هذا كله كانت تعمل في أوتفيت شيك، يعني شيك. كانت دونك تظهر في لبستها وتوري شنو لبست اليوم هي ومجموعة من المؤثرين. حاجة أثارت الجدل برشا في لبنان وغشتهم برشا. هيت نسمعكم شوية من الفيديو متاعها هي قبل ما نسمعكم الانتقادات اللي تعرضت لها من قبل اللبنانيين.
2: اليوم رايحين على الجبل عريسة عريسة حريسة
3: عريسة عريسة عادي هريسة عادي عادي.
2: أوكي فرجونا الأول
4: شوف الأوتفت على والله أوتفت شيك. شوفه
5: هو ما لازم نعلي الصوت عشان المكان
6: أوتفت شيك.
5: أي جوز أي جوز أي
4: جوز أي قفز قزح.
1: إذا اللبنانيين تغشوا برشا من الغلطة اللي غلطتها كي ذكرت اسم حريصة، وفوق هذا الكل الأوتفيت شيك في لبستها وفي
0: في مزار في مكان مزار مقدس بالنسبة لهم،
1: مكان مقدس وديني. خلينا نسمعوا إكستريل من الناس شنو علقت وشنو قالوا.
0: مؤثرين لبنانيين شنو حكيوا ومواطنين
1: حتى إعلاميين زيدا.
7: لا حبيبتي مش عاد عاد ابدا مش عاد. بما انك جاهله انا حسقفك واقول لك انه حضرتك بمزار سيده لبنان حريصه هيك بتسميها للصلاه مش للاوتفيت تشيك.
8: بدنا نتذكر انه اللي عملها لهيدي المخلوقه وسماها انفلونسر مؤثره وعم فوت فيديوهاتها لعند اولادنا وعلى بيوتنا هو انتو، هو انتو انتو اللي عم تعملوهم لهولي وانتو اللي بتنزلوهم. هي واحد اثنين هولي اصلا جماعه معودين على شيء اسمه باد ماركتينج، يعني بيعملوا شغله تستفز العالم حتى يجيبوا اكثر واكثر واكثر، لانه اقل شيء مين اللي عم فتلها؟ مين اللي عم فتلها؟ مين اللي عم ياخذها ويجيبها ومين اللي طلعها على حريصه؟ مش لبناني؟
9: دوحة العريبي انا هلا فلت من بعبده وتقدمت بهيدا الاخبار ضدك، لانه انت يلي عملتيه هو جريمه حسب قانون العقوبات اللبناني، وما حدا بفوت على نص كسر وين بهين امنا العذراء وبتمرق مرور الكرام. واذا حدا بيعملها تجاه الدين الاسلامي وتجاه النبي محمد او السيده زهراء او حي الله حدا من الدين الاسلامي رح اعمل نفس الشيء. هيدا كسر وين؟ هيدا فاتيكان الشرق الاوسط وهيدا لبنان بتفوت عليه بدك تتايد بقوانينه، لان قانون العقوبات اللبناني كتير واضح وانا استندت على هيدا القانون وقدمت الاخبار. ممنوع تهيني ولا دين بلبنان ولا الاسلامي ولا المسيحي ولا اي دين.
1: وحسب ما نقلته قناة LBCI قال رئيس المزار الأب خليل علوان اللي الحادثة باش يتم التعامل معها من الناحية الإدارية والقانونية مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في حق ضحى العريبي. مع تصاعد الجدل هذه الكل ضحى العريبي كانت هبطت البارح ستوري انستغرام وقالت إنها تحترم الشعب اللبناني وتحترم جميع الأديان وخاصة الديانة المسيحية، ووضحت إنها تزور حريصة لأول مرة واللي تصرفت لأثرت الجدل ما كانتش مقصودة للإساءة، لكن في هذا كله ما زالت حملة ضد ضحى العريبي والناس الكل في لبنان يطالبوا بمعناها أنها تتخذ فيها الإجراءات القانونية. نذكروا اللي ضحى العريبي يتبعوا فيها 19 مليون و600 ألف شخص على التيك توك و4 ملايين و200 شخص على الانستغرام.
0: ملا جيتكم عميد دكتور وكابتن مقبل باش نبدأ بالكومبو اليوم. هيني محمد هيتني في مساعة شو تعمل ضحى العريبي هي شو علاش موجودة في لبنان، وثانيا علاش المزار هذا وعلاش صار هذا الكل على المزار للناس اللي قاعدة تسمع فينا. يلا توب خنون نبدأ معك هيني شو عندك.
10: نحكيو على الجائزة هذه اللي هي مشت لها ضحى العريبي. جائزة تسمى سماح أفضل تكتب بالفرنسي بالماجيسكول والا افضل تتسمى الجائزه هذه. الجائزه هذه بدات عام 2017 خذيت الرخصه، بدات 2018 اول نسخه، دونك تو معناها نحسبوا السنين 2026 تقريبا النسخه الثامنه بالنسبه للجائزه هذه. شكون ينظمها الجائزه هذه؟ ينظمها نوري ميديا اللي هي شركه خاصة للشركة هذية. ومن أبرز الأسماء المؤثرة اللجنة هذية اللي موجودة فيها نوري ميديا واللجنة بتاع الموسيقى هذه مازن نوري اللي هو مدير عام كاتب نوري ميديا واللي ترأس المهرجان هذية وتضم كذلك عدد من الشخصيات اللبنانية من الفن والإعلام والمجالات الأخرى. بدأت كما قلت 2017 أول دورة 2018. بعد بالنسبة للوزارة الثقافة اللبنانية في تصريحات عام ناوري يقولوا أنهم هم مجرد داعم للجائزة هذية وأنه الجائزة هذية ما تمثلش وزارة الثقافة اللبنانية. بالتالي ذحل العربي نذكر أنه تحصلت على جائزة سماح أفضل مؤثرة في العالم العربي لعام 2026 بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي. دونك خذيت الجائزة هذه. نعاود نذكر ديما أنه راو الجائزة هذه سماح كيما نعاود وراو ما هي الجائزة تابعة الدولة اللبنانية. هي جائزة من تنظيم أشخاص معناها واجهات اللي معناها كيما قلت لك نوري ميديا هذية واللي كان نرجعوا حتى الأصل متاع الشركة هذية صاحبها كيما قلنا مازن نوري اللي معناها عنده عدد من الصفات نجم نقوله مدير عام كاتب نوري ميديا وغيره ورئيس المهرجان. بالتالي من حتى الجائزة ما هيش حاجة معترف بها من الدولة اللبنانية
0: لكنها كانت موجودة كأفضل مؤثرة في العالم العربي في المهرجان هذي اللي جيوا راه مؤثرين من العالم العربي الكل. ما ناس راه مؤثرين كبار في مصر في الأردن في العراق في الجزائر المغرب ليبيا الكل كل كانوا موجودين من الخليج العربي كيف محمد.
6: أنا حاب نحكي على حريصة اللي هي تلة جبلية بعيدة 26 كيلومتر على العاصمة اللبنانية بيروت وهي من أبرز أماكن الحجيج الموارنة في لبنان. معناتها نحكيه على بلاصة فيها
0: مزار
6: يسميوها يعني معناتها المزار أو بالفرنسية نوتر دام دو ليبان اللي هي مزار سيدة لبنان. هو مزار مخصص للعذراء مريم يعرف بسيدة لبنان. الفكرة من إنشاء المزار هي تكريم العذراء مريم وبمناسبة مرور 50 سنة على إعلان عقيدة الحبل بلاد الناس في الكنيسة في الكنيسة الكاثوليكية عام 1854 بدأ المشروع ذاية متاع المزار عام 1904 ودشن المزار والتمثال متاع مريم العذراء في 3 ماي 1908 نحكيه على تمثال يوزن 15 طن والطول متاعه 8.5 متر. الأهمية الدينية متاعه انه مكان حج وصلات مش فقط مكان معناته للزيارة فيه احتفالات الأعياد المريمية وخاصة الأحد الأول من شهر ماي وهو عيد سيدة لبنان. والمكان هذا راه ما يرتبطش كان بال المسيحيين زاد المسلمين يجيوا يزوروه. وبالنسبة للزوار عدد الزوار يبلغ سنويا حسب إدارة المزار من 1,000,200 زائر سنوي. الدخول يكون مجاني للمزار هذايا وثم بالحق معناته هو مكان يتسمى مقدس جدا عند اللبنانيين غاديكا. وثم زاد برشا أماكن أخرى اللي هو
0: ويعتبر رمز الحضور لبنان. المسيحي في لبنان رمز الحضور المسيحي في لبنان هو مزار حريصة. يلا سيد العميد لو تغلي
11: والله البنية هذه أنا مش ضدها هي. أنا البنية هذه تختزل السقطة التاريخية اللي صار في العالم العربي ريت صاير النكسة اللي صارت لنا في العالم العربي والحالة اللي احنا فيها المزرية تختزلها البنية هذه 19 مليون يخي المؤثر في العادة مش يأثر سياسيا اجتماعيا بيئيا. شفت أنا مؤثرين يعني يدعيوا للأمور سياسية أمور اجتماعية أمور بيئية أمور هذه فاش تأثر فسروا لي يا عبد ربي. أنا شفت لي كلك سيكونس شفتهم بجي يا رب يا رب فاش أثرت أعطوني جملة واحدة قالتها دون لو بون سونس تدعو الأخلاق للقدوة للدين للبيئة إيش. أنا هنا قلتك تختزب الحق رو 19 مليون يدلك على التفاهة اللي ولي عايشينها احنا ما نلومش على هي راه انا اللوم على اللي تبع اللوم على المجتمعات نتاعنا كيفاش ولات شيء يفضح. هذا هذه تو قدوه وتاثر في اجيال ايش باش تكون الاجيال هذه بالله يقولوا براس والديكم شفتوش نهار قالت جمله مفيده ولا قالت كلمه عليها القيمه ولا
0: تعرفها عميد شفت فيديوهات
11: بليزيور سيكونس متعب على وقت تيك توك يهبط لك الشيء من حيث لا تدري تبدا عادي بروح نتفرج في ترامب نلقى روحي نتفرج على امور اخرى انكرويابل والله العظيم صدقوني هي عندي انا تختزل مي. بالضبط ما يحدث مش هذيك برك ثم فيديو شفتولها جماعه امراء يهدوا ودرشنيه ومليارات شنو هذا دليل على
0: نجم يقول لك حقهم.
11: لا مش حقهم, انا ما عادش نفكروا مخاخم نفكروا
0: بمرخ وصية عليهم.
11: لا لا لا وصية, لا سيدي وصية, وصية لان العالم متقدم عمره ما صار فيه هذية. اما هذية دليل على احنا وين تو بالضبط, واللي وقع لنا ريتي فلسطين واللي وقع لنا والنكسة والتبعية للغرب وكله تختزلهم البنية هذه, ومتأكد من كلامي.
12: ما هو ده اللي مودينا في ده, ان ما حدش بيعمل عمل.
0: دكتور
13: لا الحق اكوتي لبلاك معناتها المؤثره هذه ساعه يظل هي مسلمه
0: طبعا تونسيه
13: اي
11: بنت معمل
13: اكوتي لبلاك دونك انت مسلم تتعدى على مقدسات ومعتقدات ديانه مسيحيه. شوف هاو باش نقول لك انا شنحب نوصل احترام الديانات الكل راهو ذي مفروض على الناس كل يزم نحترموا الديانات الكل خاطر شخصي هذاك. وهو باش نعطيك اكزامبل, نحن المسلمين 100% منا عندنا موقف من الاغزو, شوف من الليبرالي من المتدين الغير المتدين اكسترا الكل عندنا موقف من شغليه بدو على خاطر مسونا المقدسات تاعنا ومسونا رسولنا سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك أموا نحن نحترموا الناس الأخرين, المسيحيين عندهم خصوصياتهم, اليهود كيف كيف, نحترموا الديانات الكل ومن بعد كل واحد وقناعاته كل واحد ودينه, مي الاحترام هو أوبليغاتوار. دونك بصراحة أنا في باليش بيها تونسية نقول له ذاك أكوتي دي لابلاك.
0: والهنا راهو ممكن التداعيات الكبيره اللي صارت مش على خاطر غلطت في الاسم اكثر منه لا ريبليك نتاع ضحاكي قالت عادي ومثالش كي نغلط وكذا, هذا ممكن اللي مس الناس. هوني لنا نحكيوا على المؤثرين الكل, فما ناس كما قلنا راهو يشرفوا ويشرفوا بلادنا ويشرفوا بلدانهم وين ما كانوا, ولنا نحكيوا على مستوى ثقافي او مستوى علمي راهو تحياتنا للناس الكل. ممكن نعرف شو مش كتب لي تقالت كلمه معمل ما سمعتش انا, ما راهو بنات المعمل راهو
11: مش عيب
0: هي على روحها هذيك, كنت نجم تكون تخدم في اي خدمه اخرى. بالكل على راسنا وعلى عيننا, واكثر نساء مجاهدات واكثر نساء نحترموهم. وانا قديش من مره لهنا في اللونتين كيف يكلمنا حد ونتفكر مره واحده ربحناها قالتينا راني توا في المعمل وما زلت في وسط الخدمه, راهو رانا راكم على عيننا وعلى روسنا. وبالعكس بالعكس بالعكس احترامي ليكم ممكن اكثر من برشا خدم اخرى, على خاطر ياسر تخدموا سوايع, على خاطر العبيد هذوما خدمتهم ديما متقنه ويعرفوا مليح يحترموا الخدمه اللي هما يخدموا فيها. طليني
14: ايش قالك ربي هذيا
0: تو تعرفها ولا؟
14: والله اول مره سمعت بها,
0: ما شفتش حتى فيديوهاتك
14: جامي هذو بكل معني بكل احترامي ليهم, هما في عالم وانا في عالم,
11: خيبه لبنانيه
14: انا في عالم وانا في عالم, يعني ما مي كي نسمع 19 مليون دو شوز وكذا.
0: اما بين الانستغرام والتيك توك راهو عندها 25 مليون متابع,
14: معني
10: زيدهم صفحات فيسبوك
14: يعني با
0: تقريبا ثلاثة إذاعات ثلاثة تلفزة مع بعضه.
14: نحترمه إيه نحترمه في الناس اللي تتبع فيها, ولكن هي غلطت في الأدريسة, غلطت في العنوان, معناها هي تعمل في محتويات وكذا باش معناها كومونديريج تعطي كما قالها اللبناني قال بالعاني يكون عملتها الحكايه باش بور بور
1: بور هي بطبيعتها ديما عندها حاجه تعمل بوز,
14: فما افتزاز كيفاش يقولوا
10: استفزاز استفزاز
14: استفزاز الفا مشات معاها مش عندها
0: دخلت
14: معناها معناها لازم نحترموا المقدسات تاع كما قال تو الدكتور تاع الناس الكل. معناها تصور واحد يجي قدام الكعبه ويعمل هكا يصوروا هاي موت شوي حير حرب عالمية يا ربي فضلك وربي يعيشكم في ماني يزيو ماني الميدان هذايا ابعدوا عليه الدين ابعد ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم ثم ردوا بالكم
0: كل المقدسات احنا نحترموها ونحبوش المساس بأي مقدس من المقدسات. وراو البلاد هذية فما برشا نساء ورجال فناوا عمرهم وهداوا عمرهم وهما يحاولوا يمثلوا تونس في أحسن تمثيل وأحسن تصوير. راهو العالم التونسي كل ما يرفرف يرفرف عاليا, فذيك علاش راهو حتى شوية تونسة تخشوا يقولك احنا باقي راهو أي حد تونسي مثلنا كي يخرج البرة ماذا بنا نكبسوا روحنا شوية على الأقل في بلاد الناس في مقدسات أخرى. راهو وإحنا المسلمين كيما ما نحبوش في ديننا ما نحبو في حتى دين وفي حتى مقدس محمد.
6: نحب نزيد نقول اللي مش كان لبنان اللي يعني ما تتعاقب على على المس يعني معناتها من الديانات وكل. ثم اليونان اللي هي كانت تتعاقب ومن بعد القانون تبدل شوية، مصر، إيطاليا، روسيا، وحاجة أخرى زادة اللي هي مهمة جدا أنه الحكاية كانت تنجم تكون في بلاد من البلدان اللي فيها ما يعبر عنه بالمزارات المريمية، معناتها البلايس اللي فيهم المزارات كيما المزار متاع حريصة نحكيه أعلى لورد في فرنسا اللي هو مرتبط بروايات من عام 1858 سانكتوير نوتر دام دو لورد، ثم فاطمة في البرتغال، ثم في المكسيك غوادالوبي،
0: غوادالوبي
6: البوسنة والهرسك، وبيان سور سيدة لبنان حريصة نوتر دام دو ليبان.
0: فلا ما تمنينا نحكيه موضوع آخر، لكن هيت أنا فسرناه وبرشا ناس قاعدة تحكي على حريصة، قلنا خلينا نفسر لهم شنو هذا مزار حريصة. دندن لنا حاجة محمد مدام نخرجيني.

0: دي.
1: برافو، تحية لكل اللبنانيين مع حبنا ومودتنا ليهم. توا 55 دقيقة أخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا،
2: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.

0: 93.5 93.5 DNFM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. DNFM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الجنوب مساء اليوم، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية أثناء الليل مع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية المناطق. وزير النقل رشيد عمري يقول في افتتاح ورشة عمل أيام الموانئ المنعقدة اليوم وغدا بالعاصمة إن تونس تمتلك سلسلة من الموانئ البحرية التجارية تصل إلى 7 موانئ موزعة على طول الشريط الساحلي، وتؤمن 98% من الحجم الجملي للمبادلات التجارية الخارجية لتونس، أي حوالي 30 مليون طن سنويا. والوزير يؤكد أن تونس تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ودفع الاستثمار في مجال النقل البحري والموانئ من خلال انفتاحها على الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي، وتشجيعه على إرساء شراكات مثمرة بين الفاعلين التونسيين ونظرائهم على المستوى الدولي والاستفادة من الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وزير السياحة سفيان الطقية يقول إن الإعلام لم يعد يقتصر دوره على مجرد نقل الخبر، بل أصبح صانعا حقيقيا للوجهة السياحية ومسهما بارزا في التعريف بالوجهات العربية وتعزيز حضورها، مشيرا إلى وجود شراكة وثيقة مع اتحاد إذاعات الدول العربية للعمل في إطار اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 27 و2000، كما كشف عن إطلاق منصة رقمية متكاملة تستهدف صناع المحتوى والمؤسسات الناشئة في القطاع السياحي والمؤثرين، إضافة إلى الإعلاميين والفنانين والرياضيين، على أن يتم الإعلان عن كامل تفاصيل البرنامج خلال الفترة القادمة.
2: كما تعرفوا الإعلام مش ناقل خبر بس، لكن صانع الوجهة ويكون مساهم في تعريف يزيد الوجهات العربية. احنا بتبيع الحال الأرقام هامة خاصة في التصنيف الدولي وكذلك المؤشرات الدولية اللي تعطي فكرة على قدرة التنافسية وكذلك الوجهة المطلوبة على المستوى العالمي، لكن هي مش الغاية، هي وسيلة. بتبيع الحال احنا نشتغل على منوال ونموذج سياحي تونسي. احنا ان شاء الله باش نكون تونس عاصمة للسياحة العربية في 2027، وبالتالي الشراكة

0: قائمة مع الاتحاد، وبالتالي إن شاء الله بشكون معناها في برامج مكثفة. عنا منصة كاملة رقمية موجهة لصانع المحتوى والشركات الناشئة في قطاع السياحة، وبطبيعة الحال بتشمل كذلك مؤثرين وصانع محتوى وكذلك من عديد من المدخلين من فنانين من إعلاميين من رياضيين إلى غيرهم. إن شاء الله مدة قادمة بشيقة معناها الإعلان على البرنامج اللي باش يكون معناها في تونس العاصمة للسياحة العربية.
1: لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تقرر بإجماع أعضائها الحاضرين عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية تخصص للتداول حول أسباب تأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية الدولة للسداسية الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع القانون المالية لسنة 27 و2000 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة. هذا إلى جانب توضيح إمكانية إعداد مشروع قانون المالية التعديلي في ظل تذبذب سعر البترول. كما تشمل جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية التداول حول النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 والوقوف على مدى إصدارها وأسباب تأخير المسجل في هذا المجال وانعكاساته على تنفيذ أحكام قانون المالية. وفي الشأن الدولي، انطلاق أعمال المناقشة العامة لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة قادة الدول الأعضاء وكبار مسؤوليها. وتتناول أعمال الدورة 81 التي تتواصل إلى غاية 28 من سبتمبر الجاري عددا كبيرا من القضايا، في مقدمتها تطورات في الشرق الأوسط والإبادة الجماعية في غزة والحرب في أوكرانيا وصراعات والأمن العالمي وتغير المناخ والتنمية والتحديات التي يواجهها النظام الدولي. ومن جهته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن شكره للأردن وعدد من الدول الأخرى على المساهمة في تثبيت الاستقرار في غزة من خلال تدريب قوات الشرطة، زاعما أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات قال إنها أدت إلى تغيير مسار الأزمة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. الترجي يبدا رحله البحث على مدرب جديد لقياده الفريق خلفا للروماني جي ريغي كامف. ريغي غاب على الفريق تربص نتاعو لينطلق اليوم في عين الدراهم، ويطالب بالرحيل الى استيوا بوخارست الروماني الاشكال القانوني في فسخ العقد مازال متواصل وممكن احالته الى الجهات القضائيه في الفيفا. ترجي يرفض تسلم ثلاث جرايات فقط ويقرر الذهاب للفيفا، ويطالب المدرب بكامل عقد. ومبدئيا إدارة الترجي تتجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي، أقربهم حاليا هو الإسباني بابلو فرانكو مدرب المغرب الفاسي سابقا في الموسم الفارط واللي توج معاه بلقب البطولة المغربية. أيضا موجود الإسباني البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق، والبرتغالي ماريو سيلفا اللي كان قريب من تدريب الترجي في وقت سابق. نمشيو نحكيو على المنتخب والجامعة التونسية لكرة القدم. أعلنت اليوم انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات الكان، ماتش مبرمج لسهرة الخميس 8 متاع الليل. أسعار التذاكر المدرج المكشوفة بلوز 5 دينارات، المدرج العليا 10 دينارات، المدرج السفلى 15 دينار، والمنصة الرئيسية 30 دينار. عملية البيع ستكون عبر الإنترنت أو عن طريق شبابيك ملعب المنزة يوميا انطلاقا من 6 من 9 متاع الصباح. نواصل مع منتخبنا الوطني التونسي، واليوم 7 متاع العشية بعد أقل من ساعة من توا يجري حصة التدريبية الثانية قبل مواجهة أوغندا. اليوم الحصة باش تكون مكتملة للنصاب بالنسبة لمعين الشعباني بعد التحاق كل اللاعبين. نذكر تونس أوغندا نهار الخميس كما قلت 8 متاع الليل في إطار الجولة الأولى من تصفيات الكان. غرفة تفضل النزاعات التابعة للفيفا تطالب بالنادي البنزرتي بدفع مستحقات المهاجم السنغالي السابق للفريق مامور ديوب سيدي المقدرة بحوالي 300 ألف دينار. سيدي كان فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تحصله على مستحقاته المادية في الوقت هذاك، واللي كانت تقريبا وقتها 30 ألف دينار فقط، بالتالي حاليا تصبح 300 ألف دينار. مدرب أمل حمام سوسة يوسف المويبي قرر الانسحاب من تدريب الفريق. هو ثاني مدرب ينسحب منذ فترة التحضيرات بعد محمد علي نفخة اللي كان قرر الانسحاب قبل الجولة الأولى من البطولة. أمل حمام سوسة حتى الآن لم يعرف طعم الفوز منذ بداية الموسم بعد مرور 4 جولات. النادي الرياضي لاس فيغسي أعلن تعاقده مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيرمين فيران عمره 25 عام. اللاعب ذا خطط مركز 4 يوصل إلى صفاقس وإلى نادي صفاقسي قادما من نادي سكال جريمر الإسكتلندي. الختام بريال مدريد الإسباني لأعلن إصابة فريدريكو فالفيردي لاعب متوسط ميدان الروغوياني بالتواء في الدرجة الثالثة في الكاحل الأيسر في ماتش أتلتيكو مدريد الأخير. مبدئيا فالفيردي باش يغيب لمدة 3 أشهر حسب الصحافة الإسبانية، وبالتالي ضربة موجعة لريال مدريد.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فهم حكاية غرامة.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: النهار متسمي على صباحه والصباح رباح. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 لـ7. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوان فام صوتكم، خليك قريب. فيم وراجعين.
2: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكة مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
3: فما ناس كيف تجي الغونتخي يتيحلها الكيف، اما احنا جماعه البنكيف ديما عاملين كيف. مو كيف توحل في السيركيلاسيون، حللها باكو ديكروك سيترون. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرت الكار معروفه، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتخي مش الناس الكل كيف كيف.
4: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: الستة وستاشر دقيقة. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي آخر توباكتو بعد كويز الأغاني ناس سبور أستوس بونوس أما قبل ميس ميتيو تقدم لنا زوم ميتيو.
1: زوم ميتيو
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس الليلة 3-22 سبتمبر 2026 سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الجنوب، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية أثناء الليل. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر متموج، تتراوح الحرارة ليلا بين 17-22 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22-27 درجة ببقية المناطق. هذا طبعا حسب نشرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو
0: جديدة نشرية هذه.
2: نتعلموا مجموعة الأخبار.
3: كلام يقول
4: فوامزة جديدة
0: ترجم عميد
3: الأمطار غزيرة وين؟ في برج الخضرة فك المثلث اللي كانت بالثلاثة سنين ما تصبش مطرة. وقت يقولنا راهو قاعدة تبدل الدنيا، قاعدة ثم أشياء طارئة أمطار وجاي أمطار أخرى أقوى من هذيك. وين فك المثلث المطالي بكل اللي كان ما معناها صحراء قاحلة؟ سبحان الله كيفاش قاعدة الدنيا تقلب وكيفاش الطقس يتقلب ولا الموجات تجينا من الصحراء الكبرى، معناها مشيرة مالي وتشادك وجنوب الجزائر اللي مستحيل قبل كانت الهواء البارد يجينا ونطر جينا من أوروبا وجينا من القطب الشمالي. تقلبت الدنيا ولات اليوم معناها تراكمات تاع كوميولونيمبوس فهمتك اسحاب اللي يجي في الصيف هذاك ويجي من الجنوب وامطار كبيره راهو في الصحراء لما حالا فماش غادي السكان اما غاديك على الاقل الصحراء سناب شولي خضره. باهيه للابل، باهيه بارشه للابل،
0: باهيه للابل
3: هيدا خاطر عندنا
0: الامور المناخيه
3: قطعان كبيره يعيشوها ويعيشوا حد ما غير سري حوسوا حد ما
0: باهي. هيت نمشي واحنا توا توت سويت لي توب اكتو.
1: توب اكتو
0: يلا نورس
2: 23 سبتمبر 2026 ومن استديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتو 6:18 دقيقه. اسعار الطماطم تشهد ارتفاعا في الاسواق. صيف 2026 الاكثر حراره في تونس منذ سنه 1950. وزير التربية يقول نشجع على نظام الحصة الواحدة كلما أتيحت الإمكانيات. في سليمان تحذيرات من خطر انهيار جزء من الإعدادية التقنية ومطالب بتدخل عاجل. كلية الطب تونس تحتضن يوم علوم الأعصاب في إطار أسبوع صحة الدماغ. بدأ فعالية الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. سوسة ضمن أبرز الوجهات الخريفية للبريطانيين. سيدي بوزيد 70 عائلة تعاني العزلة بسبب تدهور الطريق. في راس جدير حاجز 135 ألف يورو 25 كيلوغرام من الذهب داخل سيارة جزائرية. اضطراب جزئي لسير القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية ومحطتي تونس وجبل جلود. نصف قتلى الطرقات في تونس يموتون بين الرابعة ومنتصف الليل. إيقاف فتاة تنشط في ترويج الأقراص المخدرة للتلاميذ. مشهد غريب في فرنسا عمره 9 سنوات فقط طفل يقود سيارة وسط الزحمة. إعلان أحذية يثير عاصفة غضب في أمريكا والشركة تسحبه وتعتذر. ونختم بتقرير أممي وتزايد المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق على مستوى العالم.
1: توب أكتو
0: نختم بالتقرير الأممي شوي آخر مع سيد العميد طلياني موضوعك.
4: توماتيش
2: وين تشهد أسعار الطماطم ارتفاع في الأسواق في وقت يواجه فيه الانتاج الفلاحي في القيروان تداعيات الظروف المناخية الأخيرة؟ وفق ما أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي رمضاني اليوم 22 سبتمبر، وأوضح رمضاني في تصريحه لإكسبريس اف ام اليوم اللي موجة الحر اللي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ألحقت أضرار بعدد من الزراعات خاصة الطماطم اللي تحتاج لدرجات حرارة معتدلة وأدت الحرارة الحرارة المرتفعة إلى تلف جزء من المحاصيل اللي كان من المفروض أنها تدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة هذه. ورغم تحسن الطقس ما تزال كمية من الطماطم في مرحلة الإزهار وتكوين الثمار، ومن المنتظر وفق التقديرات المقدمة أن يحتاج إنتاج القيروان إلى نحو 25 يوم إضافي قبل دخوله فعليا مرحلة الإنتاج، كما ساهمت الأمطار الأخيرة في تعقيد الوضع، وإن إذا يمكن أن يؤدي نزول كمية كبيرة من الأمطار على حقول الطماطم إلى تعفن الثمار وتراجع الكمية المعروضة في الأسواق.
0: وهو كذلك طليني
4: معك أنا، فما أزمة إنتاج ولا أزمة إنتاج، فمش ما في سشريس
3: الطماطم ماتت مش لكل
4: نار
3: الشتلة ماتت
4: بيه. بارك الله فيك. عندي سؤال، عليه تبيعوا فيه كيكة خامجة؟ عليه عليه حتى أنا تبيعوا فيها بربع ألف وستمية خامجة. أنا تفكرني أنا كنت صغير، معناه بكل احترام من الناس الكل، الطماطم يبيعوا فيها قبل تبدأ تتلوح هذيك، أنا صغير هذيك تتلوح، مش معقول يا أخويا. ما في ما عنا إحنا إنتاج ما مش به ما نبيعوش، علاش نبيع فيه؟ وإحنا توس برا صبرنا، وإحنا تعودنا وطبعنا مع كل شيء، مع الصف مع الدنيا مع كذا، إيش بيه بشي الطماطم مش موجودة؟ ولو إحنا قبيلة نقرأ الرابع عربيا والعشرة عالميا ذكوردو، فما كما كنت تحكي سيد العميد على المناخ تغير، وقبيلة نقرأ في الموند قبيلة وشيتو توما على المناخ. المناخ وقت تصير حاجة تتغير في العالم تجي معها فوكابيلير كما الحرب تاع الاخرى،
0: لكسيك جديد،
4: لكسيك جديد كما لوربيسيد كولتوري ما اللي صار في لبنان. شنو قال لك؟ تعداو من التيرم تاع ليكوسيد هو دمار البيئه الى جلوبال سيد اي دمار الكون، سيشريس انسوندي ما كذا، هذا الكل العالم قاعد يتغير، فهمتي؟ لازم ناخذ بعين الاعتبار هذا. ولكن باش انهي برس والديكم ما عادش تحطوا كطماطم مع الخضر، واليوم اسمها هذيك ليتو
0: ما ولي فما أشتاق خير من بلاش.
4: أي فهم أشتاق
0: خير من بلاش.
4: شو معنى؟
0: قالك ما هذا خير من فمش ما.
4: وعليش وتبي بحذينا معنيها، وتبي بحذينا تقول لك رأو خير. اليوم الملكة فهمتي ولي اسمها تعسلطة ليتو.
0: من خم ملكة شكون إليزابيث ميت؟
4: إيه الملكة وتقول فوائد متيح. ليتو دكتور وذيك النافذة الطبية مزدك هي كربريك بيه نافذة.
0: معربل لك عليها طبيعي.
4: بثلاثة آلاف.
0: بثلاثة آلاف.
4: نعم ولا
3: تلاتة. الرأس بثلاثة.
4: وثلاثة آلاف.
0: كان بسيك
4: نشوف معنية تتنفس بسيك.
5: خرج منها ما تأكل بسيك.
4: تنفس بسيك.
0: صاير في.
4: حاجة ما تبيعوش وكا وربي يفضلكم وكا.
2: التفاح ب 9900.
3: واللنزاس ب 12.
4: حلها من داخل.
0: إيه.
4: حلها من داخل.
0: 10000 العنب ب 12 لنزاس.
3: 8500 لا ننصحكم بالتشريع.
5: ما تعملوا
3: دورة عملوا دورة عملوا دورة تمشي ولا تركيا ب 5000 فرنك.
4: ما نسمعش كلام.
0: اللي ما عندوش كهرباء باش يعمل دورة.
3: ياخذ كار.
4: والكار.
2: واللي ما عندوش الوقت ويخدم
4: وليسونس مقطوع ماش عندنا.
3: اسمع
4: لا مش مقطوع
3: خو زعبل كبيرة حكيت السوق مش مقطوع تحكي عليها. انا شفتها في الهوارية ب 200 مليم يهزهم عند الفلاح قسما بالله. وتو تو راه مش قبل 200 مليم يهزوا فيها المعامل ب 200 مليم. نعم اكبر منتج في تونس هو قربه وشيرة الوطن القبلي وسيدي بوزيد 200 مليم فلاح مسكين الغبن نتاعو تتباع باربع راهو شيء يدوخ يا كابتن. ثم لعبه في الاسعار في تونس غير معقوله ب 200 مليم راهو كيلو تفهم مش معناها؟
4: إيه منتوج خامش ما تبيعوش حليب خام.
3: أنا كان فيك على المنتوج الباهي الباهي الفلاح تعب عام كامل يشروه في 200 فرنك.
2: وفي النطاق هذا الرئيس المدير العام لشركة أسواق الجملة بير القصعة سوفيان تورميز أكد اللي تسجيل تحسن في نسق التزويد خلال نهاية الأسبوع الفارط مقارنة بالأسبوع اللي سبقه، مع استقرار أسعار عدد هام من الخضر والغلال بخصوص كمية الطماطم. يقول اللي بسبب تراجع يعني كمية المعروضة، يقول اللي النقص هذا مرتبط أساسا بما يعرف بالفجوة الخريفية بين المواسم، وشدد إلي الوضعية ظرفية ومؤقتة، وأشار إلي اللي فما معناها تنسيق بين مختلف المتدخلين من منتجين فلاحين ومزودين بهدف ضمان انتظام التزويد.
0: محمد
6: أنا نحب نحكي على الطماطم اللي هما ثم برشا ناس يسخيلوه خضرة ما هو راهو غل الحقيقة، وثم برشا بلدان يقدموا الطماطم على أنه صحن غلة ماهوش حاجة يعني طيب بها الماكلة، كيما في الصين يعطيه معناتها لتومات سوريز على أساس هو معناتها طبقة متاع غلة، في تايوان زادة تتباع مغلفة بالسكر يعني معناتها المقرمش يسميوها هونغ أولو، وفي اليابان يطوروا فيه النوع هذايا اللي هو اسمه معناتها فروت توميتوس، تكون التوم تاع السكر فيه عالي برشا. وثم قضية شهيرة جدا في أمريكا عام 1893 قدام المحكمة العليا، كانت ثم ضرائب على الخضرة والغلة. يا أخي واحد من التجار قال الطماطم راهي غلة، يا أخي المحكمة حكمت أني الطماطم خضرة وخلص عليها معناتها التاكس نتاعها والدنيا نتاعها.
2: سامباتيك.
5: فما مهرجان اسمه لا توماتينا
0: زيدوا هيني ياي ما نجمش كي محمد يتكلم ما نجمش
3: اسبانيا خابته بالطماطم.
5: لا توماتينا اسمه في اسبانيا في فالونس كابتن معناها
4: بالنسبة
5: هاي بالضبط.
6: نزيدوا
5: بدا من عام المدة متاع الماركة هي ساعة يضرب بعضهم الطماطم والكل. المهرجان ذي راه عريق جدا، بدا عام 1945 خلال احتفال شعبي في بونويل ذي بلاصة في فالونس في إسبانيا. وقتها بدا فما شجار صار وعركة بين مجموعة من الشباب واستعملوا فيه الطماطم. من وقتها عملوا المهرجان هذي لتوماتينا اسمه، وتنجموا تدخلوا حتى تقرأوا على المهرجان ذي معناها اللي فيه حاجة ساعة غريبة انه بعد ما يكملوا معناها الساعة ذيك متاعهم بالعركة بالطماطم الشوارع كلها تتحول إلى بحر أحمر من عصير الطماطم، وبعد تجي البلدية معناها تنظف وكل شيء. دونك حاجة باهية أنا نحب نحضر.
7: برافو تطور باهي هذا يا حيد نطلع منك.
2: نحن ما عندناش طماطم، طماطم غالية
4: بالهندي احنا نضربوا احنا بالهندي.
2: وحتى 22 اوت 2026 مهرجان
0: حتى قبل في الحفلات الكبيرة باش نقولوا راه الحفلة ما مشيتش يقولوا ضربوه بالطماطم،
5: ضربوه بالطماطم
0: هزوا معهم طماطم كي ما تعجبوش الغنية ولا كذا راهو يضربوا في بالطماطم.
4: ولا في السياسة رجال سياسيين
0: كيف كيف لي ديسكور الكبار.
5: انا والله وقت صغير نتفكر صدقني اقسم بالله معناها نتفكر لثانويات وصغري الكل معناها بريسك من عمري 5 سنين لعمري 10 سنين نتفكر في خاصة في الصيف يوصل طماطم صدقني 100 فرانك و50 فرانك كيلو اقسم بالله
0: يعني شفتو عقب النهار وقت اللي يقول لك شلابيل
5: صحيت يهز
0: الكل على دينار الكل على
5: اللي تحب
0: اي خذ تحب الطماطم دكتور
7: اللي بعده
3: الطماطم الطماطم كما قال محمد غلة ماش خضرة مفيدة معناتها مفيدة فيها لي زونتي اوكسيدون مبادلة الاكسدة كي نقولوا اونتي اوكسيدون راهو ديما نقولوا بريفونسيون دي كونسير فيها برشا فيتامينات فيتامين سي غنية بالمياه زادة فهمت باهي للهضم باهي للسكر فيهاش سعرات حرارية كبيرة دونك مفيدة مي هاو ما ثماش تو ما ثماش ما تقز زادة
4: لا كش قلت أنا قبيلة ليه ما فرحة
3: باش تيح تاع البيوت بوكيف على قريب لكن مش تطلع غالي
4: لكن الخامجة ما تبيعش وكا
5: ما فهمتش علاش ما يفرزوهش معناها كابتن معناها
4: شو مش يبيعلك بالكعبة
5: لا يفرزوهش يجيبوا لك اللي لبس عليه
4: الكل أكحل
0: ما فماش هذول ما يتفرزوا اما صحيا تقول انت دكتور مهم مفيده جدا
3: باهي باهي العباد اللي يحبوا يعملوا دي جيم واحد باهي وفيها لو تعدل زاد التونسيون خاطر فيها برشا بوتاسيوم دونك مفيده بصراحه
4: سلايد طماطم شويه
3: القارص طول. القارص غله ولا خضره محمد
6: القارص
3: اي
6: لا عاد غل ظاهر عاد شنو عاد شنو
2: من القوارص
0: من القوارص
3: لا خط نحن نستعملوها كنا خضرة عصير مع بريكة
6: اسمع والله البارح كنت بريكة مش نورمال والله هكا بالكبار
0: نادي عندها ما تقول سليم برادي تفضل
7: قاري باش قرأ لين كملها لقرايات كل كملها قريحتها في الصابون السربون هذيك هي
0: قاري باش الدكتور محمد زيد
6: اعطيني اصل كلمة طماطم منين
0: مالطا
6: مالطا لا بعيد ياسر
3: بعيد ياسر
6: بعيد ياسر مكسيك
5: القاره
6: مكسيك امريكا الجنوبيه
3: ايوه
6: امريكا الجنوبيه
5: مكسيك راهي تتبع امريكا الشماليه
6: استنيني عاد نحكي لك الانتاج نتاعها الانتاج نتاع الطماطم
3: تو دخلنا في طرح يشكوا على بعضهم
6: صار هي
5: حتى علاقه بامريكا
6: الجنوبيه شد لي روحك من اصل الطماطم هي من لغه الازتيك تاع المكسيك
5: على ملعب ازتيك الموجود في المكسيك الازتيك
6: الانتاج نتاعها اكثر في امريكا الجنوبيه في المغرب مثلا يسميوها مطيشه
3: مطيشه مش مطيشه
5: وفي المغرب ما عندهمش الهريس يحطوا المطيشه في عود الصوص
3: مطيشه مطيشه
4: مطيشه
3: سبيسياليست دو ماروك
6: 10 دول منتجة للطماطم في العالم. الصين 70.1 مليون طن. الهند 20.4 مليون طن. تركيا 13.3 مليون طن. الولايات المتحدة الأمريكية 12.37 مليون طن. مصر 6.2 مليون طن. إيطاليا 6 ملايين طن. المكسيك 4.4 مليون طن. البرازيل 4.1. إسبانيا 3.9. نيجيريا 3.8. في العرب مصر الأولى عربيا وإفريقيا وخامس العالم في الإنتاج.
3: ونحن وين؟
4: نحن 30 ولا 40 العالم العربي والعاشر والعاشر في على المستوى العالمي
6: بالنسبة لإنتاج تونس.
3: سي محمد خل مقال منش كلاسي.
6: إنتاج تونس ما بين مليون ومليون فاصل اثنين مليون طن في الأوقات العادية, وفي مستويات قياسية ينجم يوصل حتى يكشي 1.6 مليون طن.
5: أرقام سنة,
6: أرقام سنة 2025
5: باهي برش. احنا عنا إنتاج باهي معنى
0: ذاك 2025
8: 2026 ربي.
0: لا وشفتوها إيمان في الديجيتال الكومبو محمد
5: كعبة طماطم
0: أشكون فيكم باش نضربوا نهار
7: حكا في روس بعضهم. بسم الله العظيم
3: حيط حيط
0: يلا شكرا لكم. هات نمشي وحنا لتقرير أممية تحدث عن تزايد المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق على مستوى العالم. شنو صاير بالضبط؟ تقرير نورز المشراوي.
9: خطر الحرب العالمية الواسعة لم يعد تهديداً بعيداً, بل أصبح خلال عامين فقط واحداً من أبرز المخاطر التي يخشاها العالم اليوم. فهل نحن أمام احتمال حرب قد تغير حياة الملايين؟ وهل المجتمع الدولي مستعد فعلاً لمواجهة حرب واسعة النطاق إذا اندلعت؟ تقرير أممي جديد دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق بعدما انتقل هذا الاحتمال من تهديد بعيد نسبياً إلى واحد من أبرز المخاطر العالمية. التقرير الذي نشره مركز أخبار الأمم المتحدة استند إلى دراسة شملت نحو 1300 مشارك من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص وأوساط أكاديمية من مختلف أنحاء العالم. المشاركون قيموا 28 خطراً عالمياً وفق احتمال حدوثها وحجم تأثيرها ومدى استعداد العالم لمواجهتها. واللافت أن الخطر الحرب واسعة النطاق قفز 16 مرتبة مقارنة بعام 2024 ليسجل بذلك أكبر ارتفاع بين جميع المخاطر التي شملتها الدراسة. أما الأرقام فهي أكثر إثارة للانتباه. 36% من المشاركين يرون أن آثار حرب واسعة النطاق يمكن أن تطال شريحة كبيرة من البشرية خلال عام واحد, فيما يتوقع 76% إمكانية حدوث ذلك خلال السنوات السبع المقبلة. والأهم أن الحرب واسعة النطاق كانت الخطر الوحيد الذي دخل قائمة المخاطر الستة الأولى وفق أربعة معايير في الوقت نفسه: الأهمية وقرب الحدود والترابط بين المخاطر الأخرى ونقص الاستعداد لمواجهتها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف النتائج بأنها تدعو إلى التفكير, مشيرا إلى أن احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق أصبح أكثر أهمية وإلحاح مما كان عليه قبل عامين, في وقت ينظر فيه إلى المؤسسات الدولية على أنها أقل قدرة على الاستجابة. ووفق الدراسة احتلت الحروب والتوترات الجيوسياسية موقعا ضمن أكبر 10 تهديدات في جميع المناطق السبع التي شملها الاستطلاع. لكن الحرب ليست الخطر الوحيد الذي يثير القلق. الذكاء الصناعي والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا أصبحت أكثر حضوراً, إلى جانب مخاوف من الأزمات المالية العالمية وتركيز القوة في أيدي شركة التكنولوجيا وأسلحة الدمار الشامل في عدد من المناطق. في المقابل تراجعت الأوبئة والمخاطر البيولوجية في التصنيف مقارنة بما كانت عليه قبل عامين. أما تغير المناخ فلم يخرج من دائرة الخطر, بل ظل وفق التقرير أهم المخاطر العالمية, فيما يمثل نقص الموارد الطبيعية مصدر قلق متزايد في مناطق مختلفة من العالم. قد تبدو الحرب رقما في تقرير أممي, إلى أن تتحول فجأة إلى خبر عن بيت لم يعد موجودا وعائلة تغيرت حياتها إلى الأبد. فهل نحن أمام عالم يستعد فعلا لأسوأ سيناريوهات، أم أمام عالم لم يتعلم بعد كيف يمنع الحرب قبل تبدأ؟
0: شكرا نورز المشروي. نحكي وسيد العميد على خلينا نقول أسباب أنه ينجم يكون فما حرب توينا نحب نحكي عليهم عليش ينجم يكون فما حرب واسعة النطاق. نحكي على المواجهة الأمريكية الإيرانية، تداعياتها الإقليمية، نحكي على تصاعد المواجهات في اليمن والبحر الأحمر، نحكي على احتمال توسع عمليات عسكرية في جبهات جديدة، وكذلك صعوبة التوصل إلى اتفاقات توقف التصعيد.
3: هو التقرير عمومي ما قالش الحقيقة، خاطر كمش يقول الحقيقة باش يتهم روحه ويتهم الغرب خاطر مباشرة. أو ممكن ثبتوا، احنا نرجع للتاريخ دائما. الحرب العالمية الثانية وقت ايش قامت؟ وقت اللي صعد اليمين المتطرف العنصري في بلاد وبدأ يتوسع، قامت الحرب العالمية وشفتوا هتلر ايش عمله باسم العنصرية ولا راس أريان العنصر الآري هذا يمتاعه، فهمتي؟ وشفتوا ايش صار في العالم، كانت يعني كل واحدة معناها كما الشرارة. اليوم نعيشوا في نفس الفاز وأخطر أكثر، خاطر قبل كانت ألمانيا فقط، توا شوف إيطاليا يمين متطرف، فرنسا يمين متطرف، فرنسا هو ماشيين الشعب كامل ماشي في اتجاه هذايا، أمريكا يمين متطرف جدا لأنه ترامب هذايا في أقصى اليمين، العنصرية والجزينوفوبيا والتحبة لينتي معادات كل شيء، وإنسان داعي حرب عكس ما يقول. شوفوا القارات الكل،
4: الأرجنتين،
3: شوفوا القارات الكل،
4: الأرجنتين شيء
3: شرارة بين الكوريتين في أي لحظة، يكون معناها شرارة حرب مسكوت عنها بين اليابان والصين، كره ما عندك حتى فكرة، ويمكن تايوان والصين. شوفوا العالم العربي بكله، كل البلدان العربية يمكن باستثناء دولتين وثلاثة كلهم عرضة للحروب، كلهم. وراه نتكلم على بلدان حاطة جيوشها على الحدود، تكلموا في على بلدان عربية ثم اللي تحت مشيت هزها التاريخ، وفما أخرين التوى يعني شرارة كيف. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني، التاريخ علمنا أن في انحدار الحضارات تقوم حاجتين، الشعبوية والحروب. يعني وقت ما عاش يلقى كما توى شوفوا الدولة الفرنسية ما عاش لاقية حتى تفسير باش تفسر الانحدار الاقتصادي والاجتماعي الرهيب اللي قاعد يصير، شنو نعملوا؟ نطلعوا الشعبويه ونلوجوا على الفوال ونلوجوا على امور اخرى ونلوجوا على حروب مستديره، نشعلوا حرب بور دي تورني.
0: باش السؤال سيد العميد لهنا، خاطر التقارير هذه كما قلت انت في اغلبها تكون فضفاضه وتقارير صحيحه تتعطى من عند الخبراء. لهنا السؤال اللي يلزم يتسأل حتى إعلاميا وسياسيا، هل نسأل ونقوله هل نحن أمام توسع رقعة الحرب، احنا قدام توسع الصراع وإلا قدام حرب شاملة؟
3: مزالت واحدة برك
0: انت فسرت
3: مزالت الحرب الأكبر اللي بيصير حرب الماء، لا بروشين غير الحرب البعيدة اللي جايتنا، حرب على الموارد بصفة عامة، وأخطرهم هو الماء. وقت اللي جات أثيوبيا عملتك سد هذاك قلت لكم أنا قم بالمائية، راو ثم اليوم كي تنحي ثلثي الماء العذب وين موجود؟ في كندا، الاخرين كل يعانيوا، كلهم اليوم يقاسيوا، باش تصير حروب على الماء زاد على الموارد الطبيعيه.
0: حرب شامله عميد، احنا نجموا نحكيوا فعلا على حرب شامله؟
3: نجموا نحكيوا مش توتو، على خاطر اللي كان شاد
0: الحرب العالميه
3: اللي كان يمنع الحرب هذه هو وجود قطبين كان ثم يسموه ليكيليبر دو لا تيرور، يعني توازن الرعب. اليوم اللي سيب ايدين الغرب وامريكا هو سقوط في وقت ما الاتحاد السوفيتي. اليوم اللي ربما اللي يخلي شويه امل هو صعود روسيا والصين مع بعض وهما حلف واحد، باش تمش ما يرجع شويه ليكيليبر دو تيرور، هذاك الحل الوحيد. لكن ماناش راهو في منأى من حروب مشتعله كما في الشرق الاوسط، راهو ممكن تشتعل. اليوم اللي قاعد يصير في اليمن راهو ممكن يتقلب في لحظه الى حرب شامله في المنطقه كل، هذاك علاش اليوم فما مشكله نتاع زاد نوعيه القاده الموجودين. كانت قبل ثم ديما قاده عندهم رصانه، تفكروا كينيدي كيفاش منعنا من حرب
0: دبلوماسيه
3: وكذا. اليوم العالم يقوده مجانون ناس مجانين، والا ديزان كومبيتون معناها ناس عادمي الكفاءه ولا مجانين. شوفوا ثبتوا شوفوا بعد ميركل اشتار في المانيا، هالرئيس الفرنسي هذا والهزة 3300 ألف مليار ديون، شوفوا يعني البلدان الكل تقريبا كما هكايا نستثني إسبانيا ربما جاها واحد رزين، الأخرين كلهم سقطوا في غياهب معناها عدم الكفاءة ودعاة حرب. وشفنا يعني أكبر جيش في العالم وزير الدفاع نتاعه إنسان مخمور، إنسان فاسد، إنسان فاسق، وهو يقود في أكبر جيش موجود على وجه الأرض. مش تفهم وإحنا وين، فهمتني؟ هذاك علاش قلت لك راهو الشبح موجود. أخطر ما يمكن يصير اللي ممكن يعمل حرب عالمية هو هي تايوان، عكس ما يظنوا العباد. تايوان ممكن تعمل حرب عالمية فعلا، لأنه الصراع عليها كبير برشا بين الصين وأمريكا، وخاطر ما ثمش صراع مباشر إلا غاديكا إلا معناها في تايوان. هذا هو ما عندي ما نقول لك.
0: حكيت على اليمن، ما يحصل بين اليمن والسعودية سيد العميد.
3: نعم. بتبيع لا، والعراق دخل في العجة، ويعني الحوثي من شيرة، ويعني الحشد الشعبي في العراق من شيرة، ودخلت بعضها الحكاية. وراه قلت لك هذا مؤشر خطير، لأنه خاصة غاب دور الأمم المتحدة وغاب دور الدبلوماسية في العالم. كما لغة السلاح اليوم ولغة القوة هي الطاغية، وهذا هو الخطر الأكبر على يعني العالم اليوم.
0: يعني اللي فهمنا من كلامك سيد العميد أنه راهو اليوم ممكن نحكي على توسع، وقلت كلمة مهمة، قلت راهو بين كل قارتين كل زوز بلدان راهو فما إتنسيل نجم تشعل في أي وقت. طبعا
3: حروب موجودة هي توجهة، راهو شوفوا الكونغ وش قاعد يصير بين
0: من يتحكم في هذا سيد العميد؟
3: شو يتحكم في هذا؟ رأس المال اللي هو الوحيد اللي هو عنده مصلحة في اللي قاعد يصير. وقت نتكلم على نورثروب، نورثروب كما يصيرش حرب تفلس. اللي تسمعوا كل F-35 و-F-16 يلزمها تخلق حروب، وهذوما ولو نوع من تنجم تقول جمعية مع بعضهم، فهمتني؟ هذوما رؤساء الأموال الكبار الموجودين في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا، وهم اللي يسيروا في العالم. راهو هما اللي يسيروا في العالم، والريتم يخلق لك حرب من لا شيء. راي يعني الناس كل تسأل علاش السادات مشى وقتها
4: كام ديفيد،
3: الناس كل يسخيلوا سلام، هما 40% من رجال أعمال المصريين قالوا له ستوب، ما عادش دافعين حتى فرنك يزي برا مشى عمله سلام،
0: ما
3: قالوا ما عادش دافعين مجهود الحرب، ما عادش خطر غالي برشا. هما اللي ضغطوا عليه، وهذا ما يتقالش، راه يتقال كان في كتب الاستراتيجية أرغموه باش يمشي لإسرائيل ويعمل لك الصلح وقتها السادات، إذعانا لرؤساء الأموال القويين وقتها في زمان هذاك. هذا ما اليوم
0: نقطة أخرى معاش عنا برشا وقت في دقيقتين. الملاحة الدولية اليوم سيد العميد نحكيه مثلا كيف أنت تقول اليمن السعودية نحكيه لها باب المندب. الملاحة الدولية اليوم قاعدة وكأنها تشكل في خارطة جديدة ومشاكل جديدة.
3: كيفاش دخلت اليابان في الحرب؟ يقول لك كيفاش دخلت اليابان في الحرب على جال الملاحة، وكان الهجوم على بيرل هاربور. دخل اليابان في الحرب ضد أمريكا، ولد حرب معناها عالمية زاد كبرت وقتها. اليوم مع الأسف كان عندنا قانون ممتاز جدا اللي هو قانون البحار، وكان منظم الأقصى الحدود، وكانت ربما أكثر حاجة منظمة في الكرة الأرضية هو قانون البحار، وكانت الناس كل تحترمه لأنه عامل معناها شريط الحدود نتاع الدول، وعامل المياه الإقليمية ومياه الدولية، وكيفاش تم عملية الإبحار. يعني كانت أمور. اليوم قانون البحار طاح في الماء، قانون البحار بعد الحروب اللي راهو فيها توا، والبيراتري معناها ولت نوع تاع فكني وفكك واضربني ونضربك، فهمتي؟ طاح في الماء،
0: طاح في الماء، قانون البحار طاح في الماء. شكرا سيد عميد، يلا نمشيو لكويز اغاني.
1: كويز اغاني.
0: اي سي فنان، اش حضرت لنا اليوم يا محمد سعيد؟ اطربنا.
6: اي تو نبداو بسيد العميد.
0: شنف اذاننا،
6: شنف الاذان باعذب الالحان.
0: يلا
6: اي سيد العميد، اي
0: اسكتوا الناس الكل واحد. يلا عميد، اي
3: عبد الحليم حافظ،
0: اي وشكون معه؟
3: فكر الاسم غنيه
4: غير ما تفكر
0: الخليل. يلا يلا يلا يلا، اي قول قول قول.
5: انا طلعت
0: طلعها ويتسمع قال حليم. اي
3: سمى فيلم فيلم تاع شاد يا حاجه غريبه.
0: اي نطقوا نطقوا،
3: ايه نفكر في الاستيكوس
0: والبسكليت ولا الدنيا.
6: كتبها حسين السيد، لحنها منير مراد، من فيلم عبود الجماهير عام 1967.
0: صحيح،
3: من أحلى الأفلام.

0: حلو حاجة غريبة
1: بس كله تغني
2: بس كله تغني البسكليتة.
0: شوف رما عندك الحق مش تقول حتى كلمة في شادية ولا عميد قاعد رما
3: اللي بسكل عبد الحليم مش شادية شادية ذيك بمبرع على روح شو مسيو هاني طبعا
0: يلا مشو لنوروزة
2: اي
0: يلا نورز
3: عميقة نسيف
4: ادم اه يا حلو
0: اي
3: ان شاء الله ان شاء الله

0: برافو حبوبه قبل مهند يظهر لي
1: حبوب طلع ايده
0: ونكسوس اي
1: اسمع سيدي حبوبه
0: اي اي يا برحبا شباب الكويز
1: اي
0: اه يا حلو ايد حلو يلا محمد اي
2: هاي الدوك
1: هاي اخويا
2: تفضل
1: اي تفضل تفضل رضا الله ورضا نيناك تعالي لسلامك
0: اه لا لا
2: هيك في فورمة اخويا
1: شكون
2: يغني فيها تعالي لسلامك تعالي لسلامك

0: كده
1: هو راهو السعودية معروفة عندها أصوات أصوات تقتل. هو ثم من الجيل الجديد إبراهيم الحكمي عنده غنية تقتل ما بدي أقول لك شو بيني
2: شو اللي قراني بهالدنيا
0: تقتل هاي هو من الجيل الجديد يتسمى طلال سلامة حلو حلو يا فنان
1: قرجومة معتبرة السيدة
0: هاي قرجومة
1: والله قرجومة معتبرة والله
0: ما بدي أقول لك حافظ منها شوية
1: طبعا
0: يلا محمد
1: ما بدي

0: حلو انت ومعين بعد برافو محمد برافو هاي كمل لنا في التقاطقي
1: صاحبي الرقيق
0: يلا رقيقي
2: سير بالغرام هالكون ابتدى وين الفوري
3: هو الرب
2: الفوري ملك الاحساس
0: ملك الاحساس
4: بتفاح
1: وانت الامير بتاع الاحساس
3: هو الرب
4: بتفاح
3: قوة ربي قوة ربي
0: اسمع اسمع عمينا هالكون ابتدى
5: ويا سلام أرمام أرمام إبراهيم تتاليف

0: بالغرام وقلك فوري بغابوها أحمد أحمد بيدو طلع بالغرام
1: الغناية ذي خرجت عام 2006 أي بعد عامين بالضبط من اللي خرجت الغناية الأصلية اللي هي أرامام
0: أرامام مش نكلمك أرامام
1: معنيها مانيش نكلمك زادة مش كان الغناية هذي
2: مغني.
1: إبراهيم تادليس اللي هو
0: مغني رائع
1: مغني رائع جدا ومش كان الغنية ذي اللي خذوها يعني فنانين عرب ولا خذوها غاني يعني معناتها من تركيا صابر الرباعي زاد خذا يهون الليل وسهر الليل اللي هي ليل ملاي
3: يا غايب
1: يا غايب علمني ثم برشا ثم برشا غنية
3: انت شمسين انت
4: يعني هذي نعرفها من صغري من صغري من اللي كنت عمري 10 سنين نعرفها الاغنيه
3: بابا
0: بابا بالغرام
5: من اللي عمرك 10 سنين تعرف اسمه
4: هذا من نعرفها في صغري خاطر الاغنيه دونك قعدت حفظها هذي كان
5: هو عمرك 18 سنين
3: هو عمره 14 كابتن انت بقى علينا كالمثال التونسي انا وياك في الحكايه هذيا كاك لطرش في الزفه
5: والله علاش نحب ولا مغروم به هذيا
0: المفروض
5: تو مشيك نضرب بسكيت باري اسمه ابراهيم
0: ابراهيم تتاليس
5: يكون ضربوه كذا تو محاق وكذا
0: وحرموا حرموا ولاده من الملعب
5: هكا في الاخر ولا صحاب
3: يعطيك الصحه ولا
0: اي بنته اللي
5: عنده صوت فريمون شيء
0: بنته من مرتلو من مرتلو ثانيه هذول شافها بعد 16 سنه
5: بعد شو غنيت معاه
0: غنيت معاه اول مره شافها في الحفله هذيك
5: عنده صوت مش موجود
0: اعطينا شويه
1: غنية الطلياني
0: طلياني اي
5: بليدة
0: خليوها ترى
5: هاي في ساعات
3: متاع وردة نوع عليها شبه وردة
0: اي اما تحبها انت
3: في زحمة
0: لا
3: نجيب
0: لا
3: شكوني احد لدى
0: غنيتها
3: عزيزة جلال مستنياك
0: مستنياك يا طالي
5: والله استنيت حتى وين موجود عزيزة
3: مغربية وبطل
0: اي ما موجودة حضرت في الحفلة رسامو
6: تحية ليلى الشمطوري اللي طلع في الغنية
0: ليلو تحية
3: ليلى قرن ما شفتهاش
0: وتحية زيدة تحية المهند اللي قال سيبوهم العميد والكابتن اسمه كان جوجوش من إيران تفكرها جوجوش يلا شو مازال عنا محمد
1: مازال عنا غنية للكل باش نطلعوها وغنية كتيبة بيان سور
3: يلا هي
1: باش كنا نبدأ
0: غنية للناس كل
3: مسك الختام الكتيبة
0: يلا نطلع لكم
3: أم كلثوم بقى عايز تنساني
1: كلثوم
5: استنى
3: ولا
0: كيما استنى انا
5: انا بس انا في انتظار
3: انت في انتظار
0: انا
3: في
0: انتظار
3: هذه اللي غناتك البنيه التونسيه غناتها ام كلثوم التونسيه سنة الختايل
5: هذه انت يعني
0: اسمع اسمع هذه جوك
5: جوك

0: اش قولك يا تاني؟
1: هذو كانت القمة التسجيل تاع سنة الخسائر وعمرها 14 سنة وقت اللي كنا تونس قلنا صحيح لقينا أم كلثوم وكانت تلقى تسجيل فولة وتقسمت.
0: يا ريت يا ريت يا ريت
1: تلقاها زعما نادية سنة الخسائري
2: الكوبلي الاخراني زاد نتاعها معروف جدا
1: سنة الخسائري انا في انتظارك
3: توعدني
2: توعدني بسنين ايام
4: توعدني بسنين ويام وتجيني بحياتي.

0: الله الله الله
1: الله برافو برافو محمد حاجه هايله برشا يلا اغنيه الكتيبه قبل ما نمشيو الاستوس بونوس
0: توسي
2: صدالي
1: خليو الكتيبه
2: صدالي
1: يلا كتيبه يلا
3: سهلة
1: نجيك برافو معز منوبي
2: نجيك وتنجيني
1: نجيك

0: عشتنا عياد لما نكون اثنين بعد عن العينين لما نكون اثنين بعد عن العينين
1: ينجيك وينجيني يا ربي ينجيك الكل وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. برافو كتيبه محله التفاعل نتاعكم مع الاغنيات
2: تفاعل حيني
1: الحيني اي
3: عندي ديديكاس من بعد اذنك اليوم عيد ميلاد ريهام تنزا فاتي ان شاء الله كل عام وانت حابه الخير يا ريهام ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله ديما هكا فرحانه وان شاء الله ديما تحتفل بعد ميلادك وعامله جو
1: ريهام تنزفتي تحيه لها اي
3: كل عام وانت حابه الخير يا ريهام
1: وزيد هنا عندي ديديكاس ياسر سبيسيال وعيد ميلاد اليوم ياسر سبيسيال المايسترو بسوطة عبد البسط بالقيد اليوم عيد ميلاده يا مايسترو إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير. أنا شخصيا نحبك برشا وحنا الكل نحبوك ياسر عبد البسط بالقيد تربية وأخلاق وموزيكا وثخامة قديش متربي أنت يا عبد البسط وقديش الناس أصحابك راو ياسر مزهرين خاطر أنت صديقهم تحية كبيرة ليك بسوطة دكتور قلو كل عام حيب ألف خير عشانك
2: 32 سنة مهم سهلين فهمت ديت تكبر
1: سيدي عليهم سيدي حيب الخير صديقنا ولد البرنامج ولد ناس الديوان وحبوه برشا وإن شاء الله زيدا كل من اليوم عيد ميلاد وقلوا كل عام تحي بألف خير. سامية سليتي تقولي مزيد قاعد تقولي أنا طلعت قبل سامح سمسومة رو أنت فوق المنافسة
2: نلعب أحد
1: في الكويز لغاني رك قبل الناس الكل
2: هي مهند ومعز
1: فلا شكرا لكم الكل يلا بخمو راجعين بعدها في أستوس بونوس
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح
5: مفتاح. على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: النهار بتسمي على صباحه
6: وصباح رباح
4: تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سياحة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي ديوانا فام صوت

0: انتم تسمعوا في ناس دي وين مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: وزنا معكم في ناس الديوان، نفرحوا برشا كيف تكون بحدنا. يلا ورقة وستيلو، حضروا رواحكم توت سويت في أستوس بونوس.
2: أستوس بونوس
1: لا جي جي جيهان غزيل، تو كان يضيع لك الكونش هذاك شنو؟
3: نقعد نحكي هكا.
1: العلم في الراس.
3: العلم في الراس وليس في الكراس.
1: شحوي لك جي جي صباح.
3: شحوي لك انت صباح لاباس.
1: جي جي محلاف الابيض.
3: عايشك عزيزتي الغالي، عايشك عيني الحلوين.
1: اش عندنا اليوم؟
3: اليوم برشا بعثوني ميساجات قالوا لي ذكرنا بالماسك نتاع القشور نتاع العظم، وحبيت نبدا به اول

0: المدخل هذيك راهو هذيك فيه النسبه الاكثر نتاع الكالسيوم. احنا كي نجيو نحسبوا ونقولوا شنو هو الفايده نتاعها، هي غنيه بنسبه عاليه بالكالسيوم، لكن النسبه الكبيره نلقاوها في الغشاء المخاتي هذيك اللي يبدا لفف العظيمه نتاعنا.
1: دونك نحط في الفرن،
0: دونك نحط في الفرن من بعد نرحيها على الاخر حتى لتولي بودر، ومن بعد نخلط بال ابري هي العظمه باش تعطينا مغرفه القشره نتاعها. دونك هذيك تكفينا ماسك للوجه، نخلطوها مع الابيض نتاع العظمه نحطوها على وجهنا، راه يعطي ايفي ليفتينغ وفيه نسبه عاليه من المواد المبيضه اللي تنجم تبيض لنا البشره نتاعنا القشره نتاع العظمه. دونك الهوني باش نلقاو نتيجه ياسر طياره، وزيد باش ننظفوا زيد بالابيض نتاع العظمه، نعاونوا برشا على التنظيف نتاع المسامات نتاع الوجه نتاعنا خاصه.
1: قديش نخليوه الماسك هذا؟
0: وين يشيح؟
1: يشيح
0: ديجا هو من 20 دقيقة 25 15 حسب البشرة. تبدأ بشرة جيفة على بكري هو يبدأ يشيح. دونك الهوني نقولهم هذية الفايدة متاعه.
1: قديش من مرة في الجمعة؟
0: ديما ماذا بينا مرتين نستعمله مدة 3 شهور وباش نلقاو نتيجة طيارة برشا.
1: 400 ملي مرأة وصوب الماسك
0: أقل
1: أقلي.
0: أقل لي كي نبداو ماخذين عظم وكونتيتي دونك أقل. الحاجة الثانية باش نحكي لهم، قالوا لي نحبوا على حاجة تحفز الكولاجين، وفما برشا ضاعوا لهم لي فيبر نتاع الكولاجين في البشرة نتاعهم. دونك الهوني نقول لهم نحب نمشي بكم الأقوى ماسك مر عليا أنا وفي الاستعمال وفي الروتور الكل، اللي هو ماسك القرفة والعسل. القرفة راهي فيها تكنيك، انا نقول تقولش عليها وخز بالابر، تقرص البشره نتاعنا باش تحفز الدوره الدمويه وتعطيها اكلا. دونك الهوني نستعملوا القرفه باش نلقاو نتيجه، وبيان سور ديما هكا تيست على اليد. نرحيو القرفه بودره على الاخر، مغرفه عسل اونتي انفلاماتوار نتستيو على يدنا.
1: قديش قرفه معها مغرفه عسل؟
0: مغرفه كبيره نتاع ماكل عليها مغرفه نتاع عسل، واذا كان وجهها معناتها يتطلب اكثر تنجم تستعفى. شكون يقول لك نحب نخبي حتى الماسك نتاعي؟ دونك هذيا بالنسبه للوجه. نحب نقولها من المره الجايه نحكيو شعر،
1: مرجينا نحكي وشا فوالا خفلف بريسيس كونسيز مع جيهان غزايل. شكرا لك لجي، هذه كانت استوس بونوس.
2: أستوس بونوس.
1: قبل ما نخليكم نحب نذكركم أنه كي تكفل صغير تغير واقع عائلة، اكفل طفل أحميه خليه سبب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يدخل على www.sosbu.in يعمل كفالة شهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. البيابي الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، نجم تبدأ بدينار في النهار 30 دينار في الشهر، أنت ما يبدلو لك شيء في حياتك لكن في حياة الطفل صغير يبدلوا برشا. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم أنه عندكم امتياز جبائي كشركة أو كفرد تتمتع به، ملا خليك شريك في الحلمة هذه ومديدك بالخير ليهم. من فكركم تنجموا تدخلوا على www.sosbu.in ولا تكلموهم على 58 371 0002. شكرا SOS، شكرا لكم انتم اللي كنتم معنا في المتابعة والاستماع. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من 5 للـ7 في الموضوع موسم الثالث لناس الديوان. ديسي لا سماح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمنا.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سماح مفتاح في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
3: ديوان فام. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز السابعة مساء، ديوان فام، عسلمة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تقرر عقد جلسات استماع إلى وزيرة المالية لبحث أسباب التأخير في تقديم تقارير تنفيذ ميزانية السداسية الأول لسنة 2026 وفرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب مناقشة إمكانية إعداد قانون مالية تعديلي على ضوء تذبذب أسعار البترول وتأخر إصدار النصوص الترتيبية. كما قررت اللجنة عقد جلسة استماع مع رؤساء الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لدراسة الوضعية الطاقية والوقوف على أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء لمتابعة الإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية هذين المرفقين العموميين. رئيس لجنة الفلاحة

0: مجلس نواب الشعب عمر بن عمر يؤكد أن اللجنة ستنظر في إمكانية تنقيح بعض الفصول القانونية واقتراح تشريعات إضافية لتجاوز العقبات التي تواجه قطاع الحبوب، مشيرا في تصريح لمراسل ديوان فام بالقيروان إلى أن التعديلات المرتقبة ستتخذ شكل مبادرات تشريعية تقدمها اللجنة النيابية أو عبر مشاريع قوانين تعرضها وزارة الفلاحة. وبيّن بن عمر خلال ندوة وطنية حول قطاع الحبوب انتظمت اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان، بيّن أن أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاع تتعلق بالأسمدة والأدوية والبذور، وأن الفلاحين يواجهون إلى جانب هذه الإشكاليات تداعيات مباشرة للتغيرات المناخية. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تولى اليوم إسناد علامة مرحبا لجودة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة إلى 13 مكتبا جهويا ومحليا تابعا للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك تتويجا لانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جودة الاستقبال وتطوير الخدمات المزداة للمواطنين. المستشفى الجهوي بتوزر ينجح في إجراء عمليات جراحية لاستئصال عقد مشبوهة من الثدية لفائدة 3 نساء في تدخل طبي هو الأول من نوعه بالجهة، وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، والتي أشارت إلى أن هذه التدخلات الجراحية تم إجراؤها بالتنسيق المشترك بين المستشفى الجهوي ومعهد صالح عزيز، وهو ما يشكل مرحلة متقدمة نحو تطوير القطاع الصحي في توزر. كما مكن هذا التدخل المريضات من تلقي العلاج محليا دون الاضطرار إلى التنقل نحو ولايات ومؤسسات استشفائية أخرى. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا إلى عزل إيران اقتصاديا بشكل تام، مرجحا في نفس الوقت إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملك بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
3: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا يتواصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تخدم توا، إن شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة، الناس اللي تسمع فينا في الدار إن شاء الله نكونوا مونسينكم ونالجالة تونسية لتبع فينا بالخارج. تحية خاصة للجميع، أهلا وسهلا. شو باش نحكيو اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتسويت
5: لغكاب.
4: أثار إعجابا كبير فارسون يتخلى عن السباق لأجل سلامة حصانه، موضوعنا في فيسبوك. هل ما زال إضراب المحروقات المبرمج ليومي 23 و24 من سبتمبر قائما، وكيف ستؤمن غرفة نقل المحروقات تزويد المحطات؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. بعد أن أغرقت الأمطار نفق حي الروضة، هل أصبح مشروع لرفار يمثل خطرا على باردو؟ موضوعنا في اللكتوة. إعادة دهن مجسم المرأة والنخلة في مدخلة قنطرة الشمامة بجبس يثير جدلا واسعا، موضوعنا في العيون. أثناء زيارته لصفاقس، ماذا في زيارة وزير التربية غير المبرمجة لعقارب؟ موضوعنا مع لنفيت دجور. بعد مشاركتها في ندوة وطنية تبحث سبل تأقلم قطاع الحبوب مع التغيرات المناخية، ما هي الحلول التي ستقدمها لجنة الفلاحة بالبرلمان؟ موضوعنا في اللجرية. هل أصبح نقص الفيتامين د شائعا لدى التونسيين وما هي أسبابه؟ موضوعنا في فيدباك. ومسلسل كوميدي مصري يعرض حاليا أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نقترح عليكم في بون بلان.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
4: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي كنت درجتها الهدى الورغمي معكم كنت ميكرو.
5: فيسبوز
4: فارس تونسي تصدر ترند الأيامات الأخيرة بعد أن تخلى عن السباق لأجل سلامة حصانه. شنو اللي صار؟ تخلى الحلبة راهو نتاع جاي جرب مع حصانه لكن في الأخر انسحب. مش سهل راهو فارس ينسحب من السباق، لكنه اختار أنه يحافظ على سلامة الحصان نتاعه. شنية قصته مع حصانه؟ شنية حكايته مع الحصان هذايا؟ نحكي في الموضوع تفاصيل وتدشويت. ضيفنا في المباشر موجود في الخارج ويتواصل معنا الفارس التونسي رأو في الشابي. مرحبا، هلا وسهلا، شنو أحوالك؟
6: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على قبول دعوتنا. رؤوف تحدث عليك توينسا الكل تقريبا وحتى العالم العربي، تخليت عن سباق من أجل سلامة حصانك، شنو الحكاية وشنو تفاصيلها؟
6: لا، هي الحكاية وما فيها هي لمحالة ما تهيبنا عملة براند على خاطر يعني الأغلبية متاع العباد هم كافالية، أي كافالية ما يشوفهاش حاجة غريبة.
4: أي فارس معناتها أي فارس ما يشوفها يحسها، ولا أي
6: معناتها أي فارس معناتها يفهمها أنه معناتها الانسحاب في السباقات سيركون تاع القفص على الحواجز معناتها حاجات نشوفوها أولوية ديما في السبور إكستر الرياضات الفروسية معناتها وإلا السباقات المداومة يعني الأولوية ديما للصحة والبيانات نتاع الأحصان وهذه معناتها في الليتيك في الليتيك نتاع الليكيتاسيون معناتها الفارس والجواد نتاعو يفورم ان كوب
4: شبيه الأحصان شنو اللي صار مع حصانك نرجعوا الأول الحكاية والقصة مع حصانك اللي قعدت فترة وانت تعالج فيه هاي
6: هو الدوكيومنتير معناتها هو كيف بداوي يحركوا في البيبليسيتي مع يعني مع الانستغرام ومع وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي عاد طلعت عندها 5 سنين من الدوكيومنتير لاول مره نعم
4: الدوكيومنتير عندها 5 سنين من تخدم
6: هاي
4: قصته قصته شنو هي القصه؟
6: قصته انه معناتها كانت مولاته في ايطاليا اللي هي دي حبوا تموت عليه توفيت مرمت من بعد قعد يتباع من بلاصة لبلاصة حتى لين خلط لتونس باه يقيق اليوت وزهر التحية دونك وفي الفترة هذيك أنا مع توقف نزلت راجع وحب نشوف طعن بس نركب ونخدم معاه ونطوره فكلم صديقي أيوب هذا يمشي طبيب في تقطان معناتها في الأمريكا ومعناتها ومخطط فارسة خرجوا بلاد وقت خرجوا وطيحها وطاحت دونك كيف هرب وحل في الأسلاك الشيكة معناتها أنا جاية متاعي وقت اللي غادي لقيته معناتها ضربة مثلت جديدة ويروح أنت بارتو معناتها الدوكيومنتير ركزنا على البارتي اللي تحت لكن هو في فخذه من ذلك كيف في ظهره في يتكتف بالأسلاك الشيكة
4: وتم إنقاذه فيسع ولا تفطنت ولا تم التفطن أنه هو حل في الأسلاك الشيكة بعد فترة
6: ينصير الفارس وقت اللي يطيح ويهرب أحسان وما يروحش إلا ما يروح به يعني.
4: فعلا هاي
6: دونك أو رفو فيه لله نادي وبعد طلقت أنا كنت معناتها وصلت معاه الحكاية هذه معناتها علاش في الدوكيومنتير ركزنا على الجانب النفسي الثاني اللي فيه معناتها يعني القصة كاملة مش كانت أسلاك الشائكة هي اللي عملت له التروماتيزم وعدم الثقة في البشر معناتها
4: كان
6: ضعيف برشا و...
4: كان معناتها مهزوز معناتها نفسانية
6: اي اي وقعد برشا في البوكس والبوكس حاجه تضر برشا معناتها الستريم تاع الحصان الحصان حيوان يعيش في الطبيعه مسيب الباركور 40 كيلومتر الباركور فسيل معناتها في الطبيعه ويعيش في مجموعات معناتها يحب الانتراكسيون العزله تضر برشا نفسيا دونك عملت يمكن 3 شهور معاه ما ركبتوش
4: هاي
6: جوست نمشي نحط نظف داوي جبنا الفيتيرينير وبعد كملت معاه
4: هاي
6: حتى لين معناتها ولات بدنا علاقة ثقة هذيك معناتها وصلت معناتها نخرج به حتى للفيران الجبل زي ما سيب الحصان نمشي نحوس هو صديق
4: بنيت معاها علاقة متاع ثقة بشوي بشوي
6: هاي هاي من بعد بدينا بس هو أصعب حاجة معناتها للمورال معناتها الكوتي بسيكيك الليكيتاسيون الكوتي متاع الفيزيك الإحسان إذا كان ما عندوش مشاكل العظم ولا الميوسكل ولا مشاكل معناتها متاع تسمى دي مالادي ولا إصابات باش تحضر إحسان فيزيكمون ساهل يحضر فيه ساعة الخدمة الكل ديما نخدمو على مخ الإحسان معناتها
4: على الجانب النفسي اكثر هاي هاي
6: دونك فوالا من بعد بينا في التحضير الفيزي ورا الحصان حسينا رواحنا حاضرين on s'est engagé وقتها في الكومبيتيسيون وقتنا كل شيء ما تظهر لي عادي انت صرت في الحنة للباركور بعد فكر معناتها انا توشي انا وصار اني حسيت
4: مرتبك معناتها حسيت مرتبك
6: انت كي تبدا راكب راك يولي عندك مش مرتبك ها الارتباك الزوز يبداو مرتبكين وقت كومبيتيسيون ضربت السونات طيب تفكير كيما اكزام ولا كيما واحد عنده معناتها دونك لي اما ليكيتاسيون تبدا معناتها كون تو فورمي une seule entité ولي تولي الكافالير عندي 4 فاس عندي 4 ساق حسيت اني عندي ساق قدامية اللي صار
4: مش هي
6: لا فهمت لا فما خلاص ومسينا اوبستاكل دونك وقفت الحصان ولا
4: وانسحبت
6: pour le préserver pour le préserver مام بون بعد معناتها حتى الضلع ما هيش ضلعة كبيرة ما الضلع اللي طلعت من الكلوب وجا معها الضلع ما يحس على ساقه فهمت
4: فوالا وتوا معناتها شنو هي وضعيته الحصان شنو هي العلاقة بيناتكم
6: توا صافي 5 اون
4: فوالا من الحكاية هذي
6: العلاقة نزل عليه من بعيد خذيته اون شارج كافاليير معناتها كيما نقولوا إلي على ريتريت حوز دي بلاد ياكل مليح لهي بيه بالبدا دونك ولي على ريتريت بارابور كومبيتيسيون حتى في العمر شويه وانتر تون خذيت حصان اخر ومشارك معناتها اخرى
4: باش تشارك بيه معناتها في المسابقه
6: هذاك سميناها موفون
4: انت تو موجود في الكومبيتيسيون
6: مش في الكومبيتيسيون الحصان جوزماني هذا اللي تعدى الجزيرة سيتان شوفال دوبستاك الحصان اللي بعده خذيناه خذيته بوغ لونديرونس مي اللي في مورون معناتها كان باش يموت حتى اللي هبط من الكاميون ما لازمش يمشي خلطنا بيه هذيك دي كاليفيكاسيون تاو يجري في الانترناسيونال الحمد لله
4: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله التوفيق نتمنى لك كل النجاحات ان شاء الله ترجع تونس ونحكي اكثر لانه حسيت الصوت مش
6: حاجه
4: قل
6: اي الصوت بعيد خاطرني بعيد شويه اختي انا ما حبيت مدمهم في الاكتواليتي حبيت نقول معناتها اللي راهو انا دي كافاليير دو تري تري اوت كاليتي في تونس نوتامون غازي لوز يقال انطو معناتها في لي جو ميديترانيان في تارون عمل ديزيام بلاس افيك تخوا باركور سان فوت
4: الف مبروك ألف مبروك الغازي اللوز
6: معناتها عن دي كافاليير دو تري تري اوت كاليتي سوف كو الموارد صعيبة شوية معناتها سان سبور كي نيسيسيت بوكو دو
4: برشا امكانيات هاي فوالا
6: ويلزم الدعم معناتها فوالا سينو عندنا معناتها فرسان من كفاءات عالية انترناسيونال
4: فوالا ان شاء الله نتلاقوا بها الرياضة هذيا
6: ونسطروا في السوايل في العالم الكل
4: ان شاء الله نتلاقوا بها الرياضة هذيا ونوفروا لها كل الامكانيات ان شاء الله شكرا لك راوف الشابي الفارس التونسي اللي الدوكيمونتير اللي صورته معاه قناة الجزيرة أثر برشا إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي قصته مع حصانه اللي تخلى على المسابقة لأجل سلامته مصير معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجاتنا
0: مع ديوان FM كل ما يهمك

0: 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هل ما زال إضراب المحروقات المبرمج ليومي 23 والرابع 24 من سبتمبر قائما؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سيد سلوان سميري، مرحبا، أهلا وسهلا. شنو حوالك سيد سلوان؟ شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا، مرحبا. اضراب اعلنتوا عليه منذ فتره، قلتوا انه نجموا معناتها نتخلاو على هذا الاضراب اذا كان توصلنا الى اتفاق. هل هناك اتفاق؟ هل هناك مفاوضات؟ هل الاضراب الغي كما سمعنا؟ هل الاضراب مازال قائما؟ اعطينا التفاصيل.
2: كما تابعته منذ تقريبا قريب شهر و 28 وتصدرت البرقيت تنبيه بالاضراب، ولحد اللحظه يعني هنقولوا احنا في مشاورات احاديه وحدنا مع نقابتنا، يعني قاعدين نتبعوا في تسلسل الاحداث. كنا نتوقعوا الحقيقه باش نلقاو اتفاق، خاصة بعد المجهود اللي قاموا به وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وزارة المالية، وقدموا ما يمكن تقديمه يعني لأصحاب الشركات من زيادة في هامش الربح الأسبوع الفات وبمفعول 1 سبتمبر 2026، لكن للأسف بعد ما خذوا الزيادة يعني تراجعوا على مواصلة الالتزام بتطبيق الاتفاق ووجود حتى الأرضية التوافق مع العمال، وهذا توا يخلينا في هالمشكل هذا. احنا توا منذ نقول لك الصباح وعلى اجتماع مع النقابات لتقييم الوضع، ونحاول نلقاو أرضية للخروج من المشكل هذا، لكن الحقيقة يعني الغرفة وتصريحاتها حتى الأخرانية وفي آخر وقت وبعد ما تحصلوا
1: 70% من السواق الشاحنات معناتها مستعدون للعمل هك، معناتها هذه تصريحات الغرفة، رئيس الغرفة.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، تصريح من نوع هذا. توا الحديث عن مجتمعين يعني يقول لك احنا كسواق مستعدين للاستقالة الجماعية، ورئيس الغرفة يضمن 70% من يعني في الاخر مش هدفنا نعم يصير الاضراب، لكن اليوم بعد ما تاخذ هامش الربح وما تتفاعلش مع نقابتك على الاقل ولا مع عمالك في حد الادنى.
1: نذكروا شنو هي مطالب العمال مع تاسي سلوان اللي على خاطره
2: بالأساس هو كانت مسألة الضمان الاجتماعي، ولهنا خلنا نشكر مصالح الصندوق اللي قامت بدورها ودفعت أثناء التفقد والقاء، وكونه عدة شركات ويقولوا شركة واحدة ماهيش تمر بصعوبات وهي اللي ما خلصتش الصندوق. نقول لك العكس، شركة واحدة هي اللي التزمت وبقية الشركات هما اللي قاموا بسداد المتخلد الأسبوع الفارط، ومش الكل يعني فما جدولة صارت باش على الأقل تحلت مشكلة بطاقات العلاج للعمال. هذه النقطة الأولى، نقطة خلاص الضمان الاجتماعي، والنقطة الثانية هي تطبيق محضر الاتفاق 2 مايو 2019. ولهنا نعاود نقول اللي هو لهنا اللي يتطلب جلسة حوار بين زوز أطراف، بين زوز الممثلين الجامعة العامة والغرفة لإيجاد أرضية توافق، خاطر نتفهموا كونوا غير ممكن كونوا باش نرجعوا بمفعول رجعي لسنة 2019. كيف كيف يعني هذا نعرفوا التزامات الشركات وحقوق العمال، بين هذا وذاك نجم تكون طرف ثالث واللي هو في الأصل والطبيعة وزارة الشؤون الاجتماعية تقرب وجهات النظر. ولهنا أنا نقولها وإحنا أنا مازلنا مجتمعين مستعدين لتقديم كل التنازلات باش نخرجوا باتفاق يرضي الأطراف الكل، العمال من جانب والسواق، ودعوة زادة من خلالكم عبر إذاعتكم باش تزوروهم وتشوفوا ظروف العمل الصعبة. الجسدية والذهنية اللي تطلب تركيز، خاطر نقل مواد خطرة هذه مسألة حساسة، والتزامهم بكل الضوابط، وحتى لتو هم يتناقشوا أنا معاهم ونسمعوا فيهم، ويقول لك اللي احنا باش نستقيلوا استقالة جماعية، واللي يقول لك احنا مع توفير الحد الأدنى على الأقل المستشفيات وين الضرورة القصوى، وهذا ومن غادي رئيس الغرفة يرى بعد شهر يتفكر يعني اليوم، وبعد ما تحصل على زيادة في الهامش الربح باش يقول لنا اللي أنا ما تحصلتش على البرقية واللي احنا في حل متفاق، هذا غير جدي الحقيقة. لكن مع ذلك من أجل بلادنا نعاود دعوة أخرى، احنا على الأقل كطرف نقابي نجم نعاونوا باش نلقاو حل يخرجنا، نقول إما على الأقل في الظرف القريب اللي نشوفه فيه قدامنا، على خاطر مسألة القطاع هذه ضروري كون الدولة تنهي الحالة هذه ونبعدوا من كونه شركات القطاع الخاص الكل نقعدوا في نقل المحروقات ونقعدوا في أزمات من نوع حكاية اليوم، يلزم نظرة أخرى للقطاع وحلين المشكل نهائيا.
1: معناتها إذا كان فما جلسة تفاوض كطرف نقابي مستعدين لتقديم كل التنازلات والتخلي عن هذا الإضراب.
2: أكيد جدا.
1: فوالا، معناتها التفاوض هو بالنسبة لكم هو شرط لإلغاء هذا الإضراب، سينو الإضراب سيبقى قائما.
2: نزيد نوضح، التفاوض مفروض علينا لسبب واحد. نعرف فما بعض الإكراهات، لكن في الحالة الموضوع متاعنا هذه ولحساسية القطاع التفاوض مفروض لأنه فما محضر لم يطبق. يلزم يصير النقاش في صياغة جديدة. ليه؟
1: تحكي على محضر 2 مايو 2019.
2: بالضبط. يصير صياغة جديدة ترضي زوز أطراف، يتحصلوا العمال على حقوقهم وتحافظ على توازنات الشركات من غاديكا وترجع للأمور النصابة.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد سلوان السميري الأمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، مرحبا بكم. احنا مصير معكم مشوارنا، كيف ستؤمن غرفة نقل المحروقات تزويدا للمحطات بعد التصريحات هذه بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل؟ يحضر معنا في الخط الثاني رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة سيد فتحي الزواري. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. الطرف النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل يقول بعد تحصل الشركات على الزياده في هامش الربح تراجعت عن الالتزام بتعهداتها تجاه العمال. يقول التفاوض اليوم مفروض لصياغه جديده حول اتفاق 2 مايو 2019. يقول السواق مستعدون، هدفنا مش الاضراب، يقول السواق مستعدين ايضا حتى إلى استقالة جماعية. شو تقول أنت في الإطار هذا؟ هل هناك إضراب؟ ما فماش إضراب؟ عندكم التزامات من السواق لتزويد التونسيين المواطنين والمواطنات؟ اليوم في حيرة من أمرهم، توا فما إضراب ما فماش، نعبيه وما نعبيهش؟ فوالا، معناتها كمواطنة تونسية اليوم نتسائل هل أنه فما إضراب ولا فماش 23 و24؟
3: نحن بالنسبة لنا احنا جلسنا مع السواق، بالنسبة للشركات جلسوا مع السواق متاعهم،
1: هذا كل شركة عملت جلسة مع سواق،
3: مع سواقها بالضبط. على أساس اللي السواق راضين الأضراب ويحبوا يخدموا على روحهم، وبالنسبة للعضو هو يوم عمل عادي. على أساس اللي يصير تأمين مسار الشاحنات، وبالنسبة للشركات
1: شو معناتها يصير تأمين مسار الشاحنات؟ معناتها يوصلوا الشاحنات باش تعاد يعني تزود المحطات بالمواد المحروقات، هذا هو
3: تأمين سير الشاحنات لدخول المنطقة البترولية والخروج منها. خاطر المشاكل تصير او نيفو دو لاكسين تاع الزون بترولية، هذا تم الأخيان اللي يحبوا يقربوا باش يسكروا كياس. دونك احنا طلبنا من السلطات باش يأمنوا لنا الطريق، والعمال متاعنا مستعدين باش يخدموا على روحهم. يوم عمل عادي
1: غدوة هو يوم عمل عادي، وسيتم تزويد المحطات بالمحروقات تقريبا. معناتها كل السواق، في تصريح قلت 70% من السواق أعربوا عن معناتها مقاطعتهم للإضراب وهم مش يخدموا.
3: بالضبط، خاطر ثم سواق اللي هما متشبثين بالأسواق وثم سواق اخرين يحبوا يخطوا لها وحب
1: النسبة الكبرى.
3: احنا علمنا السلطة المحلية السلطة الوطنية على أساس اللي عندنا فئة من السواق تحب تخدم على روحها، أعطيناهم أساميهم وأعطيناهم عدد أرقام الشاحنات اللي بشي سوقها وطلبنا منهم باش يأمنوا المسار.
1: معناتها غدوة التوانسة ما يخافوش فما محروقات في المحطات؟
3: منطقيا صحيح، ثم يوم عمل عادي وثم تزويد المحروقات عادي. بالنسبة للأخ قال للشركة
1: سلوان السميري،
3: سي سلوان قال الشركات ما تعهدتش بالزيادات في الأجور. احنا قلنا كونه المحضر متاع جلسة
1: 2 ماي 2019
3: بالنسبة لي نحن هذاك اضمحل ومشى على روحه باعتبار حاجة واحدة، هو الجلسة هذه هي جلسة صلحية اللي برقية أضراب صارت في 2019 يوم 1 و2 و3 و4 ماي. دونك احنا جلسنا نهار 2 ماي وزارة الصناعة قبلت كونه باش تصرف منحة معينة اللي طالبينها السواق في ذلك العهد. صار إمضاء الاتفاق، الطرف النقابي موجود، أمين العام المساعد وقتها للاتحاد كيف اتصحت للبرقية قدموها للإخوان المنخرطين في الاتحاد السواق وقتها رفضوا تعليق الأضراب. الاتفاق كان في حاجتين، لما الوزارة مش تمد المنحة هذية لشركات التوزيع، وشركة التوزيع هي بتبيعتها مش تصرفها تصرفها على شركات النقل، وشركة النقل شيء طبيعي مش تمدها للسواق. مالوريزمون دونك ويصير رفع الأضراب، مالوريزمون وقتها ما صارش رفع الأضراب، وخيان السواق شدوا صحيح في إضراب وهضربوا نهار 3 و4 و5.
1: معناه بالنسبة لكم الاتفاق طاح في الماء؟
3: شيء طبيعي مدام ثم طرف من الأطراف ما ملتزمش بالاتفاق اللي عملناه. الاتفاق بطبيعته طاح في الماء، وطاح في الماء أولا الوزارة ما سددتش المبلغ لأنه الاتفاق طاح في الماء، دونك بطبيعتنا معناه هذاك تلغى ومشى على روحه.
1: هل الباب مفتوح لمفاوضات جديدة في هذا الموضوع ولا لا؟
3: لا الباب مفتوح في مفاوضات جديدة في معطيات جديدة، مش في النقطتين اللي جاوا في البرقية. النقطتين اللي جاوا في البرقية بالنسبة لنا احنا هذوكم المحل ومشوا على روحهم، دونك ما عادش ثم مفاوضات في حاجة اللي صارت.
1: معناتها بالنسبة لكم الأسباب غير موجود؟
3: الأسباب غير موجود بخلاف هذايا احنا قمنا بزيادة في الأجور في 2022 و23 و24، رغم اللي وزارة ما قامتش بتعديل الابريكاسيون دو ترانسبور، وزاد مرة أخرى في 2018 و19، زدنا في 22 و23 و24، وزدنا الزيادة الأخرانية اللي صارت في 26 باعتبار زيادة في 26 ومش جي زيادة في 27 و28.
1: زيادة اللي قررتها الحكومة، معناتها
3: اللي قررتها الحكومة زي من غير ما صار تعديل في التعرفة بالنسبة للبركاسيون ترانسبور. دونك هذاك علاش. دونك هنا اذا كان يحكي هو احنا سلمنا زياده، صحيح سلمنا زياده في 6%، لكن الزياده هذه ني كوفر با لي شارج لي كو دو ترانسبور لو كو دو سيرفيس دو ترانسبور اللي هو غلا من 2019 الى هذا.
1: معناتها بالنسبه لكم الزياده ما عندها حتى فاعل، ما عندهاش فاعليه كبيره، يعني
3: ما عندهاش فاعليه كبيره، ووزاره الصناعه مقتنعه بهذا، ما الأمور المادية متاع البلاد ما تسمحش باش نجم تكون زيادة أكثر من 6%.
1: فوالا فوالا معناتها بالنسبه لكم وضع يوم عمل عادي، وعلمتم السلطات بتامين وصول شاحنات تزويد المحطات بالمحروقات. اذا هو المفاوضات تقول على حاجات جديده احنا معناتها مستقبليه، فوالا احنا حاضرين وجاهزين، لكن الاسباب اللي موجوده في البيان وفي برقيه الاضراب اصبحت غير موجود. هذا هو معناتها سي فتح. واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه، شكرا على كل هذه التفاصيل. رئيس الغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطيره سيد فتحي الزويري كان حاضر معنا في الجزء الاول، امين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سيد سلوان السميري مرحبا، احنا وصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم الناس كل 7:38 على موجتنا
0: في 60 دقيقه.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. 7:43 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. هذه في 60 دقيقة بعد ان اغرقت الامطار نفق حي الروضة، هل اصبح مشروع لرفار يمثل خطرا على باردو؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت. ضيفنا في المباشر النائب البرلمان عن باردو سيد ظفر الصغيري، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
2: مرحبا، مساء النور، شكرا على الاستضافه ومرحبا بكافة مستمعين ديوان فم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. عضو لجنه الماليه والميزانيه بالبرلمان وخدمه كبيره الايامات هذيا، مش باش نحكيو شويه، نستنى وحتى ربما يجيكم شي على القليل النسخه نتاع الميزانيه الجديده نتاع 2027، تجيشي وزيره الماليه باش تستمعوا لها على القليل على صرف السداسي الاول من سنه 2026. لكن اليوم باش نحكيو على باردو اللي رجعت وكانت حديث التوانسة خلال الأيامات الأخيرة بعد الأمطار الكبيرة اللي نزلت بالمنطقة وأغرقت نفق حي الروضة. مشروع لرفار هل أصبح يمثل خطرا على باردو؟ أنت تبعت المشروع هذا من قبل حتى ما توصل للبرلمان.
2: أيضا المشروع ما هوش جديد، نحب نذكر اللي مشروع لرفار هو من 2008، دونك مشروع عنده قريب 20 سنة، معناها وتونس على الأقل معناها تفكر فيه وبدأت في الإنجاز خلينا نقوله نتاعو. في 2016 فما كومونيكي لوزارة النقل، كومونيكي للشركة التونسية معناها للسكك الحديدية، تقول اللي في 2018 أنا باش نبداو الخطوط الكل باش تكون جاهزة وكل شيء، واللي فما 600,000 مواطن باش يتحركوا معناها عن طريق لرفار في العاصمة أو في تونس الكبرى. طبعا المشروع تأخر لسنوات وسنوات عديدة، برشا مشاكل معناها موجودة فيه. نذكر اللي هذا مشروع وطني وهام على أساس أنه باش يحل مشكلة كبيرة في تونس الكبرى اللي هي مشكلة النقل العمومي اللي معناها فيه برشا مشاكل. لكن احنا في باردو في الباساج نتاعه معناها في باردو كان فما شد وجذب، وفي النهاية المواطنين في باردو فعاليات المجتمع المدني التوانسة اللي يشوفوا انه فما ظلم كبير تسلط على باردو بطريقة مرور القطار السريع من باردو، معناها في السكسيون بتاع باردو احنا دفعنا على أنه المدينة ما تتقسمش، ما توليش باردو جنوبي باردو شمالي، دفعنا على أنه الميت ما تتمسش ساحة باردو لأنها رمز معناها تاريخي وثقافي وحضاري، ورمز مش فقط لمدينة باردو لكن قيمتها معناها في تونس الكل. وطبعا أنه لرفير أطار أنه ما يقسمش المدينة لكن ما يأثرش عليها اجتماعيا واقتصاديا وكل شيء، والحلول موجودة. والله كان ما جيش فما حل نقولوا يا سيدي هذا مشروع عمومي والمصلحة العامة وكل شيء تقتضيه، ما فماش مشكلة، لكن الحلول موجودة والحلول لقاتها شركة لرفير في مناطق أخرى في العاصمة باش يتعدى القطار السريع من غير ما يأثر على اللي موجود تحته. احنا قلنا ان فياديوك معناها ان القطار يتعدى معناها على جسر. قدمنا كل الدراسات لانه فما مجهود
1: جسر معلق ولا كيفاش؟
2: لا مش معلق، لما تعدى في معناها في ملاسين ولا في الحريري، معناها انه انك يجي في الترانسون ويطلع كما في العالم الكل، معناها القطارات راه مش بالضروره معناها في على الارض، يطلع وهكا ما تتمسش معناها الموبيليتي خلينا نقولوا بين باردو الجنوبي والشمالي، وما تتاثرش ساحه باردو، والقطار يتعدى من غير ما ياثر معناها خلينا نقولوا معناها على المدينه. وقدمنا الحجج نتاعنا الكل وبينا انه راهو بالطريقه اللي مقترحتها معناها ارافير راهو هذا الاضرار معناها لا تحصى ولا تعد. طبعا معناها الشركة معناها ضربت هذه الكل معناها عرض الحائط واستمرت معناها في الخدمة نتاعها. اليوم حاليا في باردو ساحة باردو كلها معناها كونداني، ما عرفوش اصلا شنو قاعد معناها يصير فيها. المفروض كما قالوا هما فما دي تونيل أنفاق معناها باش تولي تجيب في السيارات من شارع الاستقلال للفامارس معناها وكيف كيف شارع الحبيب بوركيبة والدومارس معناها أنه باش يصير فما أنفاق وأنه المترجلين لأنه فما راه حركية كبيرة بين باردو الجنوبي والشمالي الناس اللي تعرف باردو دونك احنا من خزنة دار السيدية بيرم التونسي الهادي شاكر نهج تونس كل شيء اللي سيان دورتوار معناها البلاصة لكن الخدمة كلها والسيرفيس الكل موجود معناها في البارتي الأخرى اللي هي معناها شارع الحبيب بورقيبة ومنجيسين وكل شيء دونك قالوا اللي المواطنين باش لازم يتعديوا على دونك سلالم ودروج وكل شيء وكيف كيف أسانسور عن الحاجة اللي هي راهي معناها الحقيقة مش مرفوضة فقط لأن شكون اللي باش يطلع لك هذه 50 درجة وشفناها راه في برشا بلايص زاد في تونس هكا موجود شيرة الزهرة ولا حمام لانف نجم نشوفوا القطار ونجم نشوفوا الدروج اللي معمول ونشوفوا أن السور منقوب والعباد تتعدى معناها في وسطه والحوادث معناها
1: وما يطلع حد الفوق فوالا
2: تصير غادي فالفوضى هذه كلها اللي عاملينها معناها في باردو تجلت الحقيقة اليوم في النفق اللي عملوه في حي الروضة اللي هو في يعني في آخر باردو بين باردو وحي الزهور وشفنا أنه في أول مطرة تغمل كل النفق اللي هو معناها تقريبا الطريق الوحيد اللي يربط بين معناها الضفتين لأن الترانك في تعدى ما يتعدى حد شيء معناها لأنه السيارات لازمها يا نفق يا جسر والمواطنين معناها كيف كيف شفنا في أول امتحان النفق معناها غرق معناها الكل حسب ما يقولوا هما الموتورات ما خدمتش اللي باش تشفط وكل شيء بطبيعة طوى صلحوا هما الوضعية وتم شفط الماء وقت لكن في النهاية وقت اللي صبت المطر احنا نعرفوا معناها اللي باردو معناها هي مكان تجمع للمياه معناها خاصة معناها ساحة باردو واللي صار توا في حي الروضة انت اليوم لرفير قاعدة تعمل في برشا انفاق اخرين مازالوا بطبيعة ما بديوش معناها يخدموا لكن احنا نتصوروا هاو عنا امتحان صغير في نفق معناها صغير فما بالك وقت اللي باش تصير الانفاق شنو اللي باش يصير معناها كل ما تصب معناها المطر و التخوفات نتاعنا اللي تجسمت توا نشوفوها في في في نفق معناها حي الروضة اللي غدوة باش تصير لك معناها في في باردو لا قدر الله واذا كان لا موبيليتي هذه كل لانه النفق هذا راه مش يربط فقط في وسط باردو راهي الناس اللي باش تجي من منوبة الكل تعدى الباردو والناس اللي تجي من الدندان واللي راهو معناها
1: شريان معناتها
2: شريان حيوي معناها هذه الكل دونك انت باش تجي في كل مطرة لازم نقعدوا معناها على الاقل باش تقعد انت هذه تجي وهاو الموتور خدم والا ما خدمش في منطقه اللي قاعده تغرق معناها احنا اصلا ماناش لاقيين حلول معناها للمياه معناها اللي موجوده كل مطرة زيدها انت الانفاق هذه الكل اللي الحقيقه ما نشفتش راهو احنا كنفق باب السويقه عنده عشرات السنين وتقريبا في كل مطره يغرق معناها وتقف معناها السيركيلاسيون وكل شيء.
1: من خلال دورك الرقابي شنو المطلوب الان وشنو الحل اللي تقترحه مع السيد ظفر الصغير؟
2: دوري الرقابي اليوم انا في المجلس قداش من سؤال كتابي عايط للسيد وزير النقل في سؤال شفاهي معناها وعطيت كل التخوفات معناها هذه مع البلدية وقت اللي كان فما مجلس بلدي ونعتقد أنه صارت فما ريغريسيون معناها وقت اللي ما فماش مجلس بلدي يمثل الأهالي أنه مجلس بلدي في النهاية يمثل متساكني المنطقة معناها السيد سادة كتاب العامين اللي توا معناها في البلديات بالنيابة معناها على مكلفين معناها برئاسة البلدية هو في النهاية مش بالضرورة أصلا أنه يسكن في المنطقة أو أنه هو فاهم المنطقة أو أنه هو منتخب معناها هو عنده الشرعية الشعبية في البلدية فالحقيقة إن يجلس يعني اليوم معناها شنو صاير مع الـ مع الـ مع البلدية اليوم كيف المجتمع المدني الراوي اللي تحرك في سنوات وسنوات وسنوات عديدة لكن اليوم الراو في أمر واقع قاعد يتختم من غير ما نشاوروا الناس من غير ما نتفاعلوا معه من غير حتى ما نعلموه اليوم مثلا نقول لك نعرفوش كيفاش باش تولي ساحة بارت ما فهميش لا بروتوتيب لا نعرفوها كيفاه هي بالضبط معناها بعد الخراب اللي باش يصير فيها بالأنفاق والحكايات هذه الكل كيفاه باش تولي كيفاه لا موبيليتي معناها في باردو لأنه فما حاجات تحسيسية للمواطنين شنو اللي باش يصير بعد ما فما حتى شيء. وحتى بعد ما النفق معناها صافي هذا الكل، حتى كوميونيكي من الشركه او من حتى وزاره النقل او من ما حتى واحد ما يخرج يقول لك والله نعتذروا، ولا راو اللي صار هذا على خاطر فما مثلا النضخات ما خدموش، والا حتى شيء يعني ما فما حد ما يخرج لك حد ما يقول لك حتى حد. واذا راو مال عمومي وراو لليوم صارفين على رفير اكثر من 1500 مليار، راهي برشا فلوس. وشنو الجدوى؟ توا لازمنا نحكيو على الجدوى بعد سنوات، معناها توا قاعد يخدم الجدوى نتاعو شنو، قداش قاعد يهز من مواطنين. خاص بالسيد وزير النقل يقول اللي العدد نتاع 10000 و20000، لكن هذا راهو بعيد برشا على 600000 مواطن اللي كان اللي المفروض معناها البروجي معناها يحل معناها مشكلتهم من 600000. نتوا نحكيو على 10 و20000، راهو الفرق بعيد وبعيد جدا. ولانه انا نصرف اصلا 1500 مليار راهي برشا فلوس، نجم تعملنا برشا حاجات على فقط معناها العدد هذا الضئيل معناها نتاع المواطنين. والمشاكل راهي ماهيش لهنا فقط، والفيضانات هاي في بارد، ولكن راهو تمست برشا منشآت أخرى تو في منوبة في القبعة، هذه صور راهي موجودة منشورة على الفيسبوك، ومباشرة معناها المواطنين يوريو فيهم.

0: ملاصقة معناها للقطار، وباش الناس هذيك الأذى اللي موجود عندهم، راه عندنا ناس توا بداوا يخدموا في النفق معناها في نهج الجاحظ، راهو قريب ياسر من الديار، ولكن العباد تقريبا تخرج بصعوبة معناها من ديارهم، فما ديار تشقت اليوم راه في نهج الجاحظ معناها في بارد وفي نهج يوغرتا معناها، وهذا كله موثق معناها. ف هيك سيدي على الأقل معناها اعلمونا، على الأقل نتفاعلوا مع المواطنين اللي يتشكاوا، ما نجموش فقط نتحجج أنه هذا معناها مشروع وطني ولازم يتخدم كما يتخدم، ما هذا زادة ما هوش معقول. زادة أنا نحب نجيب المواطنين من قباعة ومن منوبة، نجي أنا ندمر مناطق معناها أخرى في تونس، وظهر لي كلنا تونس معناها، مش بالضرورة أنا مش نجيب زادة مواطنين مش أطلعوا، فنجي في الوسط ندمر معناها مناطق كاملة. احنا نحبوا راو التفاعل، نحبوا الناس تعطينا الحقيقة، ونحبوا زادة أجال معناها للمشروع زادة وقتها بشيوفه توا اللي صاير معناها اليوم في باردو، ومش تتعدى من باردو راو حالة حليلة معناها، كيف مش يتعدى معناها القطار تيقف الدنيا الكل وكل شيء. برشا الحقيقة مشاكل،
1: برشا غموض معناتها، برشا مشاكل في الموضوع نتاع لرافير في باردو في حد ذاته.
0: كل شيء باش نتعبوا الحقيقة برشا، احنا مش نقعدوا ديما نحكيوا فيه، نقعدوا ديما ننبهوا. واليوم خاصة انا ندعو انه ايجا نحيوا يا سيدي الدراسات، اعطيونا دراساتكم يا سيدي في المياه بعد الكارثة اللي صارت توا في حي الروض، فسروا لنا شنو اللي تحبوا تعملوه. ايجا التقي يا سيدي بفعاليات المجتمع المدني بالمواطنين يا سيدي، خرج لنا وحدك يا سيدي من غير ما تحبش تقابلهم يا سيدي المواطنين، قولوا لنا شنو تحبوا تعملوا بالضبط يا سيدي، تواصلوا معاه هنا بالشعب هذا اللي تقريبا مغيب معناها على الاجتماعات معناها كلها. انا ما عادش حد يحب يعيط لي تو في موضوع لرافير وكل شيء، لان يعني يعرفوا البوزيشن تاعي، لكن انا راني مانيش ضد لرافير هكاك معناها طلعت لي في راسي. احنا رانا عنا معناها بالوثائق، وعنا معناها ورانا سنوات وسنوات معناها طويلة، ما ننساوش المجلس البلدي في باردو بالإجماع معناها قرر معناها إيقاف الأشغال معناها على مستوى معناها باردو للأسباب متعددة ومتعددة جدا وكلها معناها أرجومونتي. اليوم لازم نلقوا
1: حلول إعادة نظر معناتها في الموضوع وتوفير حلول، فوالا باش ما عادش نشوفوا الصور هذيا.
0: لازمنا نقولوا الحقيقة للمواطنين، مش من بعديك غدوة الشركة تخرج معناها من بارد ما تعرف شركة تلافير تو تخرج من المنطقة بعد ما تكملها تسلمها للسين سي اف تي ويمشيوا على ريحهم، يقول لك انا توا مش انا اللي قاعد ادير، ما انا فقط قاعد نبني معناها، هو التصرف عند سكك الحديدية. إيه أنت كيف تخرج وتخلي حاجة ما يجرى بالحاجة اللي باش تحدث مشاكل معناها وما فيهاش معناها حلول، وراء المشاكل موجودة. كانت تحكيلك يعني في باردو مثلا أو في محطة البرتال اللي هي باردو برتال معناها تتبع معناها باردو عمادة في باردو، اليوم العمادة والمواطنين في شيرة والمحطة في شيرة أخرى، بيناتهم أوتوروت يعني اللي يهز من باردو المنوبة، وما فماش حتى طريق ينجموا المواطنين ينتقلوا من الضفه اليمين لليسار باش يمشيوا مثلا للمحطه. وعدونا انه مش يصير فما معناها جسر للمترجلين، ما فما منه حتى شيء، هذه كلها معناها وعود ما صار شيء. وكان الناس تراه يعني حتى في تحقيق صحفي كيفاه المواطنين كبار وصغار كيفاه ينتقلوا من الضفه هذه للضفه الاخرى باش يمشيوا للقطار، وترى السيارات كيفاش مسرعه معناها، والامكانيه معناها وجود حوادث معناها مميته معناها غادي. هذه حاجات معناها بسيطه معناها او قليله من المشاكل معناها اللي تعترضنا معناها واللي موجوده اليوم في المشروع هذا.
1: واضح، شكرا لفضلك النائب بالبرلمان عن باردو سيد ظفر الصغيري، شكرا على كل هذه المعطيات وعلى هذه التوضيحات.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فهم صوتكم ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الثامنة مساء ديوان فهم حسلمة. محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري يدعو إلى ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالية باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. وأفاد النوري في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، أفاد بأن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجماعية للاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي وتعميق تعاونها تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. وزير النقل رشيد عامري يؤكد أن تطوير قطاع النقل البحري والموانئ يمثل أولوية استراتيجية لتونس، مشيرا إلى الانطلاق في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف. وشدد وزير النقل خلال افتتاح

0: كميات زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من الموسم الماضي قدرت إلى غاية موفى شهر أوت ب 381 ألف طن وبقيمة 4780 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستوى الكميات حسب إحصائيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 56% من إجمالي هذه المبيعات، خصوصا إسبانيا وإيطاليا، تليها أمريكا الشمالية ب 24% من الصادرات، ولم تتجاوز حصة السوق الأفريقية من صادرات تونس من زيت الزيتون 3.7% من إجمالي الصادرات، منها 3.1% إلى مصر. ديوان الخدمات الجامعية للوسط ينطلق بداية من يوم الغد وإلى غاية 30 من نفس الشهر في قبول ترشحات الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا لسنة 2024 والراغبات في الحصول على سكن استثنائي بجهات سوسة، المهدية، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، المكنين وقصر هلال بعنوان السنة الجامعية الحالية. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عقدوا اليوم اجتماعا استمر حوالي 3 ساعات في نيويورك، واصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، وأوضح أنه سيتم عقد لقاء آخر في المستقبل القريب.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم.
1: زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
0: على 103.2
1: ديوان اف ام.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم ثاني حصة تدريبية في إطار التحضيرات لمباراة أوغندا في إطار أولى جولات تصفية كان 2027 غدوة الستة متاع العشية. ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني ومنتصر الطالبي قبل إجراء آخر حصة تدريبية تسبق المباراة اللي بشكون نهار الخميس 8 متاع الليل في استاد حمادي العقربي برادس بإدارة الموريتاني عبد العزيز بوها. الترجي الرياضي بدأ رحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلفا للاورينسيو ريجي كان، فالمدرب الروماني غاب عن تربص الفريق في عين دراهم اليوم ويطالب بالرحيل إلى ستيوا بوخاريست الروماني. الإشكال القانوني في فسخ العقد مازال متواصل، ممكن إحالته إلى الجهات القضائية في الفيفا. الترجي يرفض تسلم 3 جرايات فقط ويقرر الذهاب للفيفا مطالبة الترجي بكامل العقد. واليوم تم معاينة غياب ريجي كامف عن طريق عادل منفذ. بالنسبة للترجي فتح قنوات الاتصال مع مدربين أجانب أبرزهم الإسباني بابلو فرانكو المدرب السابق المغرب الفاسي، الإسباني البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، والبرتغالي ماريو سيلفا اللي كان قريب في وقت سابق من تدريب الإسبيرانس. مدرب الأمل الرياضي بحمسوسة يوسف المويهبي قرر اليوم الانسحاب من تدريب الفريق. ثاني المدربين المنسحبين منذ فترة التحذيرات بعد محمد علي نفخة اللي كان قرر الانسحاب قبل الجولة الافتتاحية. حمسوسة لم يعرف طعم الفوز إلى حد الآن بعد مرور 4 جولات من انطلاق الرابطة المحترفة الأولى. غدوة تجرى مواجهات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إفريقيا في الكرة الطائرة. المنتخب الوطني باش يكون على موعد مع ديربي مغاربي ضد المنتخب المغربي بداية من 6 متاع العشية. المواجهة الثانية باش تكون 9 متاع الليل بين المنتخبين.

0: الكاميروني والجزائري. نادي صفاقس أعلن عن تعاقده مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيرماين فيرن 25 عام مركز 4. يخلط الصفاقس قادم من نادي سكالا غريمير الاسكتلندي باش يكون لاعب جديد لساسس. أكثر تفاصيل ديوان FM.net.
1: DJing, LX ou le remix. Aqua Hitet ou HD Tube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez-vous à l'Ossaline, Night Club, Mohamed Al-Qarqni. Musique non-stop.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، لمستعملية الطريق طريق السلابة، للناس تسمع فينا في الخدمة، مرحبا أهلا وسهلا، للناس تسمع فينا في ديارها. تحية خاصة لجالية تونسية تتبع فينا بالخارج، تحية للإنترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، مرحبا حمدي أهلا وسهلا، نصاف الدهش، سيدة يحيى، زهرة زهيرة، سامية الهواري، مرحبا ياسين، معز المنوبي، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا فارس العياري، مرحبا، شكرا للجميع، تحياتي لكم وشكرا على تفاعلاتكم معنا، وشكرا على معرضها وجودكم الحقيقة، وشكرا على تشجيعاتكم على كل شيء على كل شيء كل شيء. فراس ده مرحبا أهلا وسهلا يا فراس، شنو حوالك؟ إن شاء الله تكون لاباس. ومي عبد الله مرحبا أهلا وسهلا، شكرا للجميع الناس اللي بدأت معنا من الجزء الأولاني، سامحوني ما لقيتش وقت باش نسلم عليكم. ايمان امونه مرحبا، فركات اسما مرحبا اهلا وسهلا، شكرا للجميع، اهلا وسهلا وشكرا على تفاعلكم. فدواويني مارتيش الليله ان شاء الله تكون موجوده معانا، مرحبا بكم. 8:16 دقيقه باش نمشيو للجابس، جابس اللي يدخل الجابس، وقت اللي يدخل من المدخل الشمالي الى جابس، واول حاجه تعرضه في رامبوان تاع قنطره الشمامه هو مجسم المراه والنخل في في في جبس المجسم هذية، ولا كانوا عنده قدسية الحقيقة. الأيامات الأخرانية صارت عملية الدهن جديدة في رؤية مخالفة للمجسم هذية، وأثار جدل كبير، إلا أنه صاحب المبادرة استجاب لطلبات الأهالي وأعاد المجسم في حلة أزين مما كانت، لأنه عاود دهنها باللون البرونزي والتمحلاها. هيت نحكي على الحكاية وعلى تفاصيلها، وشنو الجدل اللي صار والخوضة اللي صارت في الريزو سوسيو ليامت هذية تتفيتها.
2: على إين
1: سي محمد سنوسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنية حوالك؟
3: ألو، السلام عليكم.
1: مرحبا، شنو حوالك سي محمد؟
3: والله شكرا على الاستضافة أخت هدى.
1: مرحبا،
3: وتحية ليك ومتابعيك.
1: شكرا، يفضلك، نورتنا سي محمد، أهلا وسهلا.
3: وتحية من واحات جابس.
1: تحية الجابس الجميلة، أهلا وسهلا سي محمد. مبادرة كبيرة قاعدين نقوموا بها كمجتمع مدني، لكن المجسم بتاع المرأة والنخلة غطى على كل شيء يظهر لي. شنو صار؟ شنو هالجدل هذايا؟
3: والله يخلي بوليميك كبيرة وأكثر من حجمه. هو كان مجسم متروك من تاريخ إنشاء عام 1999.
1: وليه عام 1999 ما صارلوش تعهد معناه،
3: باستثناء تعهد من فوج الكشافة عام 2015. وقاعده هنا هو له برونزي مع التركيب في المعادن تاعه. هو أصلا من جبس داخليا، جبس
1: اي،
3: ومغلف بمعادن مختلفه، ما فيش البرونز. هو
1: اي فوالا، ما فيش البرونز هاي، اما اللون دوري. اللون هو اللي برونزي شويه كذهبي على برونزي،
3: تدهن دوري
1: هاي
3: معنا في 2015.
1: اي
3: احنا حبينا نعاودوا له نفس اللون بتاعها. لم نفس الاختيار في اللون الذهبي. طلع فاقع ياسر، فاقع ياسر، ما اكثر من توقعاتنا.
1: اي
3: واجهتنا انتقادات، معناها من الكوش الاول اللي انطيرو احنا وعملنا الكوش رواحه دوري كلانا الكلاط.
1: بديت
3: والله العظيم
1: من الاول
3: معناها حبينا نبدلو، ما اجتهدنا.
1: اي وبعد ولات اعطيته اللون الاخضر نتاع النخله واللون البني نتاع الجذع النخله، ومن بعد بدلته شويه في اللون نتاع لباس المراه هكا ولا لا؟ معناتها فما اجتهادات في هذا الاطار، لكن تم رفضها.
3: احنا فضلنا عليه الغبار اختي.
1: اي
3: وما كانتش مبينه المراه، وما كانتش مبينه القله، وما كانتش مبينه اصلا، معناها فهمتي؟
1: هو الحقيقه انا بنت جابس وما عرفت اللي هي مراه وقله، كان وقت اللي تدهن باللون هذاك للامانه. يعني
3: هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الموجود. معناها احنا فضلنا عليه الغبار وعرفنا به ولعل في خيره معناها احنا اخطانا وبحول الله تداركنا فاهمه. وبالنسبه للبوليميك اللي وقع علينا هجمه شرسه ما غير مبرر وما التمسناش حتى عذر من 70 عذر.
1: همش معناها هجمه غير مبرره بالنسبه لي.
3: هجمه غير مبرره وهكا النقد اللاذع واحنا بصراحه اكبر منهم اكبر من الحاجه هذه. وانا كشخصيا انا سبورتيف في صغري والحمد لله عندي واعز ديني واعز ضميري واخلاقي ما نهبطش المستويات هيك.
1: فوالا ما رديت فوالا رديت بالخدمه وانك رجعت له لون جميل هكا ولا
3: ما شاء الله. والله في رقم قياسي 4 أو 5 سوايع عاد احسن من مكان
1: يلمع رجع يلمع على قليله كان باهت
3: يلمع وكل شيء
1: كان لون باهت وكان لون ما كما قلت لك انا ما تنجمش تفصل معناتها ما تنجمش تعرف شنو هو المجسم هذا لكن بالدهينه جديده الحقيقه ولات واضحه المراه ولات واضحه النخله ولات واضحه القله ان شاء الله ديما النخله في جيب الشامخه والمراه شامخه
3: ان شاء الله. ولي باش معناها يرشدونا وينصحونا راه اللون مش حاجه راه رجعوا لونه طبيعي لا بالعكس معناها هجمه شرسه غير مبرره.
1: لكن فما ناس شكرتكم للامانه فما ناس شكرتكم وقالت يعطيكم الصحه على المجهودات هذيا.
3: احنا عندنا اتباع وعندنا تاريخ الحمد لله. احنا عندنا قريب 200 تدخل في قابل
1: 200 تدخل ما شاء الله
3: تدخل وعندنا عام متواصل للنظف في مقبره سيدي بالبابا.
1: فوالا
3: نحكي لك على تراكم الاوساخ اللي خرجنا منها وتخلصنا منها مقبره سيدي بالبابا ارقام قياسيه 90 كميون
1: 90 كميون
3: 25 وام و65 بري وصخ حشاك
1: من المقبره نتاع سيدي بولباب.
3: اي معناها اللي عجزت عليه السلطه المنتصبه في قابس عجزوا عليه في التدخل منه
1: قام به المجتمع المدني.
3: احنا ماناش جمعيه احنا راه مجموعه مع
1: مجموعه متطوعين
3: متطوعين وكبار في السن. هذه مثلا راني في كونجي تقاعد عمري 62 عام مانيش صغير
1: ما شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير.
3: اخونا اخونا سليم وكلنا ناس كبار
1: تحيه ليهم جميعا. ما يقول لك شو نقولوا البلاد البلاد تمشي على كبارها هكا ولا لا ان شاء الله انتم تكونوا القدوه لشباب جابس باش ياخذوا هما المشعل ويقفوا لبلادهم كما شباب تونس الكل يقف لبلادهم ان شاء الله.
3: نحاولوا نستقبلوا نستقبلوا الشباب وخاصه العنصر النسائي وشركنا ياسر كشافه وياسر حاجات فهمتي.
1: شكرا
3: راهم فاتحين على محيطنا و سبورتيف معناها قابلين نقبلوا النقد اما نقد البناء مش الهدام حاجه
1: مش اللاذع فوالا مش اللاذع. يعطيكم الف صحه. احنا حابين نشكركم على المجهود اللي قمتوا به وعلى وعلى الصوره الجميله اللي خرجتوا فيها المجسم هذايا في مدخل في مدخل جابس. وشكرا لكم على كل الاجتهادات فمن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد وانتم اصبتوا في النهايه فلكم أجران. ربي إن شاء الله يوفقكم وشكرا لكم على هذا الدرس اللي قاعدين تعطيونا فيه رغم التقاعد. قلك اليوم احنا نخدموا في البلاد ونقدموا قاعدين عام كامل نقدموا لبلادنا. هنيئا اللي جابس بكم سي محمد
3: وما توفيقنا إلا بالله
1: ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله.
3: الحمد لله.
1: شكرا لك سي محمد السنوسي فضلك تحياتي ليك ولكل الاولاد اللي معاك ان شاء الله ديما موافقين. احنا باصين معكم مشوارنا 8:23 على موجاتنا
0: معادي وانا فاهم كل ما يهمك تلقاه.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. وزير التربية اليوم أدى زيارة إلى ولاية صفاقس، شملت عديد المعتمديات. صفاقس واحد سعى مندوبيتي التربية، صفاقس اثنين ثم انتقل إلى صفاقس واحد. انطلقت الزيارة بالحنشة ثم منزل شاكر ثم وسط المدينة ثم عديد العامرة، أيضا عديد المناطق ذاكر، ثم بير علي بن خليفة وعديد المؤسسات العوابد، عديد المؤسسات التربوية سواء كان الابتدائية الاعدادية ولا الثانوية. عقارب كانت غير مبرمجة في هذه الزيارة، لكن وزير التربية زار عقارب اليوم. ماذا في زيارة وزير التربية غير المبرمجة لعقارب؟ نحكي في الموضوع تشويتا.
2: لانفيتي دو جور،
1: النائب بالبرلمان عن عقارب سيد شكري البحري، مساء الخيرات، اهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بيك وشكرا على الاستضافة هدى.
1: مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا سي شكري، مرحبا بيك. شنو اللي صار؟ كانت غير مبرمجة عقارب في زيارة وزير التربية، لكن وزير التربية زار عقارب.
3: أول شيء نحب نشكر السيد وزير التربية، نحب نشكر السيد ولي صفاقس لتفاعلهم بالحق بالنداءات الكبيرة والصرخات اللي عملناها في مجلس النواب على وضعية المؤسسات التربوية في عقارب، وخاصة المدرسة الابتدائية المدرسة الإعدادية بعقارب اللي هي في منطقة الشعاشعة. هذه نعتبرها كان تعلم اللي هي أول زيارة لوزير التربية المعتمدية عقارب من عام 83، نعتبرها زيارة رمزية. المدرسة الإعدادية تأسست في سنة 91، خرجت أجيال. المدرسة هذه تستقطب التلامذة متاع الأرياف متاع العمادات، خطر كما تعرف فيها مبيت. السنوات الأخيرة تهمشت، تدهورت حالتها، تهرت بنيتها التحتية. طلبنا في عديد المرات بالتدخل الشامل للتائي أو الصيانة، رغم المجهودات متاع الإدارة الجهوية عجزنا أن نحقق حاجة. دونك كانت الدعوة عاجلة السيد وزير التربية ومشكور تفاعل معنا في طريقه البير علي. قلت له تعدل شوف المدرسة الإعدادية نحكي لك عليها، شوف بعينيك. فما ساعات مسؤولين الحجم متاع الصورة اللي نوصلوها في البرلمان أو في الاجتماعات أو في الجلسات ما يصدقوهاش. إجا شوف بعينيك، إجا عاين، مشكور جاء شاف حجم التدهور متاع البنية التحتية. مدرسة عددية فيها 1000 تلميذ، فيها مبيت يستقطب تلامذة المعهد، فيها مطعم مدرسي، فيها 60 أستاذ، 28 قسم، عمل ناقصين كيف العمل زاد في المطعم ناقصين، القايمين ناقصين، مدرسة عددية بلا قيم عام، بلا لا داخلي لا خارجي. هوني فما نقص في القاعات، مما أدى الإطار الإداري يحول مبيت قديم إلى قاعات. وضعية المجموعات الصحية كارثية، التلامذة من غير سنة مراجعة، التلامذة يقعدوا في الشارع، الفضاء الرياضي غير مهيئ اصلا على التراب، تلامذتنا يلعبوا في بطحه، في شويه مطر تصب ما يلعبوش، ما فيهاش حتى قاعه نتاع رياضه، يقعدوا لبرا مما يخليهم متعرضين لبرشا حاجات في الشارع، ما فماش فضاءات وامكانيات لصقل المواهب والمرافقه الثقافيه، مخابر فيزياء غير مهيئه، ما فماش الضوء في اغلب القاعات ما يمشيش، اعطاب في الشبكه، قاعات بدون تهوئه. الاخر مره تدهن الكولاج وشويه من عام 2013، تصب المطر تنقص الاذاعه في فضاءات لكن بالمطعم المدرسي. ظروف صعيبه يعيشها الاطار التربوي العامل، وتحيه ليهم، انا كلهم راكم مناغلين، وتحيه كبيره لكل العاملين وكل اطار التربوي على راسهم السي نزار العفاس اللي عنده عام ومازال مرماش المنديل باش على الاقل يقاوم هالبنيه التحتيه اللي منعدمه. وهك علاش جايه تاع السيد الوزير في وقتها الحمد لله، وثم برشا معناها اجراءات. الاجراء الكبير اللي صار اعلن على انت معناها القيام بدراسه في ظرف 15 يوم، دراسه لتهيئه شامله وصيانه كامله لكل مكونات الفضاء التربوي، وهذايا من مما مش يعزز المشاريع الموجوده حاليا في عقارب، مش يعزز المشاريع الموجوده في الفلاق ومعهد عقارب ومدرسه عقارب واولاد المبروك واعداديه عقارب واحداث الاجرار وتهيئه مطعم المعهد عقارب الثين. دونك بقات المدرسه الاعداديه هذه اللي نحبوا على الاقل تسهل وتطور بنيتها التحتيه باش تعاون الاطار التربوي العامل يقوم برسالته التربويه النبيله. شكرا لكل من تفاعل مع هذا النداء، نعرف اللي راه يوم فقط في زيارة إلى ولاية صفاقس لا تفي بالغرض، لكن على الأقل ثم مشاكل كبيرة برشا تتحل على مستوى الإجراءات وعلى مستوى القرارات اللي لازمها تكون آنية وعملية وفعلية، لأنه المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية والمعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية خاصة في المعتمديات وخصوصا في الأرياف تعاني من نقص التهيئة، تعاني من نقص الإطار التربوي، تعاني من نقص القيمين، تعاني من نقص الفضاءات، وإحنا نحبه تكون فضاءاتنا مهيئة ويكونوا صغيراتنا يقرأوا في ظروف طيبة.
1: هذه نقطة مشتركة ما بين كل المؤسسات التربوية الموجودة في أرياف صفاقس.
3: أكيد أكيد نعرف الزيارة اليوم شملت برشا مؤسسات، وكانت فرصة للإطلاع على وضعية كل المؤسسات التربوية من الحنشة للعامرة للمزر شاكر البرعلي الوسط المدينة لصفاقس الجنوبية، والسيد الوزير كي جاء شفنا حتى على مستوى الخبر اللي هبطوه المشهور اللي هبطوه على صفحة وزارة التربية، ثم قرارات مهمة يعطيهم الصحة، نتمناه ودعمها لأن صفاقس تستحق مخير. صفاقس راهي منارة تربوية، منحبوش كام وسط صفاقس أكهو يكون هو يتميز بال في الأداء التربوي وفي النتائج المدرسية. زاد الأرياف عندنا صغيراتنا ما شاء الله عليهم يقرأوا ومتمسكين بالقراية كسلاح، ومتمسكين عندنا أولياء متمسكين بأنه هالمستقبل متاع صغيراتهم يرسموه عبر المدرسة العمومية. ماذا بينا زاد رسالة لكل المسؤولين في دعم المؤسسات في الريف باش على الأقل النتائج تكون كيفها كيف المؤسسات في وسط المدينة متاع صفاقس. صفاقس دي من اعتبرها مدينة العلم ومدينة العاصمة التربية.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة على كل هذه التفاصيل سيد شكري البحري نائب البرلمان عن عقارب. شكرا لك، يعطيك الف صحة. وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا 8:30 على موجاتنا.
0: موندو دي جي الميكس والغميكس اقوى الهيتات واجدد التوب ديوران توت لا سمان على ديوان اف ام، كل ليله من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8:37 دقيقة على موجاتنا، موصلين حتى للتسعة متاع الليل. ندوة وطنية تبحث سبل تأقلم قطاع الحبوب مع التغيرات المناخية صارت اليوم في ولاية القيروان بتنظيم من الاتحاد الفلاحة والصيد البحري وبمشاركة لجنة الفلاحة بالبرلمان. بعد مشاركتها في الندوة هذية، شنية الحلول اللي باش تقدمها لجنة الفلاحة بالبرلمان للفلاحين في هذا القطاع، قطاع حساس للتغيرات المناخية؟ نحكيه على شنية الحلول التشريعية والرقابية. موضوعنا تتسويت لغري. ضيفنا رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان السيد عمر بن عمر. مرحبا، أهلا وسهلا، شنية حوالك؟
3: وبيك عايشك شخصي، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي ديوان نفهم.
2: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. شاركتم كلجنة فلاحة وانت كنت حاضر كرئيس للجنة الفلاحة في هذه الندوة، شنية أهم الصعوبات أو أهم المشاكل اللي واجهها اليوم قطاع الحبوب في تونس فاس للتغيرات المناخية؟
3: شكرا. هي اليوم كان ثم لجلسة في إطار من خصوص قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية، كانت بحضور عديد الأطراف المداخلة سواء أطراف أكاديميين أو فلاحة، وتحت إشراف اتحاد الفلاحة والصيد البحري القيروان. المشاكل اللي وقعت تطرق لها هي بعد سماع العديد المداخلين، وكانت مداخلات قيمة بخصوص المعهد الوطني للزراعة الكبرى، وشخص الإشكاليات والمشاكل اللي قاعدة تصير أو اللي قاعدة يتعرض لها الفلاح وخصوصا في قطاع الحبوب نظرا للتغيرات كما قاعدين نلاحظوا، تغيرات مناخية قاعدة على مستوى عالمي، لكن نحكي على مستوى تونس، سواء عدم الانتظام في تساقط الأمطار أو في الارتفاع مرات السخانة، وهو ما أثر على المردودية للفلاح وخلق لهم عديد المشاكل في خصوصا في الانتاج. كان تم اليوم تقديم عرض من المعهد المختصين وتطرقوا العلميين للمشاكل اللي نجم تكون تعترض الفلاح منها، سواء الأهم الحاجات هي على مستوى التغيرات المناخية ونقص الكبير الموجود في سواء على مستوى مادة الأمونيتر أو على مستوى الدي أو بي، وهذا يخلي الفلاح يعرف عديد الصعوبات وهذا يأثر بعد على الإنتاج وعلى المردودية نتاعه.
2: معناتها توفير الدي اب بي وتوفير كل واحده من اهم الاسباب
3: اللي اثرت على خاطر تو كذا ثم تغيرات مناخيه، اذا لازم ديما ثم لازم ثم انا السياسات اللي تكون من الدوله وتساند الفلاح هو انك توفر له البديل وتوفر له الحلول. الحلول هي ديما راهي تنجم تكون سواء على مستوى الأسمدة أو على مستوى نحن الله خصوص أهم الإشكال هي الأمونيتر والديابي.
2: برا تأثر كل احنا كي نحكيه على الجودة مثلا، القطاع هذا العام تأثر بالتغيرات المناخية، تراجعت الجودة مثلا في قطاع الحبوب
3: حسب العرض المقدم السنة كما نسمع احنا من السنة السابقة السنة من على الضوء الأمطار كنا نتصور أن مش كون النتيجة أكثر من السنة الفارطة، لكن حسب الأرقام ظهر أنه رغم الأمطار لكن الإنتاج نقص مقارنة ب 2025.
2: هاي
3: السبب بتاعه حسب ما وقعت تقديم بتاعه اليوم من طرف المختصين هو نقص في مادة الدي أو بي ولا مونيتر اللي حتى كي تتوفر ما تتوفرش في الوقت متاعها. وهذا يأثر على الجودة، على سواء على الجودة أو على الكمية.
2: باي كلجنة فلاح كداوة من خلال دوركم التشريعي والرقابي، شنية الحلول ولا شنية القوانين مثلا ولا شنية المبادرات التشريعية اللي تنجموا تقدموا بها في البرلمان للنهوض بهذا القطاع اللي يعتبر حيوي، يعتبر أمن التوانسة، وشفنا معناتها في الحروب الأخيرة والأوضاع والأزمات اللي عش فيها العالم لازم كل الشعوب تعمل على روحها، وإحنا ما شاء الله عنا المساحات وعنا القدرة باش نحقوا الاكتفاء الذاتي على قليلة في بعض الأنواع متاع الحبوب.
3: هو تبع الجلسة اليوم أنه طلبنا أنه مشكون المخرجات نتاعها في المخرجات الجلسة هذه ومقترحات مش نتطرقوا لها في إطار جلسة على مستوى لجنة الفلاحة مع الأطراف المتداخلة ومش باش نحاول نشوف شنو هي الآليات التشريعية اللي نجمو نساندوا بها الفلاح باش نخليه أنه الفلاح يواصل في الإنتاج نتاعه. خطر على الضوء اللي سمعناه اليوم ولاحظناه الفلاح الكل يقول لك انا راني اذا كان مش نكمل نواصل بالطريقه هذه ما عادش مش نكمل نواصل في القطاع هذا مش نبدل قطاع اخر.
2: معناه الفلاح اليوم مش يغادر قطاع الحبوب في ظل الوضعيه والصعوبات هذه،
3: في ظل الصعوبات وانه الصعوبات اللي تعترض وصعوبات كثيره. يقول لك مثال عندنا اشكاليه في التمويل خلال الموسم الزراعي توفير البذور في الوقت نتاعها، خاطر توا كيما كذا التغيرات المناخيه حتى التوقيت نتاع الزراعه مش تتغير على الضوء التغيرات المناخيه. يقول لك اشكاليه بعدها في النقل،
2: انا
3: ثم هو منظومه كامله يعني كي يصير المعالجه لازم يصير المعالجه على في اطار منظومه كامله. احنا قلنا مش نكملوا نواصلوا معاهم على الموضوع هذا نختموا عليه في اطار اللجنه في تحت القبه وباش يكونوا صار المقترحات نتاعهم نتناقشوا فيها ومع الوزاره ومع الاطراف المعنيه هذه باش نحاولوا انه نخليه الفلاح يدعم الزراعات الحبوب، خاصة أننا نعرفوا أهميتها على مستوى عالمي ونرأوا الأسعار العالمية اللي قاعدة تصير، وبالطريقة دي نوصل نحقوا على الأقل نسبة مهمة في الاكتفاء الذاتي نتاعنا في الحبوب.
2: إن شاء الله نوصل الغادي أكيد جدا. شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة على كل هذه المعطيات، رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد عمر بن عمر، شكرا لك. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا 48 دقيقة على موجاتنا
0: معادي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: على 93.5.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لكم. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة، نحكي على نقص الفيتامين د التونسيين. موضوع سمعوه برشا السنوات الأخيرة، برشا ناس يطلبوا عليهم تحليل الفيتامين هذايا، وبرشا ناس ياخذوا في دي تريتمون للفيتامين هذايا. فبرشا ناس يقولك أنا عندي نقص في الفيتامين هذايا، الفيتامين اللي وإحنا صغار يقولون ناخذوه من الشمس، يقولون البيبي لازم نعرضوه زد الشمس باش ياخو نصيبه من الفيتامين دل. هل انه احنا بلاد الشمس عنا نقص في الفيتامين دل؟ نحكيه على الموضوع وتفاصيله تتفيته. ضيفتنا نائب رئيس الجمعية التونسية لطب العائلة الطبيبة العامة دكتور فرح كريم. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: عسلامة، أهلا هدى، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ديوان فم.
2: نورتنا، مرحبا يا دكتورة، أهلا وسهلا. الفيتامين دل ونقص الفيتامين هذا موجود برشا شوية حناوين، معناتها بالضبط في الكورب توينسة شوية بركة يعانيوا من النقص هذا برشا. عطينا النسب خلنا نفهموا ساعة هاي.
3: هاي مالغزمو احنا نقولوا شمس مالغري اللي هي فيها برشا شمس، نقص الفيتامين دي موجود بنسبة كبيرة كبيرة كبيرة في في في بلادنا عند التونسيين. تحب شوية إحصائيات؟ آخر دراسة على التونسيين لقينا اللي 92% من التوانسة الأصحاء، معنى اللي صحتهم لباس، عندهم إيبو فيتامينوز، معنى عندهم شوية نقص الفيتامين دي، وحوالي 48% عندهم نقص واضح، معناها شطر التوانسة عندهم نقص واضح في الفيتامين دي، مالجري اللي احنا تونس بلاد مشمسة، واللي احنا نقوله الفيتامين دي معناها مربوطة برشا بالشمس. مي مش كو بالشمس، دونك هذايا اللي نحبوا نقوله، معناها مش الشمس
2: مش كافية الشمس وحدها،
3: مش كافية الشمس وحدها.
2: اي باهي، شنية الحاجات؟ هل انه نظام غذائي معين؟ شنو بالضبط اللي يخلي التوانسة عندهم نقص فيتامين دل؟
3: والله فما هي ام بريديسبوزيسيون، اللي فما حاجه ما نعرفوهاش احنا، معناها اللي احنا كتوانسه معناها نقصين في الفيتامين دي، وفما بخلاف الشمس، معناها مش التعرض للشمس ديريكتومون تاخذ الفيتامين دي. خاطر المشكله مثلا العباد اللي تعمل برشا ليكرو، معناها ما تخليش الامتصاص نتاع الفيتامين نتاع الشمس يكون كبير. مثلا التغطيه زاده نتاع الحوايج، معناها فما برشا حاجات
2: نخافوا من الشمس، معناتها احنا هكا
3: فما نقص صحيت هي. معناها احنا نقولوا منا تكوي منا توجع، معناها من شيرة يلزمنا زادة اون سو بروتيج من الشمس، خاطر فما مشاكل اخرى كيما سرطان الجلد والكل، ومن شيرة اخرى زادة توسكي اكرون توسكي تخطيط ايدين وكل يخلينا ما نمتصوش بالقدال الاشعة الشمس، دونك ما تتبدلش برشا عنا الفيتامين، معناها الفورما تجينا الفيتامين دي.
2: فوالا، معناتها هذايا سبب من الاسباب. في النظام الغذائي نتاعنا فما حاجات مانيش قادرين نركزوا عليها وتعاون في الفيتامين دي ولا لا؟
3: مش برشا، مش برشا الحق، معناها الفيتامين دي فما هي بارتي صغيره بالكل تجينا من الماكله، مثلا في اصفر العظمه، في الحاجات اللي فيها الدهنيات، اما راهي مش حاجه كبيره، معناها الماكله ماهيش هي كي انفلونس الفيتامين دي. كيما قلت لك احنا شعب من عند ربي، معناتها عندنا قدره معناها كبيره على امتصاص الفيتامين دي.
2: فوالا، معناتها هذا هو. شو تنصح التوانسة اليوم اللي مش فايقين؟ معناتها اكيد برشا، شو ما الاعراض الصعب شو نفيقوا لي احنا عندنا نقص في الفيتامين دي، وشو نصايحك للتوانسة؟
3: يعطيك الصحه. هي الاعراض، احنا المشكله الكبيره في الفيتامين دي انه نقص الفيتامين دي يكون بلاش اعراض في المراحل الاولى، معناها ما تنجمش تعرفوا
2: بهدوء،
3: معناها بهدوء ينجم الطبيب يعمل تحاليل الحاجه اخرى ويفيق اللي فما نقص، اذا يطلب تحليل فيتامين دي يلقى نقص. وفما كي يولي النقص واضح ينجم يظهر على الإنسان، معناها تعب، فما قلة طاقة، فما ألام في العضلات وفي العظام، فما ضعف عضلي، فما وجع في الظهر وفي الساقين، ساعات تصير تشنجات عضلية. وعند الأطفال كي يكون النقص معناها بصفة كبيرة يعطي تأخر في نمو في العظام، ينجم يوصل حتى المرض الكساح، نحن نقولوا له راشيتيزم في الحالات الشديدة. وعلى المدى الطويل معناها كي نقص كبير والإنسان ما فقش به وما تداويش على قاعدة صحيحة مش يساهم في ضعف العظم وهشاشتها، معناها تولي فما هشاشة عظم وتولي زيادة متاع خطر الكسور، معناها صرتوا عند الناس الكبار.
2: معناتها يطيح نقولوا احنا لطفي تكسر فيسة
3: صحيت اللطف علينا يا ربي. وينش نقول معناها تو هذا تشوفوا حاجه تخوف، ولكن كلهم راهي حاجه بسيطه. الفيتامين دي راهي الدياغنوستيك نتاعها معناها بتحليل بسيط اللي هو ندوزيو فيه الفيتامين دي. ما ندوزيوش
2: تحليل دم، تحليل دم عادي،
3: تحليل دم بسيط يحضر في نهارته في اللابوراتوار ما في حد شيء. اما ندوزيو ال 25 او هاش فيتامين دي، يعني ندوزيو ال 25 مش نوع اخر. والتحليل يعطينا معنى ديجا بالتحليل نعرفوا اسكو نقص، معنى اسكو نورمال، اسكو فما نقص بسيط، اسكو نقص قوي، اسكو نقص كبير. دونك سي سامبل، سي سامبل، والطبيب يقرر على اساس معناها الدوزاج انتش عندك وش ما عندكش يقرر الدواء اللي مش يعطيهولك. دونك سهل معناها تتعطى الفيتامين دي. دونك كان قبل عن ليزامبول فما لقطر فما حرابش، دونك فما ديفيرونت فورم معناها الفيتامين دي في دواياتنا الحمد لله موجودين في تونس. يقرر لو ريتم، دونك لو ريتم مربوط بالطبيب حسب الكارونس اللي مش يلقاه، وبيان سور حسب المريض وحسب الهيستوريك نتاعه وحسب عنده شي امراض اخرين كانوا صغير زاد كيف كيف العمر زاد فهمت. والدواء سامبل وكيف كيف حتى باش تراقب من بعد الدواء الساهل تعاود الدوز الفيتامين دي. دونك البريزون شارج نتاع نقص الفيتامين دي راهو بسيط على الاطباء بالطبيعه. اما يفرحكم هذه توا انا مش نقولها للمرضى، ما تبداوش تتفلسوا وحدكم انت كي تسمع هدى مش تسمع انا عندي نقص الفيتامين دي تقول له ولا يجيوني انا حتى اون طونك طبيبه معناها ميدسان جينيراليست وطبيبه نتاع عائله يجيك المريض يقول لك والله دكتوره انا عندي نقص الفيتامين دي عملت تحليل، لا يقول لك ما عملتش. وحده يستنبط يقول لك لا عندي مثلا إرهاق. عندي تعب، عندي قله طاقه، عندي ارهاق، لا عندي نقص الفيتامين دي. راهو ينجموا الاعراض مربوطين بامراض اخرى. دونك يلزمنا لو دوزاج، الطبيب يعطيك الدوزاج وعلى اساس الدوزاج نقروا. خاطر فما عباد زاده برشا عباد احنا اون لو فوا تمشي تاخذ فيتامين دي وحدها
2: تطبيب ذاتي معناتها فوالا
3: انت تبدا ما عندك ما غير تحليل صحيت. راهو زاده كي انت تاخذ فيتامين دي زايده راهو ينجم يكون مضر زاده
2: فوالا. اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده، هذا مثل اللي ردوا بالنا منه.
3: اكزاكتومون. دونك ردوا بالنا. دونك نصيحتي للمرضى اللي يشكي من شكون شويه
2: الأكثر؟
3: اعراض،
2: شكون الاكثر عرضه للاصابه ولا لنقص الفيتامين دي، الكبار في العمر، صغار، شباب، يعني شكون الفئه الاكثر؟
3: والله فما ان بو دو تو بيان سور عند الصغار اقل هي ديجا ليتود اللي قلت لك عليها عند الصغيرات القات اللي شملت 2670 طفل القات 15.8% من الصغار عندهم نقص الفيتامين دي. خاطر الصغار اون جينيرال يتحركوا اكسبوزي للشمس، يعملوا ديزاكتيفيتي في الشمس، معناها النقص اقل. النقص برشا بيان سور عند لي سوجي اجي تلقى مثلا اليتي في الدار، معناها راقد في الدار ما فماش اكسبوزيسيون للشمس الكل. نشوفوه زادة برشا عند لي فام فوالي، دونك زادة اللي ما تخرجش للشمس ولا حتى كي تخرج للشمس تبدا متغطيه والكل. عند لي زادولت زادة، وانا قلت لك احنا كتوينسا بريديسبوزي لنقص الفيتامين دي ما نعرفش علاش، هذه حكمة ربي. دونك عندنا توندونس هكاك الله غالب معناها مالغري الشمس ولا معناها موجودة ما سورتو معناها لي زادولت. الصغار عندنا الفئة العمرية صغيرة بالكل الحمد لله اللي كوفيرت خاطر سيستيماتيكمون معناها الأطباء نعطيوهم أي معناها الصغار من قبل نعطيوهم
2: الأطباء. الأم مازماش تنسى الدوزة معناتها نتاع الصغير فوالا تنزل
3: بيانسير. بيانسير أي فما دي دوز، فما أنت والطبيب معناها طبيب الصغار شي حدد ولا طبيب العائلة. فما دي دوز جورنالية، فما دوية تتعطى بصفة يومية للصغيرات بالكل دونك ملي تولد الصغير، وفما وحيد باللي زامبول دونك أطول المدة معناها تولي اون امبول في 6 شهور. دونك أنت والطبيب باش يحدد معناها الفئة العمرية كوفيرت. من بعد الصغير الأغلبية الصغار يبدأ في الروضة، يبدأ في الدار في الجردة معناها اكسبوزي، ويبدأ عريان اون جينيرال معناها دي عريان بقي عريق، معناه فما امتصاص وصغير. ليز ادولت اقل، وكما قلت لك معناه قد ما يتغطى البدن الريسك اكثر، قد ما المراه زاد تحط كرون اكثر، واللي سوجي اجي هكا بيان سور اللي في الدار وما فماش اكسبوزيسيون للشمس، هذوكم زاد اون جينيرال نعطيوهم كوفرتور سيستيماتيك خاطر ماهوش معرض للشمس بالكل.
2: شكرا دكتورة، يفضلك دكتورة فرح كريم، شكرا على كل هذه التفاصيل. نائب رئيس الجمعية التونسية لطب العائلة، شكرا لك على كل هذه المعطيات. أهلا وسهلا، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تواصل معنا، شكرا لكم، يعطيكم ألف ألف صحة. نحكيو على البومبلون، يبشو البومبلون ولا مازال شوي؟ توا توا، يلا توت شويتنا. مسلسل 50-50 هو مسلسل كوميدي مصري يعرض حاليا، أثار تفاعل واسع على لي ريزو سوسيو. بعد الفاصل
1: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب sur Divan FM. Divan FM, صوتكم. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
2: شنو يصير كي حياة شخص كلها تتبدل؟ نحكي في الموضوع تشويتا.
0: بون بلان.
2: شنو يصير كي حياة الشخص الكل تتبدل في لحظة، يلقى روحه فجأة مضطرا ويواجه مسؤوليات ما كانش متحضر لها؟ هالسؤال هو تقريبا المدخل لمسلسل 50-50، العمل الجديد اللي تصدر اهتمام الجمهور بعد عرض حلقاته الأولى. هو من بطولة الفنانة كندا علوش في دور رانيا. المسلسل يأخذنا لعالم رانيا، زوجة وأم تعيش حياتها بشكل عادي إلى أن تختفي حياتها القديمة فجأة مع اختفاء زوجها من غير سابق انذار. تلقى روحها وحدها مع ولدها قدام مسؤوليات وضغوطات كبيرة، وتبدأ رحلة تحاول فيها تفهم شنو صار وتسترجع توازنها وكرامتها، وفي نفس الوقت تحاول تحافظ على ولدها وعلى حياتها. ما الحكاية مش مجرد قصة امرأة تواجه غياب برجلها، المسلسل يطرح قضية اجتماعية تمس برشا عائلات. شنو يصير كي طرف من أطراف العائلة ينسحب فجأة من مسؤوليات؟ وش تعمل زاد المرأة كي تلقى روحها مطالبة تعمل كي تتحط وحدها قدام كل هالأعباء هذية؟ الشخصية الرئيسية بيدها فيها برشا تناقضات. رانيا تنجم تكون قوية ومتسلطة في بعض المواقف، أما في مواقف أخرى تظهر حنونة وحساسة، وخاصة في علاقتها ولدها. تناقض هذا يخليها شخصية مش سهلة، مش تحكم عليها من أول حلقة. مع تقدم الأحداث تبدأ الأسئلة تكبر أكثر، وين مشى رجلها، علاش اختفى، شو الأسرار اللي تنجم تظهر مع الوقت. المسلسل يعطيك الإجابات بالتدريج من غير ما يكشف لك كل أوراقه من البداية. في البطولة زادة ياسمين العبد، معتز هشام، انتصار، حمزة دياب، حازم إيهاب، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف من بينهم عمرو يوسف، أحمد فهمي، حاتم صلاح، هو شيء مسيف. 50-50 هو مسلسل من 15 حلقة، وإذا تحب مسلسل اجتماعي فيه غموض أسرار تحاولات تخليك كل مرة تعاود تسأل روحك شنو باش يصير بعد، مسلسل هدايا هو اقتراح هيفا ليكم الليلة في بون بلان.
0: بون بلان.
2: شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا ضحى، أجمل تحيات هدى، الأخبار مع حمدي، نايت كلاب مع محمد، لتكم زينة، الناس كل تصبح على خير.
0: Soyez alerte, il برمجة شتوية à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح

واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب ليميسيون اللي تعيشك أحلى أمبيانس وفي الويكاند البرمجة تتبدل ويكاند على الكيف

0: فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة مساء، ديوان فام، عسلامة. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تصدر دليلا توجيهيا لضبط آليات مراقبة الأدوية ذات الاستعمال البشري في تونس بعد تسويقها بهدف ضمان جودتها وحماية الصحة العامة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن طرح أي دواء في السوق لا يمثل نهاية مسار تقييم جودته وسلامته، مؤكدة ضرورة إرساء مراقبة مستمرة لتقصي والتقييم والتحكم في المخاطر والتي قد تمس بالمنتجات المتاحة للاستهلاك. كما أشارت الوكالة أن مراقبة سوق الأدوية في تونس يعتمد على مقاربتين متكاملتين مبنيتين على تحليل المخاطر، تشمل الأولى مراقبة تفاعلية مخصصة لإدارة التبليغات عن الأدوية المزيفة أو التي لا تستجيب للمواصفات، فيما تعتمد الثانية على مراقبة استباقية تندرج ضمن برنامج وطني للمراقبة بعد الترويج. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 من أوت 2026 وفق قرار مشترك من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة ووزيرة المالية ووزير التجارة، صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما حدد القرار مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 من ديسمبر 2026. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يؤكد تطلع المؤسسة العسكرية إلى بناء سيادة صناعية دفاعية وطنية مستدامة عبر الحد من التوريد الكلي للمعدات والتوجه الفعلي نحو التصنيع المحلي. وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة لمركز البحوث العسكرية، أوضح أن نجاح مسار التصنيع العسكري يقتضي تجاوز المشاريع الفردية نحو بناء شراكة متينة تجمع بين المؤسسة العسكرية والجامعات ومراكز البحث والنسيج الصناعي الوطني، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبر الانفتاح المباشر على الأقطاب التكنولوجية الوطنية ومؤسسات القطاعين العام والخاص. رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر يؤكد أن اللجنة ستنظر في إمكانية تنقيح بعض الفصول القانونية واقتراح تشريعات إضافية لتجاوز العقبات التي تواجه قطاع الحبوب، مشيرا في تصريح لمراسل ديوان فام بالقيروان إلى أن التعديلات المرتقبة ستتخذ شكل مبادرات تشريعية تقدمها اللجنة النيابية أو عبر مشاريع قوانين تعرضها وزارة الفلاحة. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد وجود نية لديه لعقد اجتماع جديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث التطورات على مستوى الصراع الروسي الأوكراني. ويأتي هذا التصريح خلال لقاء جمع ترامب اليوم بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: نايت كلوب ديوان فام.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم برشا موسيقى كيما العادة السنة فيكم في الثلاث ساعات اللي باش تعديو معاكم انت وكيما قلت حتى للنص الليل. نسلم عليك حسام الحلواني السيد المخرج، نسلم عليك هيفا في الاعداد، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. جيسبر بيان كون انو نسيوكم شوية في الامبيونس بتاع نهار كامل، بوتيتر ستريس جري القراية الكل، نتخيل فيكم برشا توا مازال التوا ديجا قاعد يقضي وقاعد يقد في اموره ويلحق في قضيته بعد قهوة بوتيتر ولا حاجة. ان توكا وانت ماشي في ثنايا خلي الموسيقى علينا، ما مشي برشا خاطر بعد شويه في ديسكو مغرب ديجا باش نرجع بكم. الحفله كانت من اكثر الحفلات شهره في التسعينات في الالفينات سامحوني ولا التسعينات، والله معلومه يلزمني نبربش عليها ديجا نسيتها، مي اون تو كان نحكيوا على سهريه نتاع اندو تغوا سوليم بعد شويه.

مش نقعد نخمم فيها تو اسكو عملت ايش بالضبط. في بالي 98 99 هيفا بربي كان تشوف لنا المعلومه ذي السهريه نتاع اندو تواسولي اللي تعملت في باريس عملت ايش بالضبط. ان شاء الله ما تكونش في الالفينات خاطر اللي نذكر 98 ولا 99 ان توكا صارت الحفله ذي ومن اعظم السهريات اللي تلمت فيها الراي في العالم ان توكا. من بعد شويه زاد باش نسمعوا اينيز تاوسين.

0: هذا اللي بعد شوية استنى فيكم في ديسكو مغرب مي توت سويت نبدأ مع الموسيقى متاعنا في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: عمر كمال عبد البسط حمودة من بعد شوية غنيولكم ما يزعلوه.

باش تكون برشا غاني شعبيه مصريه الليله. باش نلقاو الصواريخ, باش نلقاو اكرم حسني, محمود الليثي, اون بليس زاد باش نلقاو موسيقى حلوه من عند سيكا فيجر دي جي ار فليم. تو سويت باش نخليكم مع الان واكر ذي سينجر ويذن مي. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت, انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: صواريخ اخواتي, هذه لا موسيقى اللي ترجعنا معكم من جديد في نايت كلوب.
1: موندو دي جي الميكس والريميكس, اقوى الهيتات واجدد اليوتيوب كل ليله من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.
0: السلام عليكم الناس الكل, وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقولكم مازلنا متواصلين معاكم, ومازلت برشا الموسيقى متاعنا حتى للنص الليل ديجا. وقبيله وانا هكا ندور شويه في لي ريزو سوسيو, قاعد نتفرج على امراه نسيت الاسم وما نحبش نسمي الاسم ومن غير تشهير بيان سور, مي نتفرج عليها وهي في غابه متاع قمرت, تصور في فيديو متاع ناس قاعدين يقصوا في الشجر في الغابه هذيا, وكانت تحكي معناها بكل لوعه, وكانت تحكي على المشكله انه عطاهم ترخيص باش يقصوا شجر هذوما, نورمالمون يقصوا شجر الميته, ولكن قاعد هي تصور وتوثق في فما في معناها شجر تقصوا هما شجر حيين, شجر جوهم باهي مريقلين, ماهوش في ثنيه ماهوش خارجين ما يعطلوش الناس معناها في وسط الغابه. فكنت تشكى من المساله هذيا, ولهنا يطرح سؤال في علاقه بالقصان هذايا نتاع شجر, واللي قاعدين نشوفوا فيه ديجا حتى ليمت هذايا في بعض البلديات اللي قاعده تقص في الشجر. هو داير مشكوره, شفت فيديو اخر البلديه المهديه جو بونس كان مشغلت اللي نحات وقلعت فما شجر قدام بعض المغازات وبعض المحلات, شجر هذوكم اللي نعرفوهم عادة في الشوارع متاعنا, نحاتهم للي شيء لأنه العروق متاعهم كانوا كسروا شوية التروتوار وكسروا شوية البني متاع الناس. ومن قبل قلنا أنه شجر هذوما راهو اللي عملتوهم يا ناس راهم شجر غلطين, راهم هو شجر متاع لا يكونوا متاع زينة ولا يكونوا متاع خضار ولا يكونوا متاع أكسجيناسيون ولا يكونوا حتى شيء, معناها اللي عاملينهم وماهيش خبير, ولكن عندي علاقة بناس خبراء في المجال هذية ونجموا نجيبهم لهنا ونجموا يحكيوا على الشجر هذوما اللي عاملينهم توا فينالمون في برشا شوارع خايبين وسخ, واللي تحب انت ينجموا يعملوه, فما بالك انه زاد البلديات متاعنا. هني قلت انا مشكوره فينالمون بلدية المهدية, ولكن بقيه البلديات اللي كل عام يجي يقص لك هكا العرف ولا اللي هو يخلي الشجر هكيكه في منظر مرعب, معناها تشوف تقول فزاعة في وسط الكياس وانت ماشي سيرتو في الليل تبدا خايف منهم. دونك رجاء من البلديات اول حاجه نعرفوا شكون نعطيه ولا التراخيص في علاقة بقصان الشجر هذوم, معناها ما يكونش نابورت كي, مش أي مقابل يجي يصب دوسي واللي يعطي أقل, دونك نعطيه هو اللوفر هذية لأنه فما اختصاص, فما ناس مختصة في تقليع الشجر كما قاعدين نشوفه في كما قلت الفيديو متاع قمرت. دونك مش أي واحد ينجم يجي قصة الشجرة هذية ولا يعرف نورمالمون أنه الشجرة أنه الميتة أنه اللي ما لازمش تقصة أنه اللي لازمتها جوست نقصه منها شوية, فلازم أخصائيين في المسألة هذية. أي أون بلوس زادة كما قلت بربي هذيك الشجر هذوما اللي موجودين وبما فيهم في صفاقس مثال ولا في سوسة ولا غيرهم, قاعد نشوف في البلديات تقريبا يستعملوا فيهم هما شجر للأمانة نسيت شنو النوع معناها متاع شجر هذوما شنو اسمهم, ولكن شجر ما تفيد حتى شيء, كسر التروتوار العروق متاعها تكبر برشا وسخ منظر خايب, لا فيها لا زينة لا حتى شيء أبارك ما نعرفش أنا الويش عاملينهم من قبل, يمكن استراتيجي كانت معمولة قبل ولا الفائدة توف جديد إن شاء الله يتبدلوا. أنا شفت كما قلت بلدية المهدية اللي قاعدة تبدل في أنواع غرس أخرين اللي العروق متاحها ما تكبر شبارشة ومزيانة أكثر من المشجر هذوم العاديين اللي نشوفه فيهم في الشوارع متاعنا. إن شاء الله يكون يوصل المساج للبلديات, وإن شاء الله زادة السلطات تكون فاهم المسألة هذية وتخمم شوية زادة في شوارعنا اللي موجودة, نعرف الميزانيات ونعرف إنه الفلوس تمشي الحاجة أولى بوتاتر من في في في, في مخ متاع المسؤولين, ولو كان أولى بالنسبة لي لأن الشوارع متاعنا أولى على خاطر هما اللي يستعملوا فيهم المواطنين كل يوم, وأنا منهم من المواطنين اللي نستعمل الشوارع هذية ونمشي. دونك ماذا بيك نمشي نلقى حاجة اللي على الأقل ما نقولش واو ما طلبناش باش نوليو كل خليج ولا, ما على الأقل حاجة بريزونتابل حاجة باهي حاجة تشره العين, مش واحد يبدأ ماشي ها وطلع فوق عرقها وطاحها وتعثرها ونعشنوها وحسيله. على كل إن شاء الله يكون المساج وصل. مي أنتو كان نقول لكم الموسيقى متاعنا مازلت متواصلة معاكم في ساعتنا الثانية, بعد شوية باش نسمعوا الأولديز بالطبيعة, مش نلقاو برشا موسيقى حلوة, مش نلقاو مش نرجع بيكم البرشا موسيقى بتاع راب ديجا لوداكريس ايكون كيني ويست كيف كيف كاليس, هذوما مش نلقاهم بعد شوية.

دونك كيما سمعتوا بعض الشباب باش يكون فما برشا هيبوب ورامبي نرجعوا نحكيوا عليهم ونحكيوا على الباركور ونحكيوا على التاريخ نتاع الاغاني هذوما الخمسه من المرتبه 45 للمرتبه 41 في البيلبورد نتاع عام 2004 مي تو سويت نرجع بكم الاغاني المغربيه في ديسكو مغرب.

0: Disco Maghreb.
1: في ديسكو مغرب دونك بعد شويه باش نسمعوا شبي فيلم مدام اينيز كيما قلت توسن في لالا باش نسمعوا جيلان في لاكوت قيس سويح قيس سويح في ديسكو مغرب لا هذايا خاتي هذايا جاي مع جماعه المزو اسمع هذايا دخلت هكا كي تقول صايب عليك منها بعد شويه زاد كيما قلت ان دو تروا سولي زاد كوم دابيتود مي تو سويت خليكم مع هند الزيادي في زين هذه الموسيقى بتاعنا الاخبار شويه اخر محمدي خليكم معنا برونشي احنا راجعين معاكم في نايت كلوب

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص

0: يعانون نقصا في هذا الفيتامين، في حين يعاني حوالي 48% منهم من نقص واضح. وأوضحت الدكتورة كريم أن نقص الفيتامين د قد لا يسبب أعراضا واضحة خلال مراحله الأولى قبل أن تظهر لاحقا مجموعة من الأعراض، من بينها الإرهاق وقلة الطاقة وآلام العضلات والعظام وضعف العضلات وآلام الظهر والساقين، إضافة إلى التشنجات العضلية. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم بالشراكة مع جمعية مصدري صناعة السيارات في مدينة أولوداغ التركية يوم 5 أكتوبر القادم بتونس العاصمة لقاءات أعمال تونسية تركية مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطع الغيار. ومن المنتظر أن تجمع اللقاءات عددا من الشركات التركية المتخصصة في تصنيع وتصدير مختلف مكونات السيارات وقطع الغيار وأنظمة الفرامل وأنظمة التوجيه وأنظمة التعليق وأنظمة نقل الحركة ومكونات المركبات التجارية والشاحنات وآليات الأشغال ومعدات الاستخدام البحرية. ولاية منوبة أقرت اليوم إتمام الإجراءات القانونية المستوجبة لتحويز الشركة الأهلية الجهوية منوبة البية والشركة الأهلية المحلية أرزاق بتبربة بضيعات فلاحية دولية قصد استغلالها في إنجاز مشاريع مندمجة، وذلك تطبيقا للقرار المتعلق بمنح الشركات الأهلية أولوية كراء العقارات الدولية الفلاحية بصيغة المركنة. في الأخبار العالمية، وسائل إعلام إيرانية تؤكد أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشروط إيران لفتح مضيق هرمز، من بينها رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم في الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2 ديوان FM،
2: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء نور النسكول، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية باش تكون بالمنتخب الوطني التونسي لأجرى اليوم ثاني حصة تدريبية في إطار التحضيرات لمباراة أوغندا في إطار أولى جولات تصفية كان 2027 غدوة 16 ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني باش يحضر فيها أيضا منتصر الطالبي قبل إجراء آخر حصة تدريبية غدوة. لي نذكر لقاء نهار الخميس 8 متاع الليل في استاد حمادي العقربي بإدارة الموريتاني عبد العزيز بوها. درج الرياضي بدأ رحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلفا لريجي كانف المدرب الروماني، غاب عن تدريبات أو تربص الفريق اليوم في عين دراهم ويطالب الرحيل إلى ستيوا بوخارست الروماني. الإسبرانس عاين غيابه بواسطة عدل تنفيذ الإشكال القانوني في فسخ العقد مازال متواصل، ممكن إحالته للجهات القضائية لدى الفيفا. الترجي يرفض تسلم 3 جرايات فقط ويقرر الذهاب للفيفا مطالبة المدرب بكامل عقده. مبدئيا إدارة الترجي تتجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي بين بابلو فرانكو البلجيكي الإسباني يانيك فيريرا بالإضافة إلى المدرب البرتغالي ماريو سيلفا. مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة يوسف لمويه بيقرر اليوم الانسحاب من تدريب الفريق بعد مرور 4 جولات فقط على انطلاق الرابطة الأولى، والمدرب الأقرب لخلافته سامي القفسي. غدوة تجرى مواجهات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس أفريقيا في الكرة الطائرة. المنتخب الوطني يكون على موعد مع

المغاربي ضد المنتخب المغربي بداية من 6 متاع العشية. المواجهة الثانية باش تكون 9 متاع الليل بين الكاميرون والجزائر. نادي الصفاقسي أعلن عن تعاقده مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيرمان فيرين 25 سنة يلعب مركز 4. كيف كيف السياسات تعاقد مع الأمريكي النيجيري أمادي إيكيزي لاعب الارتكازي مدة موسم واحد. كيليان مبابي غاب اليوم عن تدريبات منتخب فرنسا بسبب نزلة برد، فما شكوك بخصوص مشاركته ضد تركيا نهار الجمعة في دوري الأمم الأوروبية. أكثر تفاصيل ديوانا فان.net. كان معكم قدور، صباح الخير.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وما زلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. هذه ساعتنا الثانية ديجا 10:18 دقيقة على ديوان اف ام. اون توكا نقول لكم لو رونديفو يكون تو سويت مع الأغاني القديمة وين نرجع بكم البيلبورد عام 2004 في أولديز. أولديز في أولديز الليلة باش نبداو مع المرتبة 45 وين نلقاو ستاند اب لوداكريس وتشاونا في 2003. الهيبوب كان يعيش في لحظة كبيرة والساوث كان يفرض في روحه بقوة على اللسان ومن أتلانتا جاء واحد من أكثر الرابور حضورا في الوقت ذاك اسمه لوداكريس وبيان سور نعرفوه الناس الكل المغرومين بالموسيقى خاصة الهيبوب يعرفوا لوداكريس. وبعد نجاح متاع الألبوم اسمه وورد اوف موث رجع بألبوم جديد اسمه تشيكن اند بير ومنه خرجت واحدة من أشهر الأغاني نتاعو اسمها ستاند اب. الغنية خرج في 2003 بمشاركة تشاونا وكانت من انتاج كاني ويست بالاشتراك مع دي جي تومب. ومن اول لي سكوند نسمعوا في بيت قوي نسمعوا في باز ولوداكريس داخل بالفلو السريع نتاعو والكونفيونس بيان سور. اما الهوك يقول فيه وين اي موف يو موف جاست لايك ذات جملة بسيطة وتحولت الوحدة من اشهر لي بارتي هوكس في لي بوب نتاع الالفينات. البرودكشن عنده قصة وحده نحكيو على كاني ويست استعمل سامبل من غنية موف اراوند نتاع كورتيس مايفيلد ودي جي تومب زادها بالساوثرن ساوند وهكا باز ثقيل. النتيجة اي بوب من اتلانتا بتوش متاع الساول وينرجي متاع دي كلوب. تشاونا زاد عندها حضور مهم في الغنية تدخل في الغنية بطريقة تعطيها بالانس بين الميل والفيميل راب والنجاح كان موجود للتيتر هذا بيان سور. نحكيو على المرتبة الأولى في البيلبورد وقتها وكانت أول نمبر وان لوداكريس كارتيست ولت واحدة من أكثر الأغاني متاعه ارتباطا باسمه.

2000 وربعة خرج صوت جديد في الأغنبي واللي بوب صوت مختلف فيه الستريت فيه الساول وشيء من الغموض نحكيه على أيكون وقبل ما يولي واحد من أكبر نجوم الألفينات كان عنده غنية عرفت الجمهور به اسمها Look It Up الغنية كانت أول سينجول من ألبومه الأول Trouble وخرجت في 2004 سامحوني مشاركة الغابور النيويوركي المعروف ستايلز بي ومن أول سيكوند الجو مظلم نحكيه على بيت ثقيل نحكيه على ديفوكال حزين وأيكون يحكي على الإحساس متاع أنه محبوس مش كان جسدين أما زادا نفسانيا العنوان لوك داب يعكس مباشرة الموضوع متاع الغناء اللي يدور حول السجن الجريمة والندم على اختيارات متاع الماضي وأيكون كان يستعمل في صوته بطريقة مختلفة في الفيرس تحسه يحكي وفي الهوك تحسه هكا يغني من داخل التجربة أما ستايلز بي يدخل بطاقة متاع راب من الشارع ويعطي الغناء جانب أكثر قسوة ولهنا يصير الكومبينيزون بين الارنبي فوكالز بين الليبوب وبين الستريت ستوري تيلينج والمهم أنه أيكون وقتها كان يحاول أنه يبني صورة فنية مختلفة مش فقط مغني متاع أغاني متاع حب وغيره أما فنان يحكي على الجانب الصعب من الحياة والغناء كانت كما قلت بريك ثرو كبير برشا وصلت للتوب 10 في البيلبورد ودخلت للشارس في برشا بلدان وخلت اسم ايكون يخرج من الاندرغراوند للمينستريم الميوزك فيديو حافظ على نفس الدارك اتموسفير نحكيه على حبس نحكيه على حراس نحكيه على جو هكا مظلم وايكون يعطي الاحساس انه يحكي من داخل المكان هذايا ومن بعد ايكون لوك دا باش يولي واحد من اكثر الاصوات حضورا في البوب والاغانبي متاع الالفينات باغاني كيما لونلي كيما سماك ذات كيما اي وان لاف يو والبدايه كانت لهنا 2004 أيكون مازال في أول التاريخ وصوته يقول Look It Up غنية فيها Street Life فيها حنين للحرية ومن السجن بديت رحلة متاع فنان باش يسيطر على لي راديو في الألفينات

0: في 2004 كيني ويست ما كان شيك ويحب يكون رابر عادي, كان يحب يعمل حاجة مختلفة. ومن بعد Through the Wire وبعد All Falls Down اللي كانوا ديجا موجودين في البيلبورد وحكينا عليهم ديجا, All Falls Down البارح كنت كنا نحكيوا عليهم. جيب غنية جريئة برشا في عالم البوب Jesus Waltz, الغنية كانت من ألبومه الأول The College Dropout وخرجت Kissing Girl في 2004, ومن أول بيت تحس اللي فما حاجة مختلفة. درامز قوية, ريتم هكا متاع مارشينج, نحكيوا على انفلونس بتاع جوسبيل, وكان يحكي على الدين على الإيمان وعلى الإنسان اللي حاول يلقى طريقه وسط الفوضى. والجملة الأساسية Jesus Waltz with me, كان لهنا ما يحكيش على الدين بطريقة كلاسيكية كهو, يقول أنه حتى الناس اللي المجتمع يحكم عليهم المجرمين, الناس الضايعة واللي عايشين في ظروف صعيبة, ينجموا زادة يبحثوا على الإيمان. والمهم أنه كان وقتها كان داخل في صناعة موسيقى البوب معروفة بالوومن بالكارز بالماني السويت لايف والجو هذيك, وقرر أنه يعمل غنية مركزة الإيمان بتاتر حاجة مختلفة في الوقت هذيك, وكان ريسك كبير بالنسبة للمينستريم متاع الليبوب. أما الانتاج كان قوي برشا, كان يستعمل سامبلز من غنية متاع غوسبل وساول وزاد عليها درامز قوية, حتى لين وليت الغنية تحسها وكأنها مارش, وكأنها مارشة كان كومبليتمون متاع جيش ولا حاجة من نوع هذي. كانك داخل في في هكا في حرب, والا ما نعرفش انا, هو فينا الموس معناه سامبوليك الحكايه, لانه في حرب مع الذات, في حرب مع النفس, في طريق, هل انك تختار طريق الغالطه والا انك تختار الطريق الصحيحه. Jesus Waltz وصلت للمرتبه 11 في البيلبورد وربحت الجرامي اوورد, كان افضل معناها من برشا ناس, وهذيك علاش كما قلت موسيقى كان زاده من انجح الاغاني اللي تعملت عام 2004.
1: Yeah. Dum, dum, dum, dum.

وورد اوف موثر جاب البوم كما قلت تشيكن امبير, ومنه خرجت غنية مختلفة زادة شوية على البارتي ريكوردز متاعه, نحكيه على سبلاتش واترفولز. الغنية خرجت كسينجول في 2004 وكانت من أكثر الأغاني بتاع ليوداكريس اللي فيها ستوري, من أول بيت تحس بالمود مختلف. نحكيه على برودكشن في سامبل من غنية واترفولز بتاع تي ال سي, وهذا وحده يعطي الغنية ايدنتيتي متميزة. ليوداكريس لهنا ما يكتفيش بالبارتي والجو هذيك, الغنية تحكي على مرأة عايشة ظروف صعبة وعلاقات وقرارات تنجم تبدل حياتها. يعني وراء البيت النعم فما ستوري تيلينج, والعنوان نفسه لعبة بالكلمات سبلاش واترفولز, إشارة واضحة للتي ال سي, أما ليوداكريس يستعملها في سياق مختلف تماما. والانترستنج إن الغنية تبدأ كأنها لوف تراك ولا كلوب تراك, يعني كام مع الكلمات هذه تكتشف إنها تحمل موضوع أعمق على العلاقات والاختيارات والنتائج, وهذا كان جزء من قوة ليوداكريس. ينجم يعمل غنية تخليك تتحرك وفي نفس الوقت يحط فيها قصة, والغنية نشحت تجارين وصلت للتوب 10 في البيلبورد, ولت من أشهر التراكس متاع تشيكن أند بير. والفيديو كليب زادا كان ركز على الجانب السينمائي, نحكيه على شخصيات علاقات وقصة تتطور هكا قدامك, يعني مش فقط بيرفورمانس وكهو, تحس روحك تتفرج في ميني موفي من 2003 إلى 2004. ولوداكس كان يثبت اللي الساوثرن هيب هوب ينجم يكون موسيقى تتكبتها كاتشي, أما زادا تنجم تكون زادا ستوري تيلينج. Yeah.

في 2003 خرجت غنية عنوانها بسيت برشل مينينج متاعها خلى العالم الكل يحكي عليها. نحكيو على موسيقى اسمها ميلك شيك متاع كيريس. الغنية كانت من ألبوم كيريس الثالث اسمه تاستي وخرجت كسينجول في 2003 وكانت من إنتاج وكتابة الثنائي المعروف تشاد هوغو and the Neptunes وفارل ويليامز بيان سور. فارل ويليامز وتشاد هوغو اللي هما يمثلوا the Neptunes. I'm sorry. ومن أول سيكوند تسمع السيناتور متاعهم تسمع في بيت بسيط تسمع في باز قوية درامز إلكترونيك وبرودكشن مينيمال يخليك تركز على الفويس. أما كيليس كانت عندها شخصية مختلفة على أغلب مغنيات البوب في الوقت هذاك فويس قوية اتيتيود وستيل في كونفيونس برشا. وفي ميلك شيك كلمة ميلك شيك مش حرفيا ميلك شيك هي استعارة مقصود بها الجاذبية وال وال وال وال والإثارة متاع المرأة فينا المهم والحاجة اللي تخليها تلفت الانتباه. ولهنا الغنية تلعب على فكرة انه هكا انه my milkshake brings all the boys to the yard يعني عندها حاجة خاصة تخلي الناس تنجذب لها كان نجم نفسر الكلمات. الجينيوس في الغنية انه كيليس ما تغنيش بطريقة رومانتيك تغني بثقة وكأنها تعرف بالضبط شنو قاعدة تعمل. البرودكشن تاع ذي نيبتيونز زاد يخليها مختلفة كما قلت مينيمال فانكي غريبة شوية أما تتكابتها بطريقة صعيبة أنك تنساها. والغنية كانت نجاح عالمي كبير برشا وصلت للتوب 10 في البيلبورد وكانت من أشهر ليتس تاع 2003 خاصة في بريطانيا وأستراليا. والفيديو كليب زاد كان كله ألوان دانس كيلس في عالم هاكم تاع الفاشن والاتيتيود وكل شيء معمول باش يعكس شخصية الغنية. المهم أنه كيلس قالت في أكثر من مناسبة أنه الغنية مش مجرد غنية وكهو هي زاد مرتبطة بال كونفيونس واحساس المرأة بقيمتها وجاذبيتها وجاذبيتها جاذبيتها فوالا انتو كان ان شاء الله ما نكونش نطقتها بالغلط. مي سينو موزيكا كما قلت كانت من انجح الاغاني وذلك علاش نلقاوها معانا في المرتبة 41.

0: Oldies.
1: في بالنسبة للديز اللي لو فيت ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الغني التربية ونمشيو ديراكتومون لساعة سلطنة.

0: سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترت الليلة اني نسمعكم موسيقى من عند جورج وسوف. فينا المو نحكيه على غنية كانت خرجت عام 1984. الغنية ذي كان فرشته على الفيلم متاع جورج وسوف وحياة جورج وسوف. في الفيلم كان هو موجود في الاستديو، جابوه وقتها الليكيب متاعه جابوه الغنية ذي، قال لهم ليه ما غنيهاش، ليه خايبة وما عجبتوش وما نحبش يغنيها، وشد صحيح معناها مش وقتها، قال لي ما يشبش غنيها وشد صحيح إلا أن حاولوا أنه يقنعوا له ماكسيموم. في بالي كان مش غلط وقتها، رحباني كان مش غلط، على كل أقنعوا بش أنه يغنيها. نور الملاح، فوالا الملحن نور الملاح هو المؤلف وقت شفيق المغربي، فوالا ذكرت لسابي بالكدا. دونك حاولوا نقنعوه، قال لي من بعد كيف غنيها يبا ضربت الغنية هذية ونشحت نجاح كبير وكبير برشا لحد اللحظة هذية، تسلطن لحد اللحظة هذية تخلينا عاملين بون كيف. إن شاء الله أنتم توصلكم ليزون دو دوم، إن شاء الله تعملوا بون كيف. موسيقتنا حلوة، راجعين بعد الأخبار في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز،
2: موجز الأخبار. ديوان فام، عسلامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني بحث اليوم بالعاصمة الإيطالية روما مع رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مجالي الصحة والفلاحة بحضور عدد من أعضاء الحكومة التنزانية، وبالتزامن مع مشاركة تونس في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول تطبيق مقاربة الصحة الواحدة. وناقش الجانبان آفاق تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حيوية ذات أولوية شملت تطبيقات الطب عن بعد وتطوير منظومات الصحة الرقمية، كما تركزت المباحثات على آليات الوقاية والاستعداد والاستجابة للطوارئ والأوبئة، إلى جانب التنسيق الميداني لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية

0: عالمية ضمن المعرض التكنولوجي مقارنة بالدورات السابقة، مبينا أن حضور الشركات الدولية يوفر مساحة ملائمة للاستفادة من أحدث التقنيات ويفتح آفاقا لتعزيز التعاون الاقتصادي لتطوير الصناعات الإعلامية. السلطات الجهوية بولاية بنزرت أقرت اليوم تفعيل الآليات القانونية والترتيبية الزجرية ضد المخالفين لردع ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء والأتربة والقضاء على النقاط السوداء في الجهة. ودعت جلسة عمل قطعية انعقدت اليوم إلى وضع خطة مشتركة لحصر النقاط السوداء، حيث تشمل التدابير تحديد المساحات والمقاطع المهجورة والأراضي الصالحة للاستغلال كمواقع معتمدة لإيداع فضلات البناء مع التعريف بها لدى العموم. كما تم خلال هذه الجلسة إلزام المصالح البلدية بإجراء جرد شامل ودقيق لكافة الأراضي البيضاء الواقعة داخل مناطقها والتي تحولت إلى مصبات عشوائية. في الأخبار العالمية، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يؤكد إثر لقاء جمعه اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية شريطة التزام موسكو بخطوة مماثلة ووقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. هكا يبدأ الصباح على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

0: في النايت كلوب مع محمد القرقني.
1: لحظة شو 9 دقائق على ديوان FM. السلام عليكم الناس الكل, انتم تسمعوا في نايت كلوب ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت مع فوفا وي مشتزنا وتعملوا بينا دوليشا على الافلام وعلى لي سيري اللي نجموا نفرجوا عليهم ديغون الويكاند ولا ديغون البريود هذايا. على كل لي بروبوزيسيون يكونوا تو سويت من عند فوفا في بوب كورن.
2: بوب كورن
3: There was a vote last year to have me killed.
4: God, hang habayba kitir aw.
3: I'm Ghali. Remember?
4: Yeah.
3: Yalla, Abu Dawood. Interpol office.
5: Good evening.
4: Good evening.
6: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي البطل خالد العزيزي, الشخصية اللي جسدها أحمد عز ضابط في الانتربول, ينجح في القبض على المجرم الخطير غالي أبو داود اللي يلعب دوره كريم عبد العزيز, وهو عضو في منظمة إجرامية دولية سرية اسمها سيفن دوغز. لكن بعد عام من سجنه المنظمة ترجع تنشط من جديد, خاصة مع انتشار مخدر اصطناعي خطير اسمه بينك ليدي. ولهنا الضابط خالد باش يلقى روحه مضطر يتعاون مع المجرم غالي, رغم أنه كان خصمه وأكبر عدو ليه, على خطر غالي هو الوحيد اللي يعرف أسرار المنظمة من داخل. وبهكا الاثنين باش يجتمعوا مع بعضهم ويحطوا اليد في اليد, وتبدأ ما بيناتهم مهمة مليانة بالمطاردات والمواجهات اللي فيها تنقل ما بين برشا مدن مختلفة. لكن السؤال لهنا, زعم التحالف ما بين الثنائي باش يكون ناجح, وإلا المفروض الضابط خالد ما يعطيش جنب للمجرم غالي؟ كيفاش باش تتطور الاحداث من بعد وصولا للإطاحة بالشبكه الكبيره متاع المجرمين؟ هذا اللي باش تعرفوه وقت اللي تتفرجوا في فيلم سيفن دوغز.
7: هو ده بقى خالد العزازي نجم الانتربول.
6: والمفاجاه الكبيره في الفيلم هي مشاركه النجمه الايطاليه العالميه مونيكا بيلوتشي اللي تظهر في دور جوليا ليوني, وهي واحده من اعضاء سيفن دوغز واخطر الشخصيات في الشبكه الاجراميه. مراه انيقه بارده وذكيه وديما سبقتهم بخطوه, وهي المسؤوله على توزيع المخدر نتاع بينك ليدي في اوروبا.
7: مش جنازه ونضرب واحد 20 طلقه في الهواء احسن.
8: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقه.
9: You know what he does, he documents his whole life.
10: احنا كده قدامناش غير حل واحد.
9: Why do you look like a criminal to me?
11: Let's dance.
6: الفيلم هو إنتاج ضخم خاطره يضم أسماء عالمية كبيرة كيف ما نجم بوليود سلمان خان, والممثل الهندي سانجاي دوت, والممثل وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ, مع الثنائي المصري الناجح أحمد عز وكريم عبد العزيز. من بين النجوم زادة تارا عماد, منى شلبي, سيد رجب وناصر القصبي وغيرهم من أهم النجوم. الفيلم أخرجه الثنائي عادل العربي وبليل فلاح, المعروفين بإخراج أفلام أكشن عالمية من بينها باد بويز, وينستعملوا زادة في فيلم سيفن دوغز أسلوب متميز وعالمي في مشاهد أكشن كبيرة وتصوير في الرياض وبرشا مواقع مختلفة.
12: Tell me, how do you prefer to die?
13: On a bed in a warm room, surrounded by four, maybe five women, laughing to death.
6: سيفن دوغز فيلم عربي بمواصفات عالمية, إنتاج عالمي حرفيا, ننصحكم بيه كنكم مغرومين بجو أفلام الأكشن.
14: Sit with me, I'm keen to know more about you.
15: Perfetto.
16: Shut! What you waiting for? What you running from?
6: Mela, stay awake, don't breathe. حضر جو السهرية وجيب البوبكورن وتفرج في فيلم Seven Dogs. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوبكورن. تابعوني ديما في نايت كلوب, نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
2: بوبكورن سهريتنا ما زالت متواصلة وهي

موجز منتصف الليل ديوان فام عسلامة. وزير النقل رشيد عامري يؤكد أن تطوير قطاع النقل البحري والموانئ يمثل أولوية استراتيجية لتونس، مشيرا إلى الانطلاق في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف. وشدد وزير النقل خلال افتتاح ورشة عمل أيام الموانئ والتي تنعقد بالتعاون بين الوزارة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، شدد على أهمية إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات اللوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار، وتعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي وطرقات السيارة، وذلك تكريسا للتوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا ببحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تصدر دليلا توجيهيا لضبط آليات مراقبة الأدوية ذات الاستعمال البشري في تونس بعد تسويقها بهدف ضمان جودتها وحماية الصحة العامة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن طرح أي دواء في السوق لا يمثل نهاية مسار تقييم جودته وسلامته، مؤكدة ضرورة إرساء مراقبة مستمرة لتقصي وتقييم والتحكم في المخاطر التي قد تمس بالمنتجات المتاحة للاستهلاك.

0: انطلاقة السنة الدراسية وتوفير بيئة تعليمية تحفظ كرامة المتعلم والمربي. ولاية منوبة أقرت اليوم إتمام الإجراءات القانونية المستوجبة لتحويز الشركة الأهلية الجهوية منوبة البيا والشركة الأهلية المحلية أرزاق بيت بوربة بضيعات فلاحية دولية قصد استغلالها في إنجاز مشاريع مندمجة، وذلك تطبيقا للقرار المتعلق بمنح الشركات الأهلية أولوية كراء العقارات الدولية الفلاحية بصيغة المراكنة. في الأخبار العالمية، وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية تؤكد نقلا عن منظمة الطيران المدنية الإيرانية إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليلة يوم الغد، مشيرة إلى أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف، وذلك تزامنا مع دخول عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان FM.
3: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. اليوم صارت أحداثة في باردو النهار الأربعة 16 أفريل 2003، يعني في طنبك الربيع، النهار دافئة مع أطراف باردين، يعني كتيح الليل تتيح معاه درجات الحرارة، وأغلب الناس يخيروا القاعدة في ديارهم، وقليل اللي فلتوا أخبار الثمانية باش ما تفوتهمش الزيارات الفشقية البن علي الله يرحمه، واللي ما تهموش الأمور هذه أهوك يعدي الليلة يخيط ما بين القنوات العربية والأوروبية، وهك القنوات متاع قبات الليالي اللي يعرق ويندي ويندى لها الجبين. في نفس الإطار باردو في هك الوقت كانت مالضواحي الساكتة، لا يجوج لا ميجوج ولا كورينتي، ومن قديم الزمان معروفة باردو بالرياض متاعها، لأنها كانت مقر السكنة للبيات والأعيان وعليها عسة كبيرة السباحية أكثر برشا من الأهالي، وحتى كمشى سيدنا وحاشيت وتجمهرت البلاد يعني ولات جمهورية، باردو قات هي وعندها نفس الطابع، وربما توا مع الزحف العمراني والبني كثر ولا شي فوق بعضه وما ترى كان الحي ينقص، مع العلم أنه قبل كانت تتكركيرة متاع شلاك أشير الدار العجايب يعني متحف باردو تسمع في الحناية، أما توا حتى كي تطلع سياحة حد ما يفزع، لأنه المشاكل موجودين في كل بلاصة، وساعة ساعة كي يصير بركاش في تركينة متراكن وحد بلحوح ويطلع وهو يطلب في النجدة ويستغاث، الناس الكل يعملوا رواحهم ما في بالهم بشيء، وذن سمعت والأخرى ما سمعتش، والعصافير تزغزغ.

المهم أنه أحداث قضيتنا بدأوا في الليل في فيلا متاع راجل كبير اسمه حسني. فيلا معتبرة وظاهرة متاع حد منفنف ولباس عليه بالقداء. والجيران اللي كانوا قراب سمعوا صياح، لكن حتى حد ما رد باله، لأنه في العادة حتى شيء ما يصير.

0: كالحومة. هذا خلف أنه الديار بعاد على بعضهم نسبيا، وحس تلافز قوي يغم على كل شيء. وباش ما نطولوش عليكم بحديث السيد اللي كان يسيح ويستغاث اسمه حسني، وحتى حد ما يجي لباله اللي السيد في هكا الوقت في حاجة لشكون يعاون. وثرانتو حسني كان طايح على كرشه في الكلوار متاع دارو ويمرض، ومخلف وراه جرة عريضة متاع دم وبكله ينزف. وكان فما شخص في جرته بسكينة متاع ذبيحة تقطر تقطير بالدم، يتبع فيه بالخطوة وساعة ساعة يدغروا بها في داره باش يسمعوا يتوجع وينين. حتى لينا كحسني المسكين ما عادش عنده جهد باش يتوجع ولا يتحرك. ورغم هذا حاول باش يوصل للباب الدخول، فماش ما يمنع ويهرب من اللي ناويله على قتله. حسني بحرارة الروح بدا يتعنكش في الحيط متاع التواليت باش يقف على ساقيه، لكن هكا الشخص الغريب ما خلاله حتى فرصة. غرس له السكينة مرة أخرى في ظهره لين البونتة متاعها خرجت من صدره. المسكين يديه اللي كان مكبش بيهم في حيط التواليت رخوا، ومنها طاح كالقدس على الأرض وفارق الحياة. في نفس الترابط من الأحداث وفي نفس اللحظات اللي صارت فيهم الجريمة، كانت ثم بنية صغيرة اسمها آية عمرها 11 سنة تتبع في كل شيء على المباشر. وثرانتها دوب ما سمعت السياح طلت طلين من باب البيت متاعها، وكي شافت هكا الشيء اللي صار الحسن وهو يحاول يهرب من مجرم والآخر في جرط ودمات وشرتلها، المسكينة قريب تدخل في غيبوبة على ما تصدمت من اللي شافته في هكا الكولوار من دمومات ومن هكا السكينة اللي كانت هابطة تعلى على بدن حسني تقولش عليها إبرة متاع ماكينة خياطة. آية جات باش تسكر باب البيت وتتدرق، لكن المجرم مفتون بها ومشالها يجري واختفها قبل ما تدخل وتسكر الباب، وعينيه كانت تشعل نار. المهم شدها من حزام على قوة قوته وخرجها من هاك البيت ودورها في الهواء قريب يستحى على الحيط. الطفلة المسكينة طاحت قدام باب الكوجينة، وفي ساعة ما قامت وهي مرعوبة وتحشات في فلة ما بين الفريجيدير والوجق، يعني ما بين البلاصة اللي موجود فيها رخامة وفوق الغاز والفريجيدير. والأكثر تفسير الوجق بالفرنسوية هو الفويي تاع الشوميني، هاك المجمر متاع الحطب اللي يدفي الدار وفي نفس الوقت يطيبوا عليه. لكن هكا المجرم في ساعة ما خلطت عليها وشرع سكينته في باله باش يطعنها، وبظهرها الضربة ما جاتش قاتلة وإنما جات في ضريحها شقهولة حتى للمنكب، والدم بطبيعة الحال فيع وكساها هكا الكوجينة. السيد حاول باش يجبدها، لكن هكا التركينة اللي تخبيت فيها كانت ضيقة ولا نجم يوصل لها ولا يدخل لها، وقد ما حاول ما نجمش. وابقى يتحلف في آية ويقول لها لو كان ما تخرج نذبحك. وهي المسكينة زادت لسقط في الحيط اللي وراها وولات قدها قد الفايونس، ومن كثر الرعب اللي كانت فيه حتى عينيها ما عادش تنجم ترمشهم. آية ولات تقرق بهك المجرم وتقول له يا عمي راني خاطيني ما عملت حتى شيء. وماشي في بالها المسكينة اللي هو يحب يقتلها بسبب، وهو ما سلمش حاول باش يطمزها بالسكينة. ومن ألطاف الله وقتها سمع حثلة وراه، اتلفت يلقى مرأة عمرها في الخمسينات اسمها فاطمة، وجهها أصفر ومرعوبة وترعش بكلها وتغزر للجثة متاع حسني اللي يعوم ويغطس في دمه، ولا نجمة تتخرج صيحة ولا تعمل أي حركة. المسكينة تجمدت في بلاصتها وتمسمرت، مع العلم أنه فاطمة هذه كانت عايشة في الدار مع حسني لاهية بيه، أما أكثر من معينة منزلية لأنه حسني حاسبها حد من عائلته. وثرندها المسكينة كانت راقدة في السابع نومة وسمعت السياح، من الأول مشى في بالها اللي هي تحلم وعاملة كابوس، لكن كي حلت عينيها فهمت اللي ثم حاجة ماهيش عادية قاعدة تصير في الكولوار. خرجت تجري من بيتها وغادي في نكلات صدمة بهك الدم اللي شفته. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي المجرم بقى باهت في هكا المرأة فاطمة ايه وقتها سلت روحها بالسياسة من هيك الفلة اللي ما بين الفريجيدير والوجاق، وشافت هيك المجرم كيفاش تنطر على فاطمة وضربها بك السكينة الماضية في الزرع حتى لين وصلت الكرشها حلتها لها. أكل بنية آية ترعبت كشفت فاطمة تحت والشي خارج من كرشها وولات تحتها بركة متاع دم. وفي اللحظة هذيك من كثر الخوف المسكينة تشلت، أما شنية القات القوة باش تهرب رغم هك الجرح اللي موجود في يدها من الطرف للطرف، واستغلت هك الفرصة اللي الجاني كان عطيها بظهره واعطات على ساقيها. وكي المجرم فيق اللي آية حلت الباب متاع الدار وهربت، جاب جرتها بهك السكينة اخرج للجنينة وبقى يفركس عليها بعينيه. وعليش ما تقولش انه من ألطاف الله وفي الفيلا اللي بجنبهم كان فما شاب متكي على دربوز الفيراندا متاع الطاق الثاني، وشاف آية كي خرجت وهي تجري وتسيح وبكلها مرغدة بالدم وما همشة وما هيش عارفة كيفاش باش تحل باب الجنينة وتخرج للشارع. وكيما لقات بها وين مشيت باش تتشعبط في الحيط اللي بينهم وما بين دار الجيران، وجاب ربي هكا الشاب شافها وهبطلها يجري ومشى لهكا الحيط ومدلها يديه باش يطلعها وكبشت فيهم وبدات تطلع. وفي الثانيه هذيك ياخذت فيها المجرم وجا باش يطعنها في ظهرها، ومن حسن حظها هكا تفل جبدها في الدقيقه 90 ولا راهي كل الضربه قاتله. والمسكينه من قوه الفجعه والرهبه ايه طاحت بكلها على القاعه تجبد في نفس في جرة بعض ورواريها قريب يخرجوا من القفص متاعها. وهكا الشاب يعني ولد الجيران حاول باش يعرف شكون هو السيد اللي كان خالط على آية، لكن بحكم اللي الدنيا كانت ظلمة ما عقلوش وما عرفوش. وهكا المجرم لبس الظلام وغاب على الانظار. بطبيعة الحال هكا الجار طلب الشرطة وحكى لهم على اللي صار. في تسارع الأحداث الطامة هبطت والقات العام ما يستناو فيهم، معناها كالحومة تملات بالخلق ورمي المساك يركح تقول الناس هذو من كل منين خرجوا. الأمنيين عاينوا ساحة الجريمة والقاو الجثة متاع حسن تحت الحيط متاع بيت الراحة. سوابعوا بقاو في نفس الوضعية اللي كان عليها وكأنه مازال مكبش وحب يتشعبط في الحيط ويوصل للباب ويخرج، ويمكن من قوة الطعنات الكراس حواكشوا وبقاو كيما هما. الطبيب الشرعي اللي فحص الجثة القى فيها برشة طعنات، أما أغلبهم ما همشي غارقين، ما عداد طعنتين اللي كانوا في ظهره بجنب بعضهم من شيرة القلب ومن أثار الدم ظاهر اللي هو حاول باش يهرب، والجرة متاع ساقيه وركايبه كانوا باينين. فيما يخص الجثة متاع فاطمة كانت تحت القوس اللي قاسم الكلوار في اثنين، والمنظر كان مروع لأبعد الحدود، حاجة في قمة البشاعة. الزرها كما قلنا لكم مقسوم في اثنين وفرتها خارج على برا. بطبيعة الحال الأعوان اللي ما حملوش المشهد خرجوا من الدار. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين، أشنية هالمجزرة هذه وما ينجم يقوم بها كان مجرم متمرس ومتعود يقتل الناس؟ لكن هذا يلزم يعرفوه البوليسية من خلال بحث الأجوار، لأنه شاهد العيان الوحيد إلى حد الآن هي هك البنية آية اللي حالتها النفسانية كانت متعكرة برشا. الطفلة ماخذة صدمة أقوى برشا من طاقة التحمل متاعها ومعاش تنجم تتكلم. وكي الشرطة حاولوا باش يعرفوا من عندها شنية اللي صار بالضبط وياخذوا أوصاف الجاني ما نجموش يتحصلوا منها على حتى شيء، وبقاو يستناو فيها حتى اللي نتخف عليها كالصدمة، وربما وقتها ذاكرتها ترجع وتولي قادرة باش تعطيهم بعض التفاصيل. الشرطة الفنية من شيرتهم رفعوا البصمات اللي كانوا موجودين على حيوط وعلى البيبان، والمحققين عارفوا أنه الجاني ما خلعش الباب وما عمل حتى مداهمة، معناها موجود في الفيلا وتخللها بصفة عادية. وهذا يأكد أنه الضحية حسني يعرفوا حق المعرفة، وأكيد راهي فاطمة زادة تعرفوا، واحتمال كبير أنه خلى بصماته أدلة مادية أخرين. وهذاك علاش الأمنيين أخذوا برشا عينات متاع دم، لأنه ثم إمكانية كبيرة أنه المجرم يكون جرح روحه بالسكينة وقت اللي يضرب ضحاياه، وجايز أنه دمه موجود في الدار خلف هذا الأمنيين لقاو زادة جرة متاع خطاوي بالدم شايل المجرم وشايل الآية اللي وقت اللي هربت عفست الدم متاع الضحايا. هذا في انتظار أنه الأمنيين يستجوبوا الشاهد الوحيد على هالجرائم، يعني آية، وفي نفس الوقت خلاوها كالشاب على ذمتهم على أساس ياخذوا أقواله لعل يفيدهم ويعطيهم معلومات هامة. في مجريات الأحداث الأمنيين بدأوا في بحث الأجوار وعملوا دور على الجيران الكل، سألوهم شنو اللي سمعوا وشنو اللي شافوا، وعملوا دور على الجيران الكل وسألوهم شنية اللي سمعوا وشنية اللي شافوا. لكن لسوء الحظ هكا الحومة هذيك كانت من نوع اللي ما فيهاش حركة برشا، دوبهم دوب رواحهم، معناها سكان هدياري ولاهم تاع محواس ولا محواسة ولا ناس ماشيين وجايين. وبالتالي أعوان الشرطة ما تحصلوا على حتى معلومة مهمة، الشهادات متاع الناس كانوا ناقصين دقة، معناها عليهم بارشة شك، فيهم اللي يقول شاف الجاني أما ما ينجمش يوصفوا، وفما اللي قال اللي هو ما سمع حتى السياح بالكل. ملخص الحديث، المسألة متاع اجبد من الجابية وحط في الخابية، وأكثر شي من هكا الشاب اللي منع آية من الموت معطاه حتى تفاصيل جديدة خلف اللي يحكيه، يعني كيفاش منع آية وطلعها من السور باش تهرب من المجرم وما كان عنده حتى معطى دقيق على القاتل، يعني ما وضحش، يعني ترى الراجل طويل صاحب بنية قصير بوتي ضعيف وما عنده حتى فكر على ملامحه. قال اللي الأمور صارت بسرعة كبيرة وما نجمش يحتفظ بشي في ذاكرته. وبطبيعة الحال الأمنيين ما ضيعوش الوقت، وفي ساعة ما بعثوا دوريات وعملوا رافل في الحومة هذيك وفي محيطها، معناها باردو، وصارت حالة استنفار قصوى في هكا المنطقة، وتنصبت البراجات وتم إيقاف برشا أشخاص. لكن هالعمليات هذه ما جابوا حتى نتيجة، وبقات المسألة متعلقة بهكا البنية آية اللي بالنسبة للأمنيين هي الوحيدة اللي تنجم تعطيهم أوصاف كاملة وشاملة للمجرم. ولاني السؤال المطروح، يا هل ترى آية بعد ما شافتك الزوج جرائم بعينها ومنعت بالروح من الموت ما زالت باش تبقى في عقلها؟ ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم.
1: نهجة تريبيونال والدريبة.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم اللي صارت أحداثها في باردو نهار 16 أفريل 2003 والوقايع داروا في فيلا متاع واحد مسن اسمه حسني ومعاها بنية صغيرة اسمها آية عمرها 11 سنة وعايشة معاها في نفس الدار هي ومعينة منزلية اسمها فاطمة قريبة برشا من حسني يعني من عائلته على ريحة الريحة. الطفلة الصغيرة حضرت على جريمة بشعة خلاتها مظلومة وما تنجمش حتى تتكلم لأن شافتها كالراجل الكبير يعني حسني يتقتل قدام عينيها بطعنتين في ظهره خلف الجروح. وكي المجرم فاق اللي هي الشاهدة الوحيدة على اللي صار جابش يقتلها لكن هي فيسع ما مشيت تخبيت في الكوجينة ما بين الفريجيدير والحيط والوجق. المجرم حاول باش يضغرها باك السكينة ونجح باش يضربها في يدها حتى المعصمها. وفي الوقت ذاك جات فاطمة ولقات نفس المصير. آية استغلتها كالفرصة وهو لهي بفاطمة وهربت والجاني كيفتون بها خرجت البرة خلطت عليها. أما بزارها شافها جار كان يطل من الفيراندا وفهم اللي فما واحد باش يقتلها بالسكينة. آية تشعبتت في الحيط اللي بينهم وبين الجيران وهكا السيد اللي شافها مفجوعة وتعيط وتصيح منحها من هكا المجرم في آخر دقيقة ولا راه قتلها. في هالمرحلة هذه من القضية وكما تعرفوا المحققين عملوا تحريات وتقصيات على الضحايا الاثنين باش يفهموا شنية اللي يخلي حد يهاجمهم ويقتلهم باك الوحشية خاصة وأنه ثم قناعة اللي السيد يعرفهم يعني ما هوش غريب عليهم. مع العلم أنه حسني راجل ستيني لا عنده الأمراء ولا أولاد عازب وحاسب التحريات متاع الأمنيين عرفوا من بعض الناس اللي قراب ليه أنه في وقت من الأوقات كان متزوج والعرس متاعه مادامش حتى شهر باش ما نقولوش أيامات ما تفهمش هو ومرته ومشيت على روحها. الراجل يعني حسني كان لباس عليه وفي الخير العينيه وما يستحقش باش يخدم لأنه عنده ما شاء الله من الأرزاق وحاطت فلوسه في البنوك الكل لدرجة أنهم كي جاوا يحصروا في التركة متاعه القاو اللي عنده حسابات فيهم مبالغ هامة وما عرفوهم كان من بعد. مع العلم وأنه حسني كان عايش بالقداء وما حارم روحه من شيء داره تقولش عليها متحف على ما فيها من أثاث وحاجات ثمينة وكان كل ما يسافر يجيب معاه دي سوفنير يعني حاجات غالية من البلدان اللي يمشي لهم وكان عنده كيف كبير كي يبدأ يتفخر ويوري في الحاجات الثمينة اللي عنده للناس. هاي هذه جبتها من إيطاليا هذه من تركيا هذه من تشيكوسلوفاكيا وزيد يقول لهم على سومها راهي باك الحسبة. بعبارة أوضح ما كانش مخبي على الناس الخيرات اللي عنده بل بالعكس يتباهى باللي يكسبه ويحكي حتى للناس اللي ما عندوش بيهم معرفة كبيرة وهذاك علاش برشا من السكان متاع باردو يعرفوه اللي هو منفنف ولا باس عليه. وباش ما فوتوكمش بالحديث حسني كما سبق وقلنا لكم لا عنده لا والي لا تالي ولا حد يتلهى بيه وهذاك علاش جاب واحدة قريبته على ريحة الريحة اسمها فاطمة باش تعاونوا وهيك منها معينة منزلية وفي نفس الوقت تتلهاله بالدوايات متاعو وهو كان يعمل فيها كما أخته مش كما خديمة. الذهب اللي في ديها وفي رقبتها واللي في وذنها دليل أنه كان مدللها والجيران وخلينا نقولوا الجارات حاسدين على الشيء اللي لابسته ما بين فرادي وبلالة ديامون والدولار اللي يدلدل من سلسلة في رقبتها تقول حبل متاع شريطة وتتحل عليه سينية متاع بقلاوة على ما هو كبير. ولهنا أكيد راكم تتساءلوا شكون هالبنية آية زعمة بنته من علاقة غير شرعية وإلا بنت فاطمة قريبته مثلا. الحقيقة لا هذا ولا هذا والمعلومات تقول اللي هي بنية مشردة لأبو لأم وحد ما يعرف إذا ما زالوا موجودين ولا لا. وحسني قبلها كالبنوتة آية في داره باش تعاون فاطمة وهيك تحرك معها ونفس الشيء كان يعمل فيها بالقذاء وكأنه مستبنيها.
في تعاقب هالأحداث والأبحاث المحققين حبوا يعرفوا إذا كان حسني عنده مشاكل وإلا بنتوات مع أي كان، وربما ينجم يكون شخص حاقد عليه وهو اللي قتله زاد كمل فاطمة وحب يغلفها في قالب سرقة. هذا في انتظار حتى البوليسية يعرفوا إذا كان ثم أشياء سرقت وشنية قيمتها. ووقت اللي سألوا الجيران على خلطة متاع حسني، يعني ثماش ناس معينين ملحومة ولا من غيرها عندهم بيها علاقة خاصة، الجيران اعطاوا للأمنيين أسماء ملحومة، والناس هذو مرموقين وعندهم مكانتهم في المجتمع وبعاد على كل الشبهات بشهادة المتساكنين الكل. لكن ثم زاد ناس على قدهم كما قولوا احنا ما في حالهمش، وحسني كان يعطف عليهم ويعاونهم، ومنهم واحد اسمه رشيد من ولاد الحومة القدم وأهله معروفين بالقذاء. غاب مديدة طويل على الحومة ومنها رجع وقال اللي هو كان في ليبيا أما أموره ما مشيتش بالقذاء. ورشيد هذا بما أنه كرجع لعاد عنده لا خدمة ولا قدمة بدأ يعاون في الناس بمقابل، هذا يخدم له جنينة، هذا يبيض له الدار وإلا يجري له سطح، وهوكي يدبر كل مرة حويجة يعاون بيهم روحه على هم الزمان. وأكثر واحد كان ما يبخلش عليه وديما يجيبه لداره هو حسني، وهوك زعمة يقدله حاجة ولا يصلح حاله، لكن في الحقيقة يستعمل فيها سبة باش يعاونه على أساس ما توليش طلبة وإلا صدقة. وهذا ما يمنعش أنه كما يلقاله حتى خدمة يمدله حويجة، مرة 5000 مرة 10000، وفي هاك الوقت عندهم حس وقيمة. وبطبيعة الحال السيد هذا يعني رشدي وقت اللي استانس ولا ضربتين يدق على حسني في الدار باش يدبر من عنده تفتوفة كثر عليه، وحسني فد منه وقال السيد هذا يسخيبني سبالة متاع فلوس. أشنية قام يقولوا لي مستانس ياكل من كفك وين يراكي جوع. ومن وقتها حسني وصى هاك البنية آية باش كل مرشيد يدق الباب تخرج له وتقول له اللي حسني ماهوش موجود. في تسلسل هالأحداث والأبحاث وفي الاستجوابات الأولى اللي قاموا بهم الأمنيين الآية، أقوالها كانت متضاربة وظاهر اللي هي مازالت مصدومة، لكن بفضل الرعاية النفسية تمكنت تدريجيا باش تأكد بطريقة ما تخلي حتى مجال للشك أن رشيد هو الجاني. وقالت زادة اللي هي كانت شاهدة على اللي صار الكل. وهوك في الأثناء الجار اللي منع آية هو بيدو جابوه باش يعاودوا يسألوه ووراوه تصويرة رشيد بالوقت، قال لهم هذا هو. وهكا اللي كان شكوك عند الشرطة فيما يخص رشيد اتحول القناعة، وما ضيعوش الوقت بالكل، بداوا يلوجوا على رشيد ومشاوا له حتى لدارو، لكن تفاجئوا اللي هو ماهوش موجود بالكل. السيد هز زاد وزواد وهرب هو ومرته، ودارو القاوة فارغة سقف وقع. وقت خرجوا فيه برقية تفتيش وإعلام بالتصوير متاعو واسمه بالكامل رشيد الجلاسي، والإعلام هذا تعلق في مراكز الحرس والأمن في كامل تراب الجمهورية، وتجمدت بالطبيعة فرقة كاملة باش تلوج عليه. في تواتر هالأحداث الشرطة المكلفة بالقضية اكتشفوا معطيات ما كانوش أغلب الناس يعرفوهم، وتتمثل في أن رشيد هذا لا كان في ليبيا ولا في تشاد، وإنما تشد وهزوه ضيف مبجل في حبس 9 أبريل، والربطية كانت من أجل قضية متاع سرقة وفيها عنف. ولهناسه كان الحومة اللي صارت فيها الواقعة ما صدقوش اللي سمعوه بالكل، لأنهم كانت عندهم ثقة عمية في رشيد ويدخلوه لديارهم من غير حتى مشكل. لكن في نهاية الأمر اتضح اللي هو مجرم وعلى درجة كبيرة من الوحشية، ورغم هيك البرقيات متاع التفتيش والأعلام اللي فيه تصوير الترشيد، البوليسية من شيرة والحرس من شيرة أخرى بقاوا 6 أشهر وهما يفركسوا على رشيد، قلبوا عليه الدنيا وريحته ما ثماش، حتى لين القضية قريب تتنسى وتتقيد ضد مجهول
وتتحط ما بين ملفات القضايا اللي بقاو من غير حل، باش ما نقولوش في الكولد كيس يعني الفريجو. لكن كما تعرفوا البشر يقرا حساب لكل شيء الا القدره الالهيه، واللي تنجم تغير مجريات الاحداث. وما هم يقولوا اعمل في الدنيا يخلص في الدنيا، القضيه باش يصير فيها منعرج كبير. اشنو اللي صار؟ ما نسبقوش الاحداث. في الحقبة هذه من القضية ونهار 16 أوت 2003، الشرطة متاع صفاقس عملت رافل، حملة متاع إيقافات بعد ما صارت عملية متاع سرقة كبيرة متورطين فيها بارشة من الناس. العون اللي كان مكلف بالتثبت من هويات الموقوفين واستجوابهم جابوا له واحد منهم، وكيشاف وثبت فيه مليح اتشبع عليه وقال بينه وبين روحه السيد هذا انا نعرفه، اما وين غيته؟ وبدا يخزر له ويورق في ذاكرته باش يعرف السيد هذاك شكونه. وكيخذا من عنده بطاقه التعريف القاها باسم عبد الحميد الفلاوي، وكان يتصور اللي هو باش يلقى اسم اخر يعرفه، ولا دخلوا الشك رغم اللي التصويره اللي موجوده في بطاقه التعريف مطابقه للسيد اللي قاعد يشوف فيه خدامه. لكن قلبه ما قال له خير وحب يقطع الشك، بالكش البطاقه هذيك مدلسه وهكا السيد منتحل صفه باش يهرب من العداله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك العون لو كانت لفت وراه وشافها كاللوحة اللي معلقين فيها مناشير وبلاغات التفتيش بتصور متاعهم، راه لقى الفوقيرة متاع هكا السيد اللي قدامه وعرف اللي اسمه الحقاني رشيد الجلاسي، والشرطة والحرس يفركسوا عليه من مدة 6 أشهر. والمضحك في الحكاية أنه تصور هذم كانوا مقابلين السيد اللي قال أنه اسمه عبد الحميد الفلاوي، وأكيد راهو في الوقت ذاك يطلب في ربي باش العون ما يفيقش. لكن صار العكس، هكا البوليس خزر لهكا التصاور والمناشير وشاف التصويرة متاع رشيد. وقتها خزر له عيط لزميله قالوا رجعوا للجيول، وهذاك هو اللي صار. ومن هكا العون هز التليفون وطلب فرقة مقاومة الإجرام من تونس اللي جات تونون وتوعو على جناح السرعة لصفاقس.

في تسارع الأحداث فرقة مقاومة الإجرام وصلوا لصفاقس وهزوا رشيد وبداوا في استنطاقه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث ما شدش معاهم صحيح واعترف بعظمة لسانه أنه هو اللي قتل حسني وفاطمة وجابش يكمل عليهم آية، لكن خاف منها كجار وهرب. وفي نفس الاستنطاق قال اللي هو ما هوش وحده وإنما معاه مرته واسمع عواطف، وأكد أنه هي السبب متاع الداء، وقال أنه الخطة متاع قتلين حسني وفاطمة هي اللي طلعت بيها. المحققين سألوه علاش، قالوا لهم اللي هو في نهار من نهارات أزع معاه لدار حسني على أساس باش يتعاون في التنظيف، وكي شافتك الذهب الكل اللي عند فاطمة ما حبتش تفك عليه، وباتت الليلة كاملة وهي تمحر فيه وتمرج وكرهته في حياته، وقالت له يتجيب لي سيغة كيفها ما كانش لحلت لا ربطت. وفي نهاية الأمر نفذت التهديد متاعها، هزت حوايجها ومشيت لدارهم في البلاد وقالت له ما نرجع لما تجيب لي سيغة. في نفس الاستنطاق وحسب السردية متاع رشيد قال اللي هو رضخ المرت وعواطف وعملوا خطة باش يمشيوا لدار حسني ويسرقوا الذهب والفلوس، لكن قبل كل شيء يلزمهم يلقاوا حل باش يخليهم حسني يدخلوا للدار، لأنه هو في نهاية الأمر رافض يقابل رشيد أو حتى يحكي معاه بالواقفة قدام الدار. ومعهم يقولوا الدوام ينقب الرخام، رشيد بقى كل مرة وهو يدق على حسني حتى لين حلوا الباب، ودوب ما شافوا كحرلوا قالوا إذا جايني على الفلوس أنسى. رشيد قالوا لا يا عم حسني راني ما جيتش على الفلوس، أما راني جيتك باش تعطيني نومرو التليفون متاع صاحبك اللي في ليبيا باش كي نرجع الغادي عاونيش نلقى خدمة. حسني افرح وقال بينه وبين روحه إذا كان بالحق باش يمشي ريح السد. الحاصل أعطاه نومرو، وبطبيعة الحال رشيد كان يكذب، ونهارتها جايب معاه سكينة ويفركس في فرصة باش يغدر حسني ويقتله، أما وق ما لقاش الشجاعة باش ينفذ الجريمة. المهم أنه خرج من بحذاه وروح لداره، وعواطف ماشي في بالها اللي هو باش يجيب لها الفلوس والذهب، القاتو جاي يكركر في شلاكته وغادي في نكلاته ماكله وبيتت له ليلة زرقة. من غدوة رشيد رجع الحسني ودق عليه الباب، تخرج له قال له شبيك شفما زادة، قال له راني ضيعتك النومر وماذا بيك تعاود تكتبه لي مرة أخرى. ووقتها استغل أول فرصة اللي حسني اعطاها بظهره ونفذ الخطة متاعه، ضربوا بهك السكينة اللي جابها معاه. وبقية الأحداث والتفاصيل متاع الجريمة اسبق وقلناها لكم في أول القضية. في نهاية القضية هذه هي الرواية متاع رشيد للأحداث، لكن اللي صار بالحق هو اللي حكيتها كالطفلة آية، وحتى لو كان عواطف مرت رشيد هي اللي عملت الخطة الكل ما كانتش باينة في المشهد، لا هي ولا واحدة جبدها رشيد في البحث متاعه اسمها نعيمة، والأرجح أنها صاحبته، وقال أنها كانت تعطي فيه في الأخبار الكل وقت اللي هرب لصفاقس. لكن الأدلة ما كانتش كافية باش الشرطة تلقي عليها القبض. ملخص الحديث، رشيد والمحامي متاعه في نهاية الأمر جربوا كل شيء بما فيهم اختلال المدارك العقلية لرشيد، وهذا ما منعش أن القاضي سلط عليه عقوبة بالسجن مدى الحياة، وما يفكوش منها قاضي فاس ولا قاضي ساتور. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: رحلة أنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينال العادة. مرحبا بكم في رف ماجي 3 22 سبتمبر 2026 من تاور 9:30. نرجو على حصيلة مسار في تونس والعالم. نرجو نحكيه على الترجي ومدرب الترجي اللي يبدو أنه مغادرته تأكدت البارح في الليل في انتظار الإعلان عن التركيبة الجديدة، الإطار الفني والاسم الجديد الذي قد يتولى تدريب الترجي في قادم الأيام. نحكيه على بوليميك كانت سبب فيها التيك توكوس اللي اعتل محتوى وضحى العريبي اللي أثار جدل كبير في لبنان والعالم العربي. الفنان أحمد العوذي يتعرض لانتقادات كبيرة في علاقة بآخر تصريحاته على علاقة الزواج اللي كانت ربطته بالفنانة ياسمين عبد العزيز. هذا وأخبار أخرى تعرفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. سلموا عليكم مما كنتوا، شاء نهاركم أسعد الأيام، شاء ربي يعطيكم ما تتمنوا، شاء نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق الحب، طريق السلامة للجميع، وشر نهاركم الكل نجاح والكل فرحة. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ويحكينا بعد شوي على كواليس فريق الترجي الرياضي التونسي القيدومة الكابيتالو برن. صباح الأنوار،
1: صباح الخير للجماعة اللي تبعوا فينا الكل سواء في تونس أو خارج تونس. وجعلنا من الماء، قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صحيح وفما صح من هذا، اما مش المال اللي راه فيه كل صباح. انا نجي عندي اسبوع توا وانا جاي للاذاعه الصباح، كياس تعبى بيه، كان شويه شويه بعدش الكيس تعبى توا ولات بركه كبيره نتاع ماء. علاش ما ماشي خساره هكاك يصل والعناية في اللاك هاو قبل ما توصل للاذاعه نتاعنا تقريبا 300 متر جا ربي يصلحوه ورجلوه، وكان متصلح يسكروها في المقالة مره واحده. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ديما فريسكه ومريقله وميه. يا ربي لك الحمد، خلينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: يا ربي يعطيك القوه وربي يعطيك ما تتمنى وربي يفرحك بايوت ان شاء الله يا برنس. ربي يفرحك بايوت. جات لفرنسا تقرا، توحشتها بلاي، توحشتها لطفالك. شنو
1: والله حلل اليوم
0: ايش مدخل
2: مرض عليه
3: حب الطيح وساكت ما
0: يحبش يشد الموضوع. ربي يفرحك بأيوتا، إن شاء الله يا ربي تشوف عروسة وناسها ومتألقة.
1: نحكي معك صبيحة ربي نحبش نحكي معك، نبدأ بعيد على روحي. تو خط لك راني متوحش أيوتا كل شيء، تو اللي تسايب في البلاد حجي.
0: لطف عليك لطف عليك يا برس، ربي قويك وربي يفضلك ليها، إن شاء الله ربي يفرحك بيها. نقرأ زياد المكي سبع نور
3: توا فرحان بشبابك، توا تولي تبكي، توا ان شاء الله رامي يبدا ينسى
0: وينو شبابي كيف الحال سيدون؟
3: الحمد لله اخوي، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله ربي يحلها في وجوهكم الناس الكل.